0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم هذا المساء الجميل حيث نلتقي على أثير موجات ذات المنستير في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يعزف لكم عزف هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. الليلة نعزف على مقام السفر والترحال في هذه السهرة الثقافية، الأكيد بخواطر أدبية وشعرية وأيضا بشهادات شخصية لأصدقائنا المستمعين من خلال مشاركاتهم على الرقم الهاتفي 73 460 800. سنتحدث الليلة عن السفر في حياتنا الاجتماعية، أيضا السفر في مرآة الأدب والشعر، وسنستعرض أبرز وأفضل وأجمل ما قيل عن السفر في الشعر العربي قديمه وحديثه. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة سنعزف على ضوء السفر والترحال. السفر والترحال منذ البداية هما ملهمة للأدباء والشعراء. السفر لم يكن في نظر العديد مجرد انتقال يعني مادي أو بدني من مكان إلى مكان آخر، وإنما هو رحلة داخلية يمكن للإنسان من خلالها أن يكتشف ذاته وأن يسقل الروح. كما أن السفر هو مختبر إنساني تتلاقح فيه الثقافات وتتسع فيه المدارك. عندما ننظر في مفهوم السفر في الأدب والشعر نجد له أبعاد فلسفية أيضا ووجدانية عميقة. هذه الأبعاد تتراوح بين الشوق والوجع وبين الحرية والاكتشاف. السفر في الأدب، وأعتقد أنه أدب الرحلات الذي تحول كغرض في النثر الأدبي القديم وتحول أيضا إلى جنس قائم بذاته ويعرف عند العرب بأدب الرحلات باعتباره هو مرآة عاكسة تعكس ثقافة الآخر وجغرافيا المكان ولكن بعيون أدبية. العديد من الأدباء يعتبرون أن السفر هو وسيلة للهروب من الرتابة وأيضا هو وسيلة لتجديد الوعي. نستحضر هنا ما قاله الكاتب الفرنسي مارسيل بروست عندما يقول: الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تنطوي على البحث على مناظر طبيعية جديدة بل في رؤيتها بعيون جديدة. أيضا علماء الجغرافيا والأداب العرب يعني سطروا أروع الرحلات. نذكر هنا رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير. في الأدب الحديث السفر نجده يرمز أحيانا إلى معنى الاغتراب والبحث عن الوجود. هذه أبعاد فلسفية نجدها خاصة في رواية نجيب محفوظ وأيضا الطيب صالح. الشعراء نظرتهم للسفر هي نظرة مختلفة ومتنوعة، والأكيد هذا التنوع هو بحسب الدوافع. هناك من يرى أن السفر هو باب للرزق والحرية، وهناك من يرى أن السفر هو مجال للإحساس بالغربة وأيضا بالمرارة. نستحضر هنا ما قاله الإمام الشافعي وهو من أبرز من تغنوا بالترحال والسفر، وهي كلمات فيها الكثير من الحكمة أيضا والكثير من المعرفة. يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فجاج وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي.

0: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع السفر وما أدرك ما السفر. أكيد أنه السفر كان جزء مهم في نمط الحياة عند الإنسان العربي، تحول هذا السفر أحيانا إلى هروب من ظلم البشر وأيضا إلى عدالة الطبيعة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء متغزلوا. المجال مفتوح أيضا لأصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجاربهم الشخصية في علاقتهم بالسفر على الرقم الهاتفي 73 460 800. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، تحية طيبة، مرحبا بك يا
0: سعد. مرحبا أهلا وسهلا السيدة من الخيروين هكذا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، فرصة طيبة وسعادة جدا بهذا الصوت الجميل على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: يعيشك الله يخليك، كيف الحال؟
0: الحمد لله ماشي الحال. كيف الحال عندكم في القيروان؟
1: والله الحمد لله، سخانة وكهوة سخانة برشا.
0: الحمد لله الحمد لله، لكن ستفرج.
1: ثاني مدينة في العالم.
0: صحيح، وصلت القيروان إلى معدل يعني عالمي، وصل الرقم في المرتبة الثانية يمكن عالميا يعني في درجة الحرارة.
1: أولى مدينة في العراق
0: في القيروان. نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله لكل أهلينا ومستمعينا في مختلف ولاية الجمهورية.
1: يعيشك الله يخليك، وتحية كبيرة ليك، تحية من القلب ليك، خطر عندي برشا برشا ما كلمتكش. تحية لسي لطفي المكي، تحية لسليم الحيزم وكل المستمعين.
0: يبدلوك جميل التحية.
1: العفو،
0: هذا من ذوقك الجميل والرفيع. ذلك من ذوقك الجميل والرفيع.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك، بالحق غاني حلوين سختو نجات، نحب نجات، وخاصة فما أغنية ما سمعتهاش عندي برشا الأولى اللي عندي.
0: أرسل لك سلامي. عشوائي وغرامي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بربي نحب أغنية بالليلة، لكن لو تسمع.
0: تفضلي.
1: في لطفي أغنية سفر سفر وردة الجزائرية. قديش مزيانة الأغنية الحقيقة.
0: إذا كان موجودا نوعدك، إذا كان موجودا مرحبا بحول الله، هكا زميلنا لطفي يجتهد إن شاء الله في البحث عنها.
1: لا أتكلم عليكم، لا تلقاوها تلقاوها. سفر الحقيقة سفر جميل برشا. السفر أبار أنه يعني الإنسان بشي للترفيه هو ثقافة. الاكتشاف أشياء ربما خطر المدن، حتى ولو مدن في نفس البلد اللي أنت فيها، خلينا من البلدان العربية حتى المدن اللي أنت
0: يعني السفر الداخلي القصد، يعني السفر داخلي
1: تكتشف أشياء داخلية، تكتشف يعني مدن، تكتشف ثقافات أخرى، عادات أخرى، تقاليد أخرى، يعني الاكتشاف أنك يعني للترفيه، ولكن زاد ثقافة لاكتشاف ثقافات أخرى وعادات أخرى. أنا يعجبني السفر. يمكن توقفت الحقيقة، أنا قلت برشا نسافر برشا، لكن مش للبلدان العربية والأجنبية.
0: يعني سفر داخل الجمهورية التونسية.
1: داخل الجمهورية. برشا داخل الجمهورية الحقيقة.
0: هاي ذكرنا بأبرز أبرز المناطق اللي زرتها الأكيد، وعطينا انطباعاتك حولها.
1: والله يعجبوني، فما مناطق عجبتني برشا، كما عين درهم. قداش جميلة مناظرها، مناظر فيها مناظر طبيعية جميلة برشا، كل العيون اللي فيها معناها مناظر حلوة، يعني الإنسان يعمل فيها صور وتبقى تبقى مزيانة الحقيقة. عين درهم سافرت لها 3 سنوات، يعني كل عام نسافر لها، ممكن ما عجبتني أصلا. أولا الحقيقة للتداوي بورقيبة كير، وثانيا السفر زاد الاكتشاف، يعني عجبتني.
0: شهادة عملناها في شكل يعني إشهار مجاني يعني لجمهوريتنا التونسية إن شاء الله. أنه عنا في تونس الوطن القبلي،
1: الحمامات قربة قداش عجبتني الحقيقة، عجبتني برشا قربة، الشاطئ متاحها جميل جدا. عجبني الشاطئ متاحها، عجبني حتى المقاهي اللي تترددها الإنسان، بشي قد يعمل قهوة ولا بشي قد يعمل هذا. أنا عجبتني المقاهي متاحها، خاصة القهوة اللي على البحر. صفاقس جيبس محليها، جبس فيها عادات، فيها عادات حلوة برشا الحقيقة جبس، وعندي حتى صور يعني تصور حتى اللبسة نتاعهم يعني لبسوني اللبسة نتاعهم الجبسية يعني حلوة الحقيقة. زرتها جابس في حتى خارج جابس ومدينة جابس بالباب والمدينة العتيقة يعني في جابس صفاقس
0: يعني ما شاء الله يعني رحلة مكوكية يعني في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. هنيئا لك بهذه الذكريات الجميلة، هنيئا لك.
1: الحقيقة أنا عرفت سوسة ديك عادة قريت فيها خاطر
0: أنا
1: خمسة سنوات في سوسة، ستة سنوات في سوسة. كي نعرف المستير، المستير ديك زادة كل عام تسك عام تكون في المستير ونمشي المستير، فهو دوما لتونس الحقيقة تونس زادة تونس الكبرى المرسى بن عروس الحوازة الضواحي نتاع تونس.
0: يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني ذاكرة سفر يعني مليئة بالرحلات، والأكيد إن شاء الله بمزيد البهجة وبمزيد حب الحياة إن شاء الله، لأنه عندما نحب الحياة نحاول أن نقد يعني هكذا جناحين ونطير في الفضاء لنكتشف يعني أقاصي جميلة. وكما ذكرت الأخت السيدة أنه دائما وأبدا السفر خاصة نقوم بالإشهار مجاني لمناطقنا في الجمهورية التونسية، عندنا مناطق جميلة وعندنا مدن جميلة وقرى ومناظر طبيعية خلابة. إن شاء الله تبقى دائما تونس الخضراء.
1: فما مناطق نتمنى أن نزورهم، فما مناطق مزيانة
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: يقول أن مزيانين برشا، خاصة ساعات فما حاجات ولو حتى في الصحراء مطماطة مثلا
0: في الجنوب
1: تقولوا أن مكان جميل جدا بالحق مازلت ما زرتوش.
0: إن شاء الله تتيح الفرصة إن شاء الله.
1: نتمنى أن نزورها مازلت ما زرتهاش
0: إن شاء الله.
1: جربة إن شاء الله نزورها، يعني هذوما فما أماكن نتمنى أني مازلت ما سافرتلهمش إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتاح لك الفرصة لزيارة. شكرا لك أخت سيدة، تحية لك ورجاء بين قوسين أخت سيدة. زميلي لطفي يوجه لك تحية، وراء الأغنية غير متوفرة الآن إن شاء الله، إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نستهد ونجيبها لك إن شاء الله، نمرها في حلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة، سهرة طيبة. المكالمة الثانية، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة، تحياتي في لسعد هدى معك.
0: مرحبا بك أخت هدى، ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمناسبة. الحمد لله
2: نحيي في سليم، نحييكم الكل.
0: شكرا لك.
2: تسليم في لطفي وكلكم الكلكم. بربي فرحك، أني السفر راني بالنسبة لي صعيب شوية.
0: علي؟
2: أني السفر نحبه وما نحبوش. نحبه في حاجات كي نسافر ونطلع على البلدان على المدن. أما عندي ناس كيف يسافروا يجعوا لي قلب، يعني أني السفر بالنسبة لي يألمني.
0: صحيح.
2: علاش؟ على خطر يكونوا بحذاك أخواتك تو كما توا في الصيف، فهمت؟
0: نعم.
2: محلاها كل لما ياتي لسعد، محلاها كل لما مع أخواتك مع أصحابك مع الناس اللي تحبهم. فجأة يوفك الصيف هذاك وتوفك لما وتراك انك جمع لك انه بحذاك انه في البشام ومسافرين، فهمت؟ توجع برشا.
0: تلك هي سنة الحياة
2: اختي دابا. اخويا معناتها يجي يبدا هيك يبدا يسافر يطول في المدة يسافر البرا، وبعد يجي صدقني نبداو متشوقين نبداو نستناو فيه، كي يجي يراجع والله الكل تلقى ندموع، معناها نبداو نبكيو عليه، معناها خاصة عنده هكا وليد صغير يدخل البهجة للدار.
0: ما شاء الله.
2: لكن زراري والله ياسر نسعد يدخلوا البهجة. أما أني نحبوا السفر كي نسافر البلدان والمدن ونطلع على الثقافات حتى في خيالي حتى شنو.
0: جميل جميل.
2: بالحق.
0: خصنا
2: قصيده بربي كرم وطوع سفر سفر
0: اي
2: وديك هذيك هذيك نحب نسمعها
0: والله. للاسف شديد اخت هدى، هي متوفره عندي، موجوده عندي في الخزينه الخاصه، ولكن للاسف ما هيش موجوده، مش متوفره حاليا تو. اما نوعدك ان شاء الله في وقت
2: مناسب. نستناوي على الرحيل نتاع هذيك، نستناوي على الرحيل نتاع
0: انغام شنطه سفر
2: هذيك نهديها لخويا اللي معناتها غدوه يمشي.
0: واضح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون
2: تحياتي ليك تسعد لك من كل الحب.
0: شكرا جزيلا اخت هدى، تحيه ليك وتحيه لشقيقك، وان شاء الله تكون كانت له اقامه طيبه هنا في تونس، وان شاء الله سفر ميمون إن شاء الله. مع السلامة للجميع. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.

0: المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو،
1: هذا عصام أقرصع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بك دوجة من خير.
0: مرحبا أخ دوجة، ومرحبا بكل أهالينا ومستمعينا ببني خيار.
1: حب برامجي كل أخلص عطراني متبعتك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله ديما متألق وفي نجاح في النهاية.
0: شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا.
1: ديما متوفق وربي فضلك عايتك.
0: ربي يبارك فيك، شكرا لك.
1: العائلة متاعك. السفر عندي أخ رفعت.
0: نعم.
1: حسين موحش ومفعل. يعني أنا زلبت السفر سفر إنسان يعني بعيد علي بعيد.
0: نعم.
1: يعني مخليني عايشة في غربة. لكن كان يرسلني كان يرسلني ونقف، لكن أنا حاسة اللي هو ديما معايا. لكن السفر يعني مكمل من ودية تفاوي الغربة تتعلم فيا. ما سعادة يعني السفر، نحب نخلق السماء، نحب ربنا الكل، نحب حتى اليابان والصين نتعلم ونشوف الأثار ونشوف كل شيء جديد في تونس ونشوف ونشوف ونشوف، لكن شكون يجيب لي هذا الكل؟ شكون؟ ربي سبحانه.
0: ونعم بالله ونعم بالله.
1: ربي سبحانه. خويا دفع.
0: نعم.
1: أنا طول عمري قلبي يحن، عمري ما يشد بغض على حد.
0: نعم.
1: لكن شنو أنا قد بحين ياسر يعني معرفة عقل هكوة نبكي يعني نحسها.
0: نعم.
1: كيف شيء يا أخويا؟
0: في الاستماع أختي الكريمة نسمع.
1: أخويا بجايز أخلص عاد.
0: نعم.
1: أخلص عاد.
0: نعم.
1: الله يخليك. نقرأ زرعة سلاوين كتاب كتب القراءة بصار.
0: نعم.
1: ساعد ما حلقتش تفنتون بكرها البيت ومتحكاته. الله يخليك، نحبك صلحين. نحب نعطي الساعة شنو يقول يا فوزي لو أبصرتني ما عرفتني لطول يشوشوني من بعضكم وشفوك.
0: نعم.
1: عرفت؟
0: نعم.
1: نحب نعرف البيت الأخير، نحب نعرف الساعة شنو.
0: ذكرني بالبيت أختي الكريمة.
1: أي فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول يشجوني من بعد وشحوب. لحد نعرف هذا الساعة شكونه صحح لي بالساعة.
0: البيت الشعري على ما أعتقد العباس بن الأحنف. للعباس بن الأحنف. أي فوز لو أبصرتني في معشر ظلوا جموعها زاهية، أم أنك أردت، أم أنك لرأيت قوما قد تداعوا للعلا وسبقتهم نحو المعالي السامية. هذا للشاعر العباس بن الأحنف، ابن الأحنف اللي كان مغروم كثيرا بفوز. هي تعتبر من أجمل القصص العشقية الغرامية عند الشعراء العرب قديما. هي للعباس بن الأحنف، متأكد أنها للعباس بن الأحنف، وكتبها في شأن حبيبته فوز. نعم نعم.
1: خويا رفعت تعرف لا عمري مشيت الرحلة.
0: نعم.
1: ولا عمري دخلت السينما
0: إن شاء الله.
1: ولا عمري ولا عمري.
0: نعم.
1: ولا عمري حط عمش بحر. ولا عمري مشيت في رحلة. ولا عمري ولا في دار قاعدة ما نكذبش عليك خدمة الفيلم.
0: نعم.
1: يعني عندي إعاقتي، ورغم ذلك نطيح ونقوم
0: الحمد لله.
1: إنسان هذا تعرف قال يا دكتور يا أخويا أسعد عيالي. قال لي الفشل ليس أن تسقط بل الفشل أن تمكث.
0: أن تبقى حيث سقط. يعني هذا هي دعوة أن الإنسان يتعرض في حياته إلى أن يسقط، ولكن
1: الإنسان ديما يقوم ويمشي.
0: واضح.
1: مش يطيح في حاجة، ديما يقوم ويمشي ويتحدى الحاجة دي.
0: واضح أختي الكريم.
1: يتحدى لين يوصل لها.
0: واضح.
1: يتحدى لين الإنسان يجيب قام بفقيه يجي يخطب يجي ما يخطبنيش يقول لي يمشي على روحك.
0: واضح.
1: ما خلينيش ضايعة، ما خلينيش يسافر ويدور وشيخ ولا متحكمة في الدار.
0: واضح أختي الكريم.
1: شفت فيها دكتور.
0: واضح، نفهم فيك.
1: أنا نحب السفر. سفر.
0: نعم
1: هو بارك يزك.
0: وهذا أختي الكريم. شكرا جزيلا. ربي يخليك أختي دوجة. تحية ليك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذا هذه الشهادة. تحية ليك وإن شاء الله ربي يعطيك البهجة والسعادة والوقت الطيب إن شاء الله. ونواصل مستمعين الكرام في حديثنا في موضوع السفر وعلاقة الشعراء العرب خاصة بموضوع السفر, والأكيد هم اهتموا به كثيرا لأنه للسفر له صور عديدة يعني وأهمية ثقافية واجتماعية وإنسانية. للحديث بقية, كونوا معنا إلى اللقاء.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد، نواصل بكم ومعكم سهرة الليلة في موضوع السفر والترحال. وأنذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونحن نتحدث عن السفر وارتباط السفر أحيانا بالمنفى والغربة عن الأوطان. أستحضر هنا ما قاله الشاعر محمود درويش عندما قال: السفر هو ترحال دائم بداخل الحقائب، نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغياب الطويل. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء النور من مساء.
0: مساء هكذا الاسم، مساء مرحبا بك. أهلا
1: مساء، مش صباح.
0: مساء النور
1: في الليل.
0: مساء النور للمساء، لا يحق لك أن تتحدثي صباحا مساء يعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: إذاعة المستير داري.
0: مرحبا بك، مرحبا بك أختي الكريمة. منين تكلم فينا أخت مساء؟
1: قصيبة سوسة.
0: من قصيبة سوسة، مرحبا بيك وبكل أهلينا ومستمعينا بقصيبة سوسة.
1: أنا ما نفلت حتى برنامج في برامج إذاعة مونستير، كلكم نسمعكم وكلكم نتابعكم بشغف. الحمد لله،
0: يسعدنا جدا وتسعدنا جدا هذه المتابعة. أحسن
1: برنامج جبته الليلة من أعز المواضيع. أنا عندي يعني برنامج اللي تحدثتي على سفر.
0: نعم. طيب شهادتك مساء بخصوص السفر.
1: السفر يعني بالنسبة لتونس محسوب النجم نقول تراب الجمهورية.
0: كل يعني ما شاء الله
1: كلها نعرفها
0: بحكم العمل وإلا اختيارات شخصية.
1: سافر، كنت مشاركة في الرحلات متاع الكشافة.
0: جميل،
1: رحلات.
0: صحيح، جميل.
1: صفاقس وضواحيها، نستير وضواحيها، سوسة وضواحيها، الجنوب، جربة، الشمال، باجة، تبرقع، عين دراهم، نفزة،
0: ما شاء الله يا
1: عندك الحمامات، نابل، قربة، كل.
0: طيب أخت مساء، بالإضافة إلى أنه السفر عنده فوائد نفسية يعني، والأكيد
1: عنده فوائد،
0: ولكن نحاول أن نركز طالما أنك يعني من جانب آخر أهمية السفر، خاصة الأهمية الثقافية والاجتماعية والإنسانية.
1: الثقافية، تتعرف على عباد، تعرف البلاد، تشوف حضارات.
0: ولاحظت أنه ثم اختلاف يعني باختلاف المواقع الجغرافية، هناك اختلاف العادات والتقاليد، وهناك الخلفيات الثقافية، وأيضا العلاقات الإنسانية تختلف حتى على مستوى المعاجم أو الكلمات المستعملة يعني أحيانا تجد
1: كل شفت حتى الكلمات الأمازيغ يعني.
0: صحيح.
1: مشينا التطاوين ومشينا للكديار الأمازيغ هذوك اللي تحت الأرض وكل شيء. وقلنا لها اتكلمنا باللغة الأمازيغية
0: البربرية.
1: البربرية الأمازيغية ذيك كيفاش تجازوا، كيفاش تسمينا في المعون باللغة الأمازيغية.
0: أعطينا بعض الكلمات مثلا.
1: مثلا احنا نقولوا ززوة.
0: اي
1: احنا نقولوا ززوة، هما يقولوا تجازوة.
0: تجازوة. اي
1: وعندك الماء، احنا نقولوا الماء، هما يقولوا أمان. أمان، الماء اسمه أمان بالأمازيغي.
0: جميل.
1: نتفكرها وقت فهمت ورحبت بينا باللغة الأمازيغية. وبالنسبة لخارج أرض الوطن، بديت بالجماهيرية الليبية سنة 88.
0: خلينا في الأمازيغية مثلا، عندما تلتقي بإنسان وتحب تسلم عليه شنو تقول له؟
1: والله نسيت الكلمة، صار عندها برشة قالتها لي.
0: أزول أزول أزول
1: أزول.
0: أزول. يعطيك صحة. يعطيك صحة. صحة بمعنى التنمير، التنمير يعني شكرا، يعطيك الصحة.
1: نعرف يعني نعرف كلمات مثلا. نعرف كلمات يعني سافرت لتركيا 9 مرات. تنجم مثلا يقولوا لك مرابة ناصل سن، باش يقول لك مثلا لباس، باش يرجع انت تقول له ناصل سن، يرجع لك يقول لك إيم. لباس معناتها
0: بالتركية.
1: بالتركية، بالتركية،
0: بالتركية يقولوا حتى مرحبا، مرحبا يعني مرحبا. إيه؟ يقولوا مرحبا،
1: ما يقولوا ما ينطقوهاش خويا الأسعد الحاء.
0: اي
1: يقول لك مرحبا،
0: مرحبا، مرحبا،
1: ناسلسن، اكزخان،
0: سلامون، سلامون، سلام عليكم، سلامون عليكم.
1: سلام لار، ياك شملار.
0: تا تشكرات
1: تشكر
0: إدريم إدريم صحيح تشكر شكرا إدريم. لك إدريم شكرا لك
1: تشكر إدريم يعني شكرا جزيلا
0: ريكا إدريم ريكا إدريم يعني لا شكر على واجب
1: إيه ريكا شكر ويعتعجبك الماكلة تقول له أفيات إلسون يعني تسلم الأيادي
0: صحيح
1: وسافرت الكويت سافرت للمغرب
0: العراق
1: لا سافرت المغرب الكويت والأردن
0: هاي الأردن جميلة خاصة عمان العاصمة العاصمة عمان ما زالت محافظة في طرقاتها وأنهجها لك الطابع العربي يعني تخش عليك في أسواق
1: عندي عامين يعني
0: تخش عليك في أسواق يعني في أسواق تونسية خاصة ذكرني بأسواق في بنزرة في صفاقس أو في القيروان أي في عمان أي
1: وعندك وسافرت للكندا بعيدة كندا برشا جميلة زادة وكل ولغة فرنسية غادي عادي
0: طيب بعد الرحلات هذه يعني ما الذي اكتسبته ما الذي استفادته تفضل أختي
1: أحسن رحلة عاد أحسن رحلة
0: أي؟
1: رحلة البقاع المقدسة
0: ما شاء الله أكيد أكيد
1: أكيد ذيك في ديسمبر ديسمبر 2000 اللي خرج يعني
0: 25
1: روحت في جانفي 26 أصل حتى رأس العام ما فقتش به وأنت يعني في البقاع المقدسة بين المدينة وبين
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله بالحق هذيك
0: بطبيعة الحال إحساس آخر وروعة أخرى
1: آخر وشعور آخر
0: إن شاء الله ربي يتقبل منه منكم جميعا
1: إن شاء الله ربي يتقبل منا أما حتى في بلادنا كندور بلادنا ونعرف تقاليدنا وفما مثل قالك رجلك درجها وعينك فرجها
0: صحيح.
1: يعني تمشي تعمل التمشي والمارش والكوليكاية وتتمتع بالمناطق التونسية وتعرف بلادك مشيت مدنين حاجة أخرى جرزيس حاجة أخرى جربة حاجة أخرى صفاقس تبرقة قلت لك عين دراهم ضواحي منستير الكل ما شاء الله عنا بلادنا مزيانة وعنا تقاليدنا وغزر وما فماش خويا الأسعد رحلة نعملها في الرحلات اللي قلت لك هذا من الكل ما نتعرفش على أصدقاء وما نشوفش يعني تقاليد ونولي عندي أحباب وأصحاب كامل جمهورية المسيح
0: هو الإمام الشافعي يقول لك سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب الإمام الشافعي نعم
1: وتصفر وتتغرب وذيك والكل وفيها برشا هذا بنتي مغرومة بسفر مسافر ل 15 دولة
0: ما شاء الله
1: هي تحب سفر وتواني بفضل أولادي مشيت لكندا ولدي في كندا بفضل بنتي مشيت الكويت
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: وآخر رحلة عملناها في المغرب ونشجع الناس بالشيء اللي في طاقته في مقدوره السفر به يعطيك شحنة وترجع بشحنة جديدة للمنزل بتاعك وتتعرف على عباد وعلى شعوب أخرى
0: جميل
1: وبه ويعطيك الصحة
0: شكرا لي
1: حبيتهم
0: تعطيك
1: حتتهنى وغنية نجاة تمشي بالسلام وترجع بالسلام
0: شكرا تحياتنا ليك أختي مساء شكرا جزيلا والأكيد يعني من خلال هذا الاستعراض يعني لبعض الرحلات مثل ما ذكرت أخت مساء يعني الأكيد هو السفر يعني هو أفضل زاد للإنسان في هذه الدنيا يتعلم منه العديد من الأشياء وأيضا في السفر يمكن أنه نتحصل على بعض من السعادة وأن نتمتع ببعض من السعادة طيب تحية ليك أختي الكريمة شكرا جزيلا إلى اللقاء سارة طيب نواصل مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر

0: السويسي، بومردس، شربين، عالموجة 97.3
1: السيف موسم السمر والسهر.
2: السيف موسم السمر والسهر.
1: وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: في سهرات إذاعة المنسيق وتبع الموجة.

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسدي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه مرمي على الطرق فلما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأزد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهبي.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر، هذه السهرة التي خصصناها للحديث عن السفر من خلال بعض المقاربات الأدبية، السفر في مرآة الشعر وأيضا في مرآة النثر، أيضا بالإضافة إلى ذلك مشاركات أصدقائنا المستمعين لتقديم شهاداتهم من خلال تجارب ذاتية شخصية عن السفر. ويبقى دائما وأبدا السفر هو رحلة للاكتشاف بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الجديدة، وأن الإنسان عند السفر يكتسب رؤية بعيون جديدة وتتغير نظرته للأشياء بتغير يمكن دائرة الاهتمامات الثقافية والاجتماعية والإنسانية، لأنه في كل موطن جغرافي هناك اختلاف كبير عن موطن آخر في الرؤية إلى الأشياء وأيضا العادات والتقاليد والأبعاد يمكن النفسية وأيضا الروحية. هي دعوة أن نسافر دائما وأبدا، حتى وإن كنا في نفس المكان بإمكان الإنسان أن يسافر إلى الأقاصي وإلى أماكن أخرى، فقط الإنسان عندما يستمع إلى أغنية جميلة أو يقرأ كتاب أو يستمع أو يقرأ قصيدة، فأعتقد أنه مثل هذه الأشكال التعبيرية بإمكانها أن تمنح الإنسان فرصة لكي يسافر وهو جالس في مكانه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، أيضا تحية فريق العمل لعزف لكم عزف الليلة على ضوء القمر، زميل لطفي المكي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم تحية لي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على خير.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها عليك.

bir teşki gider derden. ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني وين ما

تاني ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المنى.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

أكافئ صمتي، أكافئ صمتي ولا غير أنت. متى قبلت قطرة من سماء الحكايات حبة رمل ستنمو الشفاه وتكبر فيها عروش الكلام الحنون؟ متى قبلت قطرة من سماء الحكايات حبة رمل ستنمو الشفاه وتكبر فيها عروش الكلام الحنون؟ متى لا يكون الجنون وعيناك كالمفرق العذب يأوي لها العاشقون انتحارا ولا يفعلون؟ متى لا تضيء العيون وليس على إصبعي خاتم الأصدقاء ولا في دمي مرفأ للظنون؟ أكافئ بوحي بأن أكتب الآن إني أحبك من مطلع الآه حتى ينام السكون. أكافئ بوحي بأن أكتب الآن إني أحبك من مطلع الآه حتى ينام السكون. حين كنت معك كنت تمسحين عن وجهي غبار النساء وعن ذاكرتي فوضى المطرات وأجنحة العصافير. لا شيء سينتزع وهج الشمس من أخاديد جبيني ولا لوحة رسام رشيق بمقدورها سد الضياع الذي تمددت أطرافه بالغياب. المدن التي لم تسافري إليها بعد ما تزال مدن نامية في تصنيف العواطف الموثقة في كتب الحضارة الشعرية. والشعراء الذين لم يولدوا بعد لن يتذكروا غير زمن الغجر والرمال المنكوبة بالرحيل حين مشيئة الريح. أي فارس بعدي سيسأل السماء نجومها حين يكون العطاء في ليل لا يسهره الندماء ولا يلتقي فيه الخليلان؟ وأي عصفور صباحي سيطالب القنوات الشعرية بإذاعة الأغاني الفيروزية ليرددها حين يقف وحيدا على أغصان شجر المكتب؟

حين أتساءل عنك تتهمني اللحظة بإفشاء أسرارها، والدقيقة بتقطيع أصابعها، والنساء بالتخفي وراء غطاء من قوانين لا تؤمن بملامح الشعراء ولا تحدد هويتهم. هل لمثلي ألا يفتقدك حين نتذكر الأزمنة والخيول التي تتساقط قبل خط النهاية؟ هل لمثلي ألا يفتقدك حين نتذكر الأزمنة والخيول التي تتساقط قبل خط النهاية؟ لا مفر من الأسئلة التي لا تبحث عن إجابة، ولا طريق للإجابات عن الأسئلة التي لا يتداولها المشبوهون بالحنين. حين تشتاق الشمس ليوم يتسلل من بين أصابعها الصحو، وترتخي مفاصل الرمل من الرطوبة، لن تكون السماء حينها معتمة وإن كانت غائمة، طالما أروى المطر عطش العصافير اللاهثة في الظلال. سيفرح الأطفال المتعبون بالقرى من تساقط حبات المطر على مفارق الطرق التي لا تؤدي إلى رؤيا المساء. المساء مدن التفاصيل المقلوبة على ظهرها، والصباح زائر لا يطيل البقاء على الأبواب المغلقة. وحدها الريح قادرة على التسلل من النوافذ المنتظرة طالما كان الوصول إليها

ألم أوراق بستانك وضوي للخريف النور، ذبل صوت اعتذار الوقت من بيد الخطوات. أحس إن انتظاري لمس بكرة فاتني بشهور، كأني بعدك الساعة وصوتك رجع دقاتي. أبيع إحساسي بقلبك عشان أشري عبث وغرور، أكرر كل ما قلته بلهفاتي وهقواتي، وإذا كثر الخطأ مني أغيم قلبك المقهور. جبرته باتهامي له واغترت خطياتي، أحس إن اعتذار القلب ما يقدر يقل شعور. إذا قلتي كذا بتصدق وينكر موقفي ذاتي، معك وقتي داهمني أجيك وكل وقتي زور، تجيني غير عن حظي وما تهنى بك أوقاتي. ذنوب العاشقين جروح لكن ذنبك الموفور، جرحته يوم غفرانه بشكي واتهاماتي. مرايا مدخل الذكرى زجاج احساسك المكسور، وصوت الياس ضحكني عشان ابكي لمأساتي. مرايا مدخل الذكرى زجاج احساسك المكسور، وصوت الياس ضحكني عشان ابكي لمأساتي. 3 سنين وانتي قلب وانا الشاعر المغرور، احبك لا كتبتك صدق واكذب في كتاباتي. كتابك صفحته بيضة وآخر ما كتبت حضور، يجي وأعطر شفاهي بذكرك في مداراتي. خلاص أعجز أجيب أعذار لو كان الصبر معذور، إذا سمحت أيامي تحاكمني خرافاتي. إذا بعض الخطا يذبح ومعتاد الخطا مسرور، أبحيا باعتذارك لي وأهلك في قناعاتي. وحشتيني وحشتيني ويا خوفي، وحشني حزنك المنثور على سجادة أيامي ومتلمه مواساتي. شبيهي غير لو ظلي نسيته فوق حد السور، سألتك من سألني عنك وبكتني إجاباتي. بلا يعرف ما حد غيرك يبات في ليلتي مهدور، إذا سرت أتحراه وشهر في كراماتي. أنا الإنسان والشاعر وأنا دمعة عيون الحور، أضمك في ضلوعي جرح وابعد عن معاناتي. أحبك إيه لكن لا وشلون أوجعك وأثور، قصايد حبك الخالد تناساها سواياتي. أحبك لا تغير حال وانكر صبرك المشكور، عشان أزور إحساسي وأغير فيك حالاتي. أبجمع آخر أوراقي وودع وقتك المغدور، تكفي حسرتك ذكرى وتكفى عنك حسراتي. مريض بعثرة أيامي وميراث التعب موفور، تعبتي من تعب فجري وتعبت بك مساءاتي. سماك تغيب كيف أبقى نجوم الشاعر المشهور، وفي رجلي مدى العتمة ظلام يشل خطواتي. أكذب كل ما قلتي وصدق في الأخير اسطور، ورق كل الشتاء يرجف وريح الفرد مدفاتي.

اشتقتك كثيرا، لا لأنني أحبك كما يدعي أولو الشعر، ولا لأنني شاعر نذر تأريخه للنساء كما تدعي أنثى القصيدة الأعذب، لكن لأن الماء يتخللني وتعتريني هزة كبلل العصافير حين تكونين قارئة فنجان غجرية تضرب الرمل وتنصب خيمتها على أول الطريق المعدية لمدينة الأنوثة المستحيلة. خذي همسة الصبح، لا تسأليني عن الوقت، فالموت ساعده كالعصا في يدي، لو توكأتها أجهشتني المدينة. هلا لا تطيل العتاب، فقد كان ذاك المساء الذي ينتظرنا بطيئا، وكانت لنا وجهات يممتها الزغاريد، كان النساء يقلدنها خاتمي، يشترين لغرفتها شرشفا من حرير السكينة، وكنت القطار الذي فات من يومها ألف أنثى وما عاد يبقى سواها، فما كان من عمرنا غير ذكرى حزينة. خذ الآن مني الذي خلفته المساءات يأسا من الصبر للنصر، خوفا من القبر للغدر، طفلا أعدت له أمه رغوة في كؤوسها.

وهكذا أيها الأحبة وصلنا معكم إلى خاتمة المطاف في عالم الشعر والنثر والغناء والشجن. تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد بن إبراهيم.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

0: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

Yeah.

شكل تاني حبك.

Thank you.

بداية جديد مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

عليهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة

وترحمنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا توكلنا عليك فاستجب دعاءنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم الخير والسعادة والرضا والتوفيق والرزق، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نرجوه، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك عافية تكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا. يا رب ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل يومنا يوم خير لنا، مكفرا للخطايا، فاتحا للأرزاق، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، مختوما بالمغفرة، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، واعف عنا، وأجزل عطايانا، واغفر خطايانا، وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: بالأمس مستمعينا الكرام عرفنا المكيدة التي دبرها الخوارج التي ذهب ضحيتها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأفلت منها معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص. وبعد وفاة الإمام علي بايع أنصاره ابنه الحسن، وكان جندب ابن عبد الله قد دخل على الخليفة بعد طعنه وتيقن ألا أمل في حياته، وسأله: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ولم يوصي لأحد من بعده، بل قال لهم: ولكن أدعو الله تعالى أن يجمعكم بعدي على خيركم كما جمعنا بعد نبينا على خيرنا، يقصد أبا بكر، مرسخا بذلك قاعدة الشورى التي اتبعت في بيعته هو وبيعة الثلاثة الراشدين من قبله.

أراد أنصار الحسن أن يتأهبوا لقتال معاوية من جديد، لكنه رفض ورأى عدم جدوى ذلك، بل إنه وقف ضد فكرة اقتتال المسلمين من البداية. راسل الحسن معاوية بشأن الصلح، فسر به سرورا عظيما، وجاء إلى الكوفة في شهر ربيع الأول من سنة 41 للهجرة، بعد 6 أشهر من خلافة الحسن، وبايعه الحسن والحسين وتبعهما الناس. وبهذا قامت الدولة الأموية رسميا، وأصبح معاوية خليفة للأمة الإسلامية كلها، ولقب لأول مرة بأمير المؤمنين، وكان يلقب قبل ذلك بالأمير فقط.

استبشر المسلمون خيرا بتلك المصالحة، وحمدوا الله على انتهاء الفتنة وسفك الدماء، وسموا ذلك العام عام الجماعة، وترك صنيع الحسن صدا طيبا عند جمهور المسلمين، وأثنى عليه كثير من علماء أهل السنة، ورأوا فيما فعل تحقيقا لنبوءة جده محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

0: قيام الدولة الأموية.
1: أعزائنا، قامت الخلافة الأموية رسمياً في شهر ربيع الأول من سنة 41 هجرية، بعد أن تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وبايعه هو وأخوه الحسين، وتبعهما الناس في الكوفة، وأصبح بذلك معاوية خليفة للمسلمين وحده، ولقب بأمير المؤمنين، وكان قبل ذلك يلقب بالأمير فقط.
0: واستبشر المسلمون خيرا بهذا التطور، وحمدوا الله تعالى على انتهاء الفتن والحروب، وسموا ذلك العام عام الجماعة، حيث عادت إلى الأمة الإسلامية وحدتها، واجتمع شملها على خليفة واحد بعد الفرقة والنزاع. ولقي ما فعله الحسن بن علي رضوان الله عليه كل تقدير وإجلال من جمهور المسلمين، وأثنى عليه كثير من العلماء، ورأوا فيما أقدم عليه تحقيقا لنبوءة جده محمد حين قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.

0: تطور نظام الخلافة في العصر الأموي.
1: عرفنا فيما سبق كيف قامت الخلافة الإسلامية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتم اختيار الخليفة في دولة الراشدين بالبيعة المباشرة من المسلمين لخليفتهم بعد أن يرشحه عدد من الصحابة، كما حدث في خلافة الصديق حيث بايعه عدد من الصحابة في سقيفة بني ساعدة بيعة خاصة كانت بمثابة ترشيح له لمنصب الخلافة، ثم جاءت البيعة العامة له في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مواراة جسده الطاهر تحت الثرى لتزكي ذلك الترشيح وتوافق عليه، ومن ثم أصبح أبو بكر الصديق أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة الإسلامية باختيار حر من المسلمين.

0: وعندما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت قال للمسلمين: إنه قد نزل بما ترون، يعني المرض الشديد، ولا أظنني إلا ميتا لما بي من المرض، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. وتصرف أبي بكر الصديق دليل ساطع وبرهان قوي على أن اختيار الحاكم من حق الأمة وحدها، لكن الصحابة فوضوه في اختيار خلف له وألحوا عليه في ذلك، فقبل تكليفهم ووقع اختياره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكفاءته وقدرته وسابقته في الإسلام.
1: ولم يكتف الصديق باختياره هو لعمر بن الخطاب، بل استطلع آراء كبار الصحابة حول مرشحه، مع أنه مفوض من الصحابة في اختيار خليفة لهم، ويعلم بأن عمر هو أفضل الصحابة بعده وأصلحهم لتولي الخلافة، لكنه آثر ألا ينفرد وحده باختيار خليفة له. ولما اطمأنت نفسه إلى أن الغالبية ممن شاورهم تؤيد اختيار عمر، جمع الناس حوله وحدثهم قائلا:
0: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا، أحداثا، ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: توحيدا.
1: دعاء الكروان.
2: قال الله تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة. وقال سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية أخرى أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. تطيش أي تدور في نواحي الصحفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. المضاجع هي أماكن النوم.
1: دعاء الكروان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. واجه الشبهات.
2: روائع القطوف.
3: طابت أوقاتكم في ظلال طاعة الله، وبوركت نفوس مخلصة تسعى لنيل رحمة الله بالعلم والعمل وبالعزيمة والأمل، وبمواجهة الأخطار بالصبر والصمود، ومواجهة الشبهات بالإيمان والمعرفة، فترى مشرقة بإيمانها أينما كانت في ربوع الوطن الحبيب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا

الله الله ربي لا شريك له، الله الله معبودي وملتحدي، الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي، الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والسدد. عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى ليطمئن قلبي، قال ليزداد يقيني. لماذا مواجهة الشبهات؟ حتى تسلم من الفتن كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، وأهمها فتنة الدين، وحتى يقف مثيرو الفتن عند حدهم ولا يتمادوا في بث سمومهم، ويتنبه لهم الناس عموما والشباب خصوصا، لأنهم في طليعة المستهدفين بالشبهات التي يثيرها الملاحدة والمغرضون، وحتى يستنير العقل ويتحصن من الانحراف الفكري، ويزداد القلب يقينا بالله تعالى وتوحيده، فتكون محصنا أينما توجهت في واقعك وفي العالم الافتراضي، ويسلم المجتمع من الفتن وإثارة البلبلة بين فئاته. ولأن مواجهة الشبهات سنة مضى عليها الأنبياء الكرام عليهم السلام، حيث واجهوا من أقوامهم التشكيك والاتهامات، فما كان لهم إلا التصدي بكل عزم وحكمة وثبات.

كيف تواجه الشبهات؟ تواجه الشبهات باستشعار المسؤولية بدورك في نصرة الحق ودفع الشبهات عنه، وبالقراءة والاطلاع وبدراسة الردود على الشبهات المثارة فيما يتعلق بالله وتوحيده وبالنبي صلى الله عليه وسلم وحياته وحجية سنته الشريفة وفيما يثار عن القرآن الكريم وآياته العظيمة وعن أحكام الدين الحنيف، وتواجه الشبهات بملازمة العلماء العاملين الراسخين في العلم وبالاستفادة منهم ومن علمهم وحكمتهم في التصدي لمثيري الشبهات والفتن، ومن خلال التحذير منهم ومن فتنتهم وبالتنبيه لما يثيرونه من شبهات وبيان خطرها خصوصا بين الشباب في ساحاتهم الواقعية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي أماكن ابتعاثهم ودراستهم، حيث يخالطون غالبا من يشككهم في ثوابتهم الدينية والوطنية.

0: فهيا بنا إلى تحصين أنفسنا والذب عن ديننا بالعلم والمعرفة وبالقراءة والاطلاع، وعدم ترك الفرصة لمثيري الشبهات لخداع الشباب بمكرهم وبمواجهتهم ومواجهة فتنتهم بعزيمة وثبات. ومن أخلص لله وأحسن السير إليه نال نصرا وتوفيقا وسعد به الوطن العزيز. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي إذاعة المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الرحلة الجميلة من رحلات نور الصباح. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني بما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا.

اللهم إن نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

أصدقاء نور الصباح. أسرع الأشياء عقوبة رجل عاهدته على أمر وكان نيتك الصدق والوفاء، وكانت نيته الغدر والرياء. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

رفاقنا في نور هذا الصباح، بكل الود والمحبة نلتقيكم ونشد على أيديكم لنستقبل معا نهارا جديدا ملؤه الصحة والسعادة، مع خالص تحيات الحبيب مرموش. جاء في أحد خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أخذ العبد النوم في السجود وهو يصلي باه الله به ملائكته، ويقول الحق تعالى: يا ملائكتي انظروا عبدي، روحه عندي وبدنه في طاعتي، وصارت هذه الساعة في الأيام كليلة القدر في الليالي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: حكاية وعبرة. عندما هاجم القائد المغولي جنكيز خان مدينة بخارى، عجز عن اقتحامها رغم حصارها، فكتب لأهل المدينة يقول: من وقف في صفنا فهو آمن. فانقسم أهل المدينة إلى صفين، الصف الأول رفض وأصر على المواجهة والدفاع عن المدينة وشعبها حتى آخر رمق وآخر رجل، أما الصف الثاني فقد وافق على الرضوخ والاستسلام خوفا من بطش المغول. فكتب جنكيز خان قائلا: أما من وافق على الاستسلام والرضوخ فإن أعنتمونا على قتال من رفض منكم التخلي عن الدفاع عن المدينة، فسنوليكم أمر بلدكم ونمنحكم المال الكثير ونمكنكم من الحكم والسلطة فيها. فتجند الخونة بسرعة، وتجند العملاء والجبناء، ونزلوا إلى الساحات لتلبية أمره. فدارت رحى الحرب طويلا بين أبناء الشعب الواحد، وجيوش المغول تتفرج سعيدة من بعيد. وفي النهاية انتصر طرف العملاء والخونة، ولكن الصدمة الكبرى كانت أن المغول سحبوا السلاح منهم جميعا وأمروا بقتلهم. وقال جنكيز خان قولته الشهيرة: لو كان يؤمن جانبهم لما غدروا بإخوانهم وبني جلدتهم من أجلنا ونحن الغرباء عنهم. وها نحن مستمعين الكرام نرى التاريخ يعيد نفسه في أكثر من مكان وزمان، وكأن بني الإنسان لم يتعلم من التاريخ شيئا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: متابعين في نور هذا الصباح، في عالم مزدحم بالضجيج حيث تتراكم الأصوات والصرخات والمواقف والمطالب والطلبات من كل اتجاه، تصبح الوحدة أحيانا خيارا شجاعا لا هروبا وضعفا، خيار الباحثين عن سلام حقيقي بعيدا عن زحام الوجود وكثرة الكلام. يقول سيغموند فرويد: لا شك أن الوحدة التي يلجأ إليها الأفراد بمحض إرادتهم واختيارهم هي أسلم الطرق لتجنب الألم والمعاناة التي قد تتولد بالاحتكاك بالآخرين. فلا شك أن السعادة التي يعثر عليها من يفضل طريق العزلة هي سعادة راحة البال وهدوء النفس المتعبة.
2: علمني أسباب الفرح

هذه إذاعة المنستير ترافقكم أينما كنتم، ومنها نقول لكم طابت صباحاتكم وأسهرت أوقاتكم ودمتم بمحبة وسلام. مستمعي الكريم، للصمت دلالات كثيرة وللصمت معان متعددة، فصمتك وقت الفوز ثقة، وصمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الغضب قوة، وصمتك وقت الاستفزاز خبرة، وصمتك وقت السخرية انتصار، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس أدب واتزان. فلا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك.

0: الابتسامة كالعدوى تنتقل إلى الغير بسهولة دون أن تكلفنا أي شيء، وفوائدها عظيمة لدرجة أن الأطباء في إحدى المستشفيات الجامعية في كاليفورنيا أخذوا في تطبيق العلاج على بعض المرضى مستخدمين تأثير الضحك في شفائهم. وكانت الأفلام الفكاهية والعروض الكوميدية أحد أهم البنود التي كان يستخدمها الأطباء وينصحون بها مرضاهم، وكانت النتائج جد مدهشة.
1: يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر نفرح به ونرتاح. يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر نفرح به ونرتاح. يا حبيبي العمر علينا، خلينا ولو مر

عجب وجرح ريح بالك يا حبيبي خليني معاك مرتاح خليني معاك مرتاح يا حبيبي العمر العمر علينا راح خلينا ولو مرة نفرح بيه ونرتاح يا حبيبي

أيها المستمع الكريم، الوحدة ليست دائما ظلمة كما يتخيلها البعض، بل قد تكون النور الهادئ الشفيف في زوايا النفس المكلومة المتعبة. فاللحظة التي تجلس فيها مع ذاتك تتأمل وتراجع نفسك، تصغي لهمسك الداخلي دون مقاطعة ودون ندم أو أسى، هناك حيث يتسع القلب لنفسه وتتطهر الذات وتتصفى الروح من شوائب كل التوقعات والخيبات. عزيزي المستمع، تذوق جمال الوحدة عند اللزوم بالبحث عن كنوزك الداخلية، واجعل وحدتك ملاذا لا عقابا. فساعات الانفراد بالذات قد تمنحك طاقة ووضوحا لن تجدهما وسط الجموع. وقد قيل قديما: الوحدة خير من جليس السوء.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحباب صباحاتنا الجميلة المنيرة، كل صباح وأنتم معنا في رحاب البهجة والفرح والتفاؤل والجمال، نضيء معا نافذة جديدة عبر النغم الراقي والكلمة الرقيقة وعبر عذوبة المعنى. كل صباح وأنتم معنا عبر أمواج إذاعة المنستير، تنعمون في حلل الغبطة والسعادة مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي رافقكم منذ الخامسة صباحا في إعداد وتقديم هذه الحصة التي أخرجتها الزميلة سامي أمطاوة. نلقاكم بإذن الله وتوفيقه في حصة قادمة. إلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. رفضت محكمة التعقيب طعون المقدمة من قبل المتهمين كمال الجندوبي ونور الدين بن تيشة ورياض الشعيبي والمدرجة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بملف التآمر رقم 1. وجاء قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلا وأصلا لتؤيد بذلك قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بإحالة المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة، وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لهذا العام. وبيّن الوزير أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. ختاما، أعلنت وزارة الصحة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 من جوان المنقضي. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر صباح مع محمد بيار، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6-7 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. كما العادة رفقكم من توا حتى لتسعة متاع صباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كل تحيات محمد باير اللي هو معكم في الأعداد والتقديم، هيثم والناس في الإخراج. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناوا بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وخمسة وعشرين دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وبالنسبة لدرجات الحرارة انخفاض طفيف وباش تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 36 و 38 درجة ببقية الجهات. في الساعة الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح كل سباح. صباح

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: رجعنا لكم في بشائر الصباح، منزلنا معكم في ساعتنا الأولى، وقايد نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر نبدأ سنة 1909، المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم 1939، الولايات المتحدة تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية. 1944، قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل من القوات النازية. أيضا في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر سنة 1960، محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية اللي أحرزها الملاكم محمد علي كلاي. أيضا في نهار كيما اليوم 5 سبتمبر سنة 1964، انعقاد مؤتمر الإسكندرية بقصر المنتزه بالإسكندرية بحضور 14 قائد عربي، واصدر عن المؤتمر بيان ختامي ضمن مجموعة من القرارات والتوصيات المشتركة المهمة. 1972، في نهار كيما اليوم، فدائيون فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود هاجموا مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ميونيخ. أيضا سنة 1973، في نهار كيما اليوم، افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر. وفي 5 سبتمبر 1978، بدء مباحثات كامب ديفيد واللي استمرت حتى لنهار 17 من نفس الشهر، وأسفرت عن توقيع زوز اتفاقيات بين مصر وإسرائيل. وبعدها بعام 1979 عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي في القاهرة. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: دونالد ترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط، وواشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب في الملف الإيراني: ترامب يلوح بقصف جبل الفأس وغارات إسرائيلية على لبنان. من العناوين الأخرى: الذكاء الاصطناعي يدخل منطقة الخطر، سباق الصين وأمريكا يقترب من الصدام. حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تل أبيب ترفض التعاون مع مجلس السلام وحماس تتمسك بسلاحها. نمشي إلى موقع فرانس 24: لا خريف ولا شتاء بعد الآن، لماذا تثير ظاهرة النينو المتوقعة في نهاية عام 2026 القلق؟ من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يصف الحرب مع إيران بالأمر البسيط، وواشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول: نتمنى أن لا ترتكب إيران هذا الخطأ بالهجوم علينا. وحرائق بالجزائر، وأيضا من العناوين الأخرى: ألمانيا، اليمين المتطرف أمام فوز تاريخي في ساكسونيا أنهالت، من هو منظره هانس توماس؟ نمشي إلى موقع البي بي سي: واشنطن تعزز موقفها موقف حلفائها العسكري في الخليج، وأسعار النفط تواصل الارتفاع. من العناوين الأخرى في نفس الموقع وسؤال اليوم في موقع البي بي سي: ماذا يعني إعلان إسرائيل السيطرة على تلة علي الطاهر في لبنان؟ سكاي نيوز تكتب اليوم: إخضاع موظفي الأركان الأمريكية لاختبارات كشف الكذب. ومن العناوين الأخرى: جورجيا ميلوني في إيطاليا، كيف تثبت حكمها في إيطاليا؟ كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود،
1: وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى، 8 دقائق تقريبا يفصلون على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر صباح لصبحية اليوم للثبت 5 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك، تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن ارتفاع العجز التجاري أدى إلى ارتفاع العجز الجاري بنسبة 49% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة وفق المعطيات التي كشفها تقرير البنك المركزي مؤخرا. وأوضح حديدان أن العجز الجاري ارتفع من نحو 2.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 4.2 مليار دينار في هذا العام، معتبراً أن هذا التطور خلق ضغطاً على المدخرات من العملة الصعبة. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسات العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت التومي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاغ تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضع. أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجود صعوبات متواصلة منذ أشهر في حركة التجارة البينية بين تونس وليبيا، إلى جانب معاناة حقيقية يعيشها التونسيون على مستوى المعابر الحدودية. وأوضح عبد الكبير أن السلطة الجهوية والمحلية عجزت عن إيجاد حلول لهذه الوضعية، معتبرا أن الأمر أصبح يتطلب تدخل رئيس الجمهورية لحلحلة الإشكاليات العالقة. ختاماً، قفزت أسعار الغذاء العالمية في شهر أوت إلى أعلى مستوى منذ أواخر 22 و2000، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، بحسب بيانات صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤنسة،
4: مؤنسة،
3: إفادة،
4: إفادة،
3: خدمة،
4: خدمة،
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير،
3: كونوا معنا،
4: كونوا معنا.
5: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
6: بشير الصباح.

0: مازالة البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة. الفوق لولا لموجودين غادي فما سيد عمر المخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمي سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيد بوسحاق الجبنياني اللي تحته الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك شط نساء قبورة من فوق. نساء يخرج الربيع يغسل الصوف الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي. طفل المجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوها كمال يشروها على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بوعلي وسيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كانها راجل وراسها عريانة كالوقت تلبس كدرون مطار رجالها ولا البلوزة، معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه راجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيو غناية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبة الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد. وكل بلاد ورطالة موجودة في جرب وموجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذة تكون لابسة زي زادة معروف قمجها مطرزة حمراء، وهي دادة نقول لها دادة، ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي، ويخرجوهم البرة من الدار باش يخرجوا المستاذنة. وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستاذة باش يخرجوا المستاذنة. اللي بشي يخدم في البحر يزم يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، ووزرك أحلى مش بحر مبيض هذا ترانسبارون كهيبة اللي بالنسبة لهم. وتمشي المستاذة تودي بالدار الأولى يعني. هو غني وغنى متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة، غني متاع رجاله.
2: بالنسبة لشط النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
1: اي كان نساء، والولادة الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي بشي يغسلوا يعوموا البنات الصغار والولادة الصغار.
2: وفما حراس؟
1: لا نفهمش، هم بديهم يحترموا الرواحهم الرجال اللي عندهم البحر متاع القرعية ولا بعد القرعية، بحر بوتو يقولوا له، بحر اللي تحت سيدي منصور، بحر الدخله. فما اللي يعوموا في سخانس في السباني، فما اللي يعوموا ورس في دبيرت زهره طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الاسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد الا نساء، هذا نساء غربي جزيره الغدمسي.
0: مازالت البركه.

ياسمين علي نوصلوا معها للسبعة والعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية السبت 5 سبتمبر 2026. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الصباح. صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة بعد شوية تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار الرياضية في سبور أنفو وبتبيع أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل هذا الكل قبل ما نواصلوا مع الغنيات نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: الحرول مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي روضة، باش نحكي لكم على صحابي. صحابي منجمش نسميها لكم على الخطر برشا، نقول لكم من بعد أساميهم. ديما نلعبوا مع بعضنا، كل صباح نجي للجاردنا نلقى آية وآدم وأمان، نلقاهم يلعبوا جيو أول وحيد هما، ومن بعد ديكا كنجي أني نلقى وحيدة متخبين، زادة نلقى شاهد متخبية سكندر ودريس. سكندر ودريس غادي الداخل ما يحبوش يعملوا في الإذاعة، يعني ما يحبوش يحشموا، وزيد عنا وحدة أخرين زاد داخل يحشموا ما يحبوش يعملوا، أما في نعملوا جو وكل شيء. دوبا ما ندخلوا، كل ما ندخلوا أني وصحابي ناخذوا كتب قرآن ونبدأ نقراو، نقراو في الصور الطوال، فما الأعلى فما العبسة فما النزيعات فما الفجر، نقراو الصور ذوكم المزيانين نحبهم برشا، مش الصور القصار، حتى الصور القصار باهين هما كلهم كل قرآن. كي نكملوا نمدوا نقراو، نكملوا نقراو ونمشوا نلعب ونتفرجوا على فيلم، نقراو شوية انجلي، نحفظوا غنيات انجلي، ونحن نحبوا نادي الموسيقى، نحبوا نتكلموا زادة في الإذاعة، وزادة باسكيت يجينا باسكيت، ونحبوا زادة معلمتنا متاع سبورت أمل، نحبهم كل حاسين يعملوا برشا نشاط وكل شيء، ونادي مسرح ونادي طبع. مرة عملنا بيتزا اللي عملناهم في نادي طبخ، ونلعب مع أخواتي، ديما نلبس متاع الشيف وكل شيء، ونلعب مع أخواتي وصحابي، نلعب مع الناس الكل كل شيء. تو باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسو في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد على القائلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي ما لازمش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان. دقيقة صحة.

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. استعدادا للعودة الدراسية الجديدة، 23 مؤسسة تربوية جديدة تدخل حيز الاستغلال. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي الطاهر صفار بالمهدية. منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعات الثامنة. إلى اللقاء.
1: سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
2: 95.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: موافقة الوالدين على استخراج وتجديد جواز السفر. تتطلب موافقة الوالدين لاستخراج أو تجديد جواز السفر للقُصر أقل من 18 سنة وثيقة رسمية تعرف بالترخيص الأبوي. الوثائق هي الترخيص الأبوي، تتضمن موافقة الوالدين على استخراج أو تجديد الجواز. يلزم تكون معرفة بالإمضاء في البلدية مع استمارة الطلب، وهي تعمير وتوقيع استمارة الحصول على جواز السفر من طرف الولي. نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر لأحد الوالدين، مضمون ولادة للطفل وصور شمسية. وفما قوانين صدرت تمنح الأم الحاضنة حق استخراج وتجديد جواز السفر لأبنائها دون الحاجة لإذن أو حضور الأب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على موجة اذاعه المنسير الذي يدعي بالاتحاد الرياضي المنسير. وين باش يلعب اليوم مباراه وديه مع سبورتينغ المكنين بدايه من الاربعاء متاع العشيه في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. والاتحاد الرياضي المنسير كان قرر تاجيل انعقاد الجلسه العامه التقييميه اللي باش تكون الى تم تاجيلها الى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري نظرا لعدم انعقاد الجلسه في موعدها لاسباب خارجه عن نطاق الهيئه التسييريه الحاليه للاتحاد الرياضي المنستيري. وحسب نص البلاغ المنشور يوم الأمس فإنه انعقادها باش يكون يوم 29 سبتمبر في مقر النادي انطلاقا من 5 متاع العشية وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الموعد في الموعد والتوقيت المذكور. فإنه باش تنعقد بعد ساعة أي انطلاقا من 6 متاع العشية مهما كان عدد الحضور بنفس المكان وباش يتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهم من طرف الأحباء. وباش يكون الجلسة العامة التقييمية هذه بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاتحاد الرياضي المنسي. الترجي الرياضي الجرجيسي افريقيا الان تمكن يوم الامس ترجي جرجيس من الفوز امام ضيفه ديابارز السنغالي بنتيجه 3-1 في مباراه الذهاب دور التمهيد الاول لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه كاس الكاف في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مباراه كان احتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فريق السنغالي ديابارز كان افتتح النتيجه في الدقيقه 13 عن طريق لاعبه الحاج ديالو، ثم ترجي جرجيس رجع في نتيجه المقابله وكان سجل 3 اهداف عن طريق ثنائيه خليل القصاف في الدقيقة 35 و 56 من ضربة جزاء، وأيضا عن طريق لاعب الترجي الجرجيسي كذلك اللي سجل هدف الثالث سامبا ديوف في الدقيقة 70. والمقابلة كانت عرفت حضور جماهير اتحاد بن قردان وأيضا جماهير النادي الصفاقسي لمساندة ترجي الجرجيسي إلى جانب جمهوره ترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري. صورة مزيانة برشا شفناها أمس، جمعت جماهير عدة فرق كانت ساندت فريق عدة فرق من صفاقس إلى جانب كما قلنا الجماهير الأبرز اللي كانت حاضرة جماهير اتحاد بن قردان وايضا جماهير النادي الصفاقسي الى جانب جماهير الترجي الجرجيسي كانت جمعتهم في المباراه يوم الامس في نفس المدارج. هذا هو المعنى الحقيقي للرياضه، هذا المعنى الحقيقي للرياضه، اخلاق لا تكون. بالنسبة لمباراة الإياب باش تكون يوم 12 سبتمبر الجاري في العاصمة السنغالية داكار كما قلنا بين ترجي جرجيس وفريق ديامبيرز السنغالي اللي كما قلنا يوم الأمس كان فريق الترجي الجرجيسي فاز ب3-1. في نفس المسابقة في كأس الكاف كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النادي الصفاقسي أيضا اللي يمثل تونس في المسابقة هذه الفريق الثاني إلى جانب ترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الصفاقسي يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري اليوم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في إطار ذهاب الدور التمهيد الأول في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بإدارة الحكم الكاميروني ياني كانيس فودوب. كما قلنا المباراة هذه باش تلعب في نيجيريا. في رابطة الأبطال الأفريقي النادي الأفريقي يواجه اليوم كذلك فريق جوليبال المالي في ملعب محمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشية بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون انغوين في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. المباراة باش تلعب أمام شبابيك مغلقة سولد أوت غيشي فيرمي بالطبيعة بعد نفاذ كل الحصة المخصصة من التذاكر 25,000 تذكرة اللي تم بيعها بالكامل بالطبيعة. كما قلنا باش يكون النادي الأفريقي هو المساند الأول والجماهير باش تكون هي المساند الأول لفريقها. الدفعة الأولى من تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الأولى فيها تنقسم على جزئين اليوم وغدوة. اليوم في دفعة اليوم في 4:30 متاع العشرين البنزرتي مع الأولمبي البيجي تحكيم لوليد المنصري ومعها فيليب بيرا في غرفة الفار. وفي نفس التوقيت تقدم ساقيت الدائري يستضيف نادي حمام الأنف تحكيم لحمزة جعيد ومعها محمد علي قروية في غرفة الفار. غدوة بقية المقابلات في دفعتها الثانية في 4:30 متاع العشية النجمة الساحلي مع شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي تحكيم للبرتغال في الفار في غرفة الفار فيليب بيريرا والتحكيم باش يكون لمنتصر العربي في مباراة نجمة الساحلي شبيبة العمران. في حين نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة التحكيم لمحرز المالكي ومعه مجي بلاغة في غرفة الفار. وترجي التونسي يستضيف كذلك غدوة في 4:30 متاع العشية ترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى في دربي عاصمة صغير آخر في تونس العاصمة في ملعب العقربي في رادس في 4:30 متاع العشية الترجي ومستقبل المرسى التحكيم لبديس بن صالح ومعها بشكل أسامة بن أسحاق في غرفة الفار.
المباريات الودية لأندية الرابطة المحترفة اللي تلعبت يوم الأمس شبه القيروان كانت تعادت مع فريق جويا اللبناني 2-2 المقابلة هذه تلعبت في مركب بتبيع الطربوسات في حمام سوسة. والمباراة كان من المبرمج أنه أمس باش تلعب مباراة ودية بين الملعب السوسي وسبورتينغ الموكيني لأنه وقع ألغاء المباراة هذه. وكما قلنا سبورتينغ الموكيني يلعب اليوم في 4:00 مباراة ودية مع الاتحاد الرياضي المنسيري في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير انطلاقا من 4:00. اليوم السبت كذلك في 4:00 نلقاو سيكيك حديد الصفاقسي يواجه ودين اتحاد قصور السيف تحكيم لفادي بوخريس. ايضا في المقابلات الوديه الملعب التونسي يواجه مستقبل سليمان تحكيم لنبيل الهمادي. جمعيه رينا تواجه النجم بن خلاد تحكيم عبد السلام ماني. جندوبه الرياضيه تواجه مستقبل القصرين تحكيم خليل الهرمي. وودين كذلك اتحاد تطاوين يواجه جمعيه جربه التحكيم لاسامه اكبيبيع. في حين غدو الاحد في 4:00 نلقاو في ملعب احمد خواجه بالمهديه مكارم المهديه تواجه الملعب الجابسي. وفي ملعب بوشمة كذلك غدوة في 4:00 مستقبل جابس يواجه كوكب أقرب. على ذكر مكارم المهدية اليوم في 10:00 باش تقوم بتدشين المغازة الجديدة لليمام ستور في شارع الشهداء قبالة مقر بلدية المهدية. وباش يتم فيها اليمام ستور هذه والمغازة الجديدة للمكارم المهدية بيع أزياء الرسمية للجمعية وكل منتوجات النادي. في برنامج مقابلات الجولة الأولى لكرة اليد اللي تنطلق اليوم في تستأنف نشاطها بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد اليوم في 5:00 كل المقابلات في نفس التوقيت. نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي التحكيم لبن حمد وشعبان. مكارم المهدية تواجه وتستضيف بعث بن خيار تحكيم الغرياني وعطي طلة. جمعية الحمامات تستضيف سبورتينغ المكين تحكيم بن داحو والزغلامي. اتحاد منزل تميم يستضيف الترجي التونسي تحكيم لشرادة وبن فضل. ونصرة بولبا يستضيف النادي الأفريقي تحكيم القرقوري والعيادي مع تأجيل مباراة المنزه الرياضي ونادي سقيط الزيت. في كرة السلة باش يتم اليوم إجراء قرعة رزنامة البطولة المحترفة البرو آ أكابر لكرة السلة وكذلك البطولة الكبريات لكرة السلة. إجراء قرعة الرزنامة باش يكون انطلاقا من 9:00 في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة. الختام عالميا من خلال اهم النتائج المقابلات في البطولات الاوروبيه. في البريمير ليج الانجليزي بسيوشتاون انهزم من ليفربول 2-0. في البطوله الفرنسيه ليون فاز امام اوكسير 3-1. والبي اس جي باريس سان جيرمان كان انهزم امام موناكو 2-1. في البونزليغا الالمانيه شوتغارت فاز امام سيكولن 4-1. في السيريا الايطالي او في الليغا الاسبانيه ريال بيتيس كان فاز امام ريال مدريد بهدف مقابل صفر. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي هيثم والناس في الإخراج التقني. واصل معاكم المشوار حتى 9:00 في بشائر السبت على موجات إذاعة المنسير محمد بيار. أجمل تحياتي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة شوقي الحمادي. إن شاء الله تقابل معاكم في أخبار الرياضة على نفس الموجات ديما إذاعة المنسير إن شاء الله في نص النهار ودرجين. قيت يوم طيب للجميع. إلى اللقاء.

0: بشائر الصباح.
1: يسعد صباحك الحلو يا الليلة الدنيا صباح.
2: 47 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم في بشائر الصباح. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سياني الساطوري. صباح النور.
3: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة المنسية.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
3: الطقس عموما في استقرار، يعني درجة الحرارة نجم نقولوا في انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسبوع الفارط. اليوم القصوى تتراوح بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 36 و 39 درجة في بقية الجهات. جهة الساحل بتحديد المنسير ننتظر 33 درجة اليوم كحرارة قصوى. الطقس يكون مغيم جزئيا اليوم في المناطق الساحلية، صافي إلى قليل السحب في بقية المناطق. الريح تتواصل شمالية بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. ليلا درجة الحرارة تكون بين 23 و 28 درجة، تكون أقل في المرتفعات الشمال والوسط الغربي، يعني تكون تقريبا بين 18 و 20 درجة. الأيامات القادمة تقريبا يعني ما زلنا نعيش تحت تأثير امتداد مرتفع للضغط الجوي، بالتالي استقرار في كافة العناصر الجوية، التيارات باش تكون شرقية على كامل البلاد، بحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، حرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يومي الغد وبعد الغد، يعني فارق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ترجع للانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، وممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية في نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة للأمطار ما فهمش مؤشر لنزول أمطار على قليلة إلى غاية يوم الثلاثاء، ممكن ترجع بشائر الغيث النافع بداية من يوم 10 سبتمبر الخميس المقبل. خلينا نذكر اللي راو بالرغم من الانخفاض النسبي هذا في درجة الحرارة، منزل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع نسبيا خلال ساعات الظهيرة، يعني ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للشمس على قليلة من 11 حتى 14 عشية. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: شكرا لك.

0: الشهر.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: في مفتتح السنة الدراسية الجديدة 23 مؤسسة تربوية تدخل حيز الاستغلال. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإخلاء عن الإدمان بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية. منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. إلى تفاصيل النشرة، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة سراحة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتساخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليان وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغابية، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان القاضي عيسى القاسمي للأخبار.
2: على أثر بلوغ العلم للنيابة العمومية ابتدائية سليان أنه في احتراق جبل بارجو تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. السيد قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة للبحث في الموضوع. تم إجراء جملة من التسخير الفنية اللي بعض منها ورد والبعض الآخر مثال. السيد قاضي التحقيق أحصر الشبهة في 5 أشخاص، قام مبدئيا بالاحتفاظ بأربعة والشخص الخامس بحال فرح بمثولهم اليوم أمامه. ارتأى لي أنه بيصدر بطاقتي إيداع في حق شخصين منهم لقوية ضدهم الشبهة والبقية بحالة صراحة في انتظار استكمال بقية الأبحاث لتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأسفار والأملاك وأزرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. تصل إلى السجن بقية العمر خاطر ثم محلات سكنة متجرة، دونك بفصل ينص على أنه العقوبة السجنية تصل إلى بقية العمر.
0: لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة شملت أساسا إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، إضافة إلى توسيعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات التدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
3: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا، بنية تحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان و2 مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار البرنامج الخصوصي. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كرسي المدعم يتبع وزارة التجارة وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكرسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكرسي المدعم.
0: كما خصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية. وفي تصريح للزميلة خول الصليتي قال مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي أن صفقة الأثاث تشمل توفير أكثر من 91 طاولة ستوزع على كل المؤسسات أو 91 ألف طاولة ستوزع على كل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها، كما تم تجهيز 130 فضاء تحضيريا و130 مختبرا.
4: احنا كل الجهات خرجوا له التجهيزات هذه صفقات وطنية نقوم بها على المستوى المركزي توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبة للأثاث المدرسي عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع أسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبة للآلات الناسخة عملنا تقريبا 3000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناس بقيمة 15 مليون دينار. الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيرية عندنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي، 130 مخبر.
0: أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري منشوراً يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. أصدرت منشوراً يتعلق فيما يتعلق بتأمين المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية، ينص المنشور على وجوب إيوائها حصرياً لدى المركز الوطني للإعلامية أو المراكز العمومية القطاعية أو مشغلي الاتصالات المعتمدين باستثناء الحالات الخاصة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والدفاع الوطني، إلى جانب إجراء تدقيق شامل للمنظومات مرة واحدة سنوياً وقبل إطلاق أي إصدار رئيسي جديد من قبل جهات تدقيق معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. أما بالنسبة للتراسل الإلكتروني فقد نص المنشور على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات، كما ينص على وجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بنطاق بوانتيانا حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، إلى جانب التحيين الدوري لقواعد بيانات الحسابات وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالأعوان الذين انتهت خدمتهم مع تفعيل وظائف تسجيل العمليات وأرشفتها. تم في المستشفى الجامعي الطاهر الصفر بالمهدية افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان. المتابعة للزميلة نادرة إسماعيل.
5: مولودان جديدان للمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية، لأول مرة قسم خاص بالطب النفسي للأطفال وعيادة خارجية لمقاومة الإدمان. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
6: أحداث وحدة عيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة لمعالجة الإدمان. النشاط هذا يندرج في استراتيجية وزارة الصحة في النهوض بالصحة النفسية للأطفال والبرنامج الوطني لمقاومة الإدمان. ضروري إنشاء وحدة للطب النفسي باعتبار أنه الصغيراتنا توا يستحقوا العيادة هذه كانوا يوجهون إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة.
5: إحداث قسم للطب النفسي للأطفال جاء نتيجة العدد الهائل للعيادات الخارجية في هذا الاختصاص. الدكتور لازهر زروق رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
7: انطلق نشاط العيادات الخارجية للطب النفسي للأطفال في جانفي 2026. في الفترة هذه حسب التقريب شفنا 500 حالة يجوا موجهين عن طريق الطب المدرسي أساسا وعن طريق سيد مندوب حماية الطفولة ولا السلطات القضائية ولا تساخير الطبية.
5: أما عيادة الإقلاع عن الإدمان فهي عيادة خارجية تستقبل من يعانون الإدمان والمخدرات في طليعة الترتيب.
7: في عيادة خارجية ولا أنوبيتال دجور للإقلاع على الإدمان، مش نبدأ بثلاث عيادات في الأسبوع، والعيادة هذه أنونيم في إطار بينصير القانون حماية المعطيات الشخصية للأشخاص هذوما، ونوجههم فما شكون يستحق الإقامة باش يعمل الكير دو سوفراج، فما شكون نوجههم للأطباء اختصاص، فما المخدرات أثر على مرض القلب.
5: وهذا لقاء مع أحد المدمنين الذي اختار طريق العلاج للإقلاع.
8: جيت عندي تمبرس كنت مجمع ما عاش بحال نجم نتحكم في عصابي، جيت حبيت نعالج روحي وجيت أنا والوالدة جيت أنا بتلقى نفسي تحسنت برشا وتبدل نصيحة من خلالها لما يبعدوا على أثنية ذي أثنية غلطة أثنية الشرب والمخدرات والبرش حكايات ذي حاجة باهية يمشي البيب نفساني على جراحة مش حاجة خايبة.
5: نادرة إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في موضوع آخر، أكد المتدخلون في قطاع الدواجن بسوسة أن نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقرارا وأن الكمية المتوفرة تكفي لتلبية حاجية السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة. أكثر تفاصيل يقدمها المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمية.
9: فيما يخص قطاع الدواجن في سوسة تقريبا تعد 360 مرجنة بين دجاج لحم، وفما خمسة مراكز على دجاج بيض، وفما تقريبا مركز على تفتيس لتزويد المداجن هذه بالفراخ. بالنسبة لتزويد السوق، المداجن هذه تنتج تقريبا 1,600,000 فرخ ولا دجاجة في السنة. تزويد السوق مستقر مع معناش نقص في التزي حكم كانوا الموجة الحر ولا موجتي الحر اللي مرت بهم ولاية سوسة ما أثروش بحاجة كبيرة خاصة الموجة الأولى اللي كانت على مدى طويل شوية ممكن 18 يوم هذيك الفلاحة ماهوش مستعدين ممكن ثم شوية خسائر تقريبا لا تعد لا تتعدى 10%. بالنسبة للموجة الثانية زاد كيف كيف الفلاحين والمربين أخذوا احتياطات من الموجة الأولى أخذوا الجروب نتاعهم أخذوا ما جهزوا المياه ما وقعش فما حتى إشكال ما وقعش فما حتى نفوق في الولاية هذه زاد كيف كيف عملنا جلسة عمل في نفوس القطاع هذا في ولاية سوسة بشرف سيد بلادي وحضور كل المراحل الداخلية في القطاع من الاتكاء الغرفة من المنتجين من المربين اتحاد الفلاحين زاد كيف كيف كل ما طمنوا الأهالي وطمنوا المواطنين كان التزويد خاصة في القطاعات الكبرى والمستهلكين الكبار ما فماش حتى إشكال.
0: نهاية نشرة الأنباء هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000. افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام مع جمال تحية هيثم والناس ونصير السكلي بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: خير. ألف مبروك سيدي طلال نهار خمسين.
1: بشير الصباح.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة في فقرة ولد بحر، رحبوا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح النور الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. شنو هي الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم؟
2: اليوم باش نحكيوا على حوتة ولا سمكة اسمها الدجاج. أما الدجاج نتاع اليوم ما عندوش ريش محمد.
0: دجاج البحر هذا.
2: راهي تقافي دجاج البحر، أما نجم نقولوا راهي تقاقي كيف ما الدجاجة. عندها طريقة خاصة بها باش تقافي، تنشوفوها مع بعضنا في الحلقة به. أما هي اسمها بالفرنسية غروندان تيرلون، وتنتمي لعائلة تريغليدي. وأول حاجة تلفت النظر محمد شكلها ولونها. الدجاج عندها راس كبير ومغطى بصفائح عظمية وجسمها ممدود. أما أكثر حاجة تعطيها منظر مميز كيف ما قلت هو اللون متاعها. لون بدنها عاتي على الأحمر بني، وعندها زعانف صدرية كبيرة يبدو هكا ترانسبارون، وفيهم هكا لقة مزيانة، فيهم ألوان زاهية ومميزة اللي هما البلو تركواز أورانجي، تعطي للسمكة منظر جميل برشا. وزعانف هذوما كيبداو محلولين يقولوا كيما جناحات الدجاجة وملونين بألوان جميلة، يعني حتى وهي سمكة قاعية عندها لوك عندها لوك جديد، مش كيما العادة احنا استنسنا بالأسماك القاعية ديما تلقى لونهم يشبه لون الرمل باش ينجموا
0: يتخبوا.
2: المرة هذه لا، قاعية ومزيانة، لونها مزيانة على الأخر. أما المفاجأة محمد، الدجاج هذا يمشي. وهوني تبدأ الحكاية يتخليها مختلفة على برشا أسماك. الدجاج هذا عندها في الزعنفة الصدرية ثلاثة أطراف منفصلة تشبه الصوابع. بالفرنسية نسميهم ليغيون لوكوموتور، نقول لوكوموتور يعنيها أطراف مرتبطة بالحركة والتنقل. والأطراف هذوما ما هم زعانف صغيرة مستقلة، هما جزء متحور من الزعنفة الصدرية. والسمكة تستعملهم كيف الصوابع، تلمس بهم القاع، تتحسس بهم القاع، وتعاونها باش تتحرك وتلوج على الفرايس، وتبدأ تبربش كيما الدجاج الدجاجة متاع البر في التراب بتلقى ماكلتها. يعني الدجاج اليوم سمكة يعني ما يسبحش كهو، ينجم يمشي فوق القاع البحر، وخاصة فوق الصيعان الرملية والصيعانية. وشو تعمل وهي تمشي؟ راهي مش تحوصة، هي مفترسة وتستعمل أطراف باش تستكشف القاع وتلقى فرائسها، ولا فرائس نتاعها كل عادة نلقاو القشريات والرقيات والأسماك الصغيرة. يعني كي تشوف الدجاج يمشي فوق الرمل راهي في الحقيقة تلوج على العشاء نتاعها. وتوا محمد باش نحكي لك زادة على غريبة أخرى نتاع السمكة هذي. السمكة هذي تقاقي كيف الدجاجة وتصدر أصوات. تقاقي نقوله بالطريقة نتاعها، أنا حبيت نوصل للمستمع كيفاش تعمل صوت، يعني عندنا الدجاجة تقاقي حتى هي تنجم تقاقي. أما قبل محمد احنا ديما نحكيو اللي الأسماك كلها تعوم، نحكينا عليهم في ولد بحر. دونك احنا اللي باش نحكي لك نفهموا حاجة اليوم أساسية، احنا ديما نقولوا الأسماك تعوم، أما شنو اللي يخلي الأسماك هي تطفو فوق الماء متهبطش الفوند؟ يعني هي تتحكم في العمق اللي تعوم فيه. وهون يرجع لشنو، على خطر العظم، معظم الأسماك العظمية اللي عندهم هياكل عظمية اللي حكينا عليهم الكل في ولد بحر عندهم عضو مهم برشا يسميوه بالفرنسية لافيسي ناتاتوار، يعني هي المثانة الهوائية. هذه شنية عبارة على كيس داخلي فيه فيوستو غاز تعاون الأسماك باش تطفو وتعوم، نجم تعوم فوق الماء. يعني يقولوا هذه البوي نتاعها اللي تخليها ترتاح تطفو فوق الماء، وتزيد ولا تنقص في الغاز باش تتحكم في الموقع نتاعها في الماء، يعني على حسب كبر الفيسي نتاعها بالغاز هي تطلع يا تهبط تعدل فيها، فهمتني؟ وتبقى معلقه من غير ما تهبط للقاع، فهمتني؟ اما الحكايه مع الدجاج انه نفس العضو هذايا لافيسي ناتاتوار ولا المثانه الهوائيه عنده عضلات خاصه خليها تنقبض بسرعة، والعضلات هذه تخلي المكنة الهوائية تهتز، وبأنها مملوءة بالغاز الاهتزاز نتاعها يتضخم ويولي صوت يتسمع في الماء. هيك علاش قلت لك راهي تقاقي. يعني الدجاج عنده حكاية غريبة على الاخر، عنده عضو يعاونها على الطفو وفي نفس الوقت يخرج أصوات، هيك علاش قلت لك محمد تقاقي كيف الدجاجة. ومن هنا جاي اسمها بالفرنسية شوية غروندان، عارف اللوج هكا على سميت غروندان، هي جاية من فعل غروندي يعني عارف يخرج أصوات هكا عليه جيزة هبية. دونك عنا جيزة مزيرة برشا في وسط الماء تمشي، فهمتني، تمشي وفي نفس الوقت تخرج أصوات. به وسؤال محمد اليوم، موجودة في تونس ولا لا؟
0: أي يظل موجودة، يظل موجودة،
2: موجود. واللوع هذا موجود في البحر، بحث علمية تونسية درست النمو والتكاثر متاع النوع هذا في خليج غيبس، والدراسات اعتمدت على أسماك تلمو من مراكب الزرقاء اللي في نجي ونحكي، واللي هي تتشد حتى هي قاعية تتشد كيف كيف في الشجر القاعي. وشو لقات الدراسات هذه؟ لقات اللي بالنسبة للحجم العينات التونسية المدروسة طول يتراوح، وش نكتشفوا طولها دونك بين 17 و36 سنتي بالنسبة للأنس، وبين 16 و26 سنتي بالنسبة للذكور. يعني والحجم ينجم يوصل قيمة حتى 80 سنتي، وتنجم توصل وزن الدجاج هذية حتى 6 كيلوغرام. والدجاج مرتبط بالقاع، هيك علاش تتشد كما نحكي وقبل في الصيد القاعي وبين هجر القاعي، وهو موثق بالنسبة لنا للنوع هذية في خليج جيبس سخته. أما راه محمد ديما حبيت نقول أني أنا حبيت نخدم عليها قبل ما نوصل الحلقة هذية اليوم، حبيت نعملها التركيبة الكيميائية متاحة، مع الأساس ما لقيتهاش، لوشت عليها لوشت عليها، حبيت نحضر لكم التركيبة الكيميائية متاحة ولكن من الأساس ما لقيتهاش، إن شاء الله نلقاوها. دونك الدجاجة هذية مرتبطة بالقاع والإناث تكون ناضجة جنسيا كيف توصل 21.6 سنتي، والذكور 19.2 سنتي في خليج جيبس. أنا حكيت على الدراسات متاعت خليج جيبس. والإناث تكون محملة بالعظم خاصة من أكتوبر إلى ماي، مع ذروة في جانفي وفيفري. يعني ديما نرجع للمخزون محمد، ديما بصيتنا مع المخزون ديما نحافظوا عليه. أنا حتى توا سألت علاش ما لقيتهاش، حبيت نحضر لكم عليها القيمة الكيميائية، ما لقيتش الحوتة هذية في الأسماك. يعني كي نصطادوا الأسماك الصغيرة برشا قبل ما توصل الحجم هذية، نأثر مباشرة على تجدد المخزون. وهوني هذية باش تفتح لي توا أنا هوني باب نتاع أبحاث جديدة في لسمكة الدجاج هذي. وحسب القيد دي ريفيرونس بلوغرافيك، الدجاج سمكة السكر ويحبوها برشا في الشربة، وخاصة كي شفت جماعة البحارة نتاع مخسي كالعادة يطيبوها في البويابيس، وحكينا عليها قبل الشربة هذية اللي تتعمل بالسختو بالراس نتاعها، قالوا بالزعانف هذوكم نتاعها ينجموا يطيبوا بيهم البويابيس. توا باش نرجع للتركيبة الكيميائية، ما جبتش تركيبة كيميائية خدمتها أنا محمد للأسف، ولكن لقيت اللي تنجم تدخل كيف كيف النظام الغذائي كمصدر للبروتين الحيواني. دونك أكثر حاجة حكيوا عليها لسمكة الدجاج متاع اليوم هي عندها على مصدر متاع بروتين عالي كبير برشا، وزيدة فيها الأوميجا 3 وخاصة الأوفياء والDHA، ولكن هذوما دراسات متعملوش في تونس، تعملوا في إيطاليا. والقيمة الغذائية الدقيقة متاعها تختلف حسب النوع والحجم والموسم نتاع السمكه نتاعنا نتاع
0: واضح.
2: دونك حبيت نعملت لكم دوره على سمكه الدجاجه هذه اللي تمشي في وسط الماء لاول مره، نكتشفوا اللي سما السمك ينجم يمشي في وسط الماء، ينجم يوصل اصوات. اليوم حلقه اليوم انا ديما نحب نحكي على لافيتي نتاتوار محمد ولا المكينه الهوائيه، دونك كل مره نحب ندخلها في الحلقه ما عرفتش كيف. دونك الفرصه جات اليوم باش نقول لكم راهو الاسماك عندهم لافيتي هذه اللي هي تخليهم يعني هي تكون فوق الماء البوي نتاعهم اللي بتخليهم ما يغرقوش، وعندهم حكمه ريت التعديل نتاع الغاز هذاك كيما الغواص وقت اللي يهبط يبدا على البريسيون يبدا ياخذ باله على وحذره، كيف كيف بالنسبه للاسماك كلهم ياخذوا حذرهم باش يعدلوا الغاز هذاك باش يعرفوا يهبطوا ويطلعوا في وسط البحر نتاعنا. هذه اليوم كانت سمكه الدجاج محمد،
0: شكرا لك.
2: قبل غدوه في سمكه جديده. شكرا عليك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه مدام نوزت. نوصل معك ل 8:29 دقيقة بعد شوية معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخير من موعدنا.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: من إذاعة المنستير نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. البداية بجريدة الصباح وتحديدا الصفحة الثانية، والتي تحدثت عن المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة لتعزيز تأمين المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرانية. في الصفحة الثانية أيضا نجد تصريحا لوزير التربية يؤكد فيه افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، والاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق مرتفع. في الصفحة الثالثة الآن، تونس تجدد ثوابتها في العلاقة مع ليبيا، وعنوان المقال حين يصبح التشاور عنوانا للتكامل والاستقرار. ذات الصفحة تضمنت رد وزيرة الأسرة على سؤال كتابي قالت فيه إنها تعمل على مجابهة مختلف أشكال العنف الرقمي المسلط على الأطفال. نمر للصفحة الرابعة الآن، وفيها تونس تستضيف التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 26. في الصفحة الرابعة أيضا وتزامنا مع العودة المدرسية، نقرأ مقالا بعنوان قطاعات وأنشطة تنتعش برامج رقابية ومبادرات تضامنية. نبقى في ذات الصفحة وتقريبا في نفس الإطار، فمع العودة الجامعية 2026-2027 تحدثت الصحيفة عن جاهزية 81 مطعما جامعيا، أكثر من 12 مليون أكلة وانخراط في المسار الإشهادي. الصفحة الرابعة أيضا تحدثت عن وحدة جربة كخطوة هامة لمعالجة النفايات وتثمينها بعنوان الاقتصاد الدائري خيار استراتيجي يحتاج الدعم من أجل مصادر طاقة بديلة آمنة ومستقرة. نمر للصفحة الخامسة الآن، حيث اهتمت الصحيفة فيها بالشأن الاقتصادي وتحديدا تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة التي سجلت تطورا لافتا يعزز موارد العملة الصعبة التي تجاوزت 11 مليار دينار إلى موافقات المنقضية. الصفحة الثامنة تحدثت عن التحقيق مع 5 مشتبه بهم إثر حرائق جبل برقو. ركن صباح الخير الآن لجريدات الصباح بعنوان حرب الشرق الأوسط وضرورة اليقظة والاستباق، حيث لم تعد الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط حدثا بعيدا عن تونس ولا مجرد مواجهة عسكرية تدور في جغرافيا أخرى يمكن الاكتفاء بمتابعتها في شاشات التلفزيون. ونختم جولتنا في الصباح بصفحة العاشرة، والتي فيها مقال حول ما بين إيران وأمريكا، والعنوان طريق إلى الحرب وآخر إلى الدبلوماسية. نمر إلى جريدة الشروق الآن، والتي خصصت صفحتيها 8 و9 للحديث حول قانون الشيكات، والذي أربك السيولة والمطلوب تنقيحه لا إلغاؤه، حسب رئيس جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتساءلت الصحيفة في ذات الصدد حول مدى اتجاهنا نحو تنقيح قانون الشيكات الجديد، وهل بدأ في إنتاج الأزمات؟ خبر تتصفحونه في الشروق أيضا حول ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، والذي ينتدب عددا من العمال. في موضوع قضائي الآن، الاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط لشبهة ترويج المخدرات، واتهامات بالتحيل تطال شركات تاكسي جديدة بعد إغلاق مؤسسات خاصة بتهم مالية. أزمة في صفاقس تخلف آلاف المرضى الذين ينتظرون، والقانون يقيد الاستثمار في الصحة في صفاقس. نختم بالصفحات الدولية للشروق، وتحديدا تحدثت فيها عن سياسة نتنياهو مع اقتراب الانتخابات بعنوان الحروب للبقاء في الحكم. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف لهذا الصباح. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلنا مواصلين معكم المواعيد حتى للتسعة، نواصلوا مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا هرسبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: مرحبا بك محمد وكل سادة المستمعين. ما جبعت منستير بالفعل، يعني أصبحنا أصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من أيام يعني السنة المباركة إن شاء الله، ونحن على أبواب وأعتاب العودة المدرسية. والله اليوم اتخذنا المكان، ممكن مشينا للسوق الأسبوعية مش ركزوا على زوزة شيء، ممكن وشراء السكان، ما تعرف من بداية من سبتمبر حتى تو الجمعة التالية وجمعتين أكيد السكان متاع طبعا للعودة المدرسية الكرتابلة، وكذلك ممكن الأحد يا ممكن تحذير للعودة المدرسية، ولأنه لما حالة ولا شفنا يوم أمس اليوم فما شوية إقبال ضعيف شوية. طبعا نقولوا ديما ربي يوجد الخير، لأنه تعرف العائلة التونسية حاول أن تخبي، حاول أن معناتها تقتصد باش يكون معناتها تعرف ميزانيتها حتى تنجم تسير نسق السنة الدراسية. على كل احنا حبينا محمد ممكن هو نحكيه مع كنا شكري، طبعا رفراف خويا شكري هذا من أقدم الناس الموجودين في السوق. خويا شكري صباح الخير.
3: صباح النور.
2: صباح الخير سيدي شكري. سيدي شكري تو نقولوا فما إقبال شوية على السكان تو الفترة هذه، هي الأكثرية الكرتابلات والسكان
3: توا حاليا العودة المدرسية، فما شوية إقبال على المحافظ والسبيدريات الأحذية الرياضية.
2: المحافظ شفت والله عمل دورة ممكن البارح واليوم، فما أسوأ معقولة متاع 20-25 خاصة أنك الكرتابلك سكدو تقريبا.
3: أغلى كعبة مستلقاها بـ40، معناها جديدة مستلقاها بـ40 من 20 حتى الـ40 دينار. أسوأ أسعار مقبولة.
2: اي اسوان بطبيعة الحال يقول لي المواطن هو يقول لك يخير، ممكن ساعات يجي للسوق يقول شي شري كرتابلة اخويا محمد 200 شفنا حتى اكثر. يقول لي يا اخويا اخويا شكري
3: بالنسبة للجديد فما حتى 200 دينار 120 السوق، يعني انا ماكسيموم 40 دينار الكعبة جديدة هي الماركة نضيفة نضيفة نضيفة 40 دينار وتفش ل 40 دينار.
2: شفنا الحقيقة شفت عندك سلعة توا حتى في الأسباب النار في العودة المثيرة المذبيل ولي يخل الوليد والبنت وما حاجة نظيفة، لكن الحاجة نظيفة ولات غالية شوية باعتبار إنه ربا فيك وهو الفريب ولا معناتها تخبو غالي شوية. شكرا.
3: غليت السلعة بالطبيعة على قبل غليت، كل شيء مربوط بالدينار، مدام الدينار متاعنا طايح كل شيء مش يغلى. السلعة من التجار الكبار مش يجيبوا السلعة، معناها مش يجيبوا غالية، هي تتبيع غالية
2: بتبيع تحل السلعة تفرق
3: بتبيع دي كاتيجوري كما في جديد، فما سبادري بمليون وفما سبادري بـ40 ألف كيف كيف، مش تلقى معناها سبادري بـ40 وبـ50 وبـ30 ومش تلقى سبادري بـ100 متاع 100 وباهي، عبارة شاري سبادري جديد أمارة وماركة وجديد ونضيف.
2: قول لي الشكر هذا ثمك شويه معناتها الزرع تراعي وشويه معناتها مقدر الشيء المواطن بطبيعه الحال
3: بالطبيعه نقص شويه وراعي وفما حتى اللي نعاونوه ونعطيوه بلاش
2: صح اخويا شكري. على كل احنا حبينا كي معناتها كي معناتها نشوفوا هاكم بعض معناتها ساعات يقعدوا معنا او اليوم بعد ما لقاهمش، على كل احنا هاو نحاولوا ان نقدموا زاد شويه ونشوفوا معناتها الناس اللي ممكن تحب تاخو السكان تاخو تتبضع من السوق، لانه كما قلت فما السكان الحقيقه مقبولين، او نحاولوا نشوفوا معناتها اختنا معناتها اذاعه مستير معاكم اختي العزيزه تو شنو تحب تشتري انت؟
4: باش نشري دباش باش نرجع بهم نقرا وكل.
2: يعطيك الصحة، تو شفت سكان مع تخريطة؟
4: لا ما لقيتش حاجة بها، مازال ملوش.
2: باهي، قولي فما معناتها شوا والفترة هذه ديما الأكثرية حتى العودة المدرسية فما معناتها أنت تخير تنتظر تاخذ حاجة باهية ولا ما زلت أنا معناتها ما خذيتش؟
4: إي ما زلت ما خذيتش لأنه نلقى حاجة باهية.
2: وفيما يخص السبابط تو معناتها العودة المدرسية شنو تخير السبيتري الصباط؟
4: ديما سبيدري يكون براتيك اكثر واسهل حتى في المشي وكل.
2: صح انت باش ترجع ان شاء الله كالكلاس تو
4: تروزيام
2: يعني بالسيستم القديم السيزيام حاجه شنو تروزيام يعني ثالثه ثانوي هيك نافيام معك نافيام. يعطيك الصحه ما باش نوضحوا، يعطيك الصحه ربي يعينك. وكما قلت معناتها خونا او نشوفوا معناتها من اقدم زاد البائعين معناتها في سوق المنستير، عندنا خونا المنصف خونا فرجاني سي المنصف يظل لي صنع فيها عندك مدة مديتها
5: من عندي برشا عندي 17 سنة فيها
2: تعطيك الصحة وانا نعرف حتى اقبل معناتها ممكن انت ممكن تواضعت شوية المصر تو الاقبال على خاصة الحذاء والادب والادباش في سوق المنستير وقبل العودة المدرسية ضرورة ملحة باعتبار انه الانسان ما نجمش يشري حاجة جديدة غالية شوية
5: والله لازم يكون حد يظروفك حد ينجم يقدر فهم ما يقدرش يعني باك ربي يظروف الزم
2: انت غرمت حتى وليداتك ديما معاك من الصغر ما لهم صغار
5: ديما لهم صغار ما يبطلوا قراهم ما شدهم ما يجروا
2: باي. هو اقبل سموس وانا خلطت عليك يظل اللي كانت معتها فيها في اقبل اكثر اكثر منك
5: وانا هذه سلامتي ماشي واحد يقدم ماشي تقول الفريب ولا اغلى مجديد ولا ولا اغلى مجديد سيء ما بغى زي
2: اما ديما رحمة يبقى تبقى
5: الفريب انا كنا الفريب ده صح ديما الفريب خير او صح وما فرق ايش يقاطع الفريب تغسله هو شغل خاص يغسله تتبدل جديد الوقت جديد ما ما تشدش دي شد تفضل هيك ما تفضل ما اكل عمار خاطع
2: يعطيك الصحة على كل على كل حبيناها ممكن اطلاله اقولها محمد من سوق المنستير بطبيعه الحال هو الحقيقه مش بك الكثافه الكبيره من الناس تعرف انت ظروف ولكن كما قلت يعني هو السوق على يومين جمعه وسبت وما زلنا اقبال السوق ان شاء الله ربي يوجد الخير وان شاء الله ديما قلت الظله نتاع المواطن نلقاها في الاسواق الشعبيه اللي بحقيقه مرفقه واقل اسوام وفما كاليتي الحقيقه فما الجوده هي الاساس في سوق الاسواق الاسبوعيه
0: واضح شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك ولضيوفك يعطيك الصحة وإن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم 48 دقيقة خليكم معنا باش نرجعوا لكم بعد شوية وبعد ما نقوموا بعملية القرعة ونشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم بوصل أشيرة بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام مازال عندكم شوية وقت إذا كنت تحبوا تشاركوا وتدخلوا عملية القرعة على صفحة رسمية لإذاعة المنى على فيسبوك خليكم معنا وائل كفوري وهنا راجعين

ما شاركوا. يعطيكم الصحة، برشا منكم زاد جاوبوا بالصحيح. شكرا لكم على المشاركة. وبعد عملية القرعة الفائزة معنا بوصل أشيرة بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، نقولوا مبروك التقوى النصراوي، مبروك عليها. تقوى النصراوي هي اللي فائزة معنا اليوم بالوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، يعطيها الصحة ومبروك عليها إن شاء الله. والبقية ما تنساوش ديما الموعد كل صباح في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، الربح ديما موجود، خليكم ديما تتابعوا فينا وتسمعوا فينا وتتابعوا في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شكرا أيضا للي شاركوا معنا وصوتوا للغناية اللي نختموا بها موعدنا اليوم. كنت اقترحت عليكم زوز غنيات، جوليا بطرس لب أحلامك وإلا أنغام سيدي وصالك، والتصويت مشاء أغلبو لغناية أنغام سيدي وصالك هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. نحن الموعد يتجدد إن شاء الله نهار الاثنين، ما بقى لي كمش أقول لكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة وإن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليان، تسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة في الثروات الغابية. أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من هذا الشهر، من بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل. كما شملت الاستعدادات إحداث والتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديدة بين قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. وانطلقت أمس عملية توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والمعدات الإعلامية وآلة النسخ على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وأفاد مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية بأنه تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليون دينار. كما تشمل العملية تجهيز حوالي 3,000 مؤسسة تربوية بآلة نسخ بقيمة جملية تقدر ب 15 مليون دينار. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسات العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغا تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضعية. نهاية موجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي. وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان عيسى القاسمية، من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العملية التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهى 600 ألف دينار. ووفق بلاغ نشره أمس المستشفى الجامعي سهلول فإن الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتدعم نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجياته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف المخزونات والبيوعات. في الشأن الإفريقي، اتهمت السلطات في النيجر أمس فرنسا بتحريض جنود على شن هجوم في البلاد استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي. ونشرت قناة تلفزيونية في العاصمة نيامي البيان الحكومي الذي وجه الاتهامات إلى باريس بالوقوف خلف محاولة الانقلاب. استشهد 3 أشخاص وإصابة 23 على الأقل في ضربات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية مساء أمس على مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات اليوم سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي. وأكدت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرج غرب تعز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.
1: إذاعة المنستير
2: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
1: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
1: تبع الموجة.

المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضاية الوالدين وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير في استوديو خارجي، حصة استثنائية من توا حتى نصف النهار في مواكبة اليوم ترفيهي رياضي الحقيقة من شاطئ أبو جعفر بسوسة. أجواء عائلية ممتازة على الأخر في اليوم، نصوروا طقس ماهوش سخون، طقس الحمد لله مقبول، نشوفوا فيه إقبال كبير برشا على مستوى العائلات والمستوى الحضور. اليوم هو كما قلنا يوم ترفيهي رياضي وقائي بالأساس، تنظم وزارة الشباب والرياضة، المرصد الوطني للرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية بتونس. كما قلنا احنا متواجدين بشاطئ أبو جعفر بسوسة في إطار تظاهر كبيرة هي المشي في الماء دواء، باش نفهموا برشا تفاصيل حول هذا اليوم. وهذه الدورة الأولى وهذه النسخة الأولى من هذه التظاهر اللي إن شاء الله فيها برشا فوائد، حاولوا نفهموها للناس اللي تبع فينا، وخاصة ناخذوا انطباعات الناس المشاركين في هذا اليوم. وشكر كبير برشا للناس المتطوعة واللي حاضرة وموجودة في طقس كيما هكا، أنهم حاضرين وقاعدين يقدموا المعلومة للناس. ونحب نعطي كيف كيف رسالة للناس اللي تسمع فينا أنهم يحضروا ويلتحقوا، مازال النهار في لولو والحقيقة إقبال يعمل 66 كيف، وطقس ممتاز اليوم في شاطئ أبو جعفر بسوسة، يمارسوا الرياضة ويكتشفوا برشا حاجات موجودة، إن كان حتى على مستوى العيادات الطبية الموجودة على الشاطئ، وبرشا حاجات إن شاء الله تباعا مستمعين الكرام تكتشفوهم لحظة بلحظة في هذا الموعد الخاص والاستثنائي كما قلنا من شاطئ أبو جعفر في سوسة. خليكم معنا، البداية تكون مع الإيقاعات والجو التونسي. هذه إذاعة منسير، تحية كبيرة برشا الحمد النقبي في استوديونا الخارجي، نجم الدين قريشي في اللوجستيك، حسام قدرية حمدي لحمل في الإخراج في استديوهاتنا المركزية بالمنستير، والكل من يسمع فينا مرحبا بكم في هذا الموعد كما قلنا الخاص والاستثنائي في بث مباشر من شاطئ أبو جعفر بسوسة.

0: زياد غرسة مستمعينا الكرام. نوصل معنا للعشرة واثناش دقيقة من إذاعة المنستير ومن سوسة مباشرة. نحن متواجدين في هذا الاستوديو الخارجي الحقيقة في مواكبة اليوم ترفيه رياضي وقائي صحي بامتياز في عديد الشركاء الحقيقة اللي قاعدين يحاولوا من خلال هذا اليوم المشي في المادوى من خلال كونسيبت جديد فوائد المشي في على صحة الإنسان وبرش حاجات أخرين ودعوة أخرى للسادة المستمعين اللي قراب من سوسة ينجموا يلتحقوا. فما جوائز، فما مسابقات، فما أنشطة بيئية، أنشطة للحفاظ على البيئة، وأنشطة زادة باش تستحضوا على رواحكم. برشا معلومات. سعداء جدا باش يكون حاضر معنا أول ضيف واحد من الشركاء الأساسيين لهذا اليوم. الحقيقة فرحانين برشا. سي نزار السويسي مدير عام المرصد الوطني للرياضة. نهارك زين، مرحبا سي نزار.
1: نهارك زين ونهاركم زين ومرحبا ومشكورين على الاهتمام وعلى حضوركم معنا في اليوم التحسيسي هذا الرياضي. التعريف شويه برياضه المشي في
0: المشي في الماء. برشا نصور ناس تسمع فينا ما يعرفوش خصائص الرياضه هذه. كان تعطينا فكره كرياضه المشي في الماء، الكونسيبت هذا اللي بدا موجود في بعض النوادي في تونس لكن عنده امتداد كبير على مستوى العالم.
1: هو الحقيقه هي رياضه قاعده تنتشر بشكل كبير ياسر حتى في تونس في العالم وفي تونس اللي ما شاء الله عندنا شريط ساحلي يمتد على عديد الكيلومترات. ما عنديش الرقم بالضبط لكن
0: 2200 كيلومتر
1: ما شاء الله معناها ومن أجمل ما ثم في العالم الحقيقة شريط ساحلي التونسي. والرياضة هذه هي المشي بصفة عامة هو رياضة متكاملة وسيتان سبور كومبلي اللي يمس تقريبا كل الأعضاء، يمس الموسكل كلهم الارتيكولاسيون الكل. المشي في الماء والخصوصية متاعه احنا إذا نبدأ المشي هو راهو ثاني رياضة، هذه دراسات مارسد تتو، هو ثاني رياضة يتمارس عند التونسيين. التوانسة يمارسوا المشي بشكل كبير برشا وعند النساء هو أول رياضة كرة القدم عند الذكور وعند الإناث رياضة المشي هي أول رياضة ممارسة عنده. رياضة المشي بمختلف أنواعها، لروندوني المشي حتى المشي بشكل تلقائي معناها يلزم بطبيعة نراعي والضوابط العلمية اللي تضبطها لسوسيتي سافونت اللي حدوا أنه على الأقل يلزمنا 150-300 دقيقة نشاط رياضي كل من 18 سنة فما فوق. من 6-18 سنة يلزمنا ساعة نشاط قوي معناها نشاط انتونس للصغيرات اللي من 6-18. الإشكال أنه في تونس الدراسات اللي قمنا بها ورات أنه الأرقام الحقيقة في ممارسة الرياضة ضعيفة يسر وحتى اللي يمارسوا ما يمارسوش بالضوابط اللي محددتها هذوما المنظمات العلمية وغيره. دونك من الأشياء اللي لاحظناها خطر في أهدافنا المرصد هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لاحظنا أنه ثم توندونس جديدة هالجمعيات اللي قاعدة تتكثر بشوية بشوية في المارش في المارش أكواتيك ولا المشي في الماء بفوائده، خطر خاصة هي تخص راهو المشي في الماء يخص كافة الأعمار
0: كافة الشرائح العمرية. ما هو ملاحظة مثلا صبحيت اليوم تبارك للحضور النسائي هو الطاغي
1: خطر الجمعيات في أغلبها هذه اللي لاحظناه ماهوش دراسة ما ثماش أرقام اللي لاحظناه بالعين المجردة أنه الحضور النسائي في النشاط هذا كما قلت لك بكري معناها المشي راهو النشاط الأول عند الإناث في تونس. عند كبار السن خاصة الرياضة هذه تنجم تكون مفيدة برشا على خاطر كبار السن عندهم تقريبا مشاكل في المفاصل في ليزارتيكولاسيون تاعهم. كي يمارس رياضة المارش كي يعمل حتى المارش ما يعملش نشاط هكا قوي في قاعة ولا معناها ما يتطلبش يعني المشي فقط خاطر تمشي ساعات للطبيب باش نقص طرف سكر باش نقص ضغط دم باش عندك مشاكل في القلب ولا غيره. دونك يقول لك اعمل 30 دقيقة في اليوم مارش حتى مارش بس
0: صحيح في الماء دور الوقائي اللي تخدم
1: النشاط البدني في الماء. كي تبدا ماكش في الماء ثم هاك الريزيستونس نتاع البوا دو كور نتاع الجسم على المفاصل واذا كان عندك مثلا ديزارتروز ولا عندك مشاكل في الركبة ولا في البسان وغيره. دونك في الماء هاك المشاكل هذيك تنقص برشا على خاطر ثم اللي نسميوها في سيدي لوا فيزيك لا بوسي دارشيما تنقص برشا هاك البواتكو. دونك يمشي في الماء ما عندوش هاك الاشكاليات اللي تقلقوا في المشي العادي. دونك افيك لاج الممارسه هذه مفيده جدا خاطر الصحه نتاع كارديوفاسكولير للتنفس للنمو نتاع حتى العضلات الليكيليبر خاطر نمشيو في ميليو ماهوش ستابل، دونك عديد الاشياء حتى الاملاح المعدنيه واليود اللي موجود في مال البحر، وخاصه مال البحر نتاعنا، هذه كلها اشياء تساهم في الجانب البدني. وغير انه كي نمارسوا مثلا ما شاء الله اليوم في الفضاء هذايا، في معناها انك تمارس الرياضه في البحر بالحق سي موتيفون، تخلي الانسان يمارس ويقبل ويتحفز انه يمارس ما يبخلش وغيره. دونك الهدف اليوم اللي هذه بالشراكه مع والاشراف تاع المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه في سوسه، منظمه الصحه العالميه، المرصد الوطني للرياضه، الهدف نتاعنا هو بالاساس توعوي للفوائد نتاع الممارسه هذه. تم عديد الجمعيات اللي موجوده الحقيقه من بنزرت حتى على طول الشريط الساحلي التونسي شاركت في التظاهره. ان شاء الله احنا الهدف نتاعنا هو نقربوا اكثر الناس اللي ما تمارسش الرياضه هذه ونعرفوا بها، باش يوليو هما بيدهم يكونوا موتيفي وتعجبهم ويتغرموا بالممارسه.
0: انتم عندكم الصحه هذه. على الارقام اللي قاعدين تقدموا فيهم كل عام الحقيقه، وهي ارقام فيها برشا بحث، ولكن ارقام واقعيه وصادمه. كنشوفوا واقع الرياضه في اليوم وممارسه التونسي للرياضه على مستوى مختلف الشرائح العمريه، كبار صغار. الحقيقه لازم مراجعه كبيره برشا لممارسه النشاط الرياضي اللي يبدا يفقد في الرونق نتاعو. فرحان برشا سي خالد البكوش المندوب الجهوي للشباب والرياضه بولايه سوسه، حاضر معنا، واحد من نجم نقول الكوادر والمنظمين اليوم، وتبارك الله معناتها عليك سي خالد، من اول الشط لاخر الشط وانت تشرف وانت تنسق لاخر لحظه. ان شاء الله يوم ناجح ان شاء الله.
2: سيدي مرحبا بكم الساعه، مرحبا بإذاعة المنستير، ومرحبا بك سيدي الهذيلي، ومشكور على انت والليكيب اللي معاك لتغطيه هذا الحدث، نشكركم وان شاء الله ديما نقعدوا ديما نتواصلوا مع بعضنا. التظاهره هذه كما ذكر سيدي زار السويسي سيد المدير العام للمركز الوطني للرياضه، وباشراف وزاره الشباب والرياضه المركز الوطني والاداره الجهويه للصحه منظمه الصحه العالميه. واحنا وقت اللي كلمني سي نزار احنا منفتحين على كل تظاهرات، وخاصه نحب التجديد في ولايه سوسه. هذه الرياضه ووتر وولكينج او المارش اكواتيك او المشي في الماء كما الشعار مشي في الماء دواء، حبينا نجدوا رغم ان احنا عندنا مجموعات قاعده تنشطم بطريقه ماهيش رسمية كجمعية رياضية ولا جمعية قائمة الذات ولا هما دي جروب. الحاجة اللي نحب نبينها أنه عندنا مستثمرة عندها كايت شارج من عندنا سهير، يعني واخذة كايت شارج وتعمل في المارش أكواتيك كفضاء ترفيهي للأطفال والشباب، وعاملة مجموعة وكوتشينج وقاعدة تنشط في مجموعة كبيرة من خاصة نقولوا متقدمين شوية في السن كما ذكر تو سي نزار، معناها الفوائد لا تحصى ولا تعد. نحن نحب نجدوا ماذا بينا تولي رياضة قائمة الذات كما البلوغينغ، معناها المشي والتنظيف، علما أن احنا قاعدين نساهموا أبار الرياضة كل نشاط نعمله على أبو جعفر قوموا بتنظيف الشط.
0: عندكم دور موازي،
2: دور موازي وحمايه معناها على الاقل المواطن يكون في بيئه سليمه، مليو سان، شط نظيف للمصطفين. ان شاء الله تولي قبله للعباد، جيت تعمل نشاط بدني وتمارس هذا النشاط وتبعد على التدخين السلوكات المحفوظه والطبيعه تقبل فراغ.
0: صحيح،
2: اذا كان مش تقعد قاعده راه باش تكيف، باش تولي تدخل في الليتاب سيشيك، هذا يولي عاده من العوايد واللي يصيفوا الشيء، خاصه عندنا تبارك الله الناس تحسدنا عليه الباركور هذا. علاش ما نوليش عاده؟ الكورنيش بتاعنا يولي معناها يولي ديما وتولي العدد يكثر، وهذا يخلينا نربحوا برشا حاجات راهو صحيا فوائد كبيره.
0: صحيح، هو جون نقول لك سي خالد، هو اكيد انتم قاعدين تخدموا مع معناتها مع البلديات، معناتها في عديد الولايات الجمهوريه كوزاره، راهو المسالك الصحيه ضروره ولات اليوم في كل مناطق الجمهوريه، خاصه مع الارقام اللي ينجم ياكدها لنا مدير المركز الوطني للرياضه والمراكز الصحيه وزاره الصحه، ارتفاع عدد المدخنين، عدم ممارسة الرياضة، الأمراض، السمنة،
2: لوبيزيتي،
0: خاصة في صفوف الأطفال نحكيه لنا معناتها ولا تخطر كبير برشا على صحتهم. السكر، هذوم الأمراض هذوم الكل معناتها صحيح كما قلت الفراغ ينجم يخلي الإنسان يولي مدمن على الشاشة، يقل من ممارسة الرياضة، السيارة ما أدراك، الناس ولات ماذا بيه قدام الحانوت يدخل بكرهبته الحانوت ما يحبش يحطها بعيدة حتى 20 دقيقة باش يعمل مارش. ليه
2: كما قلت لي بورتابل يا ودي راهو تو العائلة ما عادش تلم ولا تلم في الكوجينة ولا في لاهية بشؤونها الواحدة أبار الخدمة معناها، ولو كل الأولاد كل واحد في بيت شدت بورتابل تاعو ديفون لي زيكرون، وتعرف كلوميير بلو قداش عندها تأثير على العينين وعلى المخ معناها، انه ما حتى في النوم من بعد ما تشوف بورتابل وترقد ما ما ما تعملش شكل معناها، يعني مانيش تو خبير في الصحة باش نقول، لكن هذا ينعكس على صحة على الصحة وعلى النفسية وعلى كي يبدأ ناقص نوم وما رقدش مليح باش يولي متوتر مش يركز في قرايته مش البدن الكل يتتتع جميع الأعضاء.
0: صحيح
2: هذا يقولنا ممارسة النشاط البدني ترتح على الأقل كي تمشي نصيف ساعة في النهار لما تجيب أولادها ويمشيوا، أولا حتى اليود اللي سيزا كي تشم شوية هذا ثم اليود معناها يساعد حتى في التنفس
1: على
2: اي على الرويري
1: على الترويد
2: على الترويد على الغده. واحنا صيف كامل عندنا نشاط تنشيط شباب على الشواطئ والمدن الشاطئيه تبارك الله، دور شباب متنقله وحده تنشيط الاحياء، دور شباب القاره جينا نشطنا على في بوجعفر من الدروج الاولى للدروج الاخرى، مكننا 2240 شاب وشابه من المناطق الريفيه، ما عادش عندنا ريف لمحاله مناطق الداخليه بولايه سوسه جاءوا تمتعوا بالشط هذايا وعملوا نشاط بدني ونعملوا لهم تكوين في الاسعافات الاوليه في السلوكات محبوب المخاطر مع ديوان الاسره والعمران البشري، الحمايه المدنيه،
0: معناتها تعدلك صيف كله خدمه.
2: احنا والله احنا ما نصيفوش وقت اللي نشوفوا العباد فرحانين هذيك فرحتنا، وقت اللي نفرحوا العباد اللي ما تنجمش تجي بوسائل الخاصه واحنا نمكنوه من ان تجي وتبحر وتعمل نشاط بدني تربحوا نهار كامل عمل نشاط في البحر ولا في احنا نبدو فرحانين، احنا على الاقل ساهمنا يبداش حتى 1%
0: يعني
2: فرحنا العباد وان زاد انقذنا العباد ان مكناهم من وادخلنا الفرحه.
0: صحيح لا صحيح
2: وبلادنا معناها في حاجه الى فرحه،
0: مستحقين برشا
2: مستحقين فرحه بالله شو تخيل على هيك الامبيونس هذه
0: تبعتك الاوليه مثلا خلينا نحكيوا على هذا اليوم الترفيهي
2: فرحان فرحان كي نشوف
0: الاقبال مثلا
2: الاقبال شوف تبارك الله مجموعات مواطنين عباد مصبحه من 7 نتاع الصباح ومن قبل لابسين، الناس جات من بعيد دونك خرجت من 3 نتاع الصباح من بنزرت بالمرسى من نابل وجاوا جماعه الاولاد من مختلف مناطق الجهه ولايه سوسه جاوا، احنا معناها نادينا الجمعيات حبينا نشجعوهم ونرغبوهم في هذا النشاط لا لا لا لمارش اكواتيك، وتشوف الامبيونس كي تشوف التنشيط في البحر تشوف البلاد كلها حتى يا سيدي سو لو بلان توريستيك وقت اللي تشوف التوريست السياح يبدي يمشي على ابو جعفر ويشوف الامبيونس هذه ويشوف عباد تبرس يقولوا على الاقل ناس
0: عندها ثقافة
2: ناس متحضرة خير من حاجة بيتة ساكتة كازدة تقول
0: والحاجة اللي عجبتني زادة انه مع الرياضة ومع دوركم التثقيفي شفنا انه مثلا على المنصات يطلع طبيب يطلع مختص يعطي بعض النصائح والفوائد، معناتها هذا هو الترابط معناتها ما بين الجهات المنظمة
2: بين الممارسة وشوية التحسيس والتوعية والتنشيط واختبار زاد ثقافة المشاركين في بعض الأسئلة حتى إذا كان هو ما عندوش المعلومة كي تعطيه وتلزه وتدفعه باش يدخل على البورتابل ويلوج خاطر البورتابل راهو تنجم تلقى فيه برشا حاجات تو تشات جي بي تي يلوج على المعلومة مهما كان باش تنفعك حتى كان كل علم نردي إلا وجاه له أرضه منه إذا كان أنت بالضبط إذا كان معناها ما تستنفعش باش تاخذ معلومه وهيك تشوف الامبيونس كيما قلت لك حتى الناس كي تمشي وتشوف الاجواء نفسانين يرتاح كيما قلت لك نفسانين نرتاح والناس كلهم نقولوا ثم نشاط ثم فرحه ثم اجواء ثم مهرجانات
0: فما جواز وفما
2: مسابقات ادارات تخدم ومسابقات وكل.
0: بالنسبه للحضور معناتها كل شيء موجود، انكم تنجموا تعديوا صبحيه اليوم ممتازه على شاطئ ابو جعفر، نشوفوا انه فما عائلات كامله موجوده كبار صغار انهم يحاولوا يمارسوا الرياضه، يلقاو زاد حتى بعض العيادات الخارجيه
1: ويستفسروا باش نضبطوا الصحه بالرياضه. ثم قياسات لضغط الدم للسكر في الدم وغيره، ثم حتى شويه سنسيبيليزاسيون للمشاركين كما قال سي خالد بدي كويز ودي كيستيونير، نسالوهم شويه على مثلا شنو شنو هي الضوابط باش نقولوا انه الانسان يمارس في نشاط بدني بشكل كافي. اللي قلناه هي ضوابط محددتها منظمه الصحه العالميه اللي معانا اليوم حاضره في
0: ان شاء الله بعد شويه ناخذوا آراء عن منظمة الصحة العالمية.
1: والرياضة والصحة راهم
0: متكاملين
1: مش منفصلين،
0: لا متكاملين
1: للوقاية وحتى للعلاج.
2: واحنا ما نجموش ننشطوا حدنا بكم أنتوما، راهو أنتوما تبينوا لنا النشاط نتاعنا، خاطر ينجم كل مجهود راهو موجود لكن ماهوش باين للعيان، ونجم ما سمعتش ناس ما سمعتش ما تسمع في الراديو، دونك غدوة ينجم يشارك كيف كيف. ثم هياكل اللي هي ساهمت في التنظيم وحطت الامكانيات، لكن ما بينش كيما بلديه سوسه كيما الولايه باشرافها على الاجتماعات التنظيميه، الحمايه المدنيه، الصحه، الامن، اللواقف، الحرس البحري، هك تشوف لي زودياك البر هون مغادي، معناها كل الوسائل. احنا الحمد لله ولايه سوسه وضعت كل الامكانيات باش تحمي زاده المشاركين، تامنهم تامين كامل باش ما يصيرش كلي شوك ترميك، باش ما يصيرش.
0: والحمد لله اليوم طقس باهي،
2: لا طقس باهي الحمد لله،
0: درجه الحراره
2: لابال زاد ما قصرتش،
0: لونجيت
2: بالضبط، يعني كل الاطراف فضلا على الاداره الجويه ولا الصحه بالطبيعه هذوك الشركانة معنا دونك الهياكل هذه كل. وكما قلت ديما اني نحب تحيه شكر وتقدير واكبار للعاملين بالوسائل الاتصال السمعي والبصري سواء مقروء ولا مكتوب ولا الكتروني، انه وما تساهموا زاد معنا في ابراز مجهود في التوعيه وفي ابراز مجهود العباد اللي قاعد تخدم زاد.
0: لا صحيح،
2: خاطر توا الناس يقول لك فاش قاعد تعمل اللي دار وفاش قاعدين يعملوا بالله المرصد فاش يا خويا المرصد راه قاعد يلوج لكم على الحلول وهو قاعد يعمل في دراسات
0: هو المرصد احنا المندوبين الارقام اللي قدمهم احنا قاعدين نقراوا واقعنا اليوم ونستشرفوا غدوه، ولازمنا نفيقوا على معناتها واقعنا اللي هو خطير ومعقد. راهو بالارقام حاجات تخوف المستقبل الاجيال القادم، نحكيو بعد 20 سنه معناتها كي نشوف الارقام هذه كم باش نواصلوا في المنهج هذا، رانا باش نمشيو معناتها الارقام هذيك باش تتضاعف. نحكيو على مستوى الامراض ومستوى التدخين ومستوى حتى الاعتمادات اللي تصرفها الدوله على مستوى الامراض اللي تنجم انت
1: مش تكبر برشا اذا كان صغير. اذا صغير ما يعملش نشاط بدني ويتعلم التدخين من المدرسه، معناها العمر اللي يبدا فيه يدخن نحكيو على 8 سنوات يجرب اول
0: سيجارة.
1: معناها واحد على ثلاثه من التوانسه يستهلكوا في المخدرات مش في التدخين، معناها ارقام مفزعه. مع 12% من 6 ل 12 سنه راهم 12% يمارسوا نشاط بدني، 2% يمارسوا نشاط ثقافي، وبعد نقولوا العنف منين والديلانكونس منين راهو جاي من هوني موجود جاي من انه لا في المدرسه لا في البرة من المدرسه لا في المدرسه لا في خارج الوسط المدرسي يمارس نشاط ثقافي ولا رياضي. دونك النتيجه راهي حتميا مش تكون عنف، مش تكون الاشياء اللي قال عليها سي خالد توا السلوكات محفوفه بالمخاط، مش تكون امراض. وراهو لي ديبونس على السونتي اذا كان ما نعملش نشاط بدني، اذا ما نحميش روحي، اذا انا ما نعملش نشاط بدني وناكل بالخايب وندخن وسيدونتير ليكرون والخمول كما قلت توا انت، معناها اذا كان انا باش نمشي حتى للكوشه نتنقل بالسياره ولا بالدراجه الناريه ولا غيره ما نعملش حتى شويه مارش، إذا كان مش نخدم في الخدمة يغود نستعمل الدروج نستعمل الأسانسور، إذا معناها أشياء هي تدخل في عاداتنا وفي تفاصيل حياتنا اللي لو نغيروها نمشيو النظام نشيط ونقصوا هالسلوكات الخايبة ونرجعوا الماكلة متاعنا الباهية كيما قبل، نقصوا هاللي فاست فود، نقصوا هالأشياء اللي صغيراتنا تغرموا بهم ما عادش ياكلوا الماكلة
0: الصحية
1: الماكلة العادية. وهدفنا الكل مع خاطر هو راهو عمل شبكي، رانا نخدمه مع بعضنا الكل نفس الهدف، هو نظام عايش نشيط صحي سليم باش نضمنوا لصغارنا ان شاء الله خاطر هذوما هما لي زادولت نتاع غدوه انهم يكبروا في بشكل سليم مش بعد ما نقولوش علاش العنف في المدرسة، علاش العنف في الملعب، علاش العنف في الشارع، علاش العنف بارتو اللي ولا الصياح الضرب التكسير.
0: سينيزار هو مشكور جدا خاطركم الأرقام تمدوا وكل عام توافيونا بالأرقام، والأرقام من عام العام هي أخطر. هيك علاش معناتها دورنا اليوم كمختلف الشارع أعلام وزارات حكومة باش نقفوا للجيل هذا ولبلادنا.
2: وهذا يا بربي يا سيدي اللي نحب معناها نشير النقطة، وزارة الشباب والرياضة ما عندناش كان رياضي النخبة راهو تخدم على عدد مجالات، معناها ساعات يحصروا نشاطنا أو الوزارة إيش عملت الوزارة وين هاو رياضي من عشوها هاو بطل كذا لا عندنا راهو أن ترافاي دو فون أن ترافاي ثم عمل قائدي ونخدموا في عمل تشاركي شبكي مجالي.
0: أما زادة لازمكم زادة نوعا أحنا من التحرير، بمعنى معناتها البيروقراطية اللي تعيش فيها أغلب.
2: لا والله لا والله والله إحنا ما عندناش بيروقراطية هيك تشوفينها منفتحين على جميع المندوبيات.
0: ملف رياضي النخبة أخطأ.
2: لا ما يهمناش في النخبة إحنا نحكي يعني ما نحبش ندخل في أما نحكي على الوزارة زادة ما هيش محصور لا يعني ياسر يحصروا نشاط الوزارة في مجال يعني. إحنا عندنا العديد من المجالات راهو عندنا شباب ورياضة جمعيات هيك تشوف الناس تخدم ومنفتحة. احنا كما قلت لك نخدموا بطريقة شبكية قيت معناها مجالية تشاركية مع مختلف الأطراف والوزارات الكل، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، نخدموا على سيديس، نخدموا مع الأحداث، نخدموا مع سجون الإصلاح، نخدموا مع وزارات، قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة. ما يلزم الزادة نحصروا خدمة وزارة الشباب والرياضة أو مجهودها في رياضي ولا في زوز ولا كذا. هيك تشوف اليوم مثلا خير دليل ان احنا المرصد الوطني والمندوبية الجهوية قاعدين نخدموا في خدمة اخرى معناش كان الرياضة البروفيسيونيل
1: التنافسية
2: فهمت. احنا عندنا نوت معناها
0: دوركم اشبه دوركم بالعناية
2: دون هذا بالضبط
0: دوركم انكم ترفعوا اصغار في الصيف
2: قطع الشباب
0: تنظيم البطولات والدورات ان كان في المدارس والمعارف
2: بالضبط بالضبط
0: خدمة كبيرة هذه
2: خدمة كبيرة ومفتح على جميع
1: كل شيء راهو يمس تقريبا كل القطاعات راهو الرياضه تمس كل شيء معناها اليوم هذا الدور النبيل نتاع الرياضه راهو هذا الدور الرياضه النبيل اللي ما نحصروش الرياضه في شكون ربح وشكون خسر في صحيح الجانب انه معناها
0: عامل الرياضه
2: جانب التنافسي كما قلت
0: نفسيتك انت راهو الرياضه عليها عديد ايجابيات على المستوى النفسي والبدن ابدا روحك انت بعد الامور التنافسيه ماهيش اشكال مارس الرياضه مع صغير اخرج مع عمر كما اليوم الحقيقه مشهد يعمل 66 كيف عائله كامله معناتها زوج وزوجه وصغيرات مش محلاهم معناتها نشوف في الصغيرات ونجم حمدي يصور الحقيقه قاعدين يقوموا بحملات نظافه في شط ابو جعفر والحاويه بحذاهم وقاعدين يتنافسوا شكون يعبي اكثر الشكاره نتاعه ويمشي يجيب
2: نشاط بيئي
0: نشاط بيئي ما
2: بدني صحي
0: اليوم نهار يعمل 66 كيف على مستوى شط ابو جعفر. يعطيكم الصحه المشاركين كل شكرا جزيلا سي خالد بكوش المدير الجهوي للشباب والرياضه بولايه سوسه كيف سي نزار السويسي مدير عام المرصد الوطني للرياضه من الشركاء اللي في تنظيم هذا الحدث. الحقيقه تحيه كبيره برشا للمتطوعين والزملاء والناس اللي قاعدين الحقيقه وراء الكواليس واللي يستقبلوا في المواطنين ويقيدوا في الاسامي ويشجعوا في الناس باش تشارك ومن الصباح ربي من قبل السبعه هما موجودين والحقيقه بالحق معناتها اليوم نهار يعمل 66 كيف. نحب مره اخرى نذكر الساده المستمعين الاقراب من سوسه اللي يحبوا يعملوا جو مزيان ويشاركوا في الانشطه فما حتى الناس اللي تحب تعمل استشارات طبيه والا تعمل بعض التحاليل والا بعض عنده استفسارات على مستوى الصحه فما عيادات مجانيه لفائده المواطنين معناتها كل شيء موجود ومتوفر. سي خالد شكرا جزيلا
2: شكرا لك عيش شكرا لكم وكل وتحيتي لكل العاملين بإذاعة المنستير
0: هذا واجبنا سيدي
2: ونشكركم على تغطيتكم جميع الـ يعني التظاهرات نتاع الشباب والرياضه في ولايه سوسه وفي مختلف الولايات وضينا نشكركم عليه خاطر تعاونوا فينا كمان
0: هذا واجبنا وكل ما كنا في مجهود تظاهرات مزيانه كي من هذه تلقاونا اول الحاضرين
2: نعرف هذا ما عنديش شك
0: الله يخليك احنا نرجعوا لكم مستمعينا مازلنا في استقبال ضيوفنا ومواكبه لهذا اليوم نرجعوا للاغاني وجو الايقاعات الكلمه حسام قدريه شكر كبير حمدي النهر

0: اهلا وسهلا، رجعنا لكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الخاص والاستثنائي كما قلنا من توا حتى نصف النهار. استديو خارجي مباشرة من شط أبو جعفر بسوسة في مواكبة ليوم ترفيهي هو المشي في المادوى. الحقيقة قبيل كبير برشا، فرحان برشا بضيفة الموالية مدام سهير الطيف، هي شريكة في التنظيم هذا اليوم. مش قولك في الإقبال الصاق من كل شيء في أول نسخة مدام سهير، ومرحبا بك.
1: باهي إقبال باهي، بالنسبة للتظاهرة أول مرة تصير في سوسة الإقبال باهي، احنا بلاد نتاع بحر سي توتا في نورمال باش نلقاو الإقبال هذايا من الناس ومن جميع الفئات.
0: اي ومعناتها تبارك الله كي نقولوا جميع الفئات الحق جميع الفئات، نلقاو كبار نلقاو صغار نلقاو نساء نساء نساء نساء نساء تبارك الله، نلقاو رجال ونلقاو الاطفال موجودين.
1: ايفيكتيفمون احنا عملنا تغواز اتولي في البحر اللي هما للصغار، ومن بعد المتوسطين العمر عندنا من 20 سنه حتى لل 40، ومن 40 ان تغوازيم اتولي، هما ثلاثه اتولي خاطرهم قاسمين. مي ما حطيناش معناها نساء، حطينا مع بعضهم لي دو كاتيجوري في نساء ورجال مع بعضهم، صف قسمناهم حسب العمر اكاهو.
0: ناخذوا فكره احنا على الرياضه المائيه والا المشي في الماء، معناتها شنو الحاجات اللي فيها ايجابي للمواطنين وللناس اللي تسمع فينا كرياضه او اختصاص رياضي نجم يمارسه على مدار العام مش كان في الصيف؟
1: ايفيكتيفمون احنا توا بون الاكثريه يعرفوا المارش في داسخ، المارش الاكواتيك اللي هو رياضه المشي في الماء، دخلت جديده هي السوسه، بديناها احنا 2022 في سوسة. الحاجات الباهية نتاع المارش اكواتيك اللي هو اللي بدن يخف بالماء، معناها العمر الكل ينجم يمارسها الفئة هذه، فما ناس عندهم لاكتروز، فما ناس عندهم الام الظهر يساعدهم برشا. ديجا احنا فما ساعات شكون يبعثوهم من طبة يقولوا لهم اعملوا المشي في الماء، المشي في الماء احنا نعلموا التكنيك نتاعو، خاطر ما يلزموش يتعمل نيمبورت كومون باش ما يوجعش الساقين وما يوجعش الودين وما يوجعش الظهر، احنا عندنا تكنيك نعلموها للعباد باش ياخذوا المنافع نتاعها.
0: التفاعل والتجاوب مع المشاركين اليوم لقيتوا ايجابي؟
1: ايجابي ايجابي بالكدا بالكدا بالكدا، يعطيهم الصحه العباد الكل الحقيقه اللي تبعونا اليوم وجاو باش يكتشفوا الرياضه هذيا، يعطيهم الف صحه.
0: وتحية خاصة نحسوا أنه فما اليوم هذا عديد المشاركين عديد المنظمين، وفما تناغم كبير بيناتهم، فما برشا خدمة بيناتهم. أيوة. من أجل إنجاح هذا اليوم كأول نسخة موجودة اليوم في شط أبو جعفر، ونتصور أنه تطلعات كبيرة أنها تتواصل
1: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا جاونا الكلوب دونتوليكا، إحنا من بنزر جاو من تونس جاو من المهدية جاو من نابل، البريسك الكلوب الكل معناها لباو النداء هذايا نتاع المرصد الوطني للشباب والرياضه ومندوبيه جهويه بسوسه، يعطيهم الصحه اللي عملوا الديبلاسمون وجاو لسوسه بوغ انيمي التظاهره هذيا، موجودين زاده جماعه سوسه زاده كيف كيف، يعطيهم الصحه وحاجه باهيه الحقيقه، حاجه تشرف وحاجه تعمل الكيف انيماسيون مزيانه برشا برشا برشا في شط ابو جعفر.
0: يعطيك الصحه، ونصور انه الاراء هذه ان شاء الله باش تكون متشاركه مع الناس الحاضره مع الضيوف الموجودين. احنا ضيوفنا مازال موجودين مستمعينا الكرام، بعد شويه ناخذ ضيف جديد في هذا اليوم، ونزيد كلمه ليك سهير، شجع الناس اللي تسمع فينا والقراب في سوسه انهم يجيو.
1: احنا مازلنا موجودين، رانا ما عندناش وقت باش نكملوا فيه، مرحبا بالناس الكل اللي يحب يلتحق بينا. ديجا الطقس سخون، منه يعمل عومه ومنه يعمل معنا المارش اكواتيك، عندنا انيماسيون مزيانه على الشط، حاجات نجم تكون تفرهيده للناس الكل اليوم
0: ان شاء الله. به حمدي النقبي خليوه بحداكم باش يكمل خاطر هو حتى كش الخمسه نتاع العشيه. احنا مازلنا مصين معاكم مستمعينا الكرام، ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم.
1: ميرسي.

0: ثلاث دقائق توصلنا مستمعينا الكرام للعشرة وستة واربعين دقيقة من إذاعة المنستير. ما زلنا مواصلين معكم في المواكبة المباشرة من شاطئ أبو جعفر. الحقيقة أجواء ممتازة وبدأت العباد تكسر وبدأت العباد تزيد وبدأ الحضور والإقبال يتكاثر مع التوقيت هذا. والحقيقة مع المسابقات والأجواء فرحانين برشا إنه يكون حاضر معنا سلياس بالحاج علي صاحب مبادرة أكودة تمشي. سلياس مرحبا
1: بيك. مرحبا شكرا.
0: انتم تحبوا تمشيوا حقيتوا تمشيوا في المال.
1: احنا اصلا اسم من على جسمنا اسمها المجموعه هذه أكودة تمشي مع الياس. المبادره هذه انطلقت من مدينه أكودة بالتحديد من شط الرمان. المبادره هذه عندها تنشط عندها عام وثمانية شهور حاليا وماشيين 4200 كيلومتر
0: ما شاء الله.
1: والمبادره هذه خرجت برشا مجموعات بعد مبادرة أكودة تمشي كما نقولوا النفيذة تمشي القلعة تمشي
0: الناس الكل تشجعوا باش يمشي
1: نشجعوا العباد على المشي. مثلا توا نحن كل يوم نخرجوا 6 ايام في الجمعه نمشيوا ما يقارب ما بين 8 و 10 كيلومتر يوميا. نخرجوا 7 نتاع العشيه ننطلقوا ديما من مفترق الحرس من أكودة نمشيوا تقريبا ما بين 8 ل 10 كيلومتر ونبدلوا زاد حتى الوجهات نتاعنا نمشيوا حتى الهرقلة نمشيوا زاد المناطق الغابية زاد المناطق الغابية نمشيوا نخرجوا حتى من مدينة سوسة نمشيوا نعملوا زاد حتى دي روندوني في الطبيعة.
0: سلياس شلون انطباعات في اليوم هذا كأول اليوم نسخة وأول تجربة المشي في الماء دواء
1: المشي في الماء دواء والمشي في الطبيعة زاد دواء. نشجعوا نحن ديما نشجعوا نحن كل يوم قاعدين نشجعوا
0: وجماعة مدلين نحب نشكرهم شكر كبير برشا معناتها تبارك الله معناتها فرحوا بينا المنظمين ويعطيهم الصحة على العمل اللي يقوموا به. تحية للناس اللي قاعد تفرج فينا في على صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنستير معناتها هذوما أجواء المباشر فرحوا بينا ناس بالحق معناتها تحس جو عائلي بامتياز
1: جو عائلي حتى نحن في المجموعة متين وما شاء الله ماذا بيك ديما هكا نعملوا التظاهرات هذه باش نشجعوا راهو المشي راهو دواء دواء دواء نفسانيا وجسديا وكل شيء. الناس اللي قاعدة في البيروات ماذا بها بعد الخدمة يخرجوا سايب ويجيوا يمرش ويعمل ساعة ونص مارش ينسى ستريس متاع نهار كامل. وعنا راهو زيد عنا تحاليل معناها اللي بعد 6 و8 شهور مشي عملوا تحليل قاو النتيجة باهية اللي طاح المخزون متاع السكر اللي طاح الكوليسترول أصل حتى نفسانيا عنا صدقني في المجموعة فما شكون مريض بالكونسير حشاكم
0: حشاكم معنا مريض
1: وصح وشفاء من المشي بعد 8 شهور و9 شهور مارش.
0: نعرف احنا أهمية المشي معناتها على صحة الإنسان إن شاء الله نتمناه الصحة والعافية لكل السادة المستمعين وكل الناس وإن شاء الله يا رب يشفي كل مريض في الفترة هذه. وراه محلاها لما كي تعرف أنه اليوم مثلا فما برشا ورشات لمكافحة التدخين السمنة نلقاه تبارك الله معناتها خيام موجود فيها أطباء يقوموا باستشارات وعيادات خارجية لكل الناس الموجودة على الشاطئ. معناتها بالحق اليوم نهار كبير مهما كنت نتوقع قبل ما نجي مش كما شفت اليوم الحقيقة الناس كل متضامنة الناس كل متكاتفة لإنجاح هذا اليوم ويوم كبير برشا هو المشي في الماء دواء. اليوم أنتم كجمعية وإلا كأصحاب مبادرة تحاولوا من خلال المشي تدعموا صحة الإنسان وتحافظوا على صحة المواطنين. اليوم تبارك الله تشوف أنه المشي في الماء زاد اختصاص جديد وقاعد يلقى فيه نجاح كبير على مستوى جهات الجمهورية. برشا ناس ما تعرفوش نصور أنه اليوم حاولنا نعرفوا به الرياضة هذه وخاصة على مستوى النتائج وعلى صحة الإنسان كيف نشوفوا معناتها ناس إيبانوي ناس فرحانة قاعدة تمارس في النشاط هذا مع أصحابها مع عائلاتها مختلف في الشرائح العمرية ما فماش فرق كبير بين المرأة والرجل والناس الكل موجودة والناس الكل فرحانة أنه في اليوم هذا.
1: ان شاء الله ديما المبادرات هذه ان شاء الله ديما تتجدد ماذا بيها كل شهر نعملوا نعم بالاخص لنا في مدينه سوسه خلينا كل شهر نعملوا حاجه نتلموا نعملوا ما نشوف هك ما شاء الله الناس الكل جات كبار صغار البو جاب اولاد ومن الشرائح العمريه كلها كي لما موجود وناس فرحانه وجاهم حتى من قبل السبعة نتاع الصباح حاضرين لنا. يعني جيت قبل السبعة ونلقى العباد
0: انت ما تجي تمشي انت على صحتك يعني راك من خمسه خارج تجري
1: ديما نمشيو اسم على جسمنا ديما المشي ديما
0: كلمة المشي. كلمة أخيرة قبل ما نودعك سيديرس بالحاج علي للناس اللي تسمع فينا وإلى الحاضرين حول أهمية هذا اليوم.
1: اليوم هذا اليوم ما شاء اليوم تحسيسي رائع وناجح. انا نشوفه ما شاء الله على الحضور نتاع العباد، وكما قلت لك ان شاء الله ديما نواصلوا في التظاهرات هذه، خلي العباد تزيد تتغرم بالمشي بالرياضات، بالاخص توا رياضه المشي في الماء. ونحن ما شاء الله في سوسه عندنا البحر نتاعنا، شوف من بوجعفر حتى توصل حتى الهرقلة، عندنا معناها وين النجم نمشي.
0: شريط ساحلي،
1: شريط ساحلي معناها ممتاز، بالاخص من بوجعفر حتى الهرقلة، ما عندناش ما خير من هك. ماذا بيه ديما نعملوا التظاهرات هذه، خلي العباد تزيد تكثر وتزيد تشجع، ونعملوا نبعثوا ثقافة جديدة في العباد، خلي يخرجوا كما قلنا يسيبوا القهاوي شوية، خلي يسيبوهم القهاوي ويجيوا يمارسوا رياضة المشي في الماء.
0: يعطيكم الصحة،
1: يعطيكم الصحة انتم، وان شاء الله
0: سيدي سقط بحذايا هذا واجبنا. والحقيقة محليهم الصغار نشوفوا فيهم قاعدين يقوموا بحملات نظافة، معناتها بالحق حاجة تفرح برشا. كنقولوا معناتها فينا عند صغارنا راهو معناتها هذاك هو المستقبل نتاع بلادنا. نشوفوا الدور المسؤوليه نشوف فيه من خلال الصغار اللي قاعدين يلموا ويخملوا وينفقوا ويحاولوا الشواطئ خليهم مستحفظين عليهم، ونشوفوا انهم يمارسوا في الرياضه. هذا ما نتمناه خاصه بالارقام الحقيقه اللي بكري معناتها قال لنا عليها سي نزار السويسي مدير المرصد الوطني للرياضه، ومعناتها ارقام عن سنوات وقاعده تزيد وتكسر على مستوى السمنة، مستوى التدخين، مستوى عدم ممارسة الرياضة، الخمول البدني اللي عند التونسي. الشيء هذا الكل راهو قاعد يأثر بشكل مباشر حتى على المردودية والإنتاجية في العمل، وعلى وإنسان زاد ما يبداش مرتاح في بدنه وفي جسده نتاعو، هذاك نفسانيا باش يخليه أكثر عنف على المستوى الاجتماعي والعائلي والمهني. معناتها ماذا بينا الناس الكل تكون موجودة في هذا اليوم يكتشف بعض النصائح اللي الحقيقة قاعدين يقوموا دور كبير برشا الأطباء المشرفين في هذا اليوم. احنا ضيفنا

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 ألف دينار وفق بلاغ نشرته أمس المستشفى الجامعي سهلول. فإن الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتدعم نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعافي التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. وصلت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان خلال جلسة عمل عقدت أمس استعدادا للعودة المدرسية، أوصت بتكثيف المعاينات الميدانية بمحيط المؤسسات التربوية واستكمال وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعمل الطريق، إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. كما أكدت اللجنة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والأولياء ومستعملي الطريق حول قواعد السلامة المرورية وإحكام التنسيق بين مختلف المتداخلين ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدخلات المتفق عليها وذلك وفق ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية زغوان. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة خصوصا في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خرج الميناء النفطي الرئيسي في البلاد على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة أنباء فارس أن مراسلها أفاد بسماع دوي الانفجارات لكنه لم يتم رصد أي دخان، بينما ذكرت وكالة CNN المحلية أن ناقلة نفط إيرانية تم استهدافها من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنسير في خدمتكم.
3: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.

0: هذه شيرين مستمعينا الكرام، ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم في ساعتنا الثانية من هذا الموعد الخاص والاستثنائي، حصة استثنائية كما قلنا من شطة أبو جعفر في إطار مواكبة ليوم تنشيطي رياضي ترفيهي وقائي صحي بامتياز، بمشاركة عديد الفاعلين إن كانت وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، المركز الوطني للرياضة، وخاصة منظمة الصحة العالمية بمكتبها في تونس. سعيد جدا باستقبال مدام ألفة السعيدي، مسؤولة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية بمكتب تونس. مدام ألفة، نهارك أسعد أيام، مرحبا.
1: صباح الخير، نهارك زين، ومرحبا بالناس اللي شاركت معنا اليوم.
0: مدام ألفة، أنت معاتك الأولية حول هذا اليوم قبل كل شيء، معات الإقبال، الحضور بالنسبة للناشطين، بدأوا معات حتى على مستوى الإقبال، نشوف في بعض السياح يستفسروا ويسألوا، معناتها نجم نقولوا كأول نسخة فما بوادر إيجابية لهذا اليوم.
1: أكيد اليوم المشاركة كانت فيها جميع الأعمار، وهذه حاجة تفرح، معناها شفنا الكبار والصغار، شفنا حتى كما قلت أنت أجانب ما همش توينسا اللي كانوا حاضرين في الشط وجاو يتسائلوا، فما حتى شكون شارك في المسابقات أجانب معنا. التظاهرة هذه هي راهي تجي في إطار دعم منظمة الصحة العالمية للدولة التونسية في تعزيز الصحة، وخاصة مكافحة الأمراض غير السارية. نقولوا الأمراض غير السارية هما أمراض القلب والشرايين، السرطان، أمراض السكري، وأمراض الرئة المزمنة، اللي الأمراض هذه عندها عوامل اختطار موحدة، معناها اللي هما قلة النشاط البدني. واليوم الدراسات مع المرصد الوطني للرياضة ووزارة الصحة بينوا اللي فما نسب كبيرة في الخمول البدني، هذاك علاش اليوم كانت التظاهرة المشي في الماء دواء لتعزيز النشاط البدني لدى جميع شرائح المجتمع. معناها راهي التظاهرة هذه حتى اللي مازال ما التحقش وقريب لشط أبو جعفر اللي نجم يلتحق بينا، للكبار، للصغار، جميع الأعمار والفئات اللي نجموا يشاركوا فيها. العامل الاختطار الثاني اللي هو التغذية غير السليمة، اللي قاعدين توا مع الشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، فما حملات توعوية، فما حتى قياسات للسكري وضغط الدم مشكورين. وكذلك عامل الاختطار اللي هو ملحق أكثر سبب في الأمراض هذه هو التدخين، اللي هي آفة واللي تتمس زادة جميع شرائح. عنا أرقام مفزعة عند المتمدرسين اللي أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، وسن الإقبال ولا سن مبكر. هذيك علاش اليوم كان حاضر معنا تحالف تونسي زادة ضد التدخين للوقاية والحد من ظاهرة التدخين هذه. والتظاهرات هذه تجي في إطار استراتيجية الوطنية متعددة القطاعات، هذاك علاش اليوم نلقاو العديد من القطاعات اللي متواجدين اليوم كبلديات، كوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية الجهوية للصحة، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمرصد الوطني للرياضة اللي هو أشرف على المبادرة هذه.
0: يعطيكم الصحة انتم كمكتب تونس في منظمة الصحة العالمية على الدور اللي قاعدين تقوموا به، خاصة انه كما قلت الارقام مفزعة والارقام ما تكذبش، وكي نمشيو للسبيطارات ونشوفوا الوضعيات ونشوفوا الصعوبات، خاصة مشاكل الدواء، راهو هذا الكل تنجم ما نقولوش تستغنى عليه، اما تنجم تحمي روحك من خلال ممارستك للرياضة، من خلال أكلة صحية، أكلة تنجم تحميك، انه عادات غذائية تنجم تهرب عليك الدواء. للأسف اليوم كما قلت ولدت الحاجة تمس في الصغيرات، مع عودة مدرسية قادمين عليها إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل، خاصة كنشوف الأرقام أنه الإقبال كبير برشا للصغيرات على التدخين وقف التدخين. وانتي على أول ما طلعت وجيت الصباح وكنت حاضر بل حتى ما نبدأ، وأكدت أنه ماذا بنا اليوم يكون يوم بدون تدخين، خاصة في الفضاء اللي قاعدين نقوموا به في شاطئ أبو جعفر، باش من الصغيرات والإقبال متاع الصغار ما يتأثرش بالكبار اللي هما قاعدين يدخنوا. وخلينا اليوم مثلا حتى ساعتين من زمان 120 دقيقة ما نشوفوش السيجارو، ونشوفوا كان الناس قاعدة تمارس في الأنشطة الرياضية وتشارك.
1: وهذاك كما قلت انت كان نداء من الاول، لكن رانا كنقولوا التبغ ما نحكيوش كان على السيجارو كهو، رجاء زاد راهو المنتوجات الاخرى عندها تاثير. اليوم رانا لينا نحكيوا على السجائر العاديه، السجائر الالكترونيه والتبغ المسخن، راهم ثلاثه مضرين وعندهم نفس الضرر وكلهم منتوجات تبغ. لكن الوقايه راهو اليوم زاد انت قلت ما نجمش نستغناو على الدواء، لكن راهو بالوقايه الاوليه انك تمارس النشاط البدني، اي نشاط بدني. كان لاحظتوا السلوغون اللي استعملناه السنه، نكونوا معناها نتحركوا برشا الناس الكل في كل مكان وكل يوم، معناها لهنا يعطينا الاستمرارية انه لازمتنا كل يوم نتحركوا وما تكونش موسمية الحركة نتاعنا في كل بلاصة، راه مش بالضرورة يكون مكان مهيئ ولا لا، حتى المشي ما شاء الله بلادنا معناها مزيانة تونس نجموا نلقاو وين نمشيو، المشي زاد رياضة باهية والناس الكل مع بعضنا، خاطر اليوم خذينا اخترنا المشي في الماء اللي هو دواء، مع الخبراء أكدوا انه المشي في الماء راه دواء العديد من الأمراض. ونعاود مساجي الاخر يمكن يكون في الوقايه الاوليه، حمايه الاجيال القادمه من جميع السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، تعزيز النشاط البدني والتغذيه السليمه. شكرا.
0: هذا ما نتمنى. يعطيك الصحه مدام ألفة السعيدي، نورتنا اليوم في هذا الموعد. عايشة. ان شاء الله مختلف النصائح واللي قلته خاطر مهم جدا، نحكي لهم في واقع، نحكي لهم خموا في غدوه زاده، رؤية استشرافية لازمنا نخدموا عليها، يكون عندنا برنامج واضح. انتم على مدار العام قاعدين تخدموا في كل يوم، تحاولوا في كل جهة تحاولوا تكونوا قرب برشا من المواطن، وإن شاء الله المواطن يكون هناك ذلك التفاعل اللي رأوا لمصلحتك الشيء هذا. رأوا اليوم نحكيوا على فلوس قاعدة تتصرف من أجل أنه نخمم في غدوة، نخمم فيك الغدوة. رأوا اليوم صحيح واقف وما تحسش بمدار التدخين، أما مدار التدخين باش يكون نتائج متاعه على مدار سنوات. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا واعيين الناس الكل، نحمي صغارنا، البو يكون قدوة زادة في دار
1: أكيد.
0: كيف كيف الأم زادة، المربي، المدرسة، الناس الكل نكونوا فاعلين باش نجم نقاوموا الآفة هذه اللي الحقيقة معناتها عندها عديد المضار على صحة الإنسان. وحتى لو نشوفوا في بعض المواقع أنه التدخين الجديد هذا ووسائل التدخين الجديدة كيف كيف عندها نفس المضار، وما فيهاش حاجة باش نقص بها الدخان وما فيهاش زادة، هذه أقل وهذه أكثر، كله كيف كيف،
1: كله كيف كيف، الكل عنده ضرر خاصة على الصغيرات، خاطر تو نسبة الإقبال تبدأ في سن مبكرة اللي هي راي ديما التدخين بجميع أنواعه، منتوجات القديمة والجديدة والمستجدة، هذوما كلهم راو نقطة بداية في دائرة الإدمان.
0: صحيح.
1: يعني هذيك علاش راو ديما نقولوا هذيك الخطر الأكثرية على الصغيرات، اللي هما مع الأسف في تونس أرقامنا باينت اللي يقبلوا عليه في سن مبكرة برشا. رعنا نسب 17% من المدرسين مدخنين 13-15 بداوا في سن 17-7 سنين، معناها 7 سنين راه مازال صغير، هذاك علاش الارقام هذه لازمتنا نخدموا عليها الناس الكل، الناس الكل راهي تكون قدوه من العائله من المربين، توا في تظاهره كما هكا نتجنبوا انه يكون فما معناها تدخين، يكون فضاء صحي امن للنشاط البدني من غير تدخين. هذاك علاش كان النداء ومازلنا ماذا بينا تعاونونا في النداء انه يكون اليوم الفضاء هذا الساعتين اللي مازالوا باش نكملوهم يكون فضاء امن صحي خالي من التدخين.
0: ان شاء الله هذا ما نتمناه. ودعوه اخرى مفتوحه للساده المستمعين والقراب من سوسه ينجموا يلتحقوا، الانشطه الرياضيه موجوده، الجوائز موجوده، المسابقات موجوده، كيف كيف نخليك حتى زادة تمشي تمارس الرياضه مدام ألفة. شكرا جزيلا، احنا مازلنا مصرين معكم مستمعينا الكرام، ما تبقى من هذه المتابعه والمواكبه، نرجع لكم بعد هذا الفصل الغنائي.

0: بكم مستمعينا الكرام ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في هذا الموعد كما قلنا الخاص والاستثنائي من شاطئ أبو جعفر، موجودين وحاضرين في مواكبة ليوم ترفيهي الحقيقة يعمل 66 كيف بمشاركة عديد الوزارات وعديد الجمعيات اللي موجودين وحاضرين. نحكيه على جمعية من تونس العاصمة اليوم حاضرة موجودة، سعداء جدا باستقبال سي حمادي القاسمي نائب رئيس الجمعية التونسية للتشجيع على المشي، اللي هي كنا نمشيه معروفة برشا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كنا نمشيه جمعية منضوية تحت 14 نادي في مختلف ولايات الجمهورية، وجمعية اليوم جيتوا من تونس العاصمة في إطار هذا اليوم نمشي في الماء راهو دواء. أهلا وسهلا سي حمادي، مرحبا.
1: مرحبا عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل.
0: معناتها كي سمعتوا بالتظاهرة هذه وبهذا اليوم الترفيه الوقائي الصحي كنتوا أول الناس المستعدين وموجودين تبارك الله عليكم.
1: احنا من أكبر الجمعيات في تونس اللي وقع استدعانا من طرف المرصد الوطني للشباب والرياضة بسوسة، جانا استدعاء رسمي للجمعية للحضور للتنشيط والتأطير. مع أن جمعية من أقدم الجمعيات في تونس، احنا تأسسنا في 2018، من عندنا 14 نادي في تونس، عندنا نوادي للمشي العادي والمشي في الماء. دونك وقع استدعانا للحضور للتنشيط والتأثير.
0: انطباعاتك تراها اليوم؟
1: ما شاء الله جو حلو برشا في سوسة، جات برشا ناس، ما شاء الله المسؤولين قاموا بدورهم كما يلزم، فما برشا ناس اكتشفت اليوم رياضة المشي في الماء وعرفت ايش معناها المشي في الماء وعرفت ايش معناها فوائده، لأنه عنده برشا فوائد على الصحة.
0: صحيح.
1: وما شاء الله تعدى اليوم رائع جدا.
0: ان شاء الله وان شاء الله اليوم يكمل بشكل كبير، وخاصه قاعدين نشوفوا توا في الانشطه والتظاهرات والمسابقات اللي قاعده موجوده على الشاطئ في المباشر، ودعوه للناس زاد القريبه يمشيوا يكتشفوا، قاعدين نشوفوا حتى في حضور السياح قاعدين يكتشفوا ويشوفوا شنو الحكايه. والحقيقه وتفاعل كبير برشا، والحاجه المميزه اللي عجبتني اليوم انه حضور عائلات كامله تبارك الله، الشرائح العمرية كل موجودة،
1: صغار
0: تبارك الله
1: شباب
0: وكبار
1: ما شاء الله.
0: هما ما نقولوش ناس كبار، 60 عام مازال صغير،
1: مازال صغير
0: توا بلي شباب
1: بلي نور
0: تبارك الله عليه،
1: مازال جديد ما شاء الله.
0: اي صحيح، اذا يطبق الارشادات اللي وصاوا عليها جماعة الصحة 60 سنة وقتها تبدا الحياة.
1: انا نعطيك مثال بسيط.
0: قل لي سيدي.
1: احنا اكثر اللي يمشيوا معنا اعمارهم فوق 50 و60 سنة، فما شكون جاي يمشي معنا عمره 98 سنة
0: ما شاء الله،
1: جاي يمشي مقوس تعب كمل الريتريت بتاعه وشد الدار ما يعمل فيه شيء، شجعناه انه يمشي قبل ما نجمش. تو انا راجل في العمر هذا كذا باش شويه بشويه كان يمشي في اخر المجموعه، بعد 6 اشهر لقيناه يمشي مقدما، ولا انه نعيطوا لي عم فلان نقص شويه باش نقطعوا عليه
0: ما شاء الله.
1: كان ما شاء الله وبالحق يجي، فما شهادات فما دي فيديو اللي حبوا يدخلوا الباج بتاع الجمعيه، الناس كانت مرضى بالسكر وبالدم مشاو للطبه نقصوا لهم في الدويات. قالوا شنو عملت؟ قالوا ما عملت شيء، مجرد اني نمشي نعمل مارش نورمال ومارش في البحر وما شاء الله.
0: اي وهما الحقيقه عليهم فوائد كبيره برشا على صحه الانسان
1: اكيد
0: البدني والذهني والنفسي
1: خاصه،
0: معناتها انك ترتاح تخمم بينك وبين روحك انك تمشي تنحي مشاكلك تخليهم في الدار ورا ظهرك وتمشي ديما تقدم، وهذا ينصحوا به برشا معناتها المختصين،
1: ينصحوا به برشا طبا. شوف انا نعطيك مثال شخصي، انا كشخص انا قبل نعرف خدمه دار وصغار، ساعات باش نفضي روحي للسبور نقول وقتاش باش نلقى له وقت، تلمو تونسي عندنا ديما يجري خدمه دار صغار ما نعرفش شنو. جربت مره مشيت دخلت للكلوب للجمعيه، مشيت مره مرتين صدقني ولا ادمان، نهار ما فهمش مارش نحس حاجه نقصتني، لقيت وقت للمارش ولقيت وقت لصحتي.
0: صحيح،
1: معناها والصحه النفسيه خاصه، لانه يعني بعدك المارش بعد لا نعملوا لي تيرمو البدن يتفرهد، تروح تعمل دوش تنسى خدمه وتعب نهار كامل
0: والستريس نتاع نهار كامل.
1: الستريس نتاع نهار كامل اكيد،
0: خاطر الستريس هذاك ما تنجمش تقعد
1: اكيد،
0: كان بالرياضه
1: خاطر
0: باش تلقاها غدوه باش ترقد، عادك باش ترقد وتقوم الصباح باش تلقى روحك في نفس الضغط نتاع الخدمه
1: نتاع
0: باش توصل للصغار نتاع التزاماتك المهنيه والعائليه، هذاك ما يوفاش
1: ما يوفاش.
0: اما كي تمارس الرياضه وتعطي حق لبدنك حتى نصيف ساعه
1: اكيد
0: انك باش تتفرح.
1: المنصوح به من وزاره الصحه نص ساعه يوميا
0: اقل حاجه.
1: احنا نعملوا ثلاثة ايام في الجمعه، نمشيو اثنين واربعه وجمعه، النوادي كل في نفس الوقت 7 تاع العشيه، نعملوا ساعه ساعه وشويه، دونك تقسم على ايام الاسبوع تلقى روحك عامل نص ساعه يوميا اللي هو ما هو منصوح به صحيا ونفسيا.
0: والحمد لله. معناتها كنشوفوا تفاعل كبير من السادة المواطنين واللي حاضرين أكيد. واللي حتى جاوا يكتشفوا ولا يمارسوا
1: على فكره. على فكره برشا اليوم جاوا يسالوا شافوا المراه اللي بتاعنا شكونكم كيفاش شنو تعملوا وشجعوهم على المشي. احنا جمعيتنا ما عندها حتى غايه ربحيه سوى نشجعوا العباد انها تمشي.
0: ده كان ذكرنا انت سي حمادي القاسمي مختلف النوادي وين موجودين في الجمهوريه.
1: احنا عندنا 14 نادي في الجمهوريه التونسيه منقسمين بين تونس الكبرى تونس الكبرى عندنا في الضاحية الجنوبية 4 نوادي في الضاحية الشمالية 3 نوادي تونس أريانا نابل سليانا الكاف صفاقس. عندنا إشكالية بسيطة في سوسة والمسير النوادي كانوا ينشطوا ما لقيناش كوتش معناها إنسان يتطوع على خاطر شو احنا جمعيتنا تطوعية سواء كبيرو المكتب اللي يخدم ولا لي كوتش تطوع 100%.
0: بالنسبة للمدربين هم متطوعين عملتهم كجمعية غير ربحية
1: غير ربحية ومتطوعين معناها نعطيه وقتنا وكل شيء باش نخدمه بدون مقابل. دوك ساعات باش تلقى كوتش انه تعطيه جروب خاطر مسؤولية ما يجمش اي واحد لازم تعمل سيليكسيون بتاعك وتعمل له فورماسيون. الاشكالية تو ماذا بينا اذا كان فما شكون يسمع فينا متطوع
0: سوسة ومستير
1: يدخل على الصفحة بتاعنا جمعية تونسية لتشجيع المشي اسوسياسيون كلنا نمشيو يحللنا نادي سوسة يعاود يرجع موجود الباج بتاعه مازال تكتيف ونادي مستير
0: ونتصور انه التجاوب والتفاعل باش يكون كبير خاصة أكيد. من الناس اللي تلوج انهم يمارسوا الرياضة اون جروب في ظل المجموعة ناس توطد بيناتهم العلاقات
1: الفكرة شنو هو؟ انا جربت نمشي وحدي
0: هاي.
1: نعمل درجين 4 ساعة نقلك
0: هاي.
1: في حين كي تبدا في مجموعة
0: ناس كل تحفز بعضها
1: وشو وتقرب العباد. احنا من بين الافكار اللي عنا الجراوند مارش نسميه اللي هما كل شهر نادي من نوادي يستدعى بقية النوادي باش يتعرفوا على بعضهم باش نكتشفوا بلادنا. مشينا للكيف مشينا الجندوبة مشينا سليانة مشينا عين سلطان مشينا القفصة مبدئين نخدموا على نادي قفصة باش نحلوا نادي في قفصة. ماذا بينا الرياضة تنتشر في كامل الجمهورية
0: ان شاء الله الرياضة للجميع في مختلف الجهات هذا ما نتمناه وتكون فما هناك اختصاص مواطني بمعنى مواطني معناته لأنه كل مواطن يمارس الرياضة ويكون فاهم
1: الوعي
0: انه يخصص وقت للرياضه مع عائلته مع اصحابه
1: أكيد.
0: مع جيرانه ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله وان شاء الله الناس تتشجع وانها تمشي. راك متلقى وقت ما تقولش لا ما عنديش وقت وخدمه وصغار. خصص وقت لروحك لنفسيتك ولصحتك.
0: يعطيك الصحه سي حمد الجاسمي نائب رئيس لجنه تونسية للتشجيع على المشي. كنا نمشي
1: نورنا
0: خويا
1: ربي يحفظك ونكمل محلاه سوسه ومحلاكم السواحلي الكل.
0: مرحبا بك كل مزيانه بك وبالناس الناشطه والمتطوعين
1: ربي يحفظكم
0: وتحب تقدم بالبلاد هذه ان شاء الله يا رب
1: أكيد.
0: ان شاء الله
1: تكون
0: بلادنا خير ان شاء الله
1: لا يحفظك عايش.
0: خاصه في ظل الارقام الصعيبه اللي كنا نحكيو عليها على مستوى التدخين ومستوى المذاق
1: التدخين
0: والسمنه
1: وبرشا مشاكل صحيه ونفسيه.
0: صحيح ان شاء الله احنا مازلنا مستمعين معكم مستمعينا الكرام. تتيحه صغيره مع المزيكا ونرجع لكم بعد شويه في هذا الموضوع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لحداش وستة وثلاثين دقيقة من إذاعة منسير. مازلنا مواصلين في تغطيه هذا اليوم الصحي الترفيه الرياضي اللي قاعد الحقيقة يلقى فيه نجاح وإقبال محترم للغاية من قبل الحضور اليوم في شاطئ أبو جعفر. فرحان برشا باستقبال ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة بولاية سوسة من الشركاء الفاعلين في تنظيم هذا اليوم، مدام نجلة الزوقي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بالناس الكل ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: مدام نجلة، تبارك الله، معناتها اليوم جربت المشي في الماء.
1: بالحق جربت المشي في الماء أول مرة.
0: أي؟
1: وحاجة باهية وشجع الناس إنها معناتها تشارك في الرياضة هذه. بالحق بالنسبة للي عندهم لي فاغيس مشاكل في الظهر، بالحق حاجة باهية.
0: مادام نجلة، انتم كي نظمتوا هذا اليوم في اول نسخه لي في شاطئ ابو جعفر، ما نصوركمش توقعتوا الاقبال نتاع الحضور اليوم تسمى مهم.
1: أي. المشاركه معانا مع مندوبيه الشباب والرياضه ومع لواماس ومع المنظمين الكل معانا. سوسة ديما بالحق في التظاهرات نتاعها فما الاقبال، تبدا بشويه وبعد ما شاء الله جماعه سوسة حتى بخارج سوسة يشاركوا ويحبوا التظاهرات هذه. معناتها بالحق كانت تظاهره ناجحه والناس الكل جات معناتها من مختلف الولايات، معناتها فما من تونس، من نابل، من جريد، من قفصة، معناتها مصطفين زاد حتى لهنا الناس جات لهنا،
0: حتى السياح
1: زاد موجودين. معناتها هكا الانيماسيون جبدت برشا العباد وخلت يجوا يسالوا شفما ويندمجوا معاه.
0: قلتم يعطيكم الصحه على مستوى الاستشارات الطبيه الموجوده معناتها في الاطارات الطبيه.
1: الاطارات الطبيه بالنسبه لقياس الدم، قيس السكر، معناتها عياده الاقلاع عن التدخين اللي هي مهمه، وفما زاد نيتريسيونيست على الرجيم اليمونتير نمط حياه سليم. معناتها حاولنا نلموا للمشاركين في الصحة اللي يهتموا بالمجال هذاك باش ينصحوا المواطنين، معناتها منين يلقى الجواب ونسأل يلقى الجواب.
0: والحمد لله معناتها وما زلتم متطوعين وموجودين في هذا نجم نقولوا في هذا الطقس. واما الامبيونس حلو والجو عائلي بامتياز.
1: لا العائلي ماني قلت لك تونس سوسة وسوسة بالاخص مع الادارات الجهوية الكل، كلنا ايد محلول على بعضنا والكل نخدموا ونعاونوا الكل على خير البلاد والمنطقه نتاع الولايه.
0: انا ما نعطيكش برمشي يكمل اعمل المرش نتاعك في الماء.
1: كمل
0: مدام نجلة، نورتنا، شكرا جزيلا ليك ولكافه اطارات وزاره الصحه ومكتب سوسه الاداره الجهويه بسوسه للممثلين وعلى الخدمه.
1: من حقك لي ايده مفتوحة للناس الكل وديما يشجع فينا باش نشاركوا في اي تظاهرة يزم الصحة موجود.
0: ان شاء الله ديما موجودين وحاضرين.
1: ان شاء الله
0: وربي يبقى الستر على بلادنا وربي يشفي جميع مرضانا.
1: ان شاء الله وان شاء الله
0: والوقاية خير. والوقاية ان شاء الله هي الاساس،
1: خير من العلاج. الناس الكل الوقاية الوقاية
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا مدام نجلة. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، عندي ضيف خاص واستثنائي عم عزيز. بارك الله عم عزيز من المشاركين في هذا اليوم. عم عزيز قداش عمرك؟
2: 71 سنة.
0: ما شاء الله 71 سنة واليوم جيت تشارك في المشي.
2: يعني مش اليوم، يعني مشارك من زمان في مجموعة كودة تمشي مع الياس.
0: وانت من أكبر المشاركين الموجودين لنا.
2: هاي لازم نقول
0: يعني بارك الله عليك، ربي يعطيك بالصحة عم عزيز.
2: مجموعتنا تكونت يعني مع سي الياس هو اللي كونها والحمد لله رب العالمين، ولا
0: عنده إشعاع تونسي ووطني وعالمي زاد
2: النتائج نتاعها. يعني ثم ناس يعني كانت ما أمراض مزمنة مهددة بأمراض مزمنة تخلصت منها، وفما ناس يعني دخلت تستعمل في كميات دواء مهولة نقصت منها، وكانت يعني المجموعة
0: المشي به
2: مشي بتبيعة
0: به
2: ما أنا مشي
0: دواء حر وإلا
2: عاد بدنيا ونفسانيا
0: به. عم عزيز شو عملت انت اليوم؟
2: اليوم عملنا مشي في الماء.
0: ايه
2: مع
0: أول مرة ولا
2: لا؟ هذه التظاهرة هذه أول مرة نشاركوا فيها.
0: ايه
2: أنا أول مرة نشارك.
0: وانطباعاتك على رياضة المشي في الماء؟
2: رياضة ما هي إلا رياضة، أي رياضة هي عندها مصلحتنا. اي رياضه ما نقولوش اي رياضه خير من الاخرى. اي رياضه
0: فيها ايجابيات على البدن،
2: ايجابيات على البدن والعقل السليم في الجسم السليم.
0: ما شاء الله عليك عم عزيز. عم عزيز الشباب اللي يعرضك مثلا 16 15 شد القهاوي ولا ما يمارسش رياضه وانت تبارك الله فوق ال 70 سنه وكل يوم تعمل المارش نتاعك،
2: ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك، انا كنت قدوه برشا شافوني ونزجوا على منوالي وتبعوني.
0: لا لازمك تكون قدوة.
2: وأني زاد إلا مش ننصحوا نقول له إتلا بصحتك، والمشي هذا راهو تلقيح للمستقبل، مش يجيك سن يهددك بالأمراض المزمنة ويجيك سن إلا وزنك زايد ما عادش ينجم يهزك. ولذلك من توا لقح ضد هاك الأزمة إلا مش يجيك منتظرتك لا محالة وما عندك ومش تهرب منها بتقدم السن. من توا يلزمك تلقح ضدها بالمشي وتحضر لها باش تتخلص منها وما تأثرش عليك في كبرك. يلزمك من صغرك يلزمك تبدأ رياضي وتمارس المشي يرتحك من برشا حاجات منتظرتك يعني في الكبر.
0: ربي يبقي الستر عليك وربي يفضلك عم عزيز.
2: عايشكم زادة ربي يسونكم وإن شاء الله تكونوا منارة تنوروا برشا ناس باش يرجعوا للما يصلح به.
0: يعطيك صحة نورتنا عم عزيز، شكرا جزيلا، تحياتنا ليك ولكل الناس اللي تسمع فينا. نختم هذا اللقاء من اللي مع اللي بديناه سي خالد البكوش في المباشر. سي خالد دينا من له شوفوا في الأقباب توعد نجم نقوله ما زلت سويعتين ولا ثلاثة على نهاية هذا اليوم. انطباعاتك كيف شريت الأمور والوضعية والأقبال؟ فرحان ماكش فرحان؟
3: إن شاء الله ديما هيك إن شاء الله ديما
0: الرياضة بخير.
3: الرياضة بخير وتونسنا بخير وسوستنا بخير وشتوتنا زاهية وحافلة وبلادنا حافلة والعباد واعية تجي من كل حد وصوب لممارسة النشاط البدني ويتلهوا برواحهم ويبعدوا على الدخان ويبعدوا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وكما قلت احنا في حاجة الى بهجة الى اجواء الى تنشيط هكا وامبيونس كبيرة. تشوف اللي يمشي يشوف الامبيونس هذه يصور يمد التليفون ويصور، هذه في حد ذاتها نجاح. فضلا عن الممارسين للنشاط اللي جاوا من كل معناها جهات البلاد دون المصطفين اللي هنا وجاوا وشاركوا وخذوا جوائز ويعني تشوف الاجواء ممتعه للغايه. يعني فرحان برشا بمشاركه الجميع لدرجه وللصحه المرصد الوطني كل وحده تنشيط الاحياء بالمندوبيه الجهويه شباب الرياضه كل يعني المساهمين المرصد الوطني بتبيعة ووزارة الشباب والرياضة وزارة الإشراف اللي نظمت هذا اليوم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية مكتب تونس. إن شاء الله ديما احنا إن شاء الله تولي عادة
0: إن شاء الله يا رب.
3: تولي سنة حميدة تولي مع الجمعيات تكثر الممارسين يكثروا تدخل في عاداتنا المارش أكواتيك. إن شاء الله كما قلت ديما نبعدوا مثالش خلي الرياضة التنافسية على روحها ونمشيوا للرياضة الهاوية للرياضة اللي تفيد البدن وتدخل في عاداتنا وتقاليدنا وكما قلت بكري العقل السليم في الجسم السليم والطبيعة تقبل الفراغ كي تفرغ البلاصة يتملاه بعباد أخرين بحوايج أخرين. دونك نملوها بالمشي بالممارسة النشاط البدني تبدأ الدنيا مليانة والعباد تبدأ واقفة لروحها. هذا يقينا من برشا أمراض ويمنعنا من السبيطارات ويمنعنا من اللطف من الخسائر ولا باش نشريو به دواء نعملوا بها. وربي أعطانا الخير أعطانا شتوت أعطانا بحر 1400 كيلومتر بارك الله
0: كي نحسبوهم الكل في الآخر إحصائيات 2100
3: هذاك بالجزر بالجزر بكل شريط ساحلي. احنا يا سيدي تهو عنا الكيلومتر عنا ولاية سوس تهو عنا الكيلومتر ريزي بوجعفر عنا شط مريم عنا هرقلة عنا نفيذة عنا بوفيشة سلوم شطوتنا رايعة
0: هات
3: نمشيه وهات نمارس
0: هات خلينا نصحضوا عليها
3: نصحضوا عليها والله احنا نحاولوا مع كما قلت كل نشاط رانا قاعدين نظفوا في شطوتنا وقاعدين نعملوا في برشا حوجات. المارش الجمعيات اللي تعمل في المارش في المشي معنا رياضة المشي نعملوا في البلوكينج معناها يبدا ساشي عنده ولقته ساعات الله بداو هيك يهز كل واحد ساشي نظفوا الباركور نتاعنا معناها دخلت في عاداتنا ماهوش كان السويد ولا ما نعرفش شكون بدعها رانا من قبل ننظفوا المربط بتاعنا نخليه نظيف، يقول كل واحد يخلي مربطه نظيف، احنا نمشيو نخليه زاد قاعدين نساهموا في الشيء هذا. ودايور الصيف كامل نظفنا معناها كي ننشطوا في بلاصه ننظفوها. وهذا كما قلت ادعو جميع المستمعين والمستمعات ان بالحق نمارسوا النشاط، والرياضه راهي مش كان تنافس، راهو الرياضه راهي ولا سلوك يومي
0: صحيح،
3: ويخليك في بيئه سليمه وصحه سليمه وجسد سليم وعقل سليم. هذا اللي ادعو به العباد، واحنا موجودين على كل منفتحين على كل المقترحات باش ننظموا معاهم ونوقفوا معاهم. واحنا مجالنا الشباب والرياضة مجال أفقي شبكي تشاركي، سواء المجتمع مدني أو جمعيات أو وزارات أو هياكل يقزونا، ما نخيبهمش ونوقفوا معاهم وننظموا معاهم. وديما نحيو رجال الإعلام أنه على الأقل يبين المجهود ويحسس أنتم دوركم التحسيسي والتوعية، وأنكم زادة تقولوا المحسن أحسنت، توريوا لبون براتيك. هذه اللي احنا في حاجة لها. وسائل التواصل الاجتماعي البعض منها شلكت شوية المشهد، يوريوا كان في هاو حاجتكم زبلة، هاو من هاو الحاجات الخايبة، يوريوا الحاجات الباهية.
0: فما
3: هات نوريو الحاجات الباهية.
0: مسؤولية جمعية راه كل على المؤسسات،
3: حاجات مشتركة،
0: المواطن عنده دور باش يقف لبلاده ويستحفظ عليها ويستحفظ على صحته ساعات صغار.
3: شكرا
0: في كل شيء
3: يعطيك الصحة،
0: راهي مجهود جماعي، راهو البلاد هذه ما تقدم كان بين الناس الكل.
3: بالضبط، وان شاء الله تونسنا بخير
0: ان شاء الله،
3: وبينا احنا خير، ومش المستقبل حاضرنا باهي ومستقبلنا افضل ان شاء الله بتضافر جميع الجهود. ان شاء الله شبابنا بخير ورياضتنا بخير.
0: سي خالد بكوش نورتنا اليوم، يعطيكم الصحة. ما زلت مواصل انت لآخر لحظة؟
3: لا آخر واحد نخرج،
0: آخر واحد باش نخرج من شط بوجعفر. دعوة مفتوحة للسادة المستمعين الأقرب من سوسة وإلا في سوسة، إنهم يلتحقوا. العيادات الطبية موجودة، الأجواء الترفية موجودة، الأجواء البحرية زادة تعمل كيف، البحر نظيف اليوم، نجموا تعملوا غطسة مزيانة زادة.
3: احنا ما نغطسوش، احنا حنشجعوا العباد أما هنا واقفين عليهم ونحميوهم. شكر للأمن والحرس إنه واقفة معنا زادة، والحماية المدنية إلا بالحق واقفين مكري امنوا في المشاركين. هذا تحيه تقدير لهم ودورهم، لكن نقولوا المحسن احسن زاد مشاركين معنا. بلدي سوسه زي ما قصرتش، وفرت لنا كل شيء، وديما تحت الشراف بتبيع ولايه سوسه.
0: يعطيهم الصحه الناس الكل. انا نحب نشكر حمدي النقبي تصوير
3: اسي حمدي، هذوكم الرجال الخفاء اللي ما يبانوش لكن دورهم كبير برشا.
0: يقول
3: لك الصوره الجميله راهو
0: والصوت المميز.
3: حمدي
0: النقبي شكرا جزيلا، تحياتنا لنجم الدين القريشي في اللوجستيك، حمدي لحول، حسام قدريه في الاخراج التقني، الاستديوهات المركزيه. يعطيك الصحه سي خالد البكوش، احنا ملتقانا في برامج اخرى ان شاء الله. ان شاء الله دائما وابدا نكونوا حاضرين في مثل هذه الايام والمواكبات اللي تفرح، اللي تعزز من حب الناس لبلادها انها تستحفظ على رواحهم. بالحق معناتها اليوم يوم ممتاز للغاية، وفي برشا إيجابيات. ربي عيني الناس الكل المتطوعة اللي موجودة وحاضرة اليوم، الناس اللي خدمت باش تحاول تكون قريبة من الناس وتحاول تفسر لها أهمية انك تحافظ على صحتك في ظل الأرقام الحقيقة صادمة، واللي الواقع اليوم يأكدها. راهو لازمنا نناقفوا لبلادنا من خلال انه راس مالنا واستثمارنا في العامل البشري في صغيراتنا الغدو. هذا هو. شكرا جزيلا للناس الكل، نتمنى لكم مستمعين الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المستشفى. شيء طيب للجميع، بالسلامة.

104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بزوان تعمل على استئناف تزويد عمادة الغرفات بمعتمدة الفحص بالماء الصالح للشرابة المنقطع عنها منذ 23 يوما. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار تتواصل أشغال شهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستيرة. فنشر مواكبة لتظاهرة المشي في الماء دواء بشاطئ أبو جعفر بسوسة. تحية طيبة أهلا بكم. أكد نائب المجلس المحلي عن عمادة الغرفات بمعتمدية الفحص عز الدين رياحي في تصريح للزميلة حنا العباسي أكد أنه جاري العمل على حل إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب بمنطقة الغرفات منذ 23 يوما وهو ما أثار غضب المتساكنين بالمنطقة. كما أشار أن الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بزغوان أرسلت فريقا إلى مكان العطب وسيتم حل الإشكال خلال الساعات القليلة القادمة واستئناف تزويد العمادة بالماء الصالح للشرب.
1: المشكلة عنده توالية جمعة ثالثة الماء مخصوص على مرسك عمادة كاملة اللي السبب هو بشاش في الحلقوم اللي يجيب من الخزنة الكبيرة للخزنة اللي تفكي الماء للغرفات للمتقنين. البشاش مع مرسك طول 4 كيلومتر الحلقوم من الخزنة الكبير في الفحص البلاد حتى مسافة 5 كيلومتر لنوصل الخزنة للغرفات. الخدمة تحسها كل بدائية تقص وتشوف وتلوج عاد تمشي لقدام بالمئة متر وبالمئة متر وبالمئة متر خدت برشا وقت. المتكلين زمروا ياسر 23 يوم بلاش ماء زادونا فريق آخر من زوان نقالين يخدموا يلوج على البوساج هذايا التفكير وين بالضبط يعني تو الوعد هذايا بتاع السوناد المسؤولين الكل على السوناد الوعد شاء الله اليوم غدوة المقص يرجع الماء.
0: في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير خاصة منزل كامل وزاوية قنطش لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجاري وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. محمد شبوت رئيس المجلس المحلي بجمالة.
2: حماية مدينة جمال من الفيضانات وقع هذه منافسها هو وترميم المواد تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات وصلنا وعود سيقع بناءه عندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات وأنا قاعدين مع البلدية قاعدين ننظر فيها أنت بشوي بشوي على خط تراكم الأوساخ حتى السكان ولا وقعوه كل منفذ نتاع بوفالة معناتها جيب الأوساخ وحط غادي جيب الأوساخ وحط غادي إلى أن تقع الأشغال قريبا بإذن الله حسب وعود السلطات المعنية بالأمر. بالنسبة لزاوية قنطش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله اللي طلبوه عندهم تقريبا لا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
0: بلغت دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممتد من ميناء بني خيار وصولا إلى ميناء الحمامات الجنوبية على طول 32 كيلومتر المرحلة الرابعة. دراسة تندرج في إطار التعاون التونسي الألماني والمقدرة تكلفتها ب 300 مليون دينار. مزيد من التفاصيل يقدمها كريم بوليفة رئيس وكالة هيئة وحماية الشريط الساحلي بناب للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: مشروع الأيام هو في قيد الدراسة يمتد من 30 كيلومتر من حدود ميناء بني خيار إلى ميناء يشمي الحمامات. هي الزون اللي هي حسب الدراسة فيها نسبة مضرورة برشا من الانجراف البحر وفي المرحلة الأخرى متعليتي قاعدين يعملوا في الدراسة الجيوتقنية بس نشوفوا الطبقات بتاع الأرك بش نخدموا من على 32 كيلومتر تتكون من تنابل صخرية وضخ رمال من وسط المياه للبحر. هي تقنية جديدة أول مرة تصير في تونس. قبل كنا نجيبوا رمال من الكارير طور باش نجيبوهم من وسط البحر. الاستيماسيون طوى مش 100% صحيحة لكن مقدرة بكثرة مليار.
0: يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف المخزونات والبيوعات. حاتم الشطي مدير الديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي بالديوان.
4: تصير تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المدوجة قبل الديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرات باش نعود اللي أي مجموعة تاع سرعة الدبوات نتاعنا سواء اللي باش تحسب رقميا عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية هذا في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة بالإضافة لأدوات تبع نقل شامل جداول القيادة الحينية عندنا مؤشرات أداء بكفاءة الديوان من مهندسين عالمية طورناها هذيك المنظومة القديمة عملوا لنا منظومة جديدة جديد ما يتربط بالقديم أما هو يكون سوبر أكثر يمكننا من متابعة المؤشرات يعطينا جداول القيادة ويب وموبايل إن شاء الله نحضروا فيها في اللمسات الأخيرة هي تتبع الرقم الشامل للمواد نتاع الديوان المباشرين هم الكليونات العاديين نتاع الديوان المباشرين مع القهوة محمصي القهوة وتجار الجملة والصناعيين والمحرفين المباشرين حتى التجار الباعي الحرفيين والمقاوي التفصيل باش تضمن أي حركية وأي تدفق نتاع المخزون واللي عندنا الترسابيلتي نتاعه في الابليكاسيون هذه هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقها.
0: انطلقت اليوم بسوسة تظاهرة المشي في المادوى بشاطئ أبو جعفر بحضور عدد الإطارات الجهوية للتحسيس بأهمية رياضة المشي بالنسبة لكافة الفئات العمرية. أكثر تفاصيل مع مدير المرصد الوطني للرياضة نزار أسويسي للزميل هدي لي ألف وتنين.
5: يمس تقريبا كل الاعضاء يمس المسكل الكل والبوبيلاسيون الكل المشي في الماء والخصوصيه نتاعو احنا نبداو المشي هو راهو ثاني رياضه هذه دراسات ماستر وثاني رياضه مارس عند التونسي وهل سيمارسوا المشي بشكل كبير برشا وعند النساء هو اول رياضه القائي معناها يلزم بالطبيعه المراعي والضوابط العلميه اللي تضبطها للسوسيتيه الرونت اللي حدوا انه على الاقل يلزمنا 150 كلمه دقيقه نشاط رياضي كل من 18 سنه فما فوق من 6 ل 18 سنه يلزمنا ساعه نشاط للصغيرات اللي من 6 ل 18 الاشكال انه في تونس الدراسات اللي قمنا بها ورات انه الارقام الحقيقه في ممارسه الرياضه ضعيفه ياسر حتى اللي يمارسوا ما يمارسوش بالضوابط اللي محددها هما المقالات العلميه من الأشياء اللي لاحظناها خاطر في أهداف من المرصد هو نشر الثقافة في ممارسة الرياضة لاحظنا أن ثم توندونس كبيرة للجمعيات وقاعدة تتحكم شوية شوية في المارش في المارش الأتلتيك ولا المشي في الماء المشي في الماء يخص كافة الأعمار عند كبار السن خاصة الرياضة هذه تنجم تكون مفيدة برشا على خاطر كبار السن عندهم تقريبا مشاكل في المفاصل.
0: وصلنا إلى ختام نشر نذكر بالعناوين. شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزوان تعمل على استئناف تزويد عمادة الغرفات بمعتمدية الفحص بالماء الصالح للشرب المنقطع عنها منذ 23 يوما. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستيرة. نشر مواكبة لتظاهرة المشي في المادوى بشاطئ أبو جعفر بسوسة. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيالة فاطمة بن عثمان حنان العباسي وعلى الأجهزة التقنية حمدي الحول.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. تحية كامل فريق البث المباشر، حكيم الإسطنبولي، حمدي الأحوال، وحسام قدري مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير. شوقي الحميد بداية الاتحاد الرياضي المنستيري، واليوم يلعب مباراة ودية مع سبورتينغ الموكلين انطلاقا من 4 متاع العشية في ملعب مصر بن جنات بالمنستير. النجم الساحلي يواصل بيع تذاكر المباراة اللي باش تجمعه بشبة العمران غدوة في ملعب سوس الأولمبي بداية من 4:30 متاع العشية. التذاكر تباع على موقع الرسمي beauty.etoiledusahel.com. الأسعار 15 دينار للشنوى و25 دينار للقردان. يسمح لمن سنهم أقل من 18 سنة بالدخول، على أن يكون مصحوب بمرافق وأن يحمل كل منهم تذكرة المباراة. ويسمح لمن سنهم أقل من 18 عام بالدخول في مدارج الفيراج، باعتباره أنه مدارج الفيراج هي خاصة بالمشتركين والاشتراكات. مازال عملية البيع متاعها متواصل، هي والزي الرسمي للنجم الرياضي الساحلي، زي الرسمي الأول والزي الرسمي الثاني، يتم يتواصل البيع متاعهم على موقع litige.etoiledusahel.com. النادي الصفاقسي افريقيين الان في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي، بعد ما كان فريق الترجي الرياضي الجرجيسي امس فاز امام فريق دامبيرس السنغالي 3-2 في مباراه الذهاب لكاس الاتحاد الافريقي في ملعب طيب المهيري بصفاقس. اليوم في كاس الكاف في نفس المسابقه، ممثلنا الاخر النادي الصفاقسي يواجه اليوم فريق شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من 4 متاع العشيه توقيت تونس في اطار الذهاب لدور التمهيدي الاول للمسابقه هذه كاس الكاف. المباراه بتكون في نيجيري باداره الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. بالنسبة لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية تشامبيونز ليغ الأفريقية، تعرف الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور التمهيدي الأول ليخوض وينطلق في المسابقة هذه في منافسات الدور التمهيدي الثاني، في حين النادي الأفريقي يلعب اليوم أمام فريق جولي بالامالي في الدور الأول في مباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشية. المباراة بتكون بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين، كما قلنا المباراة هذه تنطلق في 7 متاع العشية في ملعب حمد العقربي في رادس. المباراة بشكون أمام شبابيك مغلقة باعتبار كشي فيرمي سولد أوت، تقريبا نفذ كل 25,000 تذكرة اللي تم موافقة عليهم من طرف السلطات الأمنية في ولاية بنعروس، وبالتالي يسمحوا بالدخول ل 25,000 محب ومشجع للنادي الأفريقي. النادي الأفريقي كان اليوم أصدر بلاغ يحث فيها بالأحرى يحث فيه جماهيره بالتحلي بروح المسؤولية والانضباط في المدارس. تعرفوا أنه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صار ما فيما يخص العقوبات، وبالتالي إذا كان تخرج بعض التصرفات متاع الجماهير عن نطاقها فإن العقوبات تكون مشددة جدا، خاصة من الناحية المالية. وما أدراك من الناحية المالية، تعرفوا أنه الأندية التونسية تعيش في بعض الصعوبات المالية وكل فرنك بحسابه، وبالتالي النادي الأفريقي يطلب من جماهيره وأنه يتحلى ب الروح المسؤوليه والانضباط في المدارس في مباراه اليوم انطلاقا من 7:30. ان شاء الله كل الحظ والتوفيق لانديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه. في الدفعة الأولى والثانية من مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى، اليوم في 4:30 متاع العشية البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري، ومعاه البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. تقدم سقيط الدائري في نفس التوقيت يستضيف نادي حمام الأنف في ملعب طيب المهيري بصفاقس. التحكيم لحمزة أجعيد ومحمد علي قروي معاه في غرفة الفار. بالنسبة للدفعة الثانية غدوة في 4:30 متاع العشية، النجم الساحلي يستضيف شبة العمران، تحكيم لمنتصر بالعربي وباش يكون معاه في البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. نجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز المالكي ومعها مجدي بلاغة في غرفة الفار، في حين الترجي الرياضي التونسي كذلك غدوة في 4:30 متاع العشية في ملعب العقربي في رادس يستضيف مستقبل المرسى في دربي عاصمي صغير. التحكيم في المباراة هذه باش يكون لبديس بن صالح ومع أسامة بن أسحاق في غرفة الفار. المباريات الودية كما قلنا لكم في برنامج اليوم في 4 متاع العشية، الاتحاد الرياضي المنسيري يستضيف سبورتينغ الموكلين في ملعب بن جنات بالمنسير في مباراة ودية. أيضا في نفس التوقيت سكك الحديد الصفاقسي يستضيف اتحاد قصور الساء في ملعب 2 مارس، المباراة الودية هذه باش يحكمها فادي بوخريس. في ملعب نيفر في باردو الملعب التونسي يواجه مستقبل سليمان والدين تحكيم نبيل الهمادي. أيضا في ملعب رينا جامعة رينا تستضيف نجم بن خلاد تحكيم عبد السلماني. في مركب عين دراهم جندوبة الرياضية تواجه مستقبل القصرين تحكيم خليل الهرمي. وفي ملعب نجيب الخطاب في تطوين اتحاد تطوين يستضيف جمعية جربة التحكيم لأسامة قبيبية. وغدو لحد في 4 متاع العشية في ملعب عند خواجة في المهدية مكارم المهدية تواجه الملعب الجيبسي والدين. وأيضا في نفس الإطار في ملعب بوشام وغدوة في 4 متاع العشية مستقبل جيبس يواجه كوكب عقارب.
في كرة اليد اليوم بطولة قسم للنخبة أكابر تستأنف نشاطها في الخمسة متاع العشية. كل المقابلات في البرنامج نلقاو نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي تحكيم الثنائي بن أحمد وشعبان، مكارم المهدية تستضيف بعث بن خيار تحكيم الثنائي الغريني وعطي طلة، جمعية الحمامات تستضيف سبورتينغ المكنين تحكيم بن داح والزغلامي. أيضا في نفس التوقيت ديما في الخمسة متاع العشية اتحاد منزلة ميم يستضيف الترجي الرياضي التونسي التحكيم الثنائي شرادة وبن فضل، وفي قاعة طولبة نصر طولبة يستضيف النادي الافريقي في الخمسة متاع العشية كذلك التحكيم الثنائي القرقوري والعيادي، مع تأجيل مباراة المنزل الرياضي ونادي ساقيت الزيت. الختام عالميا من خلال مقابلات وأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، ولكن قبل ذلك فريق البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي كان أعلن عن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي لمدة 3 سنوات إضافية إلى غاية 2030. لويس إنريكي يشرف على البي اس جي منذ 2023، لعب معه 179 مباراة، حقق خلالها 123 انتصار 29 تعادل و 26 هزيمة. والفريق البي اس جي كان حقق مع المدرب لويس إنريكي زوز ألقاب أوروبية 2025 رابطة الأبطال الأوروبية و 2026 بكأس السوبر الأوروبي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم في البريمير ليج الإنجليزي في النصف ونص بعد تقريبا 13 دقيقة من الآن نيوكاسل يواجه بورنموث، ثم في مرتفع متى العشية برينتفورد مع ساندرلاند، برايتون مع ليدز يونايتد، فولهام مع كريستال بالاس، مانشستر سيتي مع كوفنتري، نوتنغهام فورست مع توتنهام، وفي الخمس ونص متى العشية هول سيتي تتقابل مع أستون فيلا. في البطولة الفرنسية في 4:15 لانس تتقابل مع لوريون، في 8:15 متاع الليل لوهافر مع بريست، ونيس مع لومون، في حين في السيرا الإيطالي في ماضي ساعتين فيرونتينا تقابل مع تورينو، في 5:30 انتر ميلان تقابل مع نابولي، وفي 8:15 متاع الليل جمعية روما تقابل مع أتلانتا. في البوندسليغا الألمانية بروسيا مونشنغلادباخ يتقابل مع إلفيس بيرغ في الماضي ساعتين ونص متاع العشية، في نفس التوقيت باير ليفركوزن تقابل مع اتحاد برلين يونيون برلين، هوفنهايم تقابل مع بوروسيا دورتموند، بادربورن تقابل مع فرايبورغ، وفيردر بريمن تقابل مع لايبزيغ، في حين شالكة في الخمس ونص متاع العشية تتقابل مع بايرن ميونخ. الختام إلى ليغا الإسبانية والبطولة الهندية في الهولندية، بالنسبة لليغا الإسبانية في 3:15 أتلتيك بيلباو تقابل مع أتلتيكو مدريد، في 5:30 متاع العشية رايو فيليكانو يتقابل مع راسينغ سانتاندير، وفي 8 متاع الليل فياريال تقابل مع ديبورتيفو لا كورونا، في حين في البطولة الهولندية في 7 متاع العشية القمة تجمع بين أجاكس أمستردام وبي اس في إيندهوفن. نهاية الأخبار الرياضية، تحية كامل فريق البث المباشر نزيد نذكر به حكيم إسطنبولي حمدي لحول حسام قدرية، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمدي، شهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بحضراتكم في حصة اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: ساعة الوداع بكى فيها الشجعان، وضعف أمامها الأقوياء، وانهار لهولها الأشداء. وقف يودع أصحابه، فكانت هذه الأبيات: وقفت غداة البين في الكرخ وقفة، لها كربت نفسي تطير شعاعا. أودع أصحابي وهم محدقون بي، وقد ذقت بالبين المشت ذراعا. وإني جبان في فراق أحبتي، وإن كنت في غير الفراق شجاعا. أما آخر فقد وقف ملتاعا حائرا، وبنفسه حرقة ولوعة، فقال: وأتى الرحيل، فحين جد ترحلت مهج النفوس له عن الأجساد. من لم يبت والبين يصدع قلبه، لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهناك الزوجة الحنون، رفيقة العمر وسكن الفؤاد، تخنقها العبرة ويلفها الأسى، تودع وهي لا تعلم هل هناك من لقاء آخر، أم إنه آخر العمر ونهاية الأنس وخاتمة الود. تبدت لنا مذعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب لامع، أشارت بأطراف البنان وودعت، وأومت بعينيها: متى أنت راجع؟ فقلت لها: والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها، فسالت من الطرف الكحيل المدامع، وقالت: إلهي كن عليه خليفة، فيا ربي ما خابت لديك الودائع. وفي نفس المعنى قال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غارق، وقولها: والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة. لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب. تقول العرب في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، والغسق أول الليل. الوسمي أول المطر، والسلاف أول العصير. الباكورة أول الفاكهة، والبكر أول الولد. الطليعة أول الجيش، والنعاس أول النوم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة. والاستهلال أول صياح المولود.
0: مثل وحكاية.
1: كما تدين تدان. أي كما تفعل يفعل بك. والدين الجزاء، وفي القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقيل الدين هاهنا الحساب. وأصل الدين الانقياد، يقال دانوا لملكهم إذا انقادوا له. كان ملك من ملوك غسان لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها غصبا، فأخذ بنت رجل يدعى يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها وقتها غائبا، فلما قدم أخبر فوفد إليه، فصادفه منتديا أي جالسا في النادي أي المجلس. وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: يا أيها الملك المقيت، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلا؟ وهل لك بالمليك يدان؟ فاعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان.

0: من شعر الحكمة:
1: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غدي، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد، واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد، والبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت، فهو الحريص على أثوابه الجدد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مع ريم الهاني.
1: عسلامة ومرحبا بكم. قد يصل سعر الايفون 18 برو الى 1199 دولار عند الاطلاق متاعه، في زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالسعر بالنسبة للجيل الحالي، وهو ما قد يبدو مفاجئا في ظل موجة ارتفاع اسعار الهواتف والاجهزة الالكترونية نتيجة ازمة الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات. وبحسب تقرير مؤخرا تستعد شركة ابل لرفع اسعار الهواتف متاعها فيما يخص الايفون مع وصول سلسلة الايفون 18 برو، لكن الزيادة المتوقعة قد تكون اقل بكثير من بعض التوقعات السابقة اللي تحدثت عن زيادات تتجاوز 200 دولار. وفي حين صحت هذه التقديرات باش يبدا سعر الايفون 18 برو من نحو 1199 دولار مقارنة ب 1099 دولار حاليا لهواتف الايفون 17 برو. لم تنجو الشركات المنافسة من ارتفاع تكاليف المكونات خصوصا اسعار شرائح الذاكرة، ويبدا سعر الجوجل بيكسل 11 من 899 دولار، بينما يبلغ سعر البيكسل 11 برو نحو 1099 دولار ويرتفع الى 1299 دولار لاصدارات البيكسل 11 برو XL. وكانت جوجل قد أكدت في وقت سابق أن الارتفاع السريع في تكاليف الذاكرة دفعها إلى تعديل أسعار الهواتف متاحة، واتخذت سامسونج خطوة مشابهة مع سلسلة الجالكسي S26، إذ يبدأ سعر الجالكسي S26 حاليا من 899 دولار لإصدار 256 جيجا بايت، بينما يبلغ سعر الجالكسي S26 بلس نحو 1099 دولار، ويمثل هذا زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بأسعار الجيل السابق في الحالتين. ويبدو أن أبل تراقب تحركات المنافسين متاحة عن كثب، وقد يدفعها هذا إلى الاكتفاء بزيادة مماثلة قدرها 100 دولار، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار الهواتف متاحة الرائدة ضمن نطاق مألوف نسبيا، مع تحمل جزء من ارتفاع تكاليف الانتاج بدلا من تحميله بالكامل للمستهلك. قبل شهرين فقط كانت التوقعات أكثر تشاؤم، لأنه عدلت مؤسسة EDC توقعاتها بعد ما رفعت أبل أسعار بعض أجهزة الماك والآيباد بصورة كبيرة، وصلت توقعات بأن ترتفع أسعار الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بنحو 200 دولار. وبناء على ذلك التقديرات كان من الممكن أن يبدأ سعر الإصدار الأصغر من برو على نحو 1299 دولار، بينما تحدثت تقارير أخرى عن إمكانية وصول السعر إلى 1399 دولار. كما أشارت تحليلات منفصلة لسلاسل التوريد إلى زيادة كبيرة في تكاليف شرائح دغام والناند مع اقتراب إطلاق جيل مقبل من الآيفون، ما يجعل زيادة قدرها 100 دولار أقل وحدة مما كان متوقعا. وبالتالي فإنه رفع أسعار الآيفون 18 برو إلى 1199 دولار قد يعني أن أبل ستتحمل بنفسها جزءا ملموسا من الزيادة في تكاليف الإنتاج. ومع ذلك لا تزال هذه الأسعار غير مؤكدة، إذ لم تعلن أبل رسميا عن آيفون 18 برو أو أسعار نهائية، وقد تتغير التقديرات قبل الانطلاق. لكن بعد أشهر من التقارير اللي تحدثت عن وصول سعر البرو إلى 1300 دولار أو أكثر، قد يبدو سعر 1199 دولار للمفارقة وكأنه خبر جيد لمشتري آيفون. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي أنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
0: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجية البلاد لعدة أشهر قادمة. وأوضح طرابلسي أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز، ما يعادل استهلاك 3 أشهر. وبخصوص مادة السكر، فاد طرابلسي بتوفر أكثر من 14 ألف طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58 ألف طن بصدد التفريغ من البواخر ببوانئ سوسة وبنزرت، وهي كميات تافهة.

0: بالاستهلاك لمدة 4 أشهر. أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25-2000 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%. ورغم هذا التطور، شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية تعزيزا للأمن المائي ولتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 35-2000. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية 26-2027. ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. تواصل بلديات سيدي عامر مسجد عيسى الورداني العمير تتوازر تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة والدهن في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة، وذلك بالتنسيق والمتابعة من دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير، وحرصا على استكمال جاهزية الفضاءات المدرسية وتأمين أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية المنستير. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: ரியாவ وصيف
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: ماضي ساعة واربع دقائق، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج رياضة وصيف. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة كما تعودتوا الأمسية الرياضية، باش نحكي إن شاء الله في ساعتنا الأولى على آخر استعدادات تونس لاحتضان بطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة. الاتحاد الإفريقي أعطى شرف التنظيم لتونس بعد ما شافوا أنه هناك مخاوف صحية أنه تتنظم في كينشاسا، فبالتالي في قبل أسابيع قليلة الرهان هو التنظيم وأيضا الرهان الرياضي بالنسبة لتونس من أجل استعادة اللقب الإفريقي، اللقب رقم 12. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سيد عبد المجيد جراد، باش نحكيو معاه على كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتحذيرات قبل أسابيع قليلة، نهار 13 يعني قليلة خلينا نقوله من مسابقة كأس أمم إفريقيا. نحكيو زيادة إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع أنيس بن حسن ونجي عاشور في التحليل الفني على مشاركة الأندية التونسية في ذهاب الأدوار التمهيدية من مسابقتي كأس الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال الإفريقية، وأيضا نحكيه على مقابلة الرابطة المحترفة الأولى، دفعة مقابلات اليوم وغدوة، أيضا المقابلات المتأخرة. هذا هو محتوى البرنامج. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق حمدي لحول في الجانب التقني مع حسام قدرية، معكم سنة البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: مضي ساعة و 13 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في رياضة وصيف. بعد أيام قليلة تونس باش تستقبل واحد من أكبر مواعيد الكرة الطائرة الإفريقية بطولة أمم إفريقيا للأكابر اللي انتقلت في ظرف استثنائي من كينشاسا إلى تونس باش تصبح بلادنا مطالبة ليس فقط بالدفاع عن حظوظ منتخبنا الوطني وإنما أيضا بتقديم صورة تنظيمية تليق بمكانتها وقدرتها على احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال السيد عبد المجيد الكيلاني جراد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة اللي هو باش يكون ضيف السبت. مرحبا بك سي عبد المجيد.
1: مرحبا بإذاعة المثير ومرحبا بالسادة المستمعين في المنسير وفي جميع أنحاء الجمهورية.
0: يعطيك الصحة سي عبد المجيد. أيام قليلة تفصلنا على انطلاق العرس القاري من 13 إلى 26 سبتمبر. كيفاش الجاهزية اللوجستية والتنظيمية من حيث القاعات احتضان التمارين المباريات وتأمين إقامة الوفود الإفريقي؟ نتصور ممكن توا في الساعات هذه أنتم في أوج الاستعدادات والتحضيرات.
1: صحيح احنا في اللي خلينا من اللي اعطتنا الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي مشكوره الاخت بشرى حجيش باش ننظموا البطوله هذه في تونس. تعرف هي كانت من الاول مبرمجه في الكونغو كينشاسا، لكن حاولنا بجميع ما كان سهله باش حاولنا البطوله هذه لتونس. ونحب هنا نوضح حاجه، راهي ما كانت لا هي امور سياسيه ولا هي امور هذه امور معناتها محافظه على
0: المخاوف الصحيه
1: جميع المشاركين، محافظه على جميع على صحه جميع المشاركين في هذه البطوله، لان نعرف الكونغو كينشاسا فيها جائحه الايبولا، وكانت وحقيقه ما كانت سهله باش نحيناها للكونغو. وبعد هنا الحق بعد الاتحاد الافريقي نلقى هنا جميع السلطات من اعلى هرم السلطه، رئاسه الجمهوريه، رئاسه الحكومه، وزاره الشباب والرياضه، اللي هما شجعوني واعطوني الضوء الاخضر باش ننظم البطوله هذه في تونس، واعطونا جميع الحق، جميع التسهيلات على جميع المستويات. وندخلوا توا كونا طبعا لجنه تنظيم لهذه البطوله. توا عندنا مسجلين 14 فريق باش يجيو بحذانا، 14 فريق من أفارقة. عندنا الكونغو، عندنا الكاميرون، عندنا الجزائر، عندنا أفريقيا الوسطى، تشاد، المغرب، مصر، غامبيا، كينيا، غانا، نيجيريا، رواندا، زيمبابوي وطبعا كينيا، وطبعا تونس. باش يكون يوم الوصول إن شاء الله، الوفود يبدأوا يجيونا من يوم 13 سبتمبر إن شاء الله. الاجتماع الفني يوم 14 اللي هو باش تكون فيه يعني باش نحدوا الفرق والمجموعات، ويوم 15 إن شاء الله تبدأ البطولة وتبدأ المباريات. عندنا زوز قاعات للمباريات إن شاء الله، اللي هي قاعه المنزه وقاعه سيدي بوسعيد. هذه بالنسبه للمباريات. بالنسبه لقاعات التدريب، عندنا ان شاء الله قاعه حلق الواد، قاعه المشاتل في تونس، عندنا قاعه كارتاج وقاعه المرسى. وهنا نحب نشكر جميع المسؤولين والبلديات والوحده والمسؤولين على القاعات اللي الحق ما وفرونا جميع التسهيلات باش لنجاح هذه البطوله. اقامه الوفود ان شاء الله باش تكون في فنادق ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم في ناحيه في الضاحيه الشماليه. عملنا فريق يعني كوميتي فريق للتنظيم برئاسه الاخ الفريق هذا مشاركين فيه جميع الأعضاء المكتب التنفيذي، وخطينا رئيس لجنة التنظيم السيد الياس الساحلي. وانت تعرف احنا في تونس الحق عنا سمعة طيبة، وعنا سمعة معناتها في النجاحات في تنظيم هذه البطولات، لأن سبق لنا كنا نظمنا بطولات حتى بطولات عالم للشباب وبطولات إفريقية للإناث والذكور.
0: سي عبد المجيد، فيما يتعلق بالقاعات، ونعرف أنه في الوقت هذا معناها بلادنا درجة الحرارة فيها مرتفعة، وممكن زيادة الاتحاد الإفريقي يطلب بعض التفاصيل الفنية تتعلق بالتكييف، يعني هل باش يتوفر هذا على الأقل في المقابلات؟ لأنك أنت قلت قاعة المنزه معناها تقصد قصر الرياضة وقاعة
1: سيدي بسيط. عندنا إشكالية صغيرة في قاعة المنزه فيما يخص التكييف، لكن الحمد لله نلقاو الحلول باش يدور المباريات في احسن ظروف، ونلبيه طبعا مش طلباتهم حسب كراسة الشروط.
0: صحيح.
1: ما تعرف كل بطوله فيها كراس شروط، بالنسبه للملعب، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للنقل، بالنسبه بالنسبه للتحكيم، بالنسبه كل الحاجات هذه. الحمد لله الكل قاعدين نخدموا على الناحية هذه، من لجنة التنظيم، من الجامعة، من وزارة الشباب والرياضة مشكورة، من السيد الوزير وجميع المديرين اللي معاه، من المندوب الجهوي لتونس الكبرى، من معناتها الكل الحق متجندين. وصار اجتماع في الوزارة، اجتماع تنسيقي بين جميع المتدخلين من أمنيين ومن بلديات ومن إداريين ومن واحدة، باش نوريك اللي الأهمية متاع البطولة هذه، اللي الناس كل الحق متجندة، ونعاود شكري للناس كل. حاجة أخرى، احنا عملنا يعني بلاغ بالنسبة للمتطوعين سواء عائلة الكرة الطائرة ولا من خارج عائلة الكرة الطائرة، يعني المشاركة في هذه البطولة لإنجاح هذه البطولة مفتوحة الجميع المتطوعين.
0: كيفاش قاعد الإقبال تو بالنسبة للمتطوعين؟
1: المتطوعين عملنا احنا بلاغ على الباج نتاع
0: صفحة الفيسبوك
1: التونسية الكرة الطائرة، واللي يحب يسجل مرحبا به، واللي ما نجمش يسجل في الوحدة يتصل بالجامعة. البيبان مفتوحة لجميع المشاركين وجميع عائلة الكرة الطائرة، اللي يحب يشارك في أي ميدان ويعاون مرحبا به.
0: المتطوعين في الاستقبال، في اللوجستيك، في الأعلام، هذا هو
1: الكل. هم يجيهم بعد احنا ان
0: توجههم
1: نعملوا لهم نوزعوهم. شوف في التظاهرة كما هذه راه كل انسان ينجم يعطي شوية، اللي ما يعطيش البرشة ينجم يعطي شوية. ثم طبعا ثم لجنة التنظيم اللي فيها كل لجنة التنظيم هي لجنة عامة، ولكن فيها دي سو كوميسيون لجان فرعية، وكل لجنة فرعية عليها رئيس هو اللي ياخذ المتطوعين باش يعاونوه وياخذوا معاه.
0: ان شاء الله الامور تتم كما يلزم. كما قلت انتم تفاصيل دقيقه قاعدين تخدموا عليها في الساعات هذه فيما يتعلق بالتكييف وكل ما يتعلق بالتفاصيل الفنيه اللي يطلبهم الاتحاد الافريقي، قاعدين تخدموا عليها في كل ما يتعلق باللعبه هذه وبالفرق وبالوفود والتاشيرات، ونتصور الاستقبال تو باش تكون اهم مرحله.
1: كل نظمناها، ما زالت عندنا نهار الاثنين ان شاء الله اجتماع اخر مع السيد الوالي باش نكملوا تعرف تنظيم كيما هذايا. ديما عندك مضيف، وديما عندك طلبيات، وديما عندك طلبات، وديما عندك زادة مشاكل صغيرة ولا كبيرة، وانت قاعد تحضر. تعرف ما عندنا احنا، عندنا لجنة الاحتكام تجي من الاتحاد الافريقي فيها 12 عضو، باش يجيو من يوم 13، وهي معناتها هما اللي يعملوا مراقبة القاعات والفنادق والكل. ونعرف الحمد لله احنا علاقة الجامعة التونسية الكرة الطائرة علاقتها طيبة مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الحق. نشكرهم ديما يعاونوا فينا. فما حاجة اخرى، زاد الاتحاد الدولي باش يعاوننا في البطولة هذه، بعث لنا حكام محايدين للبطولة، وجاب التجهيزات متاع التحدي تاع الفيديو تشالنج اللي باش يكون موجود من الثمن النهائي، باش يكون موجود في قاعة المنزه، وهذايا كله تحت إشراف الاتحاد الدولي. ونقولها مش مشكل معناتها، وكله على حساب الاتحاد الدولي.
0: ها حاجه
1: تشجيعا تشجيعا للاتحاد التونسي باش يستعمل التشالنج سيستم، التحدي في مستوى النهائي اللي هو طبعا باش يعاون الحكام في المهمه نتاعهم،
0: وخاصه انت عاد مجيد قيمه الكاس الافريقيه هذه وانها مؤهله الكاس العالم مؤهله الالعاب الاولمبيه، دونك مفهوم جدا، وانه حتى الاتحاد الافريقي يحب زاد هو يساهم ويسهر على كل التفاصيل باش تدور في ظروف محترفه وما فماش حتى اشكاليات بما فيهم كما كنت تذكر الفيديو هذا التحدي الاعاده بالفيديو
1: التحكيمي.
0: بالضبط
1: صحيح. احنا طبعا احنا اولا احنا عندنا نحبوا نجاح البطوله من الناحيه التنظيميه، هذه طبعا على خاطر هذه في وجه تونس، وخاصه الو
0: نسمع فيك اكيد اي،
1: وخاصه جميع السلطات، قلت لك من اعلى من اعلى هرم السلطه الى الوزاره الى الولايه الى كل الناس مشاركه لانجاح هذه البطوله. وطبعا احنا كي سعينا باش نحولوها لتونس، طبعا الهدف الاهم
0: الرياضي،
1: الهدف الاهم والأهم الرياضي هو باش تقعد البطولة هذه في تونس اللي هي هامة جدا، باش نرشحوا فيها بطولة العالم والألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28. إن شاء الله احنا قاعدين قايمين بالتحضيرات اللازمة، وعنا برشة تو نحضروا فيها، بدينا بانتداب مدرب إيطالي معناته ذو سمعة
0: كاميلو بالاتشي،
1: ذو سمعة معناتها عالمية، يعني مش أي مدرب. أولادنا إن شاء الله كلهم جاهزين وربي معانا، واللي فيه الخير ربي سهل فيه. ربي عندي كلمة
0: فضلت
1: تو الجماعة اللي قاعدة في الفيسبوك، معناتها قاعديني معناتها يقولوا في كلام فيما يخص الكرة الطائرة ولا فيما يخص أعضاء فيما يخص الرئيس ولا الوحدة، على الأقل يتجنبوا توا هالأيامات، يتجنبوا ويتجنبوا للحدث هذا لأن راهو هذا حدث يهم تونس كاملة، يعني من الوحدة، ولو حتى فما خلافات، فما ضعف في الجامعة، فما مشاكل في الوحدة، الكل ماذا بينا نتجنبوها ونتحد الكل، ونطلب من عائلة الكرة الطائرة الكلها تتجند للحدث هذا، ومرحبا بهم الناس كلها، مرحبا بالناس كل عائلة الكرة الطائرة، مرحبا بها الكل.
0: صحيح، رسالة إيجابية، يعطيك صحة سي عبد المجيد، سورتو أنه الهدف أنه ننجحوا في التنظيم، نفوزوا بكاس إفريقيا، عنا قداش من نظمناش كاس إفريقيا، نمشيو كاس العالم، نمشيو الألعاب الأولمبية، دونك ميسالج حتى كان فما نقائص ولا فما بعض الملاحظات نخليها من بعد، نسلك كل عائلة واحدة، عائلة كرة الطائرة تستنى في الإيفينمون هذا الكبير.
1: ميسالج أنا ما يخلقنيش أنا حتى كاني شخصيا لم يمسوا من شخصيتي واحدة كل شيء، ما عنديش حتى قلق، أما يعيشهم ما يمسوناش الكرة الطائرة التونسية توا، وخاصة في الظروف هذه.
0: بالنسبة للمنتخب، الأجواء متاع التحضيرات بعد الألعاب المتوسطية اللي كانت أكيد محطة مهمة وتحضيرية إعدادية لكأس أمم إفريقيا، توا في استاج لخرين العناصر الوطنية، أعطينا فكرة على الأجواء العامة ومدى تركيز العناصر الوطنية للمشاركة في كأس إفريقيا اللي مش باش تكون سهلة، زادا مصر تحب زادا هي ريفاليتيت تتعدل معنا على مستوى الألقاب،
1: جات عندها شاهية توا خذاو البنات باش يمشيوا يحبوا زاد الذكور
0: في مواقع التواصل الاجتماعي، ما نحكي لكش معناها يحبوا يجوا لتونس يهزوا اللقب ويعدلوا معنا، واحنا عندنا الرياده بتبعها
1: هما معناتها عندك لا عندك ما تنساش مصر، مش مصر بركه راه
0: كاميرون،
1: ما تنساش كونه الافريقيا عندك الكاميرون، عندك الكونغو، ما عندها تحدي كبير، طب ما تنساش كونك نحينا لها
0: التنظيم،
1: معناتها تحولت لها البطولة من الكونغو لتونس، جايين بجميع تحدي كبير وفعر كبير، معناتها مش واحد، وخاصة المدرب نتاعهم كان في تونس، كان يدرب في تونس. والله من التحضيرات الفنية الحق قمنا بجميع، معناتها وفرنا جميع الإمكانيات للفريق الكابر وللمدرب والطاقم الفني الكل، من الطاقم الفني، والحق حفزناهم وهم واعيين بالمسؤولية اللي على عاتقهم، وزيد حاجة أخرى معناتها فما لاعبين اللي ممكن مش تكون لهم آخر فرصة باش يشاركوا في بطولة العالم ولا في الألعاب الأولمبية. هذاك علاش حتى المدرب قاعد يكون. نعرفوا اللي الفريق متاعنا فيه 3 ولا 4 اللي وصلوا لسن اللي ممكن ما حدش تخول لهم باش يعطيوا أكثر من اللي عندهم. قاعد هو توي يدخل في لاعبين صغار اللي عندهم مستقبل في الكرة الطائرة التونسية إن شاء الله.
0: نقطة أخرى تتعلق بالجمهور سي عبد المجيد، كيفاش باش تكون التذاكر باش الجمهور يحضر ويتبع وزاد البث التلفزي؟
1: احنا توا فما ماك تعرف انت فما إشكاليات ديما في العدد الجمهور اللي توافق عليه السلطات الأمنية. عندنا الحق توا معناتها طلبنا منهم احنا مش يخليونا اكبر عدد ممكن، معناتها 2000 على الاقل في صالة المنزه
0: قصر الرياضة.
1: باش تكون التذاكر باش معناتها باش من واحد العدد النهائي ان شاء الله احنا طالبين 2000 وان شاء الله يوافقون عليه، والتذاكر باش تكون ان شاء الله في تباع على طريق الاعلامية على طريق الانترنت التيكت كما عملنا في النهائيات في الكأس في نهائي كأس تونس ونهائي البطولة.
0: واضح. البث التلفزي المقابلات فمش معناها شكون باش يكون طرف باش يبث المقابلات للجمهور التونسي؟
1: طبعا طبعا طبعا فما الإذاعات قاعدين نحن فيهم، فما التلفزة زادة باش تبث
0: التلفزة الوطني
1: باش تبث جميع مقابلات الفريق الوطني، وعنا على اليوتيوب وعلى الانترنت متاع مع الاتحاد الافريقي جميع البطولات. لا ان شاء الله تكون تغطية عالمية سادة كيف طبعا ما نجموش ننشحوا التظاهرة ما غير اعلام الاعلام المرئي والسمعي والبصري. هذاك علاش عنا ان شاء الله يوم 8 باش نعملوا ندوة صحفية باش نستدعوا فيها جميع وسائل الإعلام، وندوة هذه مفتوحة لجميع وسائل الإعلام ومرحبا بهم.
0: فقط في إطار التفاعل سي عبد المجيد يقول لك علاش ما صارتش في ملعب رادس وقت اللي هو معناه على مستوى التكييف حاضر، ممكن ما تتعبوش برشا كما باش تعملوا في المنزه مضحوها؟
1: لا لا لا صحيح، انت تعرف من الشروط نتاع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يلزم المباريات تكون على بساط الرفلكس جير فلور.
0: واضح
1: جير فلور، واحنا جير فلور معنا الا واحد في المنزه وواحد في وقعت سيدي بوسعيد.
0: واضح.
1: هذه مشكله معضله زاده يلزمنا نخمو فيها في للمستقبل
0: ان شاء الله. نخلي كلمه الختام فمش بعض النقاط والا رساله للجماهير التونسيه باش تكون حاضره في الموعد ان شاء الله.
1: والله احنا ماذا بينا الجماهير تكون حاضره، وهذا عندي ثقه احنا في الجمهور نتاعنا وخاصه جمهور الكره الطايره اللي دائما يشجع الفريق الوطني، وخاصه في تظاهره هذه تهم جميع عائله الكره الطايره وتهم الجمهور التونسي وتهم دولتنا كدوله. تعرف احنا تقريب الرياضة الجماعية الوحيدة اللي هي أكبر تتويج عندها في البطولات الإفريقية والعالمية والواحدة، وإن شاء الله هذا يكون تتويج
0: مشاركة أولمبية وعالمية أرقام كبيرة للكرة الطائرة.
1: إن شاء الله. أنا عندي ثقة في الجمهور وعندي ثقة في عائلة الكرة الطائرة باش هم يجيوا الكل بحذانا ونشجعوا الفريق الوطني، وهذه كما قلت لك راهي تظاهرة تم دولتنا وتم دولتنا بصفة عامة وبصفة خاصة الكرة الطائرة متاعنا
0: إن شاء الله.
1: اللي يلزمها لمان شمل كبير.
0: واضح. نحب نشكرك برشا سي عبد المجيد على تلبيه الدعوه وعلى كل هذه المعطيات اللي قلتها لنا. ان شاء الله الحوار هذا مستمعينا تلقوه على صفحتنا الرياضه راديو مونستير سبورتس. بالتوفيق ليك سي عبد المجيد وكل اللي معاك في لجنه التنظيم، ان شاء الله الهدف ننجحوا فيه تنظيميا وايضا احرازنا بطوله افريقيا ونمشيوا لكاس العالم.
1: أيوة.
0: بالضبط، ونمشيوا الالعاب الاولمبيه ان شاء الله يا رب.
1: شكرا مره اخرى بارك الله فيك على الدعوه، وان شاء الله تكون المعلومات اللي اعطيتهم لك
0: مهمين أكيد أكيد
1: السادة المستمعين.
0: يعطيك الصحة سي عبد المجيد، شكرا لك. احنا مستمعينا فاصل موسيقي ونكمل ونواصل معكم بقية فقرات برنامجنا.

0: بتروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرض السقايه علمنا علمنا علمنا.

0: رادار رياضة وصيف.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف، دائما مع آخر المعطيات وآخر الأخبار. نحكي اليوم على سحب رزنامة بطولة البرو آ في كرة السلة اللي باش تكون الانطلاقة متاحة يوم 26 سبتمبر الجولة الافتتاحية. في البرنامج أمل حمام سوسة باش يواجه دالية جرومبيليا، اتحاد الأنصاري يواجه شبيبة المنازة، النادي رضي صفاقسي العائد إلى البرو آ باش يواجه النجم الراسي في الجولة الافتتاحية، شبيبة القيروان اتحاد المنستيري قمة هذه الجولة، وكذلك قمة أخرى تجمع النجم الرياضي الساحلي بالملعب النابلي. هذا بالنسبة لكرة السلة. كرة اليد أيضا اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية، كل المقابلات تنطلقوا في الخمسة حسب البرنامج التالي: نادي كرة اليد بجمال يواجه نجم الرياضي الساحلي، ثنائي بن أحمد وشعبان في التحكيم، مكارم المهدية بعث بن خيار الغرياني وعطية الله في التحكيم، جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين تحكيم بن ديحو والزغلامي، اتحاد منزل تميم الترجي الرياضي شرادة وبن فضل، نصر اتبول بالنادي الإفريقي في التحكيم الجرجوري وال عيدي. هذا بالنسبة لكرة اليد. إلى آخر أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري، نذكر أنه تقرر تأجيل انعقاد الجلسة العامة التقييمية إلى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري نظرا لعدم انعقاد الجلسة في موعدها لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة التسيير الحالية للاتحاد المنستيري حسب نص البلاغ المنشور البارح، وبالتالي بيتم انعقادها يوم 29 سبتمبر في مقر النادي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الموعد والتوقيت فإنه بيتنعقد بعد ساعة أي انطلاقة من الساعة السادسة مهما كان عدد الحضور، وبنفس المكان وبيشتم من خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصدق عليهم بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بالاتحاد الرياضي المنستيري. ونذكر الاتحاد المنستيري يلعب مقابلة ودية مع سبورتينغ المكنين اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة مساء في ملعب مصطفى بن جنت. ايضا نحكيوا على الرابطه المحترفه الثانيه، تم سحب الرزنامه والجوله الافتتاحيه باش تكون بين يومي 19 و20 سبتمبر. نعطيكم البرنامج. الجوله الاولى بالنسبه للمجموعه الاولى: محيط قرقنه يواجه هلال مساكن، هلال الشاب يواجه سيكك الحديد، صفاقسي سبورتينغ بن عروس يواجه مكرم هديه، مستقبل جيبس يواجه جمعيه مجرين، الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب، نجم بن خالد يواجه بعث بوحاجده، مستقبل سليماني يواجه اتحاد تطاوين. في المجموعه الثانيه امل بوشام يواجه نادي القربي، قاوي في القفصه يواجه مستقبل كسرين، سبورتينغ المكنين يتبارى مع هلال الرديف، اولمبيك الكيف يستقبل اتحاد قصور السيف، جمعيه ارينا يواجه الملعب الجبسي، اولمبيك مدين يواجه القلعه الرياضيه، شبيبه القيروان يواجه جندوبه الرياضيه. نختم معكم اكيد جولتنا في رادار رياضه وصيف بالمشاركه التونسيه في الالعاب الاولمبيه للشباب. اللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه اعلنت ان تونس بتشارك ب 42 رياضي في العاصمه السنغاليه دكار من 31 اكتوبر حتى 13 نوفمبر. تونس بتشارك في خمسه في عدد مهم من الاختصاصات، 16 اختصاص بالنسبه للذكور، 25 والاناث 17. دوره بتشهد مشاركه 2700 رياضي من مختلف بلدان العالم. بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الثانية بيكون حاضر معنا أنيس بن حسن وناجي عاشور، التحليل الفني، قراءة في مشاركة أندية تونسية في المسابقات الإفريقية ذهاب الأدوار التمهيدية، وكذلك البطولة الرابطة المحترفة الأولى، قراءة في مقابلات الجولة الثالثة ما قبل المقابلات لأنهم بعد شوية في الأربعة ونص تلعب الدفعة الأولى. لنعود بعد قليل.

من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي اليوم أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجية البلاد لعدة أشهر قادمة. وأوضح أن مخازن الديوان تضم 6000 طن من الأرز ما يعادل استهلاك 3 أشهر. أما بخصوص مادة السكر فقد أفاد بتوفر أكثر من 14000 طن بالمخازن، إضافة إلى نحو 58 ألف طن بصدد التفريغ من البواخر بموانئ سوسة وبنزرت، وهي كميات تفي بالاستهلاك لمدة 4 أشهر. أبرز التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 25-2000 تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات، من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقة المتجددة في المنشآت المائية إلى 12%. ورغم هذا التطور شدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود وتسريع نسق العمل في تعبئة المياه السطحية وتهيئة المناطق المروية تعزيزا للأمن المائي لتحقيق أهداف البلاد في أفق سنة 35-2000. في إطار متابعة التحضيرات للموسم الفلاحي الجديد

0: والتحديات التي تواجه قطاع زراعة الكبرى. أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري اليوم على أهمية هذا القطاع الحيوي في ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لتونس، وأشار إلى أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تحضير نحو 592 ألف قنطار من البذور المثبتة وضخ كميات منها بمختلف الجهات. دعت بلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة، دعتهم إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. وأضافت البلدية في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: رياضة. وصيف.
4: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: Riyava. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في رياضة وصيف. أكيد في ساعتنا الثانية باش يكون الموعد مع التحليل الفني لمقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية ذهاب الدور التمهيد الأول، وكذلك باش نحكي إن شاء الله على الرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة، وكذلك نحكي أيضا على دفعة مقابلات غدو في انتظار المقابلات المتأخرة حتى يكتمل نصاب الجولة. أكيد نفس الفريق مواصلين معكم في الجانب التقني حمدي لحو وحسام قدرية، معكم سنة البرومي، تحية أيضا المنير بعطي في التنسيق. في التحليل الفني يحضر معنا كالعادة نيس بن حسن وناجي عشون. رحبوا بناجي، مرحبا بك ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكل مستمعي ذات مونستي.
2: كيف كيف ورحبوا بأنيس، مرحبا أنيس.
4: مرحبا بك سناء، مرحبا بناجي، مرحبا بجميع مستمعي ذات مونستي.
2: سماء محظوظين خلطنا عليك اليوم، ما كنتش تسفر الليبيا واش
4: إن شاء الله.
2: أكيد في إطار تربصات ونزيد نهنيوك بالإعادة اختيارك مستشار جهوي، مازلت مواصل في نفس الخطة متاعك
4: إن شاء الله. موجود في نفس الخطة منذ سنوات إن شاء الله، وإن شاء الله نعطيه الإضافة للكرة القدم التونسية
2: إن شاء الله،
4: والجهة خاصة
2: إن شاء الله، وإن شاء الله من بمزيد التألق والنجاح، خاصة بعد نجاح كما حكينا الأسبوع الفارط الفوز بدورة إسطنبول الدولية بالنسبة لبرعم وأكاديمية الاتحاد الرياضي المونستيري. باش نحكي هو أنيس ونيجي على المسابقات الإفريقية، نبدأ بالكاس الكاف. البارحة نيجي ترجي جرجيز 3-1 انتصر على فريق ديان بيرس السنغالي اللي خذا الأسبقية، خذا هذا أسبقية هدف تقريبا في 33 دقيقة لعب. بعد فريق ترجي جرجيز ينجح خليل القصاوي اللي سجل بالمناسبة ثنائية 3-1 ينتصر. نجم نقولوا أنه تدارك السيناريو الأسوأ في انتظار أنه لقاء الإياب يكون يوم 12 سبتمبر. أسبقية تعتبر مريحة، ولكن كمان قبل هدف فريق ترجي جرجيز، كيف تشوف تعامله مع المجريات المباراة؟
3: والله هو حق المهم، لكن ما زال أهم صراحة، لأنه كي تشوف المقابلة البارحة متاع جرجيز وديان بيرس معناتها كانت مفاجأة، معناتها الفريق السنغالي هذا بالمستوى اللي ظهر فيه سرتو معناتها في الديبار معناتها نتاع الماتش، معناتها 9 دقائق عملنا براتيكمون 3 كورنيرات، معناتها الاخطر كل جهه من الفريق ديان بيرس، معناتها حتى البوزيسيون دبال عندها هي في الوقفه كانوا واقفين خير، في الاجريسيفيتي في ميلي تيران، فكان الكور معناتها في ميلي تيران خلق برشا مشاكل صراحه، طريقه اللعب لعب بها مقارنه بالفريق جرجيز اللي ظهر برشا مشاكل على مستوى سرتو في ميلي تيران، معناتها 3-5-2 اللي لعب بها البارح بحمدي العبيده معها كيباسوي خلقت برشا بوكو ديسباس. الفريق الاخر فريق تكنيك، فريق معناتها عنده ديكولور معناتها ممتازين، لاكس نتاع زيد نتاع جيجيس اللي فيه صدق توش اللي كان بصراحه اندرواتي على اليسار كانت خلقته برشا مشاكل مع ديالو معناتها في الانكونترا، ديجا الهدف الاولاني معناتها تعاود براتيكمون 3 مرات قبل ما يتسجل. دونك فما سور لو بلان تكنيك تكتيك معناتها كانت الاسبقيه لديان بيرس بصراحه. الحاجه الباينه في الرياكسيون رجعت جرجيز قبل ما يوفى الشوط الاولاني معناتها تمكن خليل القصاب اللي بجاست تكنيك ممتاز معناتها تمكن باش يعدل النتيجه، ومن بعد معناتها فما مجريات مقابله كسوا ضربه الجزاء كسوا حتى الورقه الحمراء اللي كانت قاسيه شويه بصراحه. الصفرة الثانية الفريق ديان بيرس حقق المهم في السكور، لكن على مستوى الأداء يزم يعاود يراجع برشا أمور في ميليو تيران. الحاجة الباية في الكوتشينك في الدوزيام ميتون ريان اسماعيلي كي دخل مع تعطي إضافة جديدة لأنه مبدل، لأنه بصراحة كيباسوي في دوز أتاكون كان خلقين برشا مشاكل جرجيز في سورتو في الكادراج نتاع التيران. الملاعب الإترانجي الآخر اللي دخل كيف صراحة كان فيف برشا خير من كيباسوي، دونك تغيير طريقة اللعب
2: سيبدا ديوف
3: أي تغيير
2: هدف في دقيقة 70
3: لا هذاك أكسيال اللي دخل هو معناتها ما نذكرش اسم نتاعو، دونك هو عطي أجريسيفيتي أكثر سر في اللي كلوار مع هذه جرتيلا معناتها خرج مع دخول ريان اسماعيلي. حتى تغيير حتى معناتها في اللاكس صار مع دخول عريض معناتها وصدق توش معناتها جي على اليمين ولات إيكيليبري أكثر ليكيب، لكن بصراحة يزم الفريق جرجيز يحتاط بصراحة، لأنه اللي شفناه احنا في 4 ساعة الأولانية من الفريق هذا ديان بيرس بصراحة فريق ما كنتش نتصور بالمستوى هذاك، مستوى فني ممتاز كدترو ممتازة معناتها طريقة اللعب لي زابيل معناتها خلقوا برشا مشاكل سيرتو على الكوتي غوش، ثقة كبيرة في رواحهم، عندهم لاعبية تكنيك، لاعبية صغار، لاعبية فيف برشا، معناتها حتى معدل الأعمار نتاعهم صغير. دونك مقارنة بجرجيس فما حمدي العبيدي اللي قلق شوية، لكن بالنسبة لجرتيلة وبالنسبة للقصاف في ميليو تيران معهم دافيتس، نتصور حتى على النمبر نتاع اللاعبية يا إما طريقة جرجيس زي ما تتبدل، لأنه بصراحة بالخمسة ثلاثة اثنين هذيك معناتها ما ينجمش يخلق برشا مشاكل الفريق هذا، وإلا تصير تعديلات بين اللاعبية اللي ما يلعبوش معناتها فوت اللي هما متأهلوش، نجم نشوفوا وجه آخر للجرجيس. لكن أنا نقول ديما راهو ليدونتيتي اللي خلاها أنيس بوجلبان في جرجيس هي 3-5-2، هذه راه مش بنفس الكاليتي نتاع الجول اللي كانت عنده. كان عنده ستالني قبل، وكان عنده دي زيترونجي دي فالور، وكان عنده مؤمن الرحماني، وكان عنده حتى الجبري، وكان عنده قبل كيف كيف الملاعب نتاع النادي الافريقي، كان هو زاد دوز اتاكون نفس الشيء. دونك البروفيل اللي وجود توا نتاع الملاعبيه نتاع جرجيس مش نفس البروفيل نتاع قبل. دونك يلزم لهنا ميزو بوان صغيره من الستاف نتاع جرجيس، اسكو الطريقه هذه توا حاليا بالملاعبيه الموجوده اسكو هي اللي بصراحه الطريقه المثلى باش جرجيس معناتها يقدم بها القدام في الكاف ولا لا. دونك خاطر بصراحه شفنا البارح ديزيسباس كبار سورتو سير لي كوتي، يعني قلت اذا باش تلعب 3-5-2 راه يزم عندك كسوا بنذكري اللي يلعب على اليمين ولا حتى الطاوس، لازم يكونوا طايحين برشا في ريكوبيراسيون، لانه اذا يكونوا طايحين برشا ماكش باش تلقى معناتها اكل بريسيون نتاعك القدام. وهذا اللي شفناه البارح معناتها دوميناسيون اللي صارت، لانه طريقه الفكان نتاع جرجيس كان فيها اشكال سورتو في ميلي تيران وسير لي كوتي، بما انها تلعب افيك دو زيكسونتري. الحاجه اللي باهي عجبتني في مشارك هي الكوتشينغ نتاعو من بعد، انه
2: منصف مشارك مدرب الفريق
3: فاق معناتها في الاشكال، انه ما نجمش يقعد يلعب افيك دو زاتاكون لانه تخلقت له برشا مشاكل. لاعبين ينجم يكون ان سول اتاكون وحده، غير طريقه اللعب، بدخول اسماعيلي بدخول لترونجي نفس الشيء. دونك تغيير طريقه اللعب هذاك فرط شويه لجرجيس، خلاها تاخذ مو الماتش، لكن شفناه احسن وقت اللي كانت بعشرة معناتها وقت الفريق الاخر خذ ورقه حمراء. دونك نتصور هنا نتصور ان جرجيس خذ فكره كبيره برشا على الفريق هذا، بما انه معناتها متاسس عام 2003 معناتها فريق جديد. نتصور مقابله الروتور انه باش يحضر كسوسوا الحلول التكتيكيه اللي باش نجم يوقف الكيب هذه ويحافظ على التقدم تاعو اللي صار في صفاقس.
2: يوم 12 سبتمبر لقاء العودة كما قلت هو فريق جديد، فما المسؤول تونسي اسمه هيكل ويرتيني في فريق ديامبرز، وزاد لاحظوا أنه فما ممكن تقلق شوية من مستوى التحكيمي في المباراة هذه. دونك هذه نقطة ممكن تقلت حتى
3: الورقة الثانية بصراحة أنا في رأيي أني ما تستحقش الورقة الثانية الأمن.
2: نزيدوا نخدم ملاحظات أنيس بن حسن حول هذه المباراة.
5: شوف مقابلة كانت جات في ظروف خاصة، زوز فرق جرجيس بداية الموسم كانت متعثرة بصراحة، معناها زوز مقابلات الأولى ترجي جرجيس وراش حاجة كبيرة، بالرغم فما على الأقل 7 لاعبين جدد دخلوا التشكيلة الأساسية، وهذا مهم برابور نحكيه الموسم الماضي. ديسبوزيتيف تكتيك صحيح، المدرب مشارك خدم بالثلاثة خمسة اثنين، خاصة يقول لك في تكامل لاعب حمدي العبيدي ولاعب الأجنبي سيباسيوي، خاصة أنه لاعب يقول لك لعب كمحطة ولاعب يحب اللعب، معناه لاعب سريع، معناه يحب هذا اللعب الكرة في الظهر، ولكن خسر وسط الميدان. مع العلم أنه فريق السنغالي هذا أصغر فريق دخل تونس، أجنبي دخل تونس، معدل أعمار صغير جدا. شوف أنت حكيت على الورتاني، كحكي على المقابلة حكي على الغيابات، الغيابات أفش غيابات، أنه عنده لاعبين في الفريق أقل من 17 سنة ويلعبوا أساسيين في الفريق هذا، وأنا مو فما الدورة متاع الترشح الكأس أفريقيا منتخب السنغالي موجودين في ويلعبوا مع الفريق هذا، مش تعرف أنت معدل عمار صغير برش،
2: معنا معدل 19 سنة معدل
5: عام المعدل العام، هذا بدليل أنه فريق أكثر منه تكوين، أكثر منهم معناها فريق يلوج على القاب، فريق يكون ويخرج لأوروبا، فريق هذا فيه برشا لاعبين في المنتخب الوطن تاع السنغال على مستوى أقل من 17، على مستوى أقل من 20 سنة، بس تعرف إلا أنه معناها المهمة متاع حتى الإطار الفني مهمة متاعهم تكوينية أكثر منها هي لوجوا على البرفورمانس.
2: السنغال ناجحه في التكوين، حكينا عليها هذه.
5: ومن اكثر الفرق، فما اربع خمسه فرق ولات مختصه في التكوين في السنغال، وحتى الفرق الاوروبيه ولاو ياخذوا لاعبين من الفرق هذه
2: ولات واجهه. يعني
5: مثلا لاعب يلعب على مستوى الرواق، لاعب ممتاز جدا،
6: ديالو
5: اي لاعب ممتاز جدا على مستوى الفنيات، ممتاز جدا، لاعب كيف سريع. يعني بصراحه معناها من كيف كيف، فما لاعب يلعب في وسط الميدان، لاعب ارتكاز، عنده بصراحة تمريرات في الانترليني ودقة في التمرير، معناها حاجة كبيرة برشا. معناها حتى شوف فرق التونسية في بعض الأحيان تبدأ تلوج من فرق أخرى وبعاد، وفما بعثات فرق معينة تجم تشوف فيها ملاعبية تتبع لملاعبية، وتجم تأخذ ملاعبية صغار يكونوا قادرين أنهم على المستوى الرياضي ينفعوهم، وأيضا على المستوى المادي معناها ينجموا بيعوهم ويكونوا معناها يستفادوا منهم كثير. نرجع للمقابلة، المقابلة قلت لك الفريق السنغالي فنيا قوي. كيبدا فريق فنيا قوي معناه وسط الميدان متاعه يبدا فنيا قوي، معناه يعرف يلعب كرة، يعرف كونسرفاسيون، يعرف استحواذ، يعطي حتى التمريرات بدقة كبيرة. هذا كان خلى الفريق السنغالي فما تفوق على المستوى الفني. ولكن ترجي جرجيس قلت لك هي ديجا بداية، ما زالت ما لقاش توازن متاعه. ديجا ترجي جرجيس مقابلة نادي صفاقسي عمل شوت نجم يكونوا معناها صوت محترم، ولكن الصوت الثاني كان بعيد برشا على المستوى المعهود. ترجي الريس عنده أخطاء كبيرة على مستوى الدفاع، كيف ثلاثي ربي دفاعيا تحس ما فماش تكامل ما بيناتهم، فما
2: مشكل بالكش لانهم يفكروا يحبوا يمشوا يسجلوا، خاطر هما مباراة اولى في في في ملعبهم، دونك يقول لك نعطي الاولويه للهجوم وتنساو الالتزام الدفاعي والفتنه، وكانوا معناها ماخذين ريسك كبير.
5: نجم يكون، ولكن انا كي نبني على مريت في زوز مقابلات الاولى سنه، قلت ترجي الريس مازال موش ترجي الريس تاع الموسم الماضي، مازال ما قاش التوازن، مش حاضر كوم الفوق للمسابقه هذه، ولكن نتيجه ممتازه راه. ولكن فما الفريق السنغال كيما حكينا عليه فنيا محترم، ولكن على مستوى الدفاعي عنده أخطاء كارثية. وهذا مهم الفرق الإفريقية راه لازم تكون قوية على المستوى الفني، ولكن تلقى الضعف متاعه تلقى على المستوى الدفاعي. رينا بصراحة أخطاء كارثية على مستوى المركاج، على مستوى التحرك، على مستوى التغطية، فما برشا أخطاء صارت للفريق السنغالي. معناها تحس الدفاع موش في قيمة اللاعبين إلا موجودين في الوسط وإلا في الهجوم. دونك ترجي جرجيس استغل النقطة هذه وتمكن من تسجيل الأهداف سواء على مستوى الكرة الثابتة سواء حتى على مستوى الكرة في العمق. نعتبر أن الفريق هذا نقول أني فريق سنغالي قوي فنيا، ولكن ما عنده النضج، وهذا اللي خلي ترجي جرجيس أقرب برشا للترشح، خاطر الفريق هذا لازم تسجله في كل وقت. كيما تنجم صحيح يسجل هو، ولكن تنجم تسجله في كل وقت. فريق قاعد يتكون حس به، فريق صغير مش متاع الموسم هذا متاع الموسم القادم، ولكن قاعدين يكونوا في فريق. كيما قلت لك على المستوى التكويني يحبوا يكونوا برشا لاعبين، والغاية متاعهم أكثر منها تكوينية، وباش يمشيوا لاعبين لفرق أخرى أكثر منه يحبوا يكونوا فريق. ترجي جرجيس بصراحة حسب نظري عمل شوط كبير للترشح، وهذا المهم في المقابلة هذه. ويزمو المدرب مشارك يخدم برشا على مستوى التركيبة الأساسية، خاطر فما في بعض المناطق ما فماش تكامل كبير.
2: باش نسمع فاصل موسيقي حمدي، وبعد نرجع برونوستيك المقابلة سي سي ضد توتينغ ستارز النيجيري، وكذلك مباراة النادي الإفريقي ضد جوليبا المالي.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف باش نكمل نواصل حديثنا عن المسابقات الإفريقية بعد ما كانت عناقير الفنية مباراة ترجي جرجيس وديان بيرز النيجيري، نذكروا 3-1 انتصار ترجي جرجيس، إن شاء الله بالتوفيق ليه في لقاء العودة يوم 12 سبتمبر. نحكي ونيجي توا ونيس على مقابلة النادي هذا الصفاقسي اللي في نيجيريا ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة تلعب الأربعاء باش يظفرها الحكم الكاميروني يانيك فوديب. بالنسبة للنادي هذا الصفاقسي عنده تقريبا نهارين ولا ثلاثة أيام من اللي وصل نيجيريا، ونعرف أنه نيجيريا خاصة هذا الفريق عنده يعني خبرة الإفريقية كما زاد النادي الصفاقسي ده عنده الخبرة وينجم ينجح في أنه يرجع بنتيجة إيجابية تسهل عليه لقاء العودة. كيفاش تشوف المباراة هذه؟
1: كما قلت أنت معناتها زوج فرق عندهم هيستوريك معناتها عندهم في الكومبيتيسيون هذه، فريق نيجيري ديما فريق نيجيري يخلق برشا مشاكل مع فريق تونسي، يقعد فريق السي اس اس معناتها لونتام تاع السيزون تاعو مقابل ونيه كان عمل براتيكمون تعادل في الملعب التونسي ومن بعد على ارضيه مانديلو انتصر، دونك مازال حتى السي اس اس ما لقاش الاكيليبر نتاعو على مستوى التشكيله، صحيح عنده ديزاتو سورتو القدام، دونك يقعد كيما في لي كومبيتيسيون هذوما في المقابله الاولانيه بصراحه يلزم ما تقبلش اهداف تحاول تسجل، دونك التشكيله نتاع نبيل كوكي زعما ايكيليبري ما بين فريق عنده امكانيه باش يسجل، لكن احنا معناتها على مستوى الاطارات الفنيه التونسيه في الكوتي نتاع كادرج تاع التيران والوقفه في التيران معناتها عندنا ما نقولوا معناتها في سورتو معناتها باش توقف ايكيب الاكستيريور، نتصور ان الصفاقسي اللي كابابل باش يعمل بون ريزولتا مع تاع الاكستيريور، ويقعد ديما ماتش الدوزيام ماتش ريتور اللي هو في السي اس اس هو مع جماهيريك هو لو بلوز انتريسون، لكن يقعد ديما ماتش لي بصراحه النتيجه نتاعو هامه برشا في الباساج في الدوزيام تور، لانه تحاول انك ما تقبلش اهداف اذا فما امكانيه تسجل، ويقعد ديما كيما قلت لك معناتها بالنسبه للسي اس اس مازال ماهوش السي اس اس اللي سوليد معناتها مازال اون فاز دو كونستركسيون.
0: كيف اكيد هي بدايه موسم مازال الفرق ناقصه شويه على مستوى الجاهزيه، ناخذ اذا رايك وبرونوستيك انيس.
2: كل الفرق مازالت ممكن ناقص على مستوى الجاهزيه، ولكن شوف اني راه في نبيل كوكي فما تذبذب وشويه عدم استقرار على مستوى ديسبوزيتيف تكتيك خاصه المراوحه ما بين 3-5-2 و4-4-2 راهي مش سهله، كان في كل مقابلة تعمل تغييرات وكل مقابلة تبدأ بديسبوزيتيف وتكمل مقابلة في آخر مقابلة ديسبوزيتيف، حسب نظرية الاستقرار هذا ما يخليكش تقدم. الرأى أن يشوف البريود متاع النادي الصفاقسي الموسم الماضي اللي هي عند محمد الكوكي، وخاصة أنه بصراحة الموسم الماضي لنا استقرار في النادي الصفاقسي، لنا تشكيلة واضحة واللي تنعرف تشكيلة النادي الصفاقسي، معناها المقابلات تتشابه ونفس البريسك للتشكيلة، تغيير ولا اثنين في كل مقابلة إذا فما ظروف خاصة تاع إصابات ولا عقوبات، بينما أكثر المقابلات رناهم بنفس التشكيلة نفس الديسبوزيتيف، رنا ثلاثة في المحور واضحين، رنا على اليمين دربالي على اليسار معلول على مستوى ليزيك سونتري، رنا الهجوم كيف كان بن علي وموتيبا عفوا للعب أقبو في الهجوم، رينا موتيبا في الوسط محمد الترابلسي، معناها هذوكم الأقرب في التشكيلة الأساسية. المرة هذه عند نبيل كوكي رينا تغيير، رينا نبيل كوكي بدأ بثلاثة ثم بدل بربعة ثم لعب الأربعة ثلاثة ثلاثة، هذو مرة في زوز مقابلات برك صارت في الموسم، معناها مازال ما لقاش التشكيلة الأساسية مع إصابة هشام بكار اللي حسب نظري باش يخلي مكان كبير في النادي الصفاقسي، خاطر علي معلول معمل بيرفورمانس تاع الموسم الماضي على مستوى الهجومي الا ملقي مدافع ممتاز على المستوى اللي صار في المحور اللي هو هشام بكار، عاون برشا علي معلول، كان سد منيع، هشام عنده على مستوى التدخلات على مستوى التغطية سريع برشا على مستوى التغطية، ممكن أسرع لاعب في الموجودين في الثلاثة في المحور، كيف على مستوى التمريرات سواء التمريرات العرضية ولا التمريرات إلا في العمق، معناه عنده عمل مساهمات كبيرة في هجوم النادي الصفاقسي، دونك علي معلول قي برشا حرية من ناحية الهجوم خاصة كان فما دفاع قوي التالي. الموسم هذا بصراحة هذا الشيء مريناشي ممكن الحاجة معناها تشفع شوية نبي الكوكي أنه برشا لاعبين جدد جاو وما زال ممكن ملقاش الأوتوماتيزم خاصة التوى ما زالوا لاعبين قاعدين جايين تو كيما لو أي ترائي معناها البارح بركة
1: حتى بن علي خلى بلاصة
2: خلى بلاصة ومعناها مش حتى بن علي حتى في وسط الميدان فما تغييرات كبيرة صارت في وسط الميدان دونك نادي صفاقسي نتصور بمرور الوقت ينجم يتحسن ولو أني ديما نقول بصراحة نبيل كوكي إلى حد اللحظة حسب نظري مقنع في حتى فريق تونسي معناه التجارب متاعه الكل تبدأ من الأول ممكن ينجم يكون في منتاج ولكن على مستوى
0: الأثر والتتويجات
2: ما فهمناش كان أثر كبير ممكن النجاح كان ممكن نسبي في النادي الصفاقسي في التجارب السابقة ولكن حتى التجربة الأخيرة متاع النادي الصفاقسي كانت فاشلة مشين مصر ما نجحش مشين برشا أماكن ما نجحش عكس محمد الكوكي إلا الموسم الماضي كان فريق تحس فريق منظم لعب كرة صحيح أحرز على المرتبة الثالثة ممكن في سباق الكأس موصلش للدور النهائي ولكن تحس فريق عنده إمكانيات خير فريق منظم أكثر إن شاء الله نبيل كوكي يلقى الحلول في أقرب الأجل
0: يعني تعطي كثير إن شاء الله أسبقية للنادي هذا السفاقسي
2: بتبيعة نادي السفاقسي شوف الأدوار الأولى
0: نجم ينجح بنتيجة إيجابية
2: بتبيعة شوف مع الفرق هذه تقولوا إحنا فريق نيجيري لكن ما تنساش بطولة نيجيرية تراجعت برشا سنارة ما عادش بطولة نيجيرية والكاميرونية ما عادش نتاع سنوات التسعين وبداية
0: حتى الفرق التونسية زادة
2: لا أحكي لك هذو متراجعوا أكثر منا خاطر أكثر اللاعبين الموجودين في نيجيريا اللاعب اللي فيه شوية ضوء يخرج البرة راهو إذا ما خرجش لأوروبا تلقاه في الخليج تلقاه في شمال أفريقيا دونك ما تلقاش لاعب عنده إمكانيات صعيب ممكن صغير في السن صعيب تكون لاعب عنده إمكانيات يقعد يلعب في الأكابر معناها صعيب برشا هذا هو اللي يخلي الفرق النيجيريه ما توصلش لادوار متقدمه راه شوف انت سنوات الاخيره بتلقى حتى فريق نيجيري لا في الدور ربع النهائي لا في الدور نصف النهائي سواء في الشامبيونز ليغ ولا حتى في الكاف في الكونفدرالي وهذا ما معناه مفهوم وفما اسباب عنده
0: واضح نمشي تو كاس رابطه الابطال الافريقيه نيجي فريق النادي الافريقي يواجه جوليبال مالي السبعة منتظر 25000 متفرج اذا كان مش اكثر باش جماهير النادي الافريقي تشوف فريقها يرجع للمسابقات الافريقيه من جديد من خلال الدور التمهيدي مباراه حتى على مستوى البث التلفزي اخر معطيات تقول ان باش تتبث على منصه اول فور وان التابعه للنادي الافريقي ومداخيله باش يتم تخصيصها لدعم مغازه الفريق اللي هما بصدد انشائها وتحسينها وتطويرها هذا في جانب معين ولكن اذا كان نحكيوا على النادي الافريقي زاد ضد فريق جوليبال المالي مباراه لازم النادي الافريقي ياخذها بكل اعتباراته خاصه يعرف ان الفريق المالي في بلاده زاد ماهوش باش يكون سهل يعني ماذا به النادي الافريقي سهل على روحه بدايه من مباراه اليوم
1: واكثر واحد يعرف جوليبال المالي ومال كنزر هذا كانت ليه مع الترجي التونسي معناتها كان لعب كونتر جوليبال المالي ويعرف الفريق هذا والاجواء الماليه دونك الكوتي هذه في مال كنزري على الأقل عنده الأفونتاج معناته أنه يعرف الفريق يعرف ويعرف حتى تنقل المال يعني ولكن نادي الفريق يشوف ناس سنين زادة كيف كيف تسجيل الأهداف بعد دقيقة 80 دونك تحسوا معناته على مستوى أنتر النتيجة والأداء مازال ما لقاش ليكيليبر أنتر لي دو معناته باقي لو
0: كل صعوبة قاعد
1: كل صعوبة معناته كسوة في المتلاوي كسوة حتى مع حمسوسة خلقت له برشا مشاكل بصراحة رغم اللي في بلاده بجماهيره ولكن ما تمكن كان
0: التكتل الدفاعي ديريكتومون إيه لقاو مشاكل
1: التكتل الدفاعي لازم عندك حلول في البروفوندور لازم عندك ناس تعاون برشا في العمق تحل لك معناتها لي سباس هذوكم ولا معناتها تخدم خدمه على مستوى معناتها سولي كوتيز ما عندك ملاعبيه انديفيديوال قويين في لانكونتر ولا لي موفمون اوفنسيف يتعادوك لي دوبلومون لي زون دو والشانجمون دو ريتم لازم يصير دونك كان كل مره تتعدى سولي كوتي وتعمل سونتراج ويطلع ليكيب ادفيرس يرجعها دونك هذاك فما اشكال لازم عندهم حلول مختلفه كسوا في البروفوندور كسوا سولي كوتي دونك تحس النادي الافريقي صحيح فريق تيتري عامناه ولكن مازال يلوج زاده في ما تحسوش مرتاح في اللعبه معناتها حتى مع المتلاوي ولا حتى مع حمام سوسة تحس فيما برشا بريسيون هناك البريسيون هذيك ما لازمش توجد كونتر الملعب المالي لانه بصراحه فريق
2: جوليبال
1: المالي
0: دونك الفريق هذا نذكروا التوقيت نتاع المباراه سبعة مباراه زفر الحكم الكونغوري بيير جونغ نيونغ
1: دونك يزمي خذا كما قلت انت بكل كونسنتراسيون بكل حذر زاد من الفريق المالي ما لازمش يعمل اخطاء دفاعيه دونك بالنسبه لي يعني نادي الافريقي يلزمه ومطالب بشعب نتيجة إيجابية في رادس امام جماهيره باش على الاقل يتنقل مع الفريق المالي. ونعرف كل تنقل الفرقه التونسيه المالي معناتها مش سهل بصراحه, سرتو في الطوه معناتها صحيح الفرق التونسيه بتتر عندها افونتاج, لكن النيفو النيفو اللي نشوفه فيه معناتها كسوا السنغال كسوا نيجيريا كسوا حتى مالي معناتها ديما يزمك تاخذ الحذر نتاعك وتحاول اقل شيء عندك سبقيه توصل اهداف في تونس باش تمشي مرتاح.
0: واضح. ناخذ انت رايك برونستيك المقابله هذه نيس.
2: شوف مقابله ممكن من اصعب المقابلات هي من سوء حظ النادي الافريقي انه قرعه حطته في مواجهات صعيبه سواء الدور هذا ان شاء الله كان ترشح حتى في الدور القادم, معناها حتى المنافس المنتظر اذا ترشح باش يكون اقرب الواقع مازيمبي الكونغولي, معناها زوز فرق سواء جوليبال عنده تجربه كبيره على المستوى الافريقي وصل في العديد من مرات الادوار المتقدمه كيف كيف مازيمبي. بالنسبه للنادي الافريقي شوف موسم هذا بدايه ما كانت صعبه واني موافق نيجي ان البدايه كانت صعبه ولكن الاسباب عديده وعديده جدا. شوف ولكن الحاجة للنادي الافريقي معناها الباهية انه خلص 6 نقاط, ما نساوش بداية صعبة ولكن على مستوى النتائج حصل 6 نقاط معناها العكس معناها من اكثر الفرق معناها عكس الترجي والنجم الساحلي ولا نتسفاقسي الاتحاد المونستيري معناها فما حصل 4 فما حصل نقطة 3 نقاط معناها النادي الافريقي ممكن من الفرق معناها منتظرة وعنده بالضبط نحكي على الفرق معناها المنتظرة اللي بتلعب تراهن على البطولة معناها الفريق الوحيد اللي تحصل على 6 نقاط. التشكيلة متاع النادي الافريقي مع ماهر الكنزاري فما برشة تغييرات والعكس ما يعتقد البعض معناها فما تغييرات كبيرة نحكي لك حتى بالأسماء معناها على مستوى محور الدفاع محور كامل تبدل احنا ما شفناش لاعب مثلا حمزة بن عبدة مشي على روحه لاعب الشريف مشي على روحه علي يوسف قبلها مشي على روحه دونك المحور الدفاع قاعد يتبدل. مقابلة لفارت كان مرياح مع عمار عبد الحق واللاعب هذا بالمناسبة نحب نقول اللاعب هذا عنده إمكانيات كبيرة برشا اللاعب عبد الحق ولو أنه سنة خسر نقول لك زوز مواسم نظرا في بعض الأحيان نشوف كي يبدأ لاعب ما يخوش الثنية الصحيحة ما يخوش ممكن القرار الصحيح يخسر في مواسم معناها كان ينجم يكون من موسم الماضي ولا قبله في التشكيل الأساسية إلا هو ملول ما حبش يعمل معناها الكونتراتو مع النادي الإفريقي وكان يظن أنه ينجم يخرج لبرا وين يقول للاعبين الصغار راهو التريث باهي راهو كي تلعب مقابلات وتعمل مع فريقك لكونك في كل اللي نحكي لك كل اللاعبين راهم اللاعبين هذوما راهم يلزمهم يلعبوا مقابلات يلزمهم يعملوا كونترا ما يخموش كان في الجانب المادي من الاول من بعد توجيه الجانب المادي ماكش هارب منه ولكن انت في بعض الاحيان تخسر موسم ولا اثنين تنجم ما ترجعش. لاعب هذا كان عنده امكانيات كبيره نعرفوا عنده تصويبات من خارج المنطقه لاعب هو ابن لاعب محمد هادي عبد الحق اللاعب السابق بتاع النادي الافريقي دونك مرياح وعمر عبد الحق ولو انه مرياح الاسبوع هذا يظل مش يلعب ممكن عنده اصابه دونك اللاعب المالي كيف كيف اللي يلعب كان في الملعب المالي لاعب النادي الافريقي وممكن اول مقابله باش يكون اساسي معناها وعنده امكانيات محترمه اسماعيل سيمارا لاعب ذا سمبرا لاعب ممتاز لاعب يلعب
0: مدافع.
2: في المدافع كيف كيف على مستوى الجهه اليمنى باش يكون الزعلوني على الجهه اليسرى باش يكون اللاعب بن علي في وسط الميدان دخول البوركيني لاعب عنده امكانيات خاصه على مستوى افتكاك الكره باش يلعب مكان الشريمي ديكيتي مع اللاعب ساديو خان اللي معناه في كل مقابلات اساسي مع مفاجأة بداية الموسم حسب نظري اللي هو معتز زدام. معتز زدام قاعد يكتشف بنفسه من الأول جديد. تصور أنت معتز زدام قاعد يلعب ما كانش كون نجم يلعب مكانه لاعب الحرزي لاعب معناه كان أساسي خذي مكان الحرزي وأيضا آيت مالك معناه زوج لاعبين عندهم قيمة فنية كبيرة ولكن في الوقت الحاضر معتز زدام هو الأساسي ثلاثي الهجوم صحيح فما استقرار كبير كيف كيف غياب مهاجم صريح في النادي الافريقي شوات خلى مكان كبير برشا خروجه دونك باش يلعب قديده
0: حتى الكاميروني ما اقنعش
2: زو هذاك علاش فما تغيير قديده باش يبدا مقابله كاساسي على الجهه اليمنى باش يكون كيزومبي على الجهه اليسرى باش يكون الخضراوي دونك هذه ملامح التشكيله الاساسيه نتاع النادي الافريقي تحس على مستوى التشكيله هذه وتشكيله الموسم الماضي فما على الاقل 5-6 تغييرات هذاك خلى النادي الافريقي ممكن النتيجه تكون قبل الاداء ممكن ماهر الكنزاري يعمل على المسابقه الافريقيه الافريقيه وهذاك على الجي خاطر بصراحه عنده خبره على المستوى الافريقي وعلى مستوى الشامبيونز ليغ ومن اكثر المدربين، ولكن فما برشا ضغط صحيح. مال كانزاري راهو مش كيما المدربين الاخرين مشي راني النادي الافريقي، راهو ينتظروا الناس كل على اللي قدر نتيجه ماش في خاصه على المستوى الافريقي،
0: وحتى كربح زوج مقابلات في البطوله جمهور يظفر عليه
2: بالضبط، خلي عاد على اللي قدر فما نتيجه خارجه
0: دونك
2: بالضبط، هذا هو يخليه في ضغط كبير.
1: حتى هو ورا حتى هو مالوريزمون تخطف في ديزونغل ورا اللي هو معناتها بريسون كبيره برشا عليه، حتى هو اللي ميميك نتاع وجهه وطريقته في قعد على البنك وبعد الهدف
0: مش مرتاح، مش مرتاح
1: علاش قدك البريسيون هذيك لازم يمشي
0: حتى كي يخرج باش يعطي تعليمات ولا ديك مسيني يسمع التصفير يسمع ومع سكور ما كانش لصالحه
1: ولا الجمهور لازم يقبل معناتها الاداره حطت المدرب هذا صحيح ينتمي تسمى خصم كيما في
0: التقليدي عادي الجمهور ما تنجمش تقبل انه يجي من مدرسه اخرى كيما تراجي معناتها
1: قلنا سابقا راه ما ينجم يخلي مالك انزري على كرسي نادي افريقي كان نتائج
0: بالضبط
2: خاصه على المستوى الافريقي
0: كان الجمهور قاعد يستنى في المقابلات
1: صعيب برشا.
2: ربي نقطه سناء مش حتى عن الافريقي، هل انه قرار نتاع انه مقابله ما تعداش على المستوى التلفزه الوطنيه يعني في مقابله الدور التمهيدي مستنسين احنا المقابله تاع في التلفزه
1: الخساره الجماهيريه توسيكل،
2: شوف سنه شوف فما حاجه نحكي لك على المستوى المقابلات الدور التمهيدي دور التمهيدي مستنسين حتى على الفضائيه نحكيو على المقابلات اللي في تونس
0: فضائيه اي صحيح صحيح عن فما الحقوق اي موجود،
2: ولكن انك تحط على المنصه صحيح باش تربح على المستوى المادي واني مع اداره نادي افريقيا، ولكن ما تحرمش الجمهور خاطر اول حاجه باش نبداو واضحين راهو تعرفش معناها يدخل على المنصه هذيك معناها هو مسجع نتاع النادي الافريقي من احباء نتاع النادي الافريقي خاطر كل محب باش يدخل على المنصه نتاع الفريق نتاعو، اما انك تلوج انه ربح مادي صافي خاطر فما ناس راهو متابعين للشان الرياضي من حقهم باش يتفرج صحيح. من حقهم باش يتبعوا المقابلات
0: تدخلوا في كونتي
2: ما نفس فهمت معناها لانه
0: حراجه
2: كيفاش
0: حراج قلت لك ادخلوا في كونت اما الفلوس باش تدفعها باش تدفعها هي كانت لازم تكون جراتويت لحقا
2: كانت لازم تكون
0: مجانيه خاصه كما قلنا البث في المنطقه نتاعك في بلادك يكون مجاني في الادوار التمهيديه
2: خلي التلفزه الوطنيه حسب نظري سنه خلي التلفزه الوطنيه تعدي المقابله للناس الزوالية كيف والمقابلة والكونت بتاعك وكل محبين اللي بشي يحب يدخل للكونت ويحب يعاون النادي الافريقي من حقه باش يعاون النادي الافريقي، وهذا من حقك انك تلوج على مصدر تاع تمويل ومصدر تاع
0: الافريقي زاد هو يحسب امور نتاع فلوس خاصه توا 25000 متفرج وكيشي فيرمي عنده توا بريسك نهارين دونك زاد حتى هو يخمم في جوانب ماديه وهذا حقه زاد
2: هو حقه ولكن ما تحرمش الناس الاخرين السنه هذا هو
1: برشا اللي يستفرج النادي الافريقي جماهير اخرى.
0: فاصل موسيقي سكان مسابقات الافريقيه باش نحكيوا على البطوله اليوم في البرنامج زوج مقابلات نادي البنزرتي الاولمبي البيجي تقدم مساقيه دير ونادي حمام الملف ونحكيوا ايضا في قراءه لمقابله يوم غد.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف. نواصلوا مع آخر فقرة، أكيد باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، الجولة الثالثة اللي بعد شوية انطلاقا من الساعة الرابعة باش تكون الدفعة الأولى. وفي البرنامج مباراة نادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدير نادي حمام الأنف مقابلة الأربعة ونص بالتحديد، في انتظار دفعة مقابلة غدوة ترجي رياضي تونسي وجه مستقبل مرسى، النجم الساحلي شباب العمران، نجم المتلوي أمل حمام سوسة. باش نحاولوا بأسلوب برقي نحكيو على كل المقابلات هذه. باش نبدأ مع كنيس بمباراة نادي البنزرتي الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي اللي أشرنا وأنه عمل زوز انتصارات.
1: شوف نادي البنزرتي الموسم هذا خدم بصمت برش،
0: أي
1: فماش كلام عكس موسم السابق، مدرب صحيح ما فماش إمكانيات، كانت فما مشاكل مادية، حكوش على اللاعبين، ما فماش لا كلام على اللاعبين لا فما كلام على الانتدابات، ما نعرفوا شيء عن نادي البنزرتي. سمعنا قال محمد عزيز خذي الفريق اللي هو ابن الفريق، وكان الاتجاه محمد عزيز راهو إجباري مش اختياري حسب نظري، خاطر وقتها ما فماش موارد مالية باش الهيئة تجيب مدرب، دونك كان ديما ابن الفريق هو الممكن السوليسيون ولا الحل الأخير باش الفريق يكمل معنى المسيرة متاعه. دونك اختيار كان على محمد عزيز. محمد عزيز جي، وايضا كان فما ضغط شويه من الجمهور انه محمد عزيز في التجارب السابقه، خاطر مش اول مره يدرب النادي البنزرتي راه محمد عزيز، ولكن لم ينجح في النادي البنزرتي. المره هذه محمد عزيز حاول انه يخدم، عمل الحاجه الباهيه من اول الفرق اللي بدات تعمل في التحضيرات هي النادي البنزرتي، عمل تربص داخلي في بنزرت ثم مشي لعند راهم مش بعيد، وعمل برشا مقابلات وديه. المقابلات الوديه ما كانتش نتائج نتاعها بصراحه، كان نتائج ممكن برشا هزائم فيها، ولكن ظهر أنه المدرب قاعد يخدم على بداية الموسم. بداية الموسم المقابلة الأولى نادي بنزرتي ما قدمش، خاصة الشوط الأول ما قدمش حاجة كبيرة، ولكن في الشوط الثاني فما تحسن. مقابلة حمنلف الأخيرة إلا كان معناها الفريق ممكن أحسن مقابلة قام بها، عمل مقابلة ممتازة جدا في الشوط الثاني، انتصر في حمنلف بالذات مش سهل مع فريق منظم دفاعيا، دونك الانتصار خلى الفريق عنده برشا مريناش نادي بنزرتي في الريادة وفي طليعة الترتيب. ديما نادي بنزرتي البداية متاعه تكون سلبية في أكثر الأحيان في المواسم السابقة الكل، دونك المرة هذه عكس المواسم السابقة، 6 نقاط على 6 نقاط، غدو يدخل ضد الفريق الأولمبي الباجي إلى عكس متاع نادي بنزرتي، بداية صعيبة. وعودنا بالبدايات هذه سنة، كان تتذكر حتى في المواسم السابقة الأولمبي الباجي ديما عنده مشاكل متاع رصيد بشري، عنده مشاكل متاع انتدابات، مازال ممنوع من الانتدابات، معنى المشاكل قاعدة تتعاود من موسم إلى موسم. المدرب نصيف البياوي مازال ملقاش ممكن التشكيلة، حتى المقابلة الفار تحكيه على معناها النقص متاع رصيد البشري، حكيه إلا عنده برشا لاعبين مش في مستوى الرابطة المحترفة الأولى ولا الأولمبي الباجي. دونك نتصور الصعوبات مازالت متواصلة.
0: هو الأولمبي البيجي معناه في النقطة اللي كنت تحكي عليها مازال كي تم التعاقد مع المدافع البنيني إبراهيم أندريس، عمر 26 عام، وباش يتم التمكين معناه حتى على صفحة رسمية المنتدبين الجدد في نجم يشاركوا
1: أول مقابلة هذه.
0: بالضبط
1: عكس زوز مقابلات الفارطة إلا كان ممنوع من الانتداب، إلا كان معناه رصيد بشري أكثر من فريق النخبة بالضبط. ومش أول موسم سنة، شوف بعض الأحيان شوف أي الفرق نقعد معناها
0: تستغرب
1: راهو كل موسم أنت تعمل نفس الأخطاء، الأولمبي البيجي منا عنده 4 ولا 5 مواسم نفس الأخطاء، بداية موسم تكون كارثية تخليك حتى في نهاية الموسم تلقى عندك مشاكل. الأولمبي البيجي عملناه كما جاش الاحتراز اللي عمله ضد الملعب التونسي ما يقعدش في الرابطة المحترفة الأولى، أنا يوريك ما الناس يزمها تقدم، يزمها تخمم على عملت أخطاء موسم هذا، يزمك موسم الجاي تحاول أنك تتغاضى الأخطاء ذي، تبعد الأخطاء ذي، تبدأ موسمك من معناها من منذ البداية تعرف الفكتيف متاعك. هذا كل مش موجود في نادي الأولمبي البيجي، ولو أنه الانتدابات هذه ماكش تعطيها للراهو المردود متاعها، وإلا ممكن
0: حتى شيء ما مضمون
1: بطبيعة، خاطر أنت في ظرف أسبوع جبت لاعبين تكدس لاعبين، فما أوتوماتيزم فما مقابلات. نتصور أن نادي بنزرتي أقرب للانتصار،
0: أقرب انتصار. نيجي سيابي الأولمبي البيجي يكون أقرب،
2: نتصور نفس الشيء، فرصة لسيابي باش يعمل نفس بوان اللي عنده مدة ما عملهاش، معناتها فرصة حتى لمحمد عزيز باش تتنحى عليه البريسيون تاع ابن النادي، خاطر في كل مرة معناتها يجي ما يلقاش معناتها الناس اللي تعاون فيه، رغم اللي ديما العقلية هذه وقت اللي ما فماش فلوس نمشيو لابن النادي، وقت اللي فما فلوس نمشيو لمدرب آخر. وتو بار كونسيدونس سيابي اذا تربح غدوه تعمل 9 بوان تقريبا اقل شيء، فما
0: اليوم تقصد
2: اليوم فما مديدة كبيرة مع سيابي مع مش نوفبوان في
1: عنده برش.
2: أنا أحكيه على أعوام راهو. بالنسبة لمحمد عزيز نقول لك مقابلة الموسم اللي هو
0: وعكس كما كنا الصعوبات اللي كانت في بداية التحضيرات الفريق على الميدان حاجة أخرى وقاعد يقدم
2: في الأولمبي البلجي قاعدوا بنفس الفكرة مع ناس في البيوي بتاتر يعمل لنا حاجة بتاتر يعمل لنا حاجة يلزمها دي مويارة مش كل مرة تسلم الجرة مع التجيء
0: هم ديما يرتي ويضيعوا بداية الموسم ويقعدوا في الأخر يحاولوا
2: لا عمل دي بار سيزون وقت باي
1: ما عندهم نسيب باي وبعد عندهم البلون بطرق جرية ونفس الشيء
0: نفس الأسماء تتعاود
1: نفس الأسماء تتعاود كنت تشوف الموسم الأخير نفس الأسماء تتعاود ونفس
2: المقبل
0: حافظ الكيتوني محمد الكوكي والهدي المقراني أبناء النادي اللي جو ديما مقذين في ثوب الموقف
2: لا وما عندهاش برشا هذا سوبر كوب راه ما عندهاش برشا راه معناتها مش 10 سنين التالي ولا
0: فريق استثنائي وفريق
2: وقتا نورمالمون بعد السوبر كوب هذيك كنا نتصوروا باش تبني فريق اقوى لكن ابارامون يا اما اداريا يا اما ماديا الاولمبي الباجي ما نجمش يواجه بصراحه الاشكاليات تاع الشامبيونات تاعهم
0: الاولمبي الباجي كيما يظهر في ثوب معناها فريق غير حاضر وفي مشاكل كيما ساعات يبهرك يخرج لك ملعبيه ممتازين مدرسه كبيره الحقيقه
2: عندهم لعبيه ممتازين ارضيه ميدان ممتازه الناس تحب الكره دونك علاش لا
0: صحيح متنفس نتاعهم الكره دونك تلقى فيهم المواهب تقدم ساقيه الدير نادي حمام برونوستيك
2: عمر صعيب برشا رغم اللي حمام لنف في الديبار نتاع سيزون تاعها
0: بيروح الرابطه الثانيه
2: لكن نشوف في تقدم ساقيه الدير واقف على ساقيه فريق منظم كونتينيتي في ستاف كونتينيتي حتى في
0: ثقه كبيره سون كومبلكس
2: سون كومبلكس حتى بعشره مع تكونت المرسى بصراحه عمل برشا اشكاليات للمرسى وفريق صعيب برشا المرسى انك في ارضيه ميدان تخلق له مشاكل فريق نحسه ابار سون كومبلكس لكن منظم فريق واقف صحيح يعرف حاجته بالضبط زياد العلوي قاعد اخذ ماتوريتي كبيره برشا ملعبيه تخدم في لي كونتر في لي ترانزيسيون رابيد بطريقه ممتازه جدا حتى في خروج الكره ما عندهمش اشكاليات كبيره دونك الوضعيه اللي تحط فيها مع المرسى ناقص عدديا وخرج بان بوان تسمى تعطيها كل لا تو مونتال باش يزيدوا يحضروا ماتشوما متصور انه مش بشي 3 بوان دوك ومش بشي
0: فلتو شكون تعطي الاسبقيه
2: ساقيه الدير
0: وانت انيس
1: والله مقابله صعيبه
0: باقتضابه
1: اي باقتضاب مقابله صعيبه خاصه انه صحيح فريق ساقيه الدير لا لا ما
0: تزيدنيش خاطر شفتك ماتشوما تخرين
1: باهي شوف اني عندي انا ساقيه الدير فريق منظم جدا ولكن في صنع اللاعب أنا مش في كل مقابلة قادر أنه يصنع برشا لعب ولو أنه الفريق متاع الموسم الماضي براتيكمون ناحية ثلاثة أجانب متاع جابوا جدد ولا زوز ثلاثة لاعبين أنا نعتبر أكثر حاجة تعاد لخاطر نادي حملف هزيمة أخرى تلجم معناها تمشي به الحاجة خايبة دونك نتصور التعاد الأقرب على الواقع
0: خسرت دقيقة أنيس خسرت دقيقة من مقابلة نجم الساحلي شباب العمران برونستيك
1: والله كيف نجم الساحلي قاعد معناها من مقابلة إلى أخرى قاعد فما تحسن مدرب قاعد يشارك في أكثر اللاعبين قاعد يشوف التشكيلة الأساسية فما بصراحة بوادر باهية كما اللاعب الفلوست قلنا البيفو الكايتا كما فما كيف على مستوى وسط الميدان محمد الهادي بوسلامة رجوع برشا لاعبين رغم المنتخب الأولمبي كما ريان عنين النجم يعطي إفيكاسيتي النجم الساحلي مشكلته لحد الآن هي المهاجم مهاجم ما عندهش مهاجم أيوب الفجاري إلا بالمناسبة نقول ممكن تعطينيش حتى ترونسيجون لاعب هذا شوف للتاريخ سنة معنا حاجة معنا كريتو أني فرحت برشا لوي فرحت برشا لاعب هذا كان مشيت نتفرج في مقابلة في النجم الساحلي على مستوى الأصغر لقاه على بنك الاحتياط دخل 20 دقيقة أخيرة ولكن شفته معنا عنده كاليتي كبيرة هذه للتاريخ موجودة وممكن يعرفوه حتى النجم الساحلي عنده كاليتي كبيرة واني وقت اللوج في اللاعبين المهاجمين قلت اني سألت كيفاش يلعب 20 دقيقة نلقاه يلعب في الفريق الثالث نتاع نجم الساحلي مش كدي آ مش كدي بي كدي سي معناه فريق الثالث قلت شبيه يلعب في الفريق الثالث ولكن هذا معناه باش يوريك اللاعب ينضبط ويخدم على روحه ولكن اني وقتها المدرب المساعد تاع المنتخب الوطني محمد النويشي بالمناسبة قدم له التحية كلمته قلت راهو اللاعب هذا راهو عنده امكانيات طيبة هو مواليد 2008 قلت له عندهم كريات طيبة نجي مش لبعيد قلت له قال يشبيني مش يلعب أساسي قلت ممكن مازال راهو ما خطر ما تأقلمش ممكن مازال جديد مازال من عشر نوع وكان جهزه للمنتخب بالرغم لاعب مش لاعب أساسي في النجم ولكن بعد المنتخب سنة ولا من اللاعبين الأساسيين في الأصغر في الأواسط في الأواسط خاصة وتوى تشوفه 2008 يلعب أساسي مش يلعب أساسي ولكن كي تخلوه سجل هدف أيوب الفجاري

0: مجموعة وفما حاجات مش عادية في حمام سوسة قاعد تصير.
1: ترجي رياضي تونسي مستقبل مرسى نيش
2: بالنسبة للمقابلة صعبة للمرسى بصراحة أكثر منها للترجي التونسي، لأنه كان يتصور باش يعمل ديبار ما أحسن في شامبيونان المرسى، لكن يقعد ديما المرسى يقلق برشا معناتها في المقابلات هذه مع فريق ترجي التونسي. مع دل الكارثة التكتيكية اللي قام بها في المقابلة الأخرانية ما نتصورش أنه يعاود نفس الغلط، لأنه الفوت اللي صارت هذيك في مقابلة العمان نتصور إنادميسيبل كان جاي مدرب تونسي دونك ما تصيرش التشكيله هذيك او طريقه اللعب هذيك. نتصور انه اسبقيه الترجي التونسي انه اللي توبليجي باش يعمل ريزيتا.
1: في كلمه شكون؟
0: ترجي المرسى نتصور الاخطاء اللي قام بها الترجي المقابله الفارطه ما عادش تصير، دونك الترجي ملزم بالانتصار ونتصوره اقرب للانتصار.
1: اقرب للانتصار واضح. يعطيك الصحه نيس بن حسن، شكرا لك نجا عاشور، تحيه زملائنا التقنيين حمدي لحول، حسين قدريه، ايمن شبي، الشيخ المشعل توا مع برنامج عين العقل. كنت معكم سناء البرهومي، تحيه زاده لمونير بعطي في التنسيق وتامين الكلمات الهاتفيه، اجمل تحياتي والى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءه وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمحمد اليوسفي على ذمة قضية تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وطالبت نقابة الصحفيين في بيان لها بإطلاق الزميل الصحفي محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه، واعتبرت أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، كما دعت إلى تمكينه من حقه الكامل في الدفاع عن نفسه واحترام حقوقه وحرياته الأساسية. بالمقابل، قال مصدر قضائي أفاد وكالة تونس فريق الأنباء بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذن بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسيل الأموال باستغلال تسهيلات خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني بالأمر عن طريق إحدى الجمعيات. في أخبار الاقتصاد، شاركت سفارة الجمهورية التونسية في اليابان اليوم في فعاليات معرض التبادل الدولي لسنة 2026 الذي تنظمه مدينة تشيودا اليابانية بالتعاون مع سفارات عديد الدول هناك منها تونس. وقد أثثت هذه الفعاليات أنشطة ثقافية من عديد كبير من الدول. المشاركة التونسية كانت فرصة للاطلاع والتعرف على شواهد ومعروضات تبرز الإرث الثقافي التونسي، وشكل الجناح التونسي منصة تبادل ثقافي

0: مع المشاركين والزوار من اليابان. يذكر أن مملكة اليابان أو إمبراطورية اليابان تسمح للمواطنين التونسيين دخول إلى اليابان بدون فيزا بالجواز السفر التونسي، وهي من البلد وتونس من البلدان القلائل الذي يسمح لها بذلك. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية لتطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. وأكد في موضوع آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14-15 سبتمبر، من بينها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولاية باجة وولاية نابل، كما شملت الاستعدادات للعودة المدرسية التي تقترب الآن شيئا فشيئا، إحداث وتوسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء جديدة من بينها قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وفضاءات للتربية التحضيرية. بعد قليل يأتيكم برنامج عين العقل مع مجموعة من الزملاء على رأسهم الزميل حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارس في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد على القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
2: دقيقة صحة.
4: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: ماضي 3.7 دقائق على موجة إذاعة المونستير. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل كما العادة مع عواطف شمس الدين حاتم الهذيلي. واليوم بحذانا ضيف كريم نرحبوا به، النائب حمدي بن صالح. مرحبا، نورتنا.
1: وبيك عايشك، شكرا شكرا على الاستضافة.
0: شمس الدين كان غايب علينا الجمعة اللي فاتت، خلى بلاصته كبيرة، وتحية كبيرة ليك من المستمعين يكتبوا لك راهم الجمعة اللي فاتت كان رجع تقريت.
2: الله يفضلها ويخليها.
0: إن شاء الله ديما في صحة جيدة. قلت لهم راهو لاباس، راهو حاب يرتاحوا برا، قلق منا.
2: لا لا، شهور طويلة لم أرتاح، والأسبوع الفارط أنا أصدق ما تقوله يارا كما يقول نزار قباني، وما تقول المعهد الوطني للرصد الجوي ودولتي. قالوا لا داعي للتنقل في الأسبوع الفارط، درجات الحرارة ستكون مرتفعة للغاية إلا للشديد القوي. قلت أنا فمع عواطف ومعها الهذيلي ومعها حاتب ومعهم نزيدوا فوق هذا كل منير وكذلك
0: أيمن،
2: فنجم نرتاح أنا وأتقي شر هذه الشمس.
0: وإذا التقى شمساني
2: يحذف ما لحق.
0: أيوة، ربي شدك بالصحة إن شاء الله، ديما ما تغيبش علينا. وكما العادة سيمونير وأيمن معانا هما كل جمعة، وحاتم والذين ما كل واحد بلا سطورة وشمس الدين ما يعودك حتى حد. حاتم مرحبا.
3: مرحبا عواطف، مرحبا ذيلي، مرحبا شمس الدين، مرحبا بالسيد النائب حمدي بن صالح. كالعادة كل أسبوع مواضيع جديدة إذا لسان صوبين المستمعين. على كل هذا هو نتجد كل جمعة إن شاء الله ديما نقدم المفيد واللي يهم الناس ويخلي الناس خاصة تتساءل وتحكي بالعقل قبل كل شيء.
0: هذا هو المهم. هذيلي
4: أهلا وسهلا، مرحبا بالجماعة الكل، الفريق الكل، إن شاء الله ديما فرحانين ناشطين وملمومين في الخير. هذا هو المهم في توقيتنا العادي.
0: ما أفرت فيك الشمس
4: في توقيتنا العادي اليوم مرتفع السبعة، اليوم طقس سخون الحقيقة، أقل من ليامات الفارطة، أما طقس سخون خاصة مع الحداش طقس تبدأ.
2: هو الهذيلي مشكور على كل مجهوداته، ومشكور استثنائيا على سعيه أنه يبقى الفريق متكامل رغم ضغط العمل الشديد. برافو الهذيلي،
0: هذاك عليش حبينا نحيوه،
4: يعطيكم الصحة. لهذا واجبنا، وإن شاء الله ديما تلقاو الإفادة معنا في عين العقل، وخاصة اليوم ما ندمتش خاطر بالحق يوم ترفيهي ويوم وقائي ورياضي ممتاز وممتاز للغاية على شاطئ أبو جعفر، ونحب نحيي كل المشرفين عليه، والتفاعل متاع الناس الحقيقة مهم جدا، عيادات مجانية، جوائز
2: مسابقات.
4: نعم،
0: لا تبشر، لا
4: لا نحكيوا للمواطنين والسياح والناس الكل. معناتها اليوم بالحق خدمة ممتازة في شط بوجعفر.
0: يعطيك الصحة كيما عادتك ناشط، تبارك الله عليك هذيلي، ديما مثابر، ديما تنورنا. اليوم كيما العادة باش نرجعوا على جملة من الأخبار والأحداث اللي صارت. بطبيعة الأحداث الكل تهمكم، الأخبار الكل تشد أو ربما تشغل بالكم، لكن إذا كان باش ندخلوا في اليومي نسمعوا نتعداو ونسمعوا ننساو، هذاك علاش نحنا جيناكم في آخر الأسبوع باش نقفوا ونعملوا وقفة في كل الأخبار اللي همت اللي تهمكم انتوما واللي همتنا نحن زادة، وباش نحاولوا مع بعضنا ما نكتفيوش بسماع الأخبار، ما نكونوش مجرد ناقلين، أما أكثر من هذية نفتحوا مساحة للتفكير المشترك. هذا هو الأساس، حتى حد ما يمتلك الحقيقة، لكن بكلنا عنا قراءات، كلنا عنا عينين. هذاك علاش مرحبا بكم في عين العقل. كلمة عندك أيمن.

0: عين على العالم.
1: تونس كما تعرفوا ماهي جزيرة معزولة عن العالم، كل ما يصير خارج حدود الحدود الجغرافية متاعنا فهو يمسنا يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أكيد هذايا اكتشفناه ونعرفوه من قبل، لكن زد تعمقنا فيه من خلال الفقرة متاعنا هذه اللولانية.

0: عين على العالم.
1: في عين على العالم اليوم عنا ثلاثة أخبار كما تعودتوا. شمس الدين اختار باش يحكي على الجيش الجزائري اللي أول مرة يخرج من الحدود متاعه. علاش وكيفاش؟ طب بعد شوية نسمعوا شمس الدين. اليوم لهذي اللي باش يحكينا على الصين. قال الصين اختارت أنها تنشر على الشاشات العامة في الشوارع صور العلماء عوض صور المشاهير. شخص كان نحن نقول له هكا إن شاء الله ناخذوا منهم العبرة. حاتم اليوم باش نبداو بموضوعه باش يحكي لنا على الرياضيين التونسيين الأربع اللي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط غادروا البعثة التونسية دون سابق إعلام. ذول اللي مش أول مرة وربي قدر الخير. مرحبا بكم. نبداو بحاتم. حاتم مرحبا.
2: مرحبا عواطف. لكن باش نبدا بحاجة إيجابية هي خلينا نحكيوا الساعة على أن تونس خذت ثلاثة ذهبيات، خذت 10 فضية وخذت 13 برونزية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي صارت مؤخرا في إيطاليا. حبيت العنوان اللي اخترته للمداخلة نتاعي أو للموضوع اللي مش نحكي فيه هو حين تتحول المشاركة الرياضية في التظاهرات الدولية إلى بوابة للهجرة. لأكيد الهجرة نعرف وإحنا كل يوم نحكيه على الهجرة بأنواعها، اللي على البحر واللي بالبر واللي هذه هجرة من نوع آخر، وفما الهجرة النظامية، هجرة الكفاءات، هجرة أنواع كبيرة من الهجرة. اليوم باش نحكيه إنه الألعاب الدولية، الألعاب الرياضات بصفة عامة والتظاهرات الرياضية الكبرى كيفاش نجم تكون هي يعني مدخل اللي ممكن ناس فقدت أمل أو ناس لو جعلوا مستقبل آخر حصلوا. من المفترض أنه تكون البعثات الرياضية التونسية في الخارج هي فرصة باش ترفع الراية الوطنية، باش تتحصل على ميداليات، باش تحصد ميداليات، لكن تحولت في أحيان إلى فرصة للمغادرة دون عودة. وهذا اللي صار في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحتى قبل يعني في تظاهرات دولية أخرى. توانسة يعني استغر أو اغتنموا فرصة مشاركتهم في التظاهرات هذه واختفوا عن الأنظار ما بين ظفرين، أو حبوا يهاجروا وحبوا يقعدوا ما يرجعوش لتونس. الأربعة هذوما توانسة أني أغلبيتهم في ألعاب القوى نقولوا احنا أو الألعاب الفردية، مشاركتهم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مشاو شاركوا، فما اللي مشي معناتها بدل الوجهة، فما اللي ما رجعش لمقر إقامته، فما اللي ما شاركش في المسابقة ومشي يعني اختفاء بين ظفرين. السؤال اللي نطرحوه هو يعني علاش اللي تطرح هذايا، علاش الهجرة هذا نوع آخر من الهجرة، علاش يعني علاش يهرب الرياضي، لماذا بلغة أخرى لماذا يصبح البقاء في تونس أقل جاذبية من المغادرة؟ وهنا تتحول الهجرة من ظاهرة اجتماعية إلى مؤشر سياسي على علاقة شباب بالدولة وبالمستقبل. يعني نحب نقول إنه الهجرة ما تبداش ديما بقارب البحر، ولا بصفة عامة هي هجرة كفاءات، هجرة باحثين، هجرة أطباء، هجرة فنانين مبدعين، هجرة حتى سياسيين اللي يمكن صارت ويلوجوا على لجوء سياسي لمعنى أو لآخر، وهجرة مهنية ومنها حتى الهجرة الرياضية. يعني السؤال اللي يتطرح الآن علاش برشا رياضيين، وخاصة اللي لاحظناه معاش حتى هذي اللي رو يعرف باعتباره مختص في الرياضة، وبعض المختصين في الرياضة يعرفوا علاش ديما الهجرة من نوع ذي اللي يمشي باش يشارك شمس في التظاهرة الدولية يلقى روحه أو هو يقرر من التظاهرة الدولية هذيك يمشي يختفي على الأنظار، يلوج على مستقبل يمكن ما خير بالنسبة لي هو. السؤال كي يمشيوا هذوما وين مستقبلهم؟ والسؤال الآخر اللي نزيدوا نطرحوه، البعثات اللي يمشيوا معهم يراقبوا يعني الرياضيين ولا ويتبعوا الرياضيين ينجموا يرجعهم مع تلبلادهم كيفاش يعني؟ هذا هو
3: مع أحرار يعملوا شي يحبوا، أما رجاء من البعثات الوطنية كيف يبدأ عندهم رياضي تونسي كيف يمشي ما يفدوش يعطيه ثقة لأنه وطني وسيعود، والطير المهاجر خلي هاجر، احنا هات نرجع علمائنا، هات نرجع مفكرينا، والرياضة فوق رأسنا من فوق، ما في سابق الأمر مشى ورياضيين ما عندهمش سبادري وخذوا الميزانيات وروحوا. هي ظاهرة دولية، والمرة الأخرى احنا قدسنا هجرة أو هرب أحد الرياضيات لألمانيا وكذبة هبطت كذبا اللي هي خذات الوراق والجنسية
0: لا الدوسي ذاك مخدوم اللي هي في تونس مش يكونوا واضحين
3: بالنسبة
0: غفران بالخير ولا
3: بيننا بينك وبيني عم جوجل الفيدرالية الألمانية أنكرت ذلك والنادي اللي أشارت لي أنكر ذلك وكيف تشوفها تلعب بدرب ألمانيا قل لي لأنه توجههم السياسي لا يسمح هذه حتى لو كانوا سابقا كانوا يعملوا توجههم السياسي لا يسمح أما الإشهار أعطاء اللي كل واحد تو يحب يمشي ونذكر بعضنا بخلاف دول الخليج شكون مازال ياخذ لاعب أجنبي غير مولود على الأرض
0: صحيح وعنا رياضيين في السباحة مشاو انضموا المنتخب المملكة السعودية اللي هما أولاد المنتخب الوطني التونسي بالنسبة للأسئلة اللي طرحها حاتم هي علاش نجموا نقرأوا تدوينها متاع شهد الجلجلي اللي هي مصارع من الملاعبات اللي نقولوا بين ظفرين حرقت خلال العام تارانتو الإيطالية قالت لك ناخذ في 250 دينار شهري منحة وما تتصب لي كان بعد 6 شهور وما يعطونيش الماكلة الضرورية خطر هي في رياضة لازم تاخذ مكملات غذائية معينة بأسعار معينة بالنسبة للتربصات ما فماش بالنسبة للمنافسات ما عندهاش إنها باش تحضر كومبيتيسيون كبيرة وتطلب منها نتائج تلعب ديما في بطولات محلية وطنية النيفو نتاعها ما طلعش هذا مش تبرير
3: انا موافقك جدا وما اقول وما اقوله هو تبرير عكس هواء المستمعين اللي كانوا يتبعوا في برنامج سنة البرهومي الرياضيين متفقين اولوياتنا هو 250 دينار ولا 1000 دينار المدرسة في اقصى حدودنا والا الميداليات الذهبيه هالفيلم اللي تعمل لنا هذا انا اقول نفس رايي الرياضه لابد ان تكون للجميع مش لنخبه والبقيه باقون على كراسي في فترتنا احنا اليوم وقلت لك الدول الكبرى والناجحه ما هز حد شيء الصين اللي كل يوم تصنع لك في كل شيء شوف ما تم انت بعد شويه تقدم لنا فقره
1: يعني
3: انت بعد شويه مش تقرب مش تقدم لنا فقره على عين على العالم في دوله في وسطها كبار ابطال العالم ماهيش في الرياضيات الصين العظيم باش تحدثنا اللي ما فما حتى رياضي سمح له باش يعرض صورته على اللوحات الكبرى هي رؤيه هالسنوات هذه اللي احنا نحتاجوا فيها لكل صرف والوطنية ماهيش 250 دينار ولا شهرية ولا طرد ولا حتى 6 شهور حبس
0: قلت لك ماهوش مبرر شمس
3: نعرف
0: ماهوش مبرر أما هي
1: يعني
0: حكيت على وضعيتها
1: اليوم اللي فهمته من كلامك شمس الدين أنه يلزم تتراجع شوية بعض
0: المفرين
1: وربما سياسات يعني احنا كنا
0: متوجين
1: راهنوا على الرياضة
0: ونعزوا الانتماء الوطني بالنسبة لشمس أما حاجة أخرى راهو اليوم ولينا في مجتمعات سمحني شمس
3: اتفضل
0: كما أمريكا كما فرنسا كما أمريكا كما فرنسا عندك زوج حلول باش دخل الفلوس زوج حلول بالنسبة يا الرياضة يا الراب فرنسا وامريكا حتى في بلادنا ولات المنهجية هذه ماشية فينا كان ماكش باش توصل بالسبور
3: نعطيك دليل مزيان كان مشيت انسان ان شاء الله من اقرابك واحبابك زادوا صغير خاصة في الكلينيكات طيب فجأة تجيهم كارت فيزيت نتاع مصور تابع الكلينيك هذاك باش يتعدى بحذاهم هذيلي طفلة ولا ولدة باش يجيب لها ازياء باش يلتقط لهم صور فيهم حاجتين يا فيدو ميكروفون يا فيدو كورة والأولياء تكبرهم وتبدأ بيهم ألبوم الطفل في حياته تخيل هذا الطفل كيش يكبر أول صور حياته هو يتفرج فيهم لين تدخل سنة أولى باش يلقى الصور الأولى محطوط فيها كورة وإلا ميكرو كان كيت حاجة أخرى علم
0: لا ما فهمتش
1: ليه هو أكثر من هذا الصغير يبدأ مازال في العامين وثلاثة سنين وبوه يبدأ يلوش كيفاش باش يدخلوا معناها الجمعية الرياضية كبيرة ويهزوا ويدفع عليه الفلوس ونعرفوا عاد هذا نحن
3: خاطر ما فهمش معنى العبودية
1: نحطوه نحن في
3: الفريق نسمع مع سناء وضيوفها الكرام كيفاش يتحطوا على كيفاش ناخذوا ملعبي ونتلهوا به ونجم إذا ما عطاناش نتائج نبيعوه وندبر به فلوس ما فهمتش برشني ولا عبد أما هما كانوا يتحثوا بهذه التفاصيل كيفاش المدرب الفلاني يعرف يجيبهم ونعرفوا نعشعشوهم ونحطوهم في المدرب في الشي تسمى هو اللوبي متاعهم
0: اقتصاد دول نحكيوا عليه البرازيل دخل عملة صعبة كبيرة برشا من بيع لاعبين نحو أوروبا وأنهم يمشيوا يحترفوا في أوروبا
3: يوم المثلية زاد
0: نحكي عن التجميل نحكي عن مستوى
3: التجميل ما هذا اقتصاد
0: نحكي زاد مراكز تكوين موجودة في البرتغال وفي إسبانيا راه ولات كما نقولوا فيها جانب اقتصادي كبير
3: هو نتبعوا الغير ولا نتبعوا
0: حد؟ فما الإيجابي راهو شمس.
3: شنو الإيجابي قل لي؟
0: العركة عندكم انتم معناتها في مجلس
1: النواب حتى احنا عندنا نجم تفضل العركة ديال شمس الزين تفضل
4: يا جماعة باهي اختلاف الآراء هو لا محالة والتقييمات والتشخيص
1: هو البرنامج قائم على اختلاف الآراء
4: مهم جدا مهم جدا. أغزر هي تونس الكل مش كان في قطاع الرياضة تونس الكل ياسر حاجات أنا نزرع وما نحصدوش بمعنى أنه زرعنا قرينا ياسر أولادنا ورنينا ياسر أولادنا وزرعنا ياسر مش قاعدين نشوف في نتائج قدامنا وذاك الواش تحس بالنوع من التشاؤم معناها برتو قاعدين نسمعوا فيه مش كان في البلاتو ذي الرياضة والأبطال وصناعة الأبطال هي نتيجة نتيجة لتقدم علمي في بلاد تقدم الصحة التعليم كل شيء هو في الأخر بكل ثمرة الدول المتقدمة في الأخر بكل تطلع لك أبطال يلعبوا على التفاصيل متاع التفاصيل يلعبوا على الأجزاء من الثانية كان في الرياضات الكل بصفة عامة وذية يعكس معناها تقدم البلاد في ياسر قطاعات قلبي يوجعني وقت نسمع أنه أبطال معناها وفي الأخر بكل قاعدين نشوف فيه النزيف هذا اللي قاعد يصير سواء كان الأبطالنا ولا الأدمغة التونسية المهاجرة من تونس ولات أصلا سياسة الدولة نوعا ما مبنية على أنه مثلا لي سنتر دو فورماسيون بالنسبة للفرمليات مثلا والفرمي لزنفرمي كل مثلا توا ديريكت معناها ألمانيا ديريكت تلقى يعمل فورماسيون انفرمي وتلقى يعمل
1: فورماسيون في البنك ويتعلم في الألمانية وماشي
4: معناها برنامج واضح نزيف قاعد يصير في كل القطاعات بطريقة غير عادية
1: صحيح
4: هذا لازم نظرة خطوة التالي ونغزروا له في عمومياته مش كان في الرياضة كهو ونفهموا نبدلوا شوية من السياسات العامة للدولة فما نقطة مهمة وفما نزيف يوجع بالحق اللي هو الأدمغة التونسية المهاجرة عددهم مش كبير طيب كنا نحكيه على
2: المهندسين وعلى الطب
4: فما أكثر والله فما توانسة معنا الشهرية متاعهم 100,000 أورو البرة في العالم كل منتشرين عددهم ما يفوتش 1000 أما ناس بالحق قاعدة تقود في شركات كبيرة وهما توانسة عندها مقترحات باية تمنيت أنه تصير مؤسسة كما صارت مؤسسة فداء مثلا يشرف عليها رأس الدولة التونسية هي في الأخر بكله يعمل أبال لها الأدمغة التونسية ذي وتكون فهم مؤسسة ما تعديش لازم على البروتوكول التونسي مثلا كان نجي في المطار ويشدوا واحد مثلا يقول له أي حاجة ولا هو مروح من المطار لداره كي جاء من برا يعرضوا عون أمن يقول له حاجة ولا يشوف الليبوبيل في الكياس ولا حاجة طيب يجي في اللي يرجع ديريكت يرى ويرجع لبلاسته أما لازم يجي بترحاب خاص من رأس السلطة وتفضل أخوي يعطينا المقترحات متاعك نعملوا غرفة تفكير بالأدمغة التونسية وشنو تراو وشنو نجمو نعملو هذا مهم جدا وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا
1: ان شاء الله يعطيك الصحه اكيد الفكره مهمه برشا ربطنا بالموضوع اللي بعد اللي هو نجم نقول تقدير القدوه في البلاد واليوم مواضيع الهامه
3: من فضلك عاود قبل ما ننتقلوا نحب ناكد على نقطه لاني في حواري انه الهذيلي باش نغذيو الفكر النقدي عند المستمعين تعديت عليها بورو الكرام رياضيين اللي متعلقين بوهم وامهم وبولاد الحومه ويحبوا يروحوا جايبين معاهم الميدالية ويقعدوا بها في القهوة وفي النادي وفي دار الشباب هذوما لازمهم كيف يسافروا يخليهم يدوروا ويحوسوا ويكتشفوا المدينة والدولة اللي مشاولها هذا ما يكسبوه من هذه الرحلة ما يلزمناش النداء إلا أين المرافقين ويتحولوا رياضيين إلى سجناء من المطار إلى النزل إلى الملعب اللي يحب يحرق له الطريق وسيندم يوما ما واللي يحب يمشي ويلعب الرياضة ويتمتع بالرحلة للدولة هذيك ويعود لأرض وطنه ما يزموش يتحاسب بأولئك اللي هم من أساس يلوجوا على فرصة باش يغادروك كانوا هي. رياضيين كانوا علماء
1: هذا شمس الدين
3: إذا كان هو مش من العظام العادي
1: إذا كان هو اختار لكن إذا كان أجبر على ذلك
3: لا حدثيك فما دول معينة الرياضي من اللي يدخل يمشي في كوريدور يمشي في خط على اليمين وعلى اليسار من الطائرة إلى النزل إلى الملعب ما يرى شيء باش ما يحرقش
2: وهذا صار في كأس العالم الأخيرة
3: فما يزموش يتم
2: في أمريكا
1: نعم
3: هذا ما يزموش يتم لازم اللي يحب يمشي يتفضل والوطني زادة يبدأ فخور اللي هو مشى البلاد ذيك ما شافش منها كان الملاعب أنا تحدث على تجربة قبل كنا نتنقلوا مع السادة المسؤولين كانت الإذاعة التونسية تقرأ لحسابها كان ما ترى شيء من البلاد ترى كان ما شفته من شبابك يمين ويسار إذا ما رقدتش في الأثناء خاطرك متعب باش تنقل للمستمعين الإعلام العمومي وقتها ما يحدث فلازم يمشيوا يشوفوا يمشيوا يعملوا تسوقهم بأخلاقهم الطيبة، لأنه مش على خاطر واحد مشى عمل المشكلة في مساحة كبرى ما نخلي ولادنا ما عادش تمشي تقضي، ونقولوا لهم اكتبوا لنا ورقة نجيبوا لكم شتبوا عليه.
1: شمس الدين تسيبه ويدخل بيك في الزوايا الكل، ما يخلي لك حتى شيء، التفاصيل المهمة الكل يذكرها ما شاء الله عليه، الكل مهم الكلام. لكن أكيد ديما نرجع ونقول ما أنه الخبر مبني على أساس أنه 4 من أبطالنا غادروا البعثة، فهذه من نجم يكون كان مؤسف، كان مؤلم لنا نحن، ومن نجم كان ندافعوا على حقوقهم في رعاية. إذا كان هما أجبروا على ذلك على خطر الظروف متاع ربما اللعب متاعهم ولا الامتيازات وإلا العناية ما كانتش أو التأثير ما كانش كيما لازم يكون، في الحقيقة يلزم نستحفظوا على اللي قاعدونا على الأقل.
5: لا ميكرو شعب كامل
1: نستحفظوا شعب كامل،
5: اخرج الشارع واسأل شعب كامل،
1: ما نجمش نقول
5: اني شفت ولا الأغلبية، يعني نأكد لك أنه 90% يقول لك احنا نخرج من تونس.
1: هذا هو فكيفاش نجموا نشدوا ولادنا عنا زيادة باش ما نصبحوش غدوة دولة دول أبطال.
3: اللي يقعد هو البطل، واللي يسافر هو واحد من المواطنين العالمية.
1: فما نظرتين
3: في
5: الدولة الواقع في تونس.
3: أكيد أما فما نظرتين. يا أنا عايش في مجتمع معولم لا أرض لي إلا ما فيها رفاهتي، ولا أنا تابع لأرض الجدود، نظرية لزوم دي باتو لزوم دي زارب، مرة أخرى نحتكيو فيها.
1: نعم مهمة برش مرة جاية إن شاء الله. شمس الدين بعد شوية بشي يرجع لكم هذي اللي في نفس الإطار، مش بعد برشة بش نحكيه على تقدير القدوة في الصين، ويليد زيدا نحن ناخده شوية من هذا، نعرف شمس الدين دي ما عنده رأي مخالف، نحبوا نسمعه بعد شوية.

0: كان قلبي طبعاً نمشي ما نرجعش، ما القلب ما يطوعش، ما نجموش خليو بلادنا مهما يصير فيها، مهما تتغير، مهما
1: يظهر
0: رويحنا. لا والله ما نحس رويحنا.
2: ربنا يخدم منها. تقول يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي، ربيته بيدي وخذته بنت الرومية. شوف المأساة ازلية.
0: ازلية. ما نجموش والله ذي لن نجمو، قلوبنا ما تعطيناش. وحتى كان مشينا راه وكرك ماذا بك، ونهار اللي يموتوا ربي طول عمر الناس الكل وين يرجعوا؟
2: للأسف شديد البعض منهم يرجع تراب تونس لأسباب اقتصادية، خاطر أرخص وسفارة روسيا وحدي. للأسف شديد.
1: للأسف شديد.
0: أسلوا المواطنين.
2: لا لا ما حقيقة نقول فيها زاد. يعني إحنا واعين شم.
0: ربي فضلكم الكل ويطول عمركم. دي معنا موشيكس اسمه شمس الدين هليل. الخبر الثاني باش يقدمه لنا لهذيلي، تغيير قواعد الشهرة في الصين، العلماء يتصدروا الشاشات بدل المشاهير. شنو اللي صار؟ الصين كما تعرفوا شهدت تحول كبير في السنوات الأخيرة من مجرد إنتاج السلع إلى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وهذا ربما اليوم اللي خلى الصين تحتفي بعلمائها ومهندسيها وباحثيها، وخليتهم هما يتصدروا الشاشات التلفزية ولا حتى العامة. الكلمة دي كذي
1: كما قلت عواطف. بالنسبة للمستمعين والناس اللي تبع فينا، رأوا اليوم خبر صار في كوكب الصين، أحب البلدان لقلب شمس الدين. الصين وفي قرار تاريخي اختارت أنه تجعل أصحاب الإنجازات العلمية في واجهة المجتمع، وأنه تقدمهم كنماذج للنجاح ويكونوا قدوة للأجيال الشابة. شنو عملوا بالضبط؟ واجهة الفضاء التجارية الكبرى والساحات العامة في مختلف المدن الصينية نلقاو شاشات عملاقة ولوحات إعلانية فيهم صور لشخصيات تركوا بصمة في مسيرة الصين، إن كانت العلمية والتكنولوجية. علماء الصواريخ، علماء الزراعة، علماء الفلك، الهندسة والطب، و و و و الصين بالمشهد هذا أصبحت أول دولة في العالم تطبق مقولة لا تجعل من الحمقى مشاهير، واعتبرت أنه هذا واجب على الدولة، بأنه تقديم أصحاب الإنجازات العلمية إلى الجمهور ولو بصورة في أكبر الميادين هي فرصة لتثمين المكانة اللي يحظى بها العلم والبحث والابتكار في المجتمع الصيني، وبأنه كذلك تكريم لكل من ساهم في نهضة الصين وريادتها العالمية في عديد المجالات، إن كانت العلمية التكنولوجية، وبأنهم هم اللي عندهم الأولوية باش يكونوا في الواجهة أمام الملايين. خبر هذا القى تفاعل كبير على مستوى العالم، وبدأت تظهر بعض المراجعات السوسيولوجية في المجتمعات اللي للأسف إنه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي نلقاهم هم في الواجهة وهم مؤثرين بأفكارهم على شريحة كبيرة من الناس. في الأخر يا مولات البرنامج، ما نتمناه أنه علاش لا في بلادنا نشوفوا حملة كما هذه في مختلف جهاتنا، على خاطر في تونس فما العديد والعديد من العلماء اللي مشرفين البلاد وللأسف ما سمعناش بهم. مراد الزغل مثلا في البصريات والضوئيات، علي البقلوتي في الرياضيات، عايش البحري في علوم المياه، الياس الزرهوني في مجال الطب والتصوير الطبي، حبيبة الشعبوني في علم الوراثة، الزهرة بالأخضر في الفيزياء، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية، ولا ما يكبر مستوى العالم.
3: فما حتى في الذرة
1: موجود لكن نقعد نكتب بخمسين اسم
0: محمد عبيد في النازة،
1: ما شاء الله هذوما ما نعرفهمش مثلا، وإحنا مقصرين حتى على مستوى الإعلام.
0: وهذا شو كنت باش نقول لك،
1: معناتها
0: نحن كإعلام مقصرين.
1: أما زادة كدولة أنه عندك أسماء كيما هذه، أسماء وازنة على مستوى كليات العالم، انه علاش لا نستفيدوا منهم ونجيبوهم نحاولوا نستقطبوهم، على خاطر بالحق قاعدين يقدموا في معناتها في مجال البحوث في خدمه كبيره برشا على مستوى العالم. نحكيوا على جوائز عالميه.
0: يعطيك صحه هذه. وهو اذا كان الناس هذوما فقط حاتم، لو كان الناس هذوما اللي ذكرتهم كانوا هما موجودين كيما موجودين، كيما اتيحت الفرصه للمشاهير وبين ظفرين للحمقى سامحوني في الكلمه، فهما راهم كانوا زاد عندهم الأولوية، لكن للأسف هما غايبين على الإعلام، والإعلام هو اللي قاعد يقدم ربما في ناس أخرين. هذا باش نحن زاد نتحملوا جزء من المسؤولية. أنا مش الإعلام هذا يعني الجزء متاعنا نحن، لكن نبش
2: لا هو الإعلام. شوف بما أني أنا كنت شاهد على العصر 10 سنين أدرت البرمجة في ذات المستير الرسمية، قد ما كان الزعيم الحبيب بورقيبة ومن معه شدين الدولة التونسية كان ممنوع الإشهار في الإذاعة والتلفزة، وكان بورقيبة يقول شكون باش يدفع حق الإشهار؟
0: أيوة
2: المواطن في الأخر، وزيدوه 20 فرنك في كل منتوج، واللي ما عندوش فلوس الإشهار حتى كان أنت الشيء جيد لن يقتنيه أحد. أنا نعرف الإشهار بعد 87 حلينا الباب الإشهار باستثناء حاجة برك عمرك مريتها في التلفزة ولا في الإذاعة،
1: الأدوية ولا التدخين،
2: الكراهب. الأدوية والتدخين كانوا ممنوعين بالقانون هما والخمور، لكن الكراهب كان بإمكاننا باش نعملوا صفقات، بل كانت تتصل بين الشركات. وعلاش هذه؟ خاطر كان كل ما نسابه باش ما يتعاركوش في الدار. وانا ناكد لك فيما اقول كل اللي يبيعوا في الكراهة كانوا انسابوا باش ما يتعاركوش في الدار. قعد مسألة القدوة.
0: أيوة.
2: قبل العلماء لسادة والمعلمين في كل قرية لازم نهج باسم ومحيي باسم في حياتهم. تقدر العالم طلعته المدرسة وخاصة العمومية. قبل العلماء والكذاك عنده ما سيعوضه من مال وشهرة وتسجيل اختراعات اللي حقيقة المناظر الحقيقي اللي هو شهريته ما تخلطوش ويقوم ويحجم وجهه ويلبس بالباهي ويمشي لتلامذته ويقريهم الدرس وكأنه لأول درس في حياته يقدمه. ومن هؤلاء كثر، والأغرب من هكا لكل ولي وولية يعرفهم بالاسم. علاش؟ خاطر تو احنا داخلين على العودة المدرسية بالبونية باش ولدي يقرأ عند فلان. فلان هذاك هو أولى باسمه في مدرسة وفي معهد وفي طريق، مش احنا نسميه ارسيس وسدو بالعمل المناع وعنا أزمة ونجيبوا أسماء ما نعرفونها حتى قيمة، أو أسماء مطبعين مع الفرنكوفونية في كل أفريقيا هم اللي في كل مكان، أو أسماء مستعمرين أو مدن ما نعرفوهاش منين. كنبداو بها نجمه البلديات تبدأ أكثر من البلديات المعارضة في عود قاعدة اثنين قاعدة الأستاذ فلان الفلاني هو حي وهو يدرس لا بريم ولا حد شيء بلاكة صغيرة واسم في وقت اللي ياخذوا الجدول
0: يقع في بعض المؤسسات الجامعية موجود هذا يا شمس الدين
3: أكيد،
0: لكن المدارس الكليات موجود هذا، لكن إن شاء الله يتعمل
2: باسم الرحل يعني باسم من بعد أن غادر
1: كرمه في حياته
0: موجود موجود
3: هو نعم. هذا كما قال شمس نكرمه على الأقل القامات نتاع تونس نبدأوها بالمعلمين باللي ترى التربوي حتى نوصلوا لأعلى القامات. وعلاش لا الانهج كما كنت نحكي على نقطه الانهج نحكي عليها شمس، علاش لا علاش ديما نلقاو الانهج نهج لندن نهج روسيا نهج ندرا شنو نهج علاش من قله الاسامي عن من عرش عن ابن خلدون عن فاضل بن عاشور
2: ابن خلدون عن
3: عن
2: عن النقطه هذه كرمو كرمو زاد في جيبه
3: نحيو نحيو هذا سامي
2: احترم مكانته وقرايته والتعب اللي تعبه في جيبه اعطيه شهريه تليق به باش يحفظ كرامته خاطر مش معقول معلم ولا استاذ ياخو في شهريه ما ينجمش يكمل بها 10 في الشهر
0: اكثر من هذه. باش نرجع للموضوع نتاعك هذيلي لانه باش خاطر تول كلها افكار مهمه، لكن زيدا نحن نحكيوا على اهميه انه اليوم عوض ان نصدروا الفنانين سمحني بدوره ثم ناس ما تستحقش أنها تكون موجودة مع احترامي للناس المجتهدة واللي تستحق عوض هذية عوض أنه نحن نجيبه وندفع في عملة صعبة معناها باش ندخلوا ناس ما عندهم حتى إضافة لا في المستوى العلمي ولا حتى الأدبي ولا حتى الفني. عوض هذية علش ليه نحن الباحثين متاعنا اليوم موجودين كما ذكرتهم انت كيف يجيو علاش ما ياخذوش هما الحظوه مثلا في الاعلام مثلا تقع استضافتهم منش عارفه كما قال بكري الفكره سي حمدي انك تكون تعمل لجنه تحضر فيها الناس هذوما وانك تاخذ منهم ربما افكارهم لتطوير بلادهم للنهوض ببلادهم. فهذا الكل في حد ذاته هو تكريم، مش لازم حتى انك انت تعمل له تصويره في الشارع ولا تحطه باسمه مثلا في نهج، لكن زيد كي تعطيه قيمته وتناديه وتسمعه وتقدره في هذا زيد مهم. يظل نحن في تونس ناقصين هذا الكل
3: حتى يعني من خلال المؤتمرات مثلا نجم تعمل مؤتمرات
0: مؤتمرات يكونوا موجودين فيها نسمع اصواتهم
3: الاشخاص هذوما خاصه
0: اللي هما مخيبين تماما معني على
4: كلمه لجنه عندي منها حساسيه
0: وانت نعملوا ندوات نعملوا مؤتمرات
4: هم الثقه راهو محلاه شكري بهيك قالها نجم تصنع ياسر معناها بلومبي ولا بناي ولا تنجم تصنع الاف صعيب ياسر تصنع عالم.
0: اي
4: القيمة متاع الشيء يخليك تعمل له مؤسسة تشرف عليها الدولة بيدها ومن غير بروتوكولات.
0: اي وبتفضل نقول لك اللي عندنا
4: اللي رقم المباشر
0: نحن عندنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هو كل جزئية متاع البحث العلمي كان ينجم يدخل تحت هذا الكل اللي نحكيه فيه، لأنه في النهاية أنت على شكون تخدم منهم الباحثين متاعك سواء كان في تونس ولا البرة، كنت تنجم معناها أنك كوزارة نحكي أنك زادة تستقطب الناس هذوما ويكونوا هما معناها مثال تواني ولدي إذا كان نهار يسمع في راديو باحث قاعد يتكلم ولا يتفرج في تلفزة في باحث ولا عالم تونسي جاي من البرة فينجم يكون هذا قدوة لي. لكن نحن وين نحلوا تلفزنا وين نحلوا إذاعاتنا راهو من نجموش معناها نغطيوا عين الشمس بالغربية شنو نلقاو؟ لما نلقاو فنانين نلقاو ما معناها ناس خاصة معناها النجارة ونتكلموا عليهم اللي هما جايين من وراء
2: نقاو مسلسل وحابس مسلسل اللي تبعث بنتك باش تخدم بعرق جبينها تولي مهدة في شرفها نلقاو ما يخليك
0: اي يعني في النهايه نحن بيدنا كاعلام مش قاعدين نخرجوا ولا نصدروا في التصاور هذوما معناها فيها القيمه هذه اللي قلت عليها القيمه الاعتباريه هذه ما عندناش وزاره كانت نجم تخدم زيد على هذه
4: فما حاجه مهمه نعطيو قيمه سمعت تطوط. كلكم قلتوا نعطيو قيمه نعطيوهم كذا نعطيو قيمه العلماء والعلم بصفه عامه المحله تعطات النهارين هذوما تعطات قيمه العلم والعلماء في تونس واصحاب الشهاده العليا كي يكلاو مطراك معناها يبداو يسوقوا فيهم بالمطراك من القصبة حتى يكش المحط الواجهات خذاو قيمة كبيرة ياسر معناها الصورة تخلي الشباب والناس اللي تقرأ مش نقول الولد يعني أقرأ على روحك معناها
0: هذه الصورة ما نحبوش يسمحها ولا يراها
4: أقرأ على روحك وخذ الباك متاعك وعمل متريز وعمل ماستير باش بعد في كل شيء عندك شكون تخدم عندك شكون الداوي عندك شكون تقرأ عندك شكون تقضي شورك عندك شكون تاخذ الرخصه ديك عندك ياسر مشكله كبيره
2: قريب منه الموضوع جدا لو كان تقول للناس نوعيه الشهاده العلميه هذه اللي ما قاش خدمه
4: مش مشكلته
2: لا لا لا انا عندي مشكله انا عندي مشكله انا عندي خنك ملك
4: لو كان باش تفهم
2: سؤالي علاش باش تفهم سؤالي علاش اصبر علي قليلا لاني انا قلبي على اولادنا اللي داخله تو باش تقرا قعدت عندنا برشا علاش فيك السؤال انا حبيت تجاوب انت بشكل غير مباشر ما زالت عندنا برشا جامعات ومدارس عليا ما عندهاش سوق مستقبلي انتهت الدنيا الانجليزيه الموجهه للاعمال سامحني خذ شهاده عليا خذ فيها دكتوراه لن تجد عملا يا
4: سامحني سي شمس الدين فضل. مهم جدا هذايا وقت نحكيه على تنسيق بين اجهزه الدوله لهنا انا خويا عندي طوى دومين كبير في الذكاء الاصطناعي بار اكزومبل نصنع له جامعات نصنع اني نخلق الاختصاص اللي ديريكت يكمل قرايته يمشي لسوق الشغل ديريكت هذا مش موجود لو كان جاء فما تنسيق بين وزاره التشغيل وزاره التعليم العالي ما نوقعوش في الاشكاليه هذه معناها اللي يتخرج اختصاص ما يلقاش خدمه وراو نحكيو على الاف ونحكيو على اكثر شريحه في تونس مظلومه هما والديهم راني قريت وراني كبرت وراني صرفت وراني ربي يعلم بالحال معناها كيفاش وصلت
2: هما والديهم وابنائهم لانه اذا خلطوا بجابوا صغار يجيبوهم هما متقدمين في السن ما يتمتعوش يعني تضرب في اجيال مش في جيل
4: هذاك الواش تفعيل
2: لكن
4: قانون.
2: مشكلتي اني انا مازلنا نصنعوا منهم وقت اللي فما شكون من اولادنا خذا الباك وكنا فرحانين به عنا شهور باش يدخل اليوم في جامعه ستجعله من المتظاهرين بعد 5 سنين عندي اشكال وقت اللي صديقك يقول للآخر اعطيني ايش يتسمى هو دفتر التوجيه نتاع مناور باش يخدم به ولدي اليوم تقول له كيفاش عاد ما راه فما يقول لك لا هو ويدو تجيك صدمه انت
4: مولا ناس يا جنس الدين سامحني اختي عواطف
0: تفضل
4: لهنا ومهم جدا على اللي قلتم بكري العمر ما يتعودش واني واحد من الناس اللي نعرف اني متخرج اني عامل معنا استاذيه في الصحافه ولا من الاخبار وقبل ما نكون عضو مجلس نواب واني صحافي واني نشوف في زملائي الناس اللي قرات معايا تصدقش اللي قراوا معايا كل برا من تونس يعني خرجوا استنى استنى استنى والعمر يجري معاش يتعاود باش تقول له انت الوطنيه وارضك وتستنى شنو نستنى شنو نستنى معنا نجيب اني نقعد نستنى باش نخدم وباش نعرس ونجيب طفل نطهر له ما نعرسلوش ما نلحقش على عرسه معناها نستنى العمر يجري وامي تستنى وبابا يستنى باش نرجع
2: بما انك صحافي فما زوج زملاء كانوا اصدقاء جدا واحد منهم صديق اكثر لانه زوجته كانت كاتبه معايا في مصلحه البرمجه وزوج من نفس المدينه والزوج خدموا في الاذاعه والتلفزه التونسيه والزوج يعملوا في نفس العاصمه الخليجيه واحد منهم اختار انه ينسحب عن شتم بلاده على الشاشات ولا يذكره أحد وقصدت بهذا الصحفي الكبير الأستاذ حبيب الغريبي وواحد منهم آخر يوميا يدفعك إلى حرق البلاد وإن شاء الله والدته تسامح
3: ثم نقطة
2: باش نردو نفس المثال ونفس الظروف ونفس باش نفسلك بمن معنا ومن علينا
0: حبيت نربط مع كلام سي حمدي طبعا شوية نرجع للإشكال اللي طرحته في التعاطي الأمني مع مطالبة أصحاب الشهادة العليا بتطبيق القانون نرجع لأنه هما مش خارجين بالضبط. يحبوا على خدمة هما عندهم قانون واضح قال لهم راكم باش تخدموا.
5: فقلت له اليوم فهمت الملف غريبه
0: باش نرجعوا
5: بابسط من كياس
0: خارجين يطالبوا بتطبيق القانون وهذا يراه اختلاف كبير وهذاك علاش لازم التوضيح. تفضل.
3: نقطه صغيره احنا ما جبنا على الباحثين 0.34% النسبه من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموجهة للبحث يعني للباحثين يعني السفر انت كي تقرا 0.34%
0: تفهم
3: كل شيء تفهم احنا مراهنين
0: يعطيك الصحة.
5: احنا محتاجين باش نحلوا مشاكلنا الكراهة باللي موردين هم ناقصين قطعة ما عادش تجيبها الماكينات محتاجين لذكاء متوسط حر يلقى حل في بينيون يلقى ماكينة روادي ولا سي ان سي تسمعوا ويلقى إمكانية باش يبيعوا في الحانوت الحومة. العلماء الكبار حتى اللي موجودين في فرنسا وفي ألمانيا صدقوني في الأخر اختراعهم سيباع لفايزر وغيرها. خلينا نفهم العالم مش صحيح لا عندهم لا إمكانيات لا في فرنسا لا في ألمانيا 10 سنين وماشيين لما هو أتعس. فما شركات معينة مسكرة على كل ما هو تكنولوجي ثبتوا الاختراعات وقتاش تتسجل شكون سجلها وشكون ينتجها.
0: أسألوا
5: عائلاتكم لكن محتاجين للفنيين الساميين اللي عندهم أفكار اللي يعرف باراشو كيفاش يبدأ مكسر يستويه اللي يعرف كيفاش الري قطرة قطرة يعمل لنا جعب ما ترشقش بالشمس التونسية مش نعتمدوا على نظام قال شنو موافق المواصفات الأوروبية لا عندهم لا شمسنا لا سخانتنا لا ترابنا هذا اللي محتاجين له كيفاش نعمل
0: مصار ليه تعليش اسمه
5: شمس الزين السيادية لو كان نعمل مؤسسات سيادية
0: شنرفع على ذين يا شمس
5: نفذ هذه المشاريع تحية تونس نسميها
0: نرفع ذين العصر ثم نرجع تحية تونس بالطبيعة.
6: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لم في تونس العاصمة من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين فارين من العدالة، أحدهما صادر في شأنه حكم بالسجن مع النفاذ العاجل لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي. كما ألقت الفرقة القبض على عنصر تكفيري ثاني في جهة الزهرة من ولاية بن عروس، تبين بعد التثبت أنه محل مناشير تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والقضائية لتورطه في قضايا أيضا تتعلق بالسرقة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهما وإحالتهما على مصادر التفتيش. في ولاية سليانة أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافح وسماع بعض الشهود على خلفية حريق جبل بوليمان ببرقوة من ولاية سليانة والذي اندلع يوم الخميس الماضي. في مستشفى سهلول بسوسة من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية تدخل حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لتهيئة لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600 مليون وفق بلاغ نشره أمس المستشفى الجامعي سهلول، وقال أن هذه الوحدة ستعزز سلامة المرضى وتعزز نجاح التدخلات الجراحية وتساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة في المستشفى. مع اقتراب العودة المدرسية انطلقت عمليات توزيع التجهيزات والأثاث المدرسية والمعدات الإعلامية وآلات النسخ على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. مدير التصرف في وزارة التربية محمد المكرازي قال بأنه تم اقتناء حوالي 91,100 طاولة مدرسية بقيمة تتجاوز 33 مليار، كما تشمل العملية أيضا تجهيز حوالي 3,000 مؤسسة تربوية بآلات نسخ بقيمة جملية تناهز 15 مليون دينار إلى جانب تجهيز المؤسسات بالمعدات الإعلامية والمخابر التعليمية والتجهيزات الخاصة بالفضاءات التحضيرية. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 عدد مطالب لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات.

0: وذلك في إطار الجولة السادسة من نظام الترخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة على الوزارة إلى غاية 30 جوان 2026. انتهى الموجز، عودة إلى برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس والهذيلي وحاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي،
0: عين العقل
1: مع شمس الدين هلال،
2: عين العقل
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: 9 دقائق بعد الأربع على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا ديما على نفس الموجة. ديما نحكيه في برنامجنا عين العقل على الأخبار، أهم الأخبار اللي صارت الجمعة دي. لكن قبل ما نرجع للأخبار وقبل ما نعطي الكلمة لشمس الدين باش يعطينا فكرة على موضوعه، باش نرجع للمسابقة هذه اللي نسيناهم، أما هم بداوا يكتبوا.
1: واو كذلك مستمعين ومتابعين حاجة تعمل 66 كيف راهو يتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. سؤال العادة وجائزة العادة 100 دينار من يد إذاعة المونستير إذا جاوبونا على سؤالنا اللي يقول: حصيلة الوفد التونسي اللي شارك في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية، قداش كانت حصيلة الميداليات؟ 6 16 26. هي الحقيقة حصيلة بالنسبة لي مخيبة للأمال مهما يشكون، أما تبارك الله متابعينا كانوا يسمعوا في برنامج سنة البرهوم، نوجه لها تحية كبيرة برشا، والإجابات كلها صحيحة، متابعين الرياضة ومتابعين البرامج الثقافية والبرامج الخدماتية.
0: بكل عليهم
1: رسمينا مستمعينا ربي فضلهم.
0: توا 400 كومنتير كلهم صحاح، انت افرز من بعد
1: أي.
0: اما اكيد توا باش نعاودوا من جديد الاحصائيه. يا سيدي هاكا عندكم 100 دينار هذي اللي باش يهديها لكم كيما العاده كل جمعه اذا كان تجاوبوه على سؤاله اللي طرحوا عليكم. السياسه الامنيه الجزائريه شهدت نجم قلت تغير بين الظفرين وتحرك غير مسبوق وخرجت من الحدود نتاعها كما يقول لنا شمس في موضوعه الموالي. تدخل الجيش الجزائري عسكريا خارج حدوده لأول مرة في تاريخه لدعم دولة النيجر المجاورة عقب إحباط محاولة تمرد عسكري. خليك الكلمة، تفضل شمس.
2: بارك الله فيك. هذا واحد من تفاصيل الخبر اللي بالنسبة لي تبدأ بداياته وإرهاصاته نهار 28 في الشهر هذا، وقت اللي أعلنوا سواء من الخارجية الأمريكية ولا حتى الرئاسة الأمريكية اللي هما تحصلوا على 55% من إنتاج فنزويلا من النفط. الأجمل من هكا اللي هما في نفس الاتفاقية اتفاهموا باش يشريوا 45% الباقية بسعر التكلفة من عند فنزويلا، ولهنا ظاهريا حلوا مشاكلهم النفطية. لكن الغريب هذا 28 في الشهر ليل 28 و29 بعيد على فنزويلا في القارة الإفريقية، فمع عناصر من الجيش الوطني للمنطقة هذيك قالوا اللي احنا قاعدين نتعرضوا لبرش اعتداءات وخسائر امام الجماعات الإسلامية، والسبب في ذلك هي السلطة الحالية. السلطة الحالية اللي هي في حد ذاتها سلطة عسكرية، وقاموا بمحاولة استرداد للسلطة في بلادهم، لهنا نقصد النيجر تحديدا. سيطروا بطبيعة الحال وبدأوا يسيطروا على مقر التلفزيون الرسمي والإذاعة، وتم قطع البث على الطريقة المعروفة والبيانات المختلفة والمتوالية. لكن الجديد هو أنه القوات الروسية أولا ما يسمى بالأفريكا كوربس اللي هي بديلة للجيش الروسي المشهور فاغنر، هو الاسم الجديد لفاغنر، هم اللي دخلوا في البدايات لصد عملية الانقلاب هذا. هذا طبيعي لأنه فاغنر موجود على الميدان. لكن الغير طبيعي ولأول مرة من تاريخها الجزائر ترسل طائرة نقل عسكرية ضخمة ومعها طائرات سخوي 30، وتطير الطائرات هذه على علو منخفض باش مكنوا الكثير من صانع المحتوى من تصوير هذا التحليق، وتنزل على الأراضي الجزائرية النيجيرية. بل أكثر من هكا عواطف تم زيارات قائد الجيش ومعها مجموعة من الإطارات في تأكيد من الدولة الجزائرية على أنها لن تبقى داخل حدودها، واللي يهمها جدا مصير الدول المجاورة لها اللي أصبحت وكانت تقول اللي هي امتداد استراتيجي لها. قول القائل كيفاش نجموا يعملوا هكا؟
0: بالضبط.
2: على الخاطر كان للدستور الجزائري يمنع ذلك، لكن منذ سنوات قليلة وتحديدا قبل إبرامنا حتى لاتفاقية الدفاع المشترك التونسي الجزائري تم تغيير هذا البند من الدستور، وفهموا أن المصالح القومية هي مصالح تكون خارج حدود بلادك، خاصة بعد ما شعلت الكثير من الحدود المجاورة لهم. اللي خلينا نشوفه لقد يكون هناك أشياء أكثر مما أقول، اللي دولة مالي اللي هي في حد ذاتها واحدة من قائدة للارتدادات على المستعمر القديم كانت علاقتها سيئة جدا بالجزائر، وبل اتهامات وصلت إلى إسقاط درونات وإلى التعامل مع أطراف أخرى إلى آخر ذلك. الساعات القليلة الفارطة تتحدث على زيارات مراسلات عودة إلى علاقات قوية، ويبدو أنه هذا الحزام بش يكون حزام جديد قد يغير من تفاصيل المشهد على خاطر كان يكفي للجزائر باش تغلق أجواءها على الطائرات العسكرية الفرنسية باش مالي تسقط من يد فرنسا. كان فقط إبرام هذا أو منع هذا الطيران. المهم تولي نحب السادة المستمعين والمستمعات يمشيوا وحدهم يلوجوا ويتبعوا فيه ويشوفوا تفاصيله، لأنه الحكاية هذه إذا صحت مشكلة.
0: أيوة.
2: وإذا ما صحتش إن شاء الله ما تصحش، على خاطر فما واحد من الضباط هو مظلي وقائد فرقة المظليين في النيجر، كان نهارتها نهار كونجي، وفجأة سمع الحس، اتصل بضباطه وعرف اللي فما مشكلة على مستوى القاعدة 101، انتقل على عين المكان وقائد القوات بما أنه هو الكوماندوس والخاص باللي باراشيتيست، بل هو شخصيا اللي قام بتأمين الجسر اللي منع منه حياة رئيس الدولة الحالي اللي هو متبقي. ظهر على التلفزيون وأعطى تفاصيل إن شاء الله ما يصح، على خاطره قال اللي هو تحصل أو وردته مجموعة من الاتصالات الهاتفية على تليفونه وعلى واتسابه، وأكثر من هكا بل هو أعطى أسامي لتصل به شخصيا وقدم هاتفه للسلطة. السيد نحكي عليه، السادة المستمعين نجموا يكتبوا اسمه، اسمه كابيتان روجي جابرييل، هو يتكلم بفرنسية دقيقة، وقال اللي كلموه هم دول تشاد، تحدث على عناصر عندها عسيلة بتشاد، البنين، ساحل العاش، وهذوما كلهم أكدوا له لفرنسا تنتظر للقوات الموجودة في مجموعة سيدايو هي حاضرة للتدخل فورا، عليك أن تفتح لنا المجال وما تتعامل ضدنا. وزاد حدثنا اللي الرئيس المعزول محمد بازوم اللي كان فر لسفارة فرنسا سابقا، واللي ماكرون هدد اللي تعطيهولي واخذاه، هو كان أحد المتصلين به، واتهم زاد دولة خليجية معروفة كان تحدث عليها حتى رئيس الجزائر أو أشار لها في المدة الأخرى.
3: ما شاء الله الخيمة نتاعها.
2: قال هك.
0: اللي وين تحط إيدها.
2: المهم اللي.
0: غير ما نكملوا الجملة.
2: لورانيوم ما تخذاش، مازال في حضن ما يعتبر نفسهم ضباط قوميين وطنيين. المهم الأكثر اللي النيجر كانت تهم، كانت تعتبر وزالت تعتبر هي ملتقى كامل قنوات الغاز الإفريقي اللي ستصدر في المستقبل لأوروبا، وكان السؤال المطروح لسنوات طويلة هل ستمر عبر الجزائر فتونس فإيطاليا أم عبر المغرب فإسبانيا فباقي أوروبا. كانوا النيجيريين مرة يقولوا نحن مع الجزائر في الاتفاق، ومرة نحن مع المغرب. هالمرة هذه
0: واضح
2: هالانقلاب يذكرني شوية في الحدث في تركيا ونتائجه اللي كانت كبرى،
1: حولات جغرافية سياسية كبيرة. نحكيه اليوم مثلا على النيجر اللي نيامي فيها اضطراب كبير على المستوى السياسي، فما حتى تطبعنا انه فما على المستوى العسكري فما بوادر متاع كانت انسلاخ نجم نقول من قائد جيش موجود في الحكم باش ينقلب. تدخل الجزائر هو في حماية عمق الاستراتيجي، نتصور معناتها مهم جدا ان تقول لك نحمي المصالح متاع الموجودة في القارة الافريقية، خاصة انه في الفترة الاخيرة منذ عامين التواجد الروسي في النيجر ولا كبير وكبير برشا، والناس اللي ما تعرفش راهي النيجر من اكبر دول العالم اللي فيها اليورانيوم اللي يتم منه تصنيع القنبلة النووية
2: اللي ينتج تيار الكهربائي، اللي الدول الأوروبية تنتج 0% منه، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما تنتجش منه جرام، وهذوما كل يأخذوا من أفريقيا من روسيا، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ما عاش يأخذوا فيه، وقعد عندهم إمكانية كان يجيوا يأخذوا من عند أفريقيا.
4: هو زيدا ما ننسوش أنه فما موجة طلعت قبل مربوطة بالهجرة نحو أوروبا. الموجة هذه إنكم دول برشة دول أفريقية بما فيها النيجر إنكم مسدين علينا باب الهجرة باش ما نطمحوش للأوروبا، دونك إحنا ثرواتنا الطبيعية إحنا الأولى به، وهذا كان في إطار المستعمرات الفرنسية والإنجليزية اللي كانوا كي تلقى أنت المستعمرات الفرنسية في بعض البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في الدول الأفريقية نقص. الاستعمارات هي مركز الأكثرية على المناطق الطاقة ومناطق الثروات. المنطق يقول أنه الدول هذه ولا تطالب بحقها في أن ثروتها تكون لها هي، لكن هذا ما يمنعش انه فما دول اخرى اللي دخلت على الخط كما روسيا بمنطقة تلوج على الطرق الجديدة للطاقة، ودخلت بمنطق اني في طار يعني نقولوا احنا تلوج على مصالح اخرى على استثمار اخر في القارة الافريقية. على كل النقطة اللي حبيتني نذكرها او حبيت نركز عليها انه الدول الافريقية هي في معظمها دول عندها طاقة وطلعت يعني
0: غنية بالثروات،
4: غنية بالثروات يعني الثروات الطبيعية بصفة عام.
0: وهي هدف
4: وتوى باش تكلمت قالت الطاقة او الثروات نتاعنا لازم تكون لنا، وهذا هو يمكن اللي
2: اللي يهمني جيدا
4: موقع فرنسا يتراجع على المستعمرات الموجودة.
2: كل واحد يحب على مصالحه،
4: هي سيرة مصالح.
2: ونهار 28 الغربي التقليدي اللي نعرفوه 2026 كصح مع فنزويلا خذا 55% وال 45% بالإمضاء متاع الرئيس الجديد نائبة الرئيس يشريوه بسعر التكلفة. يعني الشعب الفنزويلي استفاد كثيرا من هذه الديمقراطية وما شابه ذلك، وحتى الصيني يحب مصالحه وحتى الروسي يحب مصالحه. بقى أنا اللي يهمني هو الكابيتان روجي جابرييل، خاطر هذا راجل كان ينجم يغير تاريخ بلاده بوضوح شديد. كانوا قادرين يشريوه وقادرين يركزوا عليه، ورغم هما نيجي تكلموا معظمهم بالفرنسوية، وشوفوا الناس اللي تدعم في المقلبين وغيرهم على إكس أسلوا جروك قولوا له الشخص ذي وين يسكن، يقول لكم بلاستو وكانش يدون قبل هذه اللحظة. فجأة راهو طلعوا آلاف الناس اللي تتكلموا وتتناقشوا مجملها، كي تبدأ بش بلادك مع عندك الضغط تتفرج على ما يحدث عند الآخرين. جابرييل هذايا كان ينجم يقولي هو الرئيس راه ويتفاوضوا معاه، اللي اتصلوا بيه وقت اللي كلموا بازوم وغيره كان ينجم يقول اي يعني شديته، خاطر هما قالوا له تفرجوا على يعطي التفاصيل، هو متعدي قدامك على قدام الثكنه نتاعك على الجسر اقبض على الرئيس او اقتله واحنا مستعدين لدعمك، لكن هو اختار انه يبقى مع الوضع اللي هما عليه مش وحده، مع خمسه دول اخرى على الاقل في نفس الاطار. فما ناس تحب ترى اليوم اللي فما قيادات في برشا دول من دول الجنوب هي اللي عندها فكر عقل اللي يحب يهزن الاثنية، وأنا شخصيا ومجموعة كيفي أقلية ترى اللي فما وطنيين حاملين للسلاح وصحفيين ومواطنين أصليين قالوا يكفينا ونريد عالما جديدا، خاطر السيد جابرييل هذا كان ينجم ياخو مصالح
4: الشخصية
2: يولي زعيم عظيم.
0: وإذا من النجم نقول عليهم الأبطال الحقيقيين بتاع الوطن، لأنه وقت تبدأ في لحظة فارقة وتختار أنك ربما تحفظ الثروة متاعك أو تحفظ بلادك أو تكون في الصف هذيك، فمش سهل أمام الإغراءات الكبيرة.
2: لكن الرئيس اللي حماه هو رئيس منقلب، هو قائد والعسكري المنقلب، لكن هو اتفق على أهدافه هو وقياداته. نعم. هذاك الصحيح
0: يعني، وهذا هو الأهم. نعم حمد
3: يسعد الراجل، هو في النيجر وانت تحكي لي لنا لمحلل الشخصيات بالحق، شخصية الجندي المجهول بصفة عامة نورمالمون ما نعرفهمش ياسر، جنود مجهولين في ياسر أوطان ما نعرفهمش جملة وتفصيل وما تذكرش أساميهم، وأصلا هما ما يحبوش البطولات متاع ذكر الأسامي، هي التضحية وهي شهادة في الأخر، بكل هو حب للأوطان متاعها وكهو. مهم جدا يطرح في بلاتو، لا فرحان في بلاتو نحكيوا عن النيجر معناه والسياسة الدولية وكيفاش وشنو تأثير هذا على تونس، هذا المهم. نتمنى لمحالة أنه نعبيوا الفراغات الموجودة بالنسبة للقنصليات والسفارات الموجودة في تونس في العالم، وكل نتمنى يكونوا موجودين ويتعينوا السفراء والقناصلة بصفة عامة، ونتمنى أنه يتحسن طريقة وميكانيكا اختيار الملحقين الأمنيين البرة من تونس، وتتحسن الأمور باش على الأقل نلقاو جالية تونسية، سواء كان جالية تونسية معناها المواطنية ولا رجال الأعمال اللي قاعدين يستثمروا معناها خاصة في دول الأفريقيا، اللي ساعات ما يلقاوش السند معناها في السفارات لا في قنصليات، وهذا شيء معناها يأسف. هي الحديقة الخلفية نتاعنا، النيجر عندها دون الثروات نتاعها هو في التحليل الخرائطي للأمر أنها عندها زوز حدود مع ليبيا والجزائر، وليبيا قاعدين نشوفوا في الخذوهات اللي قاعدة تصير طو في ليبيا، وقاعدين نشوفوا أنه الدولة ديك كالعادة دي محطة خشمها في كل شيء في العالم كل، وين تلقى معناها الانتهازية بصفة عامة المتاحة في سوريا وفي العراق وفي بارتو اللي هي تركيا وتواجد متاحة بصفة عامة في شمال أفريقيا هو تواجد مقلق جدا معناها. للشعوب وللحلم الحلم المغاربي بصفة عامة، وخايفين معناها أنه تصير حاجة. الحديقة الخلفية نتاعنا مهمة جدا، أنه مالي، تشاد، نيجر، السودان زاد كيف كيف تحت مصر كيف كيف، مهم جدا أنه تكون الأمور آمنة غادي، خاطر ذي امتداد معناها استراتيجي كما قلت أنت يا سي شمس الدين، ومهم أنه تكون الأنظمة غادي مستقرة، خاطر الاستقرار غادي يحافظ على نوعا ما على الحدود نتاعنا. احنا ما عندناش حدود معاهم محاله، عندنا حدود مع ليبيا والجزائر. ان شاء الله امورنا باهيه، وديما تونس امورنا باهيه، وان شاء الله احنا الدبلوماسيه التونسيه ونتمنى انه عدم التمترس، عدم الاصطفاف. نتمنى تونس عندها قيمه كبيره ياسر بالنسبه للاسباس فيتال اللي ورانا، عندنا قيمة كبيرة نتاع مطاراتنا وموانئنا بالنسبة لأوروبا. نتمنى الاستقرار، ونتمنى أنه الخطاب السياسي والدبلوماسي التونسي كالعادة صديق النسكل وبمنطق براغماتي بحت، منطق الغانيون غانيون، ويكون فما استقرار في تونس حتى تتبدل الأمور معناها بالنسبة لشمال أفريقيا كل، سواء كان في ليبيا ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في حتى تتحسن وتستقر الأمور السياسية أكثر. هذا هو نتمنى.
2: باش نخفف الموضوع، هو في النيجر العالم ضيق وتونس تلم. في عام من العوام فما قائد عسكري في موريتانيا تحصل على السلطة وقال وبدل الدستور، ردوا بوتيتين لمدة 5 سنوات فقط، وعد باش يرجع السلطة بعد عامين، وعملها بعد عامين، عمل الانتخابات الديمقراطية. كنت مولع بالرجل، نقرأ عليه في وقت تقل فيه المعلومات، وتمنيت اني نشوفه. فجأة أحد الأصدقاء سي قريشي عنده دار مقابلة كلية الصيدلة في المستير، قال لي في بالك بنت علي ولد محمد فاري الكارية عندي تعرفه؟ قلت له أنت منين تعرفه؟ قال لي ما خطر هو يخلص فكرة ماشي. فطلبت منه وقت لي يزور ابنته ونقابله، لم ترى هو سلت على، في حين هو زار البلاد التونسية مرات، ومنه هو من ضباط عسكريين أخرين اكتشفت لي فما كثير من الوطنية عند حامل السلاح في البلاد التونسية، واللي بعض الأحيان يكون وطنيتهم أعلى من من يمثلهم في كل الكراسي.
0: نعم يعطيكم الصحة، مواضيع كلها مهمة وكلها تحط اليد على الجرح، يعني ماذا بينا توسعوا فيها، لكن الوقت ديما هو اللي يزربنا. بعد شوية في فقرة بين العين والعقل باش نمشيوا لأخبارنا المحلية اللي هي تمسنا عن قرب، باش نحكيوا على الأزمات المتواصلة، الماء والضوء والماء المعدني. هانا تواجينا بكنا ما قنيش دبو سماء، يعني والله إلا عنا شرب ماء نحن
1: شربنا
0: سيترو والله إلا لقينا شرب ماء وكان نحن فوني صادقة شاهدين عليها ولا. ثم باش نحكيه على أهم المواضيع اللي صارت الجمعة دي والأخبار تحديدا اللي صارت الجمعة دي، إيقافات وبطاقات إيداع سجن في وتوجيه تهم قضائية بافتعال عدد من الحرائق، وانتم تبعتوا الموضوع ذات ونرجعوا له. أخبار مداولة من منظمات وجهات غير رسمية عن تسجيل وفيات داخل السجون خلال موجة الحر الأخيرة. محكمة التعقيب تغلق ملف التآمر نهائيا. بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بالكف عن المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون عدد 18 اللي كنا نحكيه فيه. اتحاد الشغل المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلنوا تأسيس إطار تنسيقي مشترك. هذا اللي عنا بعد شوية بعد ترتيح القصيره.

0: المنسيه
1: في صلب الاحداث اليوميه، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الاخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صوره كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومه اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومه اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
1: 95.7.

0: الأربعة وسبعة على موجة إذاعة المونستير. مساء النور اللي يسمعوا فينا تو أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل. كما العادة نحاول أن نرجع على أبرز الأحداث اللي صارت في الأسبوع هذايا بالتحليل والقراءة. قبل ما نكمل الجولة تحيات بطبيعة موصولة توصلكم من شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، هذيل الفتني، وضيفنا الكريم النائب بمجلس الشعب حمدي بن صالح، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان. مرحبا مرة أخرى يا حمدي. قبل ما نمشي للفقرة الموالية حبيت نرجع معك شوية على البيان اللي صدرته يوم 29 أوت واللي تدعيه فيه مجموعة من النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب بحضور أعضاء الحكومة. الجلسة هذه باش تخصوها لمناقشة الأوضاع اللي نحن قاعدين اليوم نمر بها من أزمات متتالية هكا ولا؟
1: بالضبط.
0: عشينا وين وصلت الحكاية؟ ثم رد من
1: لحد الآن مجلس ثم 56 عضو مجلس نواب بادر معناها بإرسال إمضاءاتهم. وهذا ما حسب الدستور، والنظام الداخلي.
0: أيوة.
1: ثلث البرلمان يطلب جلسة استثنائية في عطلة برلمانية.
0: نعم.
1: خاطر ما فماش عطلة في الواقع اللي قاعدين نشوف فيه تو من الانقطاع المتكرر للمياه ولا الكهرباء ولا المياه المعلبة، فما مشاكل. أيوة. بالجملة في الشارع التونسي، الشعب التونسي قاعد يتسائل ما فماش شكون ينجم يوضح. فما حتى غياب في غيبوبة. السلطة التنفيذية بصفة عام بأجهزتها بكل بوزارتها بكل في غيبوبة فعليا.
0: حاولتوا أنكم تتصلوا بهم ما تمش رد منهم؟
1: والله
0: تستوضحوا على الأقل على بعض المواضيع.
1: بالنسبة للاتصال بالمسؤولين هو اجتهادات.
0: نعم.
1: وش نكون واضح وهي أمانة في الأخر بكل من الشعب التونسي، وإحنا نواب شعب.
0: نعم.
1: مناش نواب سلطة.
0: أيوة.
1: مسؤول يهز ومسؤول ما يهزش.
2: وغير مؤسسية المؤسسي ما تقومون به.
1: معناها مسؤول في الاخر بكل كي نحبوا نطرحوا تساؤلات حتى. أي. أنا مش مسؤول نحكي لوزير بركرة، حتى مسؤولين جهويين.
0: اي مدير جهوي مثلا للتجارة نحكي. أي. مثلا على التوزيع على كميات معينة ولا على مراقبة الأسعار وغيره، قاعدين تلقاو إجابات منهم يعطيكم معطيات.
1: ساعات فما معطيات وساعات لا. ساعات يهز عليك التليفون وساعات لا. وانت والشخص اللي يطلبه فما شكون يطلبه خاطر يقول له يعطيك الصحه وبارك الله فيك وبرافو وصل لي الكاميون بالليل العطريه نتاع حومتي ما نعرفش كذا كذا.
0: أيوة.
1: فما شكون يتكلم على مساله وطنيه، مساله شعب كامل.
0: أيوة.
1: احنا في الاخر بكل نواب شعب مناش نواب الجهه نتاعنا.
0: نعم.
1: نتكلموا على المشكل بصفه عامه. فما مسؤولين يهزوا، فما مسؤولين، فما قطيعه نوعا ما هي من اللي بدينا في البرلمان.
0: أيوة.
1: فما قطيعه نوعا ما وعدم تواصل بين السلطات وبين أعضاء مجلس النواب، رغم أنه.
0: أي.
1: الشعار السياسي العام هو الشعب يريد، هذا هو ممثلي الشعب التونسي، ونورمالمون الواقع يقول والمنطق يقول أنه هذوكم نسمحهم، خاطر هذوكم في الأخر بكل الترمومتر اللي مش يقول لك رأوا فما مشكل كذا، فما مقترحات أصلا من زملائي في مجلس النواب، فما مقترحات لتجاوز الأزمة. سيالش خلنا نقعدوا مع بعضنا على الطاولة.
0: أيوة.
1: وناس كله نحكي ونسمع بعضنا ونلقاو حلول، هذا مش قاعد يصير. بالنسبة للجلسة الاستثنائية لازمة، وهذا ما ينص عليه الدستور.
0: أي.
1: ثلث البرلمان في واقع الضبابية هذه يطلب جلسة استثنائية مع الحكومة، خلنا نحطوهم قدامنا، خلنا نسمعوهم، خلنا نفهم شنو المشكل بالضبط، وخلنا نتحاوروا
0: نفركوها الرمان.
1: هذا.
0: نعم.
1: هذا صار و56 نائب بادر بهذا.
0: أي.
1: ولحد الآن قاعدين نستناهم معنا في مكتب المجلس، والسيد رئيس البرلمان كان ما نعرفش
2: كانوا فاتوا المهرجانات وجاوبكم،
1: كانوا فاتوا المهرجانات
2: و 56 يمثلون ثلث.
1: اي قريب. اي
2: لا عاد ما نبدأ دقيقين.
1: أكثر.
2: ارجو ان نصل الى الثلث.
1: اكثر من ثلث.
2: قديش احنا من في البرلمان؟
1: 160 معنا. اكثر من الثلث 164.
2: ما زلت انا مبتش على
0: 214
2: على الدستور السابق. يعني تحقق الرقم.
0: أيه.
2: رجاء ننشره. انا اريد ان التونس
1: تعرف
2: انا ما شفتهمش
1: قائمة. هو تطبيق للقانون سي شمس الدين.
2: متفقين لا متفقين؟
1: تطبيق للقانون خاطر هذا ينص عليه معناها النظام الداخلي والدستور. وقبل العطلة البرلمانية صارت لي حادثة لمحاليني مع السيد رئيس البرلمان، أنه تقدمت بمقترح معناها كتبنا 15 نائب صحة لها تفعيل الفصل 100 من الدستور.
0: أيوة.
1: يقول على رئيس الجمهورية معناها عرض السياسات العامة للدولة على مجلس النواب وكذا كذا. كتبت الفصل 100 وطلبت أنه يتبعث ذا من المؤسسة اسمها البرلمان السيد للمؤسسة اسمها رئاسة الجمهورية بالضبط. هذا هو باش يعرض السياسة العامة، خلنا نفهمه بالضبط وماشيين، فما يصير تساؤلات قاعدة تصير.
0: أيوة.
1: وهذا ما يجيش في ميزانية، ما يجيش في كذا، السياسة العامة حاجة أخرى، نحكي على سكولات، نحكي على وين ماشيين بالضبط. هزيت المكتوب المكتب الضبط في البرلمان.
0: أيوة.
1: المدهش في الأمر أنه الموظفة في مكتب الضبط ما حبش حتى تحط عليه كاشي.
2: بيرو دوردر
0: هي اطلعت على المضمون نتاع
1: اطلعت على المضمون كيرات الى رئاسه الجمهوريه كذا كذا وقفت قالت راهو تعليمات من السيد رئيس البرلمان. استغربت خاطر مامو على الاقل تقبلوا ويتعدى المكتب المجلس تحب ترفضوا في مكتب المجلس تنجم هذاك اختيار سياسي وموقف نتاعك انت اللي تحمل مسؤوليته انت كمكتب مجلس فيه 13 من عضو مجلس نواب من الزملاء ورئاسه مجلس. مشيت الرئيس البرلمان قال لي اخطاني قال لي اخطاني بعد ما قرا قال لي اخطاني وكنت حب تبعثه بار بوست
0: يعني مش عن طريقه
2: مش مؤسسي
1: مش مؤسسي معناها اغزر كان نحكي على دولة
0: وقت اللي هو انت طالب بتفعيل الفصل 100 اللي هو في الدستور اللي صادق عليها وامضاها او بين ظفرين يعني اشرف عليه سيد رئيس الجمهوريه يعني بالضبط. انت باش تطالبه بتفعيل الفصل هو بيده موافق عليه
1: وسامحني اختي عواطف راو هذا ما هوش معناها جملة سياسية معناها ولا عدائية ولا حاجة
0: لا ما فيها حد شيء
1: نحب نقعد مع بعضنا نسمع بعضنا. أغزر في برلمان العشرية السوداء ما يسمى برلمان العشرية السوداء باش ما نكونش موقفي
0: نحن ما نحبوش نعطيه حتى التوصيف
1: حتى أغزر
0: نحكيه ديما في العام
1: أختي عواطف قعدت ديما نتكلم منطق رجل الدولة مش رجل السياسة ما نحبش العرك في السياسة ولكن العرك ياسر ولازم ننظر القدام.
0: ما رد بالك أنت يقول رجل دولة وتقول ما تقولش العشرية كذا.
1: معناها في البرلمان السابق.
0: بيه؟ أي؟ شنو الفكرة؟
1: السيد رئيس الجمهورية استقبل بريس كل أعضاء مجلس النواب في قصر قرطاج. كلهم دون استثناء. بالمعاه واللي ضده وكذا. هذا هو اللي طالبينه طو.
2: هو مش كل أكبر مكتب الضبط. يقبل منك ورقة لو كان فيها جملة حسابية أو مكتب ضبط هو
1: معلومة مهمة سي شمس الدين
2: الموظفة أو الموظف هو احنا شيء
3: أخطاني
2: مكتب الضبط
3: أخطر
2: مكتب الضبط ياخذ الوثيقة يعطيك رقم
1: ياخذ التعليمات من رئيس مجلس النواب ويقول لك لا وتمشي الموقف
2: معناه هو الفلتر غريبة
1: مش الموظفة تخدم على روحها في الأخر بقول
2: كيفاش لما نلوم على موظف بلدية ماله إذا مكتب أو مكتب الضبط مؤسسة أخرى
1: مش هذا المهم مش قول لك المهم شنو المهم أنه توا أقل عضو مجلس نواب رو عمل 4 مطالب لقاء رئيس الجمهورية نحب نقابلوك بصفة رسمية بصفة غير رسمية رو عنا ما نقولو لك
2: اللقاء مع رئيس الدولة هذه حاجة لكن مؤسساتيا أنا يهمني خطورة المؤسسة إذا ضربت مؤسسات مؤسسة مكتب الضبط يقبل أي مطلب ممن يحق له وضع المطلب يعطيه رقم وبعد ينجم سيد رئيس المجلس النواب ما يعجبوش يؤشر بعدم تنفيذه أما على الأقل للتاريخ الدولة تركنا أثرا لهذه الوثيقة أنا كيفاش معناها سيدة أو سيد ياخذ قدرة أنه يطلع ويقرر إن كان مناسب أو غير مناسب يعني أمام 11 ممن انتخبهم الشعب التونسي بيدو اللي صوت على هذا الدستور
1: هذا
2: يعني الكارثة تبدأ في هذه اللحظة
1: ما نعرفوش طوها الجلسة الاستثنائية ذي يصحوا لها 56 نائب ما نعرفوش أنها تصير ولا ما تصيرش نحب نقوله لك مش أشخاص مش قلت العبرة حاجتي بالعبرة العبرة أنك برلمان قديم تقابل منه أشخاص تستدعيهم أنت لقصر قرطاج البرلمان هذا رك في قطيعة تامة معاه رغم أنه الشعب التونسي وكل المعارضة التونسية حاسب البرلمان على ما يسمى 25 جويلية
0: سيد النائب باش نقول لك توا إني سؤال نوجه لك به مباشرة وينجم يكون السيد رئيس الجمهورية يسمع فيك أو ربما شكون باش يوصل له الصوت نتاعك أنت تحب تقابله شنو باش تقول شو تحب تحكي معاه؟
1: طواك
0: هاي قل لي
1: فما ياسر حاجات تحب تقول مش كان حمدي بن صالح أغزر
3: كان نواب
1: أغزر ما هو كي نسمعه مليح نتكلمه مليح وراهم معظم مجلس النواب ما نحبش نقول في الغالبية متاعهم على الأقل مش نحكي العدد أوكي مش ياسر أما فهم عدد الناس اللي بالحق تاريخهم يشهد على حبهم البلاد هذية والتساقهم بالشعب التونسي وحلم يحبوا يوصلوا لها
0: انتم مصرين انكم تحبوا تتلاقوا برئيس الجمهوريه او انكم تطلعوا على السياسات العامه اللي هو ضابطها هكا ولا كي باش تلاقى بيه شنو تحب تقول له شنو تحب توصل او شنو تحب تساله ماذا بيه نعرف يعني ما يصيرش حتى راي العام يعرف
2: يا سيدي خلينا نسالوه مناش تحب تقول له رد بالك
1: لو كان اسمع
2: سامحني فما ادارات وانا متاكد اللي هي تعمل الان تلخص ما تقول فنحطهم تحت عنوان سيد الرئيس احذر من أنا أقول لك حاجة، من يستغلون ما يقع من مشاكل تويكا باش يمرون قوانين أو صفقات أو شركات أجنبية تأخذ لنا شمسنا وهوانا مثلاً.
0: مثلاً
2: سيادتك أنت تحب تقول سيادة الرئيس الآن رد بالك في هذه الأيام من؟
1: والله لو كان فما أجهزة قاعدة ترجم وتلخص في اللي قاعدين نقولوا فيها
2: احنا لسي حمدي فم
1: يشوفوا سمحني
2: فم
0: اي قول لنا
1: خلينا نتفاعلوا مع بعض
2: فما كيما قاعد نقول شركه تقول لي اذا كان فما برلمان فانا ثق في لي فما غيرنا يخدم في خدمته قل له شنو رد بالك.
1: البرلمان كله مش كيف كيف مش من الجنس
2: يا حمدي سيادتك يا سيد النائب انت انت علاش على قياده السلطه في تونس اذا الان يصلها ورقه مكتوب فيها تحذيرات من سيادتك احذر يا سياده الرئيس من
1: مش تحذيرات ليش تحذيرات شبيك مشيت للتحذيرات اتساع
2: انت ما حبيش تقول
1: غير مك خليلي المجيد
2: يبدو كان جيت انا رئيس
1: ولا كان خليلي
2: كان خليلي المجيد عندك الاقتراحات
0: باش خليلي المجيد عندك دقيقه عندك دقيقه تفضل باش نمشيو شويه
1: في دقيقه انا مش نحكي عن المقترحات هذه نحب نقول للرئيس الجمهورية
2: تفضل.
1: شكرا سي شمس الدين بارك الله فيك اعذر لي بالنسبه لي نحن هي المقترحات هذه نحب نقولها راهي ترجمناها في تصويتنا وفي مقترحاتنا واحنا في مجلس النواب سواء فما إصلاحات كبرى بالنسبة لنا احنا كان تحكي توا على الأزمة بتاع المياه المعلبة ولا السوق السوداء بصفة عامة والاحتكار واللي قاعد يصير فما مقترح قانون تقدمنا به في قانون المالية اللي فات لتغيير الثلاث ورقات دفعة واحدة راهو فيه كل شيء راهو فيه المشاكل الكل راهي تونس والاقتصاد التونسي راهو ينقز بساق برك مش بزوز ساقين راهو 50% من التابلو دبور مانيش قاعدين نشوف فيه بالنسبة للاقتصاد التونسي والأوراق المالية بصفة عامة راهو 50% من الأوراق المالية ماهيش في السيركوي أوفيسيال راي في السوق السوداء هذا ما عنده حل وحيد هو تغيير الثلاث ورقات دفعة واحدة
0: اللي هما
1: العشرة والعشرين والخمسين دينار
2: اللي عملته الهند ونجحت فيه رغم التعطيلات
1: بمهلة واضحة بالنسبة لنا احنا تحذيرات ديوانية ومالية وياسر حاجات تحذيرات تصير الإعلان على مهلة معينة ويجيبهم تطلعهم من تحت التراب ولا من الجراج الفلاني في منطقة الحدودية الفلانية ولا في أي بلاصة يجيبهم يتشعل بهم الكانون مدة واضحة مع عدم التتبعات القضائية والجزائية فما ورقة مكاشفة مصارحة مش تكتب لنا خويا والله مني مجيت صح عليك ما شدتكش
0: الأجهزة شو ينجم يغير
1: يغير ياسر حاجات
0: مثلاً.
1: هذا شو يغير أنه الأوراق المالية كل ترجع للسيركوي أوفيسيال ترجع للبنوك بعد التحذيرات بتبيعها في البنوك وهالتودنتي ريل مش عاجبنا جملة وتفصيل وهالجشع نوعا ما اللي قاعدين نشوفه من البنوك فما فلوس مش ترجع اوتوماتيكمون فما قروض مش تتعطاها المؤسسات الصغرى للشباب للمشاريع فما دورة اقتصادية كاملة مش تصير بقرار وحيد صعيب بدمه ويتكلف وياسر جهد وياسر تنظيم اما الحلول الجذرية اللي ما تخليش لا انقطاعات ماء لا فارينة لا حد شيء رئيس الفلوس تتحرك بسشيات كحلة في تونس ما نعرفوش ما نش نراو فيها قدامنا علاش هالقرارات هذه ما تصيرش وياسر قرارات اخرى صوتنا عليها واقترحناها ياسر حاجات كان مش تقول لي اني نحب نقول لك سيد رئيس الجمهوريه غير ميكانيكا اختيار المسؤولين الدايرين بيك غير ميكانيكا اختيار الرجال اللي مش تتعين في البلايس نحب نقول لك ياسر حاجات كان مش ماهيش دقيقه هي مش تقول كل شيء
2: والباقي في لقائكم ان شاء الله
1: في الاخر بكل هو في الاخر بكل حمل بس مش نكون واضح معاك هو حمل لكتك على الأقل نحكي باسمي على حمدي بن صالح
2: ده اللي يحس
1: حمل على كتفي نحب نعطيه اللي كنتي خاطر أنت صاحب القرار نتمنى ونتمناه أنه يتسمع مليح المقترحات متاعنا رايت حتى المعلومة طريقة أخذ المعلومة بالنسبة للسلطة راي غلطة راهم في وقت من الأوقات عدى رئيس على تونس قال غلطوني أطرح سؤال برك شكون غلطك نجي وش طوى نقوله غلطوني هذا كيف معناها هات نبدل هل الهيك فما إصلاحات هيكلية لازمها تصير هيكلية
2: أنت في الكواليس قلت لي الاستعلامات في تونس لازمها تتطور بخطوة إضافية
1: معناش استعلامات احنا
2: أنا أجهزة مختلفة
1: طلع مسؤول تكلم من من من وراء البحار ويحكي على تونس وهو هو هو لا ما هو يعرفني مليح ونعرفه مليح بحكم المهنة الصحفية وبحكم أني الملفات اللي خدمت عليها أني مسيته حتى هو بيدو هو بيدو فما أحكام ما نتعرض لها هو حتى في ملف أنسترينجو ولا في ملفات أخرى وخدمت عليها كصحفي سواء كان ملف أوفزر من ملف النفايات الإيطالية الأنسترينجو المصرف الأمين الليبي الكرامة القابضة وتونس ياسر ملفات تونس حيت تجبد منه حجرة بتاع فسادي تحيت كاملة بتاع فساد وهذا اللي قاعدين نشوف فيه كيفاش نديروا الصراع أنهم ليرولمون نجموا نوقفوهم باش يوقفوا ياسر حاجات الحلول الجذرية ما نقعدش نهابش ولازم حل سريع الشعب ماشي يستنى
0: حتى ولو مؤلم لكن ما يسالش
1: والله سهله وكي تبدا عندي المعلومه صحيحة، ناخذ قرار صحيح. يا راي المشكلة في أنه أنا متأكد من صدق الناس اللي تحكم، باش نكون واضح، وراهنا في وقت ما شعب تونس كامل راهن في 25 جويلية 21 على شخص، ومتأكدين أنه النية صادقة، الطريق باهية، الطريقة سيد الرئيس أرجوك على خاطر الشعب التونسي ما عاش نستحمله أكثر من هكا، لازم ما تتبدل الطريقة ونسمع بعضنا. أسمع مثالش يكون صدرك رحب، نسمع للناس كل اللي معايا واللي يختلف معايا، رأيني منش بولار باش نتكسر باش يقول هو كلمة باش أني نهزه ولا ليه، ها نسمع الناس كل، فما كلام ساعات يوجع أما لازمني نسمعه. انتهى وقت السوبرمان، انتهى وقت الايرون مان، طول الناس كلها لازم تقعد على الطاوله تتفاعل مع بعضها، واللي يسمع مليح راه ياخذ قرار سليم فقط، هذا هو.
0: نشكرك برشا على الاجابه، البقيه كما قال شمس الدين تكملوها في لقاكم ان شاء الله في اقرب وقت،
1: ان شاء الله يصير
0: وقت يصير
1: ان شاء الله يوفوا مهرجانات
0: ان شاء الله يصير
4: يوفوا من 16 جويليه.
0: حكيت برشا على انقطاعات الماء والماء المعدني،
2: لكن اذا جاتك ردود فعل اللي قلته في الاعلام رسل
0: ايوه ديما يسجل شمس الدين، ديما يسجل علينا،
2: اتصل بعواطف وقول له يخدم على روحهم اللي قاعدين يتبعوا في الاعلام.
1: نشكرها مره اخرى زميلتي في الخبر، وكل برافو على
0: الصحه لكلكم، يعطيكم الصحه ربي فضلك. انقطاعات الماء متكرر اللي هي متواصل اليوم، الماء المعدني هاو جابوا لنا دبوسة يرحم والديهم يذول يسمعونا، شفت كيف قلت لك وجه رسالتك لرئيس الجمهورية نجموا يسمعوك توا هاو كسمعونا جابوا لنا دبوس، قول لي بشرة خير معناها حاجة باهية نبداو بها. كيف انقطاعات الكهرباء زادة ما زالت متواصلة في بعض الحالات، رغم أنه اليوم انخفضت الحرارة والناس تقول لك إذا كان طاحت الحرارة يا أخوي ما عاش تعملون هالانقطاعات هذه. فريتك في عديد التدوينات وحتى في فيديوهات حكيت على المواضيع هذه، فما حلول واضحة تروها أنتما؟ نحن كان في بلاستك سادة نواب نوجه لهم تحية، نواب محترمين زياد الماهر ويسري بواب، وعطونا زادة مجموعة من الحلول، وهذه الغاية من برنامج مش فقط طرح الإشكال لأنه الإشكال معروف وتشخيصه معروف، لكن أكثر من هذا أنه إذا كان عندكم حلول علاش لا، ربما ثم أصحاب القرار يسمعوا نجموا ياخذوهم بعين الاعتبار.
1: التشخيص مش ناس كل كيف خلاف اللي ما قلت انت.
0: قل.
1: التشخيص أنا فما مشاكل هي قديمة قاعدة معناها متواصلة لحد الآن، وفما رؤية ذاك اللي باش نحكي على السياسة العامة، نحكي على السنترال ونحكي على البنية التحتية ونحكي وين الاستثمارات اللي لازم تصير بالضبط، نحكي على الطاقة، نحكي على الرواري نتاع الصناعة التونسية اللي قاعدة تخرج في 83% من الصادرات التونسية، نحكي طوال مناطق صناعية كاملة واقفة والتصدير واقف ومشاكل بالجملة، نحكي على نوعا ما خاطر في الأخر بكل يصبروا عليك الأجانب بالتزاماتنا واحد وكذا، أما ومن بعد راهم يجيك وزير الخارجية الأول وزير الخارجية الثاني يقول لك إيش قاعد يصير، راهو عندنا استثمارات عندنا مصالح، الطاقة راي كل شيء هي الهواء نتاع تونس. بالنسبة للكهرباء بالنسبة للكهرباء مش نقول لك حاجة، معناها دون الاستثمارات في اللي سنترال وفي الشبكات معناها إيصال الكهرباء في تونس انسلدو انرجيا عندك ورقه هي اكبر شركه اللي عملت السنترال نتاع سوسه نتاع سيدي عبد الحميد مرنقيه ورادس، اكبر شركه طاقه في العالم هي ايطاليه. الشركه ذي هي اللي فما كونفنسيون معاها عندنا 30 سنه تو في تونس هي، وخدمه ياسر حاجات وتخدم في 90 دوله العملاق. وكي هي موجوده في تونس فما كونفنسيون صارت نتاع تركيز المعدات ذي والصيانه نتاعها، هل الصيانة نتاعها مشيت صحيحة والالتزامات نتاع الشركة نتاعنا هذية مع الدولة التونسية صحيحة ولا ندقق فيها واحد.
0: أيوة.
1: واثنين بحكم علاقتنا احنا مع ايطاليا وتوا محلولة الامور وشادين احنا رواحنا بالسيف، معناها فما مجهود تونسي صاير غير عادي بالنسبة لملف الهجرة الغير شرعية وسادين بلا مش على ايطاليا برك على اوروبا،
0: صحيح
1: وربي يعلم بالخسائر اللي قاعدة تصير لتونس بجراء الملف هذايا، كيفاش معناها احتجاجات شعبيه وفارقه موجودين وكذا.
0: نعم.
1: على الاقل كي عرف معناها باش نكونوا في غانيون غانيون، على الاقل ايطاليا تنجم معناها الشركه ذي تنجم تدز معاها وتنجم تدز مع الدوله التونسيه في انه نتجاوزوا هالاشكال هذا.
0: يعني انت اليوم مع انه نفتح باب التفاوض ونضربوا على الطاوله بين ظفرين باش ناخذوا زاده نحن على الاقل مكسب لينا مقابل اني نحمي في الحدود نتاعك ومقابل التوربين
1: اللي التوربين واللي سنترال ثم حتى حل اخر.
2: استاذ حمدي بالنسبه نبدا على الواقع، رادس اثنين مشينا اليابانيين وعطينا ظهرنا الايطالي هذا شدوا دقيقين، في حين زاد المصنع الايطالي المجاور في رادس اللي كان يبيع الستيك بمجرد عودته للدوله تحرق، والتو ما شفنا للجنه اللي حقته ولا نتائجه ما هكا
1: حصلوا انرجي اسم كبير ولازم المسؤولين لازم يركزوا معايا.
2: باش نبداو دقيقين. هما الايام الاخيره عن طريق النقل البحري جاتنا محاولات ضخمه على سمير وموركات وسط والحمد لله هذا يتم الاشاره له. لكن عندنا ملف كبير حبنا رايك فيه، الطاقه الشمسيه سواء كانت كل بيت مواطن نجم نعمله، دول اخرى تعطي حتى قروض ب 98% 95%، مش معناها باش الناس تركب، باش تولي الحومه وقت الذروه قادره على توفير طاقتها الشمسيه من اسطح ما نازلها. كذلك عندنا العمارات لليوم فما اشكال كبير في العماره كيفاش نجم تحط الفوق، لانه الملكيه المشتركه على السطح غير واضحه في بلادنا. ثم اليوم نعرفوا وين تصنع اللوحات الشمسيه هذه، هل نحن نحتاج الى اجنبي باش يجي يركب هو واستغلا ازمتنا انتاجا للطاقه الشمسيه باش يصدر باش يعطينا شويه ويصدر البقيه؟ ان شاء الله ما نوليش فنزويلا في الشمس التونسي.
1: انت وانت شمس، وانت شمس الدين. انا باش نقول لك حاجه، التصويت الاخير في البرلمان على الخمسه لزمات اللي صاروا بالنسبه للفوتوفولتايك، انا كنت معارض جدا لهذا الخمسه لزمات
0: مشروع الالماد،
1: وكان بحضور وزير الطاقه المكلف اللي يعوض طوى خاطر تونس ازمه طاقه واحنا ما عندناش وزير طاقه. معناش انا كاتب دوله مكلف انه قاعد يشد البلاصه.
2: كمل لي ديالي انا مهمه جدا، لانه بدينا في خط ما عجبناش كتوانسه ونتج عنه تغيير السيده الوزيره وجانا الوزير بالنيابه، لكن يظل نفس الخط تكمل.
1: خمسة لزمات دافع يعني عليهم، هو دافع
2: يا شوشانة ديما الى الامام.
1: لا اعذر، هو دافع عليهم الخمسة لزمات. واني حبيت انه زملاء النواب يرفضوا هالخمسة لزمات هذوما، مش نقول لك علاش. اول حاجه هما خمسة لزمات للطاقه الشمسيه مشاريع مش تتركز في تونس، اما ماهيش تونسيه، مشاريع تعطات لشركات اجنبيه. واني تمنيت انه ملف الطاقه بالذات يكون تحت الايادي التونسيه بكل ما فيه. اول حاجه الارباح نتاع الشركات هذيك راهي مش تخرج لبرا من تونس، كانوا وقعنا معها في اي اشكال قانوني راه مش ناخذوا للتحكيم الدولي مش التحكيم التونسي، وياسر مشاكل بالجمله. وفي الاخر بكل الارغيومونتاسيون نتاع سواء الشوشان كاتب الدوله مكلف بالطاقه، هالخمسه مثلا بروجي نتاع 500 مليار ما عندناش والله التوانسه اللي نجموا هالقيمه ذي الكبيره، اما نجم نقسم 500 مليار نقسمهم اني ونعطيهم للتوانسه. عندنا رؤوس اموال صدقني كان يصير ابيل صحيح من الدوله التونسيه رجال الاعمال الموجودين حتى لبرا من تونس، والله الناس ما تجي تستثمر، وعندنا في تونس ناس معبية وعندها الإمكانيات باش تستثمر كي تلقى الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الملائمة. راهو لازم طوي يصير أبال متاع الناس كل تجي وتحط إيدها في العجينة.
2: وإحنا عضو في البنك الآسيوي والبنية التحتية، هذه بنية تحتية والبنك هذه بدلت وجه برشا دول، وعلاش عملنا فيها مطلب وتقبلنا أسرع دولة؟ مش باش نطلعوها كخبر أول، لا باش ناخذوا البنية هذه بنية تحتية.
1: طوى اللي صار صار من هنا
2: للـ 2030. شو المستقبل؟ ما احنا حاشتنا بلي اكبر من هذا 20 مره باش بعد عامين 3 سنين ولي المصدر الاكبر زاد في
1: الطاقه الشمسيه ماهيش مش تلبي الحاجيات، لي توربين هما مش يلبيو الحاجيات. بكون واقعي فما دراسات قاعده تصير راهي في الاخر بكل مش تغطي لك 10% من الحاجيات نتاعك بالطاقه الشمسيه من هنا للـ 2030. طوى من بعد ما الفاس جت في الراس وزارة الطاقة التونسية.
2: الطاقة الشمسية.
1: ولا يحكيوا على الباتري.
2: الباتري هذيك ما هو اللي ما صالح.
1: كي جات الفاس في الراس ولا تحكي على الباتري.
2: الباتريات باش يكونوا للشعب التونسي كيما دبوسة الماء اللي يشريها من الشارع. إذا دخلنا في الباتريات يعني غدوة باش يتقص علينا ستيك. وين تدخل الخواص في ميدان للأسف الشديد مع احترامي للخواص الوطنيين. فإنه الخدمة العمومية تنتهي. خاطر شوي عندك كهربائك الخاص وقت اللي تعمل طاقه شمسيه وكهرباء وبطري كي تصرف على دارك 30 مليون 40 مليون ما عادش حاجتك بها ستيك.

0: مستمعين يفكروا معكم.
1: بالضبط.
0: شكرا لكم، زلنا مواصلين معكم بعد الخمسة إن شاء الله. طول هدي عزيزي قدمنا موجز لأهم الأخبار، ثم نرجع إن شاء الله نكملوا في مواضيعنا. اقعدوا معنا.
2: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
3: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفية واحترام قرينة البراءة ورضا كافة ضمانات المحاكمة العادلة على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به على ذمة قضية تتعلق وفق مصدر قضائي بشبهة إثراء غير مشروع وغسيل الأموال. ودعت نقابة الصحفيين لإطلاق سراحه معتبرة أن القضية تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير. في أخبار الاقتصاد، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني بأن العودة التكوينية ستكون يوم 17 سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية، وستستقبل مراكز التكوين 25,830 متكون بزيادة تقدر 9% مقارنة بالسنة الماضية. وأحدثت الوكالة الوطنية للتكوين المهني 6 اختصاصات جديدة، منها على سبيل الذكر تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المعجنات. وأيضا تم تدعيم بعض المراكز باختصاصات جديدة، وتم أيضا إعادة فتح 3 مراكز، هي مركز المعدات في سوسة ومركز الفتاة الريفية ومركز التكوين في الآلية العامة في غرومباليا. دعت بلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة إضافة المحيط والملك العمومي. وأضافت البلدية في بلاغ رسمي أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية أو التجارية أو فضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأرضيات البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانت تقومان بدورية في المياه الخليج. وقالت القيادة المركزية أن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنت من تفادي هجمات إيرانية، وأشارت إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء.

0: الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: معقول مش معقول.
4: إن لكل
5: عين العقل مع عواطف جبالي مع شمس الدين هلال مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: بسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
1: الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
3: 104.7.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
4: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
5: مساء الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من عين العقل. 15 دقائق تحيه مجددكم من تحق بنا في الاستماع وفي المتابعة من خلال مختلف موجاتنا أو من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت راديو منسير بوانتيان. كالعادة الربح والجوائز ما زالوا حاضرين معكم مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. سؤالنا سهل برشا، سؤالنا رياضي، المعلومة تبارك الله عليكم مواكبينا وعندكم منها، هو قداش تونس روحت من ميدالية خلال مشاركتها في الدورة 20 دي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. 6 ميداليات، 16 ميدالية ولا 26 ميدالية. الجائزة متاعنا 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير. مواضيعنا مازالت متواصلة في عين الأقل، الكلمة لك عوطف.
6: يعطيك الصحة. هذه اللي قبل ما نمشي لعين الأقل نشوف الركن الثاني طو. حبيت نشكر مستمع منعرف هيش ما يزمني نشكرها، يرحم والديها،
5: نشكرها معناتها بحب كبير. ونحب أيوة. نشكر بالحق، نقول لك رسمينا مستمعينا
6: من القلب، من القلب معناتها من والله القلب. من القلب نشكر،
5: فرحت بينا، جبتنا الملبرت
7: رواتنا.
5: رواتنا من الجنة إن شاء الله يا ربي، ولكل السادة المستمعين وكل السامعين إن شاء الله يا رب.
6: يعطيك الصحة، تحية ليها لكل المستمعين. أنتم رأس المال كما قال هذه لي زايد معنية فين نقولوا آي نلقاوكم حاضرين إن شاء الله ربي يفضلكم. الناس الكل تحية اللي يسمعوا فينا الكل. باش نمشيوا للركن الموادي
8: بين العين والعقل.
6: بين العين والعقل، العين شنو تقول؟ محكمة التعقيب نهار الخميس 3 سبتمبر رفضت جميع الطعون المقدمة من 46 متهم في قضية التآمر على أمن الدولة، وأقرت الأحكام الاستئنافية الصادرة في نوفمبر 2025 واللي كانت تذكره تتراوح بين 5 سنين و45 سنة سجن. تقول التفاصيل أن القضية هذه انطلقت في فيفري 2023، شملت أكثر من 40 شخصية من سياسيين ورجال أعمال، ودخلت البارح الخميس مرحلة تنفيذ الأحكام. منظمة العفو الدولية وصفت المحاكمة بأنها شابتها انتهاكات لضمانية الإجراءات القانونية. العائلات متاع المتهمين وإلا المحكومين باش نكونوا أوضح، البارح عملوا ندوة صحفية وعبروا فيها عن استيائهم وطلبوا أنه ينظروا ربما لعائلاتهم والأشخاص اللي تحكمت هذه بعين الرحمة. شنو تعليقاتكم؟
7: هو حكم بيت،
6: يعني أصبح الحكم بيت
7: باعتباره أنه مر بكل مراحل التقاضي الابتدائي. أيوة. والاستئناف والتعقيب،
6: أغلق الملف،
7: أغلق داخليا في تونس، أغلق الملف.
5: أنا أغلق
6: داخليا، خارجيا ما فهمش.
7: أيوة. خارجيا تنشوفوا فما الإمكانيات، بتتر فما الإمكانيات ينجموا يمشيوا
6: قلوا احنا التقاضي الدولي،
7: التقاضي مش تقاضي دولي بقدر ما قلوا احنا عندهم الامكانيات من خلال البيانات. ولو انه ما يعتدش به، يعني تونس معناها
5: انا قضائيا اغلق الملف،
7: داخليا اغلق الملف. وحتى كان فما محاولات عن طريق المنظمات فانه غير ملزمه لتونس باعتبار انه يعني القضاء الداخلي والحكم الداخلي فهي غير ملزمه، يعني تقعد مجرد ممكن ملف للضغوطات، للضغط السياسي، للضغط الاقتصادي، للضغط لكل انواع الضغط، لكنها مهما كانت يعني هذه التوصيات غير ملزمه لتونس. هذا خارجيا، لكن داخليا يعني القضاء القرار او القضيه يعني اغلقت. ملف التآمر واحد هذا اغلق
6: في انتظار العفو الخاص من رئيس الجمهورية نجم يكون مطروح شمس الدين.
0: هذا
6: هذا مطلب مش رأي خاص لكن ثم ربما
0: هم يطلبوا على رواحة. أنا عندي مطلب اللي أمثالي من الشعب التونسي
6: اللي هو
0: تولت القضية منتهية.
6: أيوة
0: حبوا نعرفوا الملف فيه ما تدخلناش ما رفعناش أصواتنا أثناء التقاضي نظرا لسرية الأبحاث لكن يبدو ما تم وأنا أثق في ما يقول النبي وكذلك سي حمدي
6: لأنه هو كان معك حمدي
0: لا لأنه كان من كان
6: مش عارف شنو باش تقول
0: كان من الأقلام كان من الأقلام اللي تحطت على أنستالينجو واللي ضايقت على أنستالينجو واللي شوي هاد سمعته من مجموعات أنستالينجو واللي والبعض هالشقق اللي في وسطها 500 كمبيوتر أقل يظل وفي وسطها ناس ما زالت تخدم على القتل المعنوي الناس ما زالت موجودة لهذه اللحظة ولم يحرك فيهم قال شنو معناش شكون يدفع لنا من الخارج أما ما زالت الفيرم أترول للحظة هذه داخل وخارج الوطن اللي يحبوا عواطفه لتمؤثرة لازمنا كذبا نقوم بألف حاجة ما نخرجش على موضوعي. موضوعي اليوم من حق توانسة تعرف شكون ركب مع في طيارة شكون خاطر سيذهلوا ممن هم على البلاتوات ضد بعضهم كيفاش هم البارحة الأولى كانوا مع بعضهم مثلا نحبوا نعرفوا تو هو فرصة راهو للدراما احنا المؤسسات طالبة نصوص درامية لا فرصة للدراما نشوفوا هذا مش عاملوا ما هو كيما تخدم الدول كيما في الامريكان كي غيره يعني هو قريب على مضيق هرمز مسلسلات امريكانية حتى احنا نحبوا نعرفوا ونشوفوا الرجال الخفاء اللي حتى حد ما يعرف اسامي الناس اللي جابت الملفات
6: وثم اسماء شمس الدين ثم اسماء كبيرة عندها وزن سياسي ثقيل في تونس والناس
9: ورجال أعمال
6: ثم مجموعة كبيرة وثم فئة كبيرة من الشعب عندهم إجماع على الشخصية ذي ورافضين فكرة أنه الناس ذي ربما تكون متورطة في عمليات تآمر على أمن الدولة فمهم أنه اليوم قضاء ما أنه تم غلق الملف أنها تعطينا التفاصيل كما قلت خلي الناس تقرأ وتفهم ربما تكون منش عارفة صدمة بين ظفرين لكن ميسيلش خلي نعرفوا بعضنا إذا كان صحة العبارة
10: بالنسبة لل وزارة الضبابية والمشكلة الاتصالية قاعدة تعمل في ياسر مشاكل.
6: أي.
10: طونك ما نتكلموش وما نفهموش وما فماش. عجبتني الأردن في حاجة الخبر ناطقة رسمية بالذكاء الاصطناعي تعملتها. سموها فرح. وفي الأردن تطلع تتكلم. عملوا الإعلان مبارح. بالذكاء الاصطناعي.
6: تبع الحكومة هذه ولا؟
10: الحكومة الأردنية.
0: ما عجبتنيش. الحكومة لأنها ما تغلطش.
10: لا أقول لك علاش عجبتني.
0: ما عجبتنيش بكل أنا وأنت صحافي.
10: موذيك خرم الفراغ.
0: أسأل أي سؤال تلقى لك وزنك.
10: موذيك خرم الفراغ.
0: الله بعدها عنا حط الذكاء الاصطناعي في حالات مشاكل المواطنين.
10: ما علاش نقولوا هكا. الفكرة باهية. وهما سموها فرحة احنا نجم نسميوها أي حاجة أخرى. اما في وقت الفراغ ما فماش ناطق رسمي ينجم يفهمنا سواء في الموضوع هذا نتاع ملف التآمر ولا مواضيع اخرى هذا يفتح الباب وقتها للاشاعات وللصفحات المتمركزه في اسطنبول وفي قطر وفي فرنسا وفي كذا باش تنجم المدهش في الامر اني يعني وقت نشرت ملف انستالينجو
0: موجود معنا هو مش من خيال المؤلف
10: طبعا موجود اوكي ما تكلمتش فيه ما تكلم وما في الاخر بكل هذاك الواجب الصحفي نتاعنا انا مانيش باش نقول بطولات ولا عملت ولا هذيك
0: وقت اللي انت كنت تكتب كان من تقريبا حلم باش تقع تحقيق في أنستالينجو كانوا محميين بشكل
10: هو تنشر نهار 11 ماي 2021 قبل 25 جويليه
0: متفقين اي
10: باش نكون واضحين
0: هذا علاش وكان وقتها حتى حد يصدق اللي سيحدث شيئا ضده
9: بل بالعكس كان زلزال الملف هذاك على المستوى السياسي
10: هو 3 شهور
0: والله هو جزء هو الحجر الاولى من من من حائط يطيح على خاطر اس ايد نعرفوا في شكون تخلص وشكون مازال جي وقص يس ايد مازال ترى الشاري طابت من عند سوروس
10: ممكن
0: يلزمنا من اللحظه هذه
10: صفحات فيسبوك قاعده تنشط في تونس معناها ومتمركزه في تونس وقاعده تشوه في سمعه تونس مشكله توا ولاو من برا اليوم والله صدقني كل نهار نشوف حاجات معناها في قيادات عسكريه في كذا تشويه سمعه في رئيس الجمهوريه صدقش معناها الشركه هذه وقتها يبلوكاوهم في البنك سنترال في فلوس جايه من قطر عملوا حبلة كاملة على البنك سنترال يترجحهم 150 باش فيسبوك اون باراليل راهم يبومبارديو مع بعضهم الكل حتى طوع عندهم حل راه غير الله غالب الأجل مش فاهمين
0: لا لا انا ارجوك
10: حتى طوع عندهم حلول حتى كل برا من تونس
0: التفقيد انا ادعو لا يتم القطع خلي يومين بتدخل خليه التوانسة تشوف على خاطر كما قالت عوض فما الناس فما برشا ناس في تونس متأكدين اللي احنا تحت مؤامرة حقيقية لكنهم مش عاجبهم يلقاوش حلول لمشاكل نجم يتحلها التوانسة راهو التونسي فايق اللي فما مش طبيعي اللي يحصل لنا كي تدخل تحت الوسائل الإعلام هذوم اللي هبطوا ضدنا وتقرأ تعليقات التوانسة تحس بفخر اللي يقولوا له تهاب روحك شوف الصوارخ اللي تضرب جنبك على 200 متر ولا هي كان بين احنا الى اخر ذلك توانسة فايقة لكن توانسة هي بيدها هذيك اللي فايقة فما مؤامرة ضدنا متغشش اللي متقاش حل في الماء
10: سمحني
0: ومتغشش اللي متقاش حل في اشياء يحلها انسان
10: لا هذا هو شو اني شو مش دولة بالتونسي مش نقول لك مش نقول لك شوية ملحنة شوية مرتبط ليدين
0: صحيح
10: معناها لو كان خطر في الاخر بكل حتى لو كان فما مؤامرة لو كانك محصن ومضمن لو كان سياستك واضحة وخدمتك واضحة ورك ما تنجم ما ينجم يوصلك حتى شيء أما راهو فما شوية زادة مرتبط لدين لنا وعندنا مشاكل بالجملة هذا واحد واثنين مش قاعدين تفسرونا رانا أني كعضو مجلس نواب خلي من مواطن تونسي عادي راني أني كعضو مجلس نواب ساعات نحب نسأل على حاجة راني ما نتحصلش على إجابة معنى شيء موش عادي لهنا
0: هذا علاش أنا قلت إن شاء الله طور بعد نهاية القضية تنشر الوثائق
6: أيه.
0: نشوفوا وثائقيات علاش لا مش في التلفزة العمومية أيه. حتى السادة محاميهم سيد وكيل الجمهورية اللي قام بالبحث يطلع لنا كما يطلع في كل قنوات العالم في قناة الفرنسية شو اسمه هو
7: عندهم تقليد هما في
0: متفقين عندهم علاش نبي تونس علاش ما فين ونقصنا حبوا نعرفوا الأحداث لأنه ما خفي كان أعظم لأنه الأشياء خطيرة معناها الأحداث اللي موجودة نسبة ما يظهر لك ضد متضادين يبدو لهذا مكتوب علينا من أول من بطن التاريخ إلى اليوم هما ضد بعضهم وفي الحقيقة مع بعضهم بمعنى اللي يعمل عمليات في سنة الثمانينات يتخبى في دار رئيس الحكومة ولا رئيس الحزب اللي هو ضده عشية التونسي يدخ فيها هذا مازال متواجد ومتواصل إلى 2026 من حق التونسي يفهم ومن حق التونسي يرى وقادر وحده باش يفهم باش يحلل يعرف الصح من الكذب
10: حساسة الأمور باش نقولك عاش حساسة
0: لا
10: باش نقولها لك
0: هذا مهم خاطر كنت مطلع أكثر منه
10: ومش معناها راهو الحبس من الحبس والموت والمرض راهو ما نحبوه من حد حد واحنا كشعب تونسي في البسيكولوجيا نتاعنا الداخل عنا الحاجة ذي واحد اثنين وكي نقول لك اني والله نحب اني كحمدي بن صالح نحب لمصالحة وطنية شاملة إلا بتبيع المغتصبين وقتلت الأرواح واحد كذلك كي نحب لها مصالحة وطنية شاملة في وقت ما
0: وقت اللي تقول ايش عمل تنقول لك نصالح ولا ما نصالحش يا سيدي أين الحساسية ما في فترة ما قالونا لو كان نوريكم مخزون أو أرشيف الداخلية تو حتى المتزوجين يطلقوا ما قال هكا سيد وزير الداخلية لاحقا بعد ما قال تصريح مش هكا معناه منعنا من أول فرصة الشعب التونسي قال فيه يزي باش نعرفوا ايش فما قالوا لنا وقتها كان نكشفوا لكم وثائق تو حتى المتزوجين يتلقوا بعضهم فما اسرار كبيره انت تقولي حساسه لخاطر فما اسرار كبيره من حقنا نعرفوهم
10: لازمنا نعرفوهم
0: لازمنا نعرفوهم
10: ولازم يصير اعتذار لو كان فما كذا ولازم بالضبط. المحاسبه معاك 100%
0: وبعد اذا تابوا من يعيد له الدستور امكانيه العفو فليتفضل بعد ان نفى
6: اي للاسف هي كانت عندنا تجربه نحن فاشله في الاعتراف إذا كان صحة العبارة ولا مع ذكروني مع هيئة
10: الحقيقة
6: والكرامة في التجربة الفاشلة هذه ربما هي اللي خليت اليوم الرغبة غير موجودة والإرادة غايبة في أنه اليوم كل شيء يتكشف والناس تسمع
0: فما تجارب أخرى كانت أفشل في الاستوديو هذا قبل ما يتحول كان ضيفي شخص ولا بعد رئيس حكومة بعد الثورة كنت أقول له اللي أنا كنت شاب ما كنتش مصدق اللي هم عملوا وكنت نعتقد للسلطة قالت اللي توم عملته ففي باب لذاع قال لي شمس الدين عملنا للأسف عملنا فجاتني صدمة هو بيدو اللي قال لي خباني فلان في دربه مثلا في نفس باب الإذاعة فروحت الوالدي يرحمه قلت له أخي طلعوا ضد بعضهم وطلعوا يلعبوا
6: مع بعض
0: قال لي ماني قلت لك ابعد على السياسة الله يرحمه
6: نحن مش بعدين على السياسة خاطر بعد شوية زيدا ماذا بينا نشوفه ونعرفه شنو صار في التهم القضائية بافتعال عدد من الحرائق الأخيرة نقضوا بعض.

0: مواصلين معكم الخمسة ونص ديما على موجة إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. كما الحديث نتاعنا نحن يتواصل حتى كي نطرحوا بعض المواضيع ونحطوا الغنية راهو نكملوا الحديث نتاعنا نكملوا النقاش نتاعنا وهذا زاد ماذا بينا كان نتوما زاد
1: مزينوا الماري جميلة جدا
0: كوكتيل هذايا رائع يعطي الصحة
1: كي كانت شام شام وتتقل بين دمشق وعمان وكذلك بيروت حتى على الأقدام.
0: الخبر الثالث إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن وتوجيه تهم قضائية بافتعال عدد من الحرائق الأخيرة. شنو آخر التطورات؟ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة صراح على ذمة التحقيقات. هذا الحريق كانت تذكره تاع جبل برقو اللي أتلف مساحات غابية وممتلكات خاصة. التهم توجهت بتكوين وثاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار بمحل غير مسكون والمشاركة في ذلك. العملية الميدانية والاستخباراتية الدقيقة أفضت إلى ضبط ناس هذوما متلبسين بعين المكان بعد تمشيط مكثف للمنطقة المحيطة بأسفل الجبل أثناء اندلاع الحريق. واشتبهت الدوريات الأمنية في تحركات مجموعة من الأشخاص بالقرب من مسرح الأحداث وبعد إخضاعهم للتفتيش الاحترازي والتحفظ على هواتفهم الجوالة بدأت خيوط العملية تتكشف بما يرجح وجود مخطط مسبق ومتعمد. الفحوصات الأولية للبيانات والأجهزة الرقمية المحجوزة لدى الموقوفين أثارت وجود محادثات موثقة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الواتساب تتضمن تفاصيل وتنسيق ميداني حول كيفية التخطيط والتجهيز لإشعال النار في الغطاء النباتي والغابي بالمنطقة واختيار التوقيت الملائم لضمان انتشار أسرع للنيران. هذوما التفاصيل حبيت نرجع عليهم شوية خاطر فيهم برشا معطيات مهمة. السؤال المطروح حسب رأيي أنا شكون يقف وراء الناس هذوما؟ شكون وراهم؟ شكون خليهم يفكروا أنهم يشعلوا النيران؟ إذا كان هما ناس عاديين وبسطاء ربما وناس قاعدة تخدم ومنهم حسب المعطيات
2: إدارة اللي
0: يعطيك الصحة حراس في إدارة الغابات. الناس هذوما أكيد ثم شكون قاعد وراهم وماذا بينا كيما حكينا على موضوع قضية التآمر على أمن الدولة حتى في القضايا هذه ماذا بينا نعرفه التفاصيل.
3: هو من المستفيد السؤال ما تروح من المستفيد من هذا الكل نحكيه اليوم نرجع بالأرقام 14,000 هكتار معناتها خسائر من المساحات الغابية اللي تحرقت في الصيف 2026 أغلبهم طلعوا بفعل فعل. المستفيد هو اللي يبحث عن التوسع الزراعي والتحوز العشوائي بمعنى أنه يحاول يأخذ أراضي دولية الغابات تولي أراضي زراعية يحاول يستصلحها. ثم هم المستفيدين حسب رأيي معناتهم همش عمال بسطاء باش يعملوا هذا كل على شكارة فحم ولا مردومة فحم هذا أكيد. فما نصور مخطط ما أكبر من هذا اللي هو التحوز على مستوى المساحات الغابية لبلادنا اللي تولي في صورة استصلاحها كأراضي زراعية يهوما ياخذوها وتولي أراضي دولية يكريوها ولا كيفاش تتم العملية. مخطط كبير حسب رأيي معناتها الأخبار في كي نزيد نغوصوا في أكثر باش نلقاو معناتها الشخصيات وباش نلقاو معناتها بحر من الكبار المحتكرين أو المستثمرين اللي هما يلوجوا على الأراضي الدولية باش ياخذوها ويحطوا يديهم عليها.
0: هو بما أنه الحالات هذه أو العمليات هذه قاعدة تتكرر سنويا تقريبا سؤال يطرح نفسه علاش العمل الاستخباراتي هذه اللي سنة يقول لنا أنه العملية مفتعلة وفيها كذا علاش ما يتمش بطريقة استباقية كان صحة العبارة ونوقف الحريق قبل ما يبدأ؟ هل هذا
1: نقص إمكانيات
2: أول حلقة
0: أنت قاعدة أو
1: أول حلقة من برنامج عين العقل في فقرة عين العالم كنت ذكروشي كان فما حرائق في فرنسا وكنت حدثت لا لا لحظتها أول حلقة احنا عندنا اثنين ولا ثلاثة جويلة مش اخترت أنا مش نحكي كمان الموضوع هذا وقت تذكروشي النسبة اللي قلت لكم بتاع الحرائق اللي تشعل قداش يشعلوها بشر
0: 90% 98%
1: تقريبا تشعل والإجرامي على الأقل 30% الإجرام مش معناها تلموا وعملوا قاعدة ونسوا الكانون وإلا رماسي قاروه ولا الإجرامي اللي تحدث عليه لهذه اللي موثق في البرازيل وفي الغابات الكبرى صحيح شركات تحرق باش تاخذ الأراضي اللي حاجتها بها لكن عنا في شمال إفريقيا وحتى في أوروبا المرة هذه النار عادت إلى الشمال الله أعلم هل هو رد فعل من سكان الجنوب أتمنى ما يكونش رد فعل أما المرة هذه النيران عادت إلى الأعلى فما حرائق بضربة من أيادي بشرية إسبانيا فرنسا على خبرك اللي اللحظة هذه جزء كبيرة من خريطة فرنسا ما فيهاش كهرباء هم ما عندهمش فيسبوك ولا ما نعرفش دي بسبب الحرائق زيته لكن سؤال أنا أعتقد لي فما أشياء أكبر من هكذا لأن الحريق في الجزائر صوروا بالدرون باستعمال مواد حارقة صوروا على الجبل خريطة الجزائر لحظة ضحايا جيجل وغيرها
0: الله يرحمه.
1: بقوسين الرئيس الجزائري كان تحدث منذ سنوات، فما سنة كانت في ضحايا أقل من جيجل وتم قبض على ناس قامت بتنفيذ العمليات هذه، كان رصدهم على هواتف الثورية وبالفيديوهات هو يشعل وهزوم لمراكز الدرك، والمواطنين اللي كانت عندهم ناس استشهدوا إن شاء الله عند الله شهداء بالنيران هدوا على مراكز الحرس والحرس انسحب وتم تصفيتهم فيما يسمى باللنشاش. وقالت الصحف الفرنسية هذه السلطة الجزائرية تحب تقول هو فما حكم الإعدام لمن يحرق أخوته. المرة هذه الرئيس الجزائري طلب رسميا أعلننا اللي يعاد الحكم وتنفيذ حكم الإعدام في من يضرب النار في الجزائر، بل حد لهم يعواد في شهر سبتمبر باش القانون يتم إصداره في مجلس النواب.
2: فما حتى دعوات في تونس
1: في تونس
2: حبوا يتبنون.
1: أكثر لحظة كانت محزنة بالنسبة لي وقت اللي نجح أعوان الحماية المدنية والمواطنين اللي معاهم وأسلاك أخرى حتى حرس ناس كل متداخلة من أجل وطنها، وزادنا ربي بنعمة نزلت أمطار
0: أي الحمد لله،
1: فجأة في الوطن القبلي تشعل حرارة. تشعل النار. أنا نعرف شكون من الضباط غاديكا، لحظة مؤلمة يعني، وبعد تأكد الخبر اللي هم بدوب ارتاحوا التنفسوا مازالوا يشكروا ربي ويحمدوا.
0: نعم.
1: والبعض يصلي شكرا ويجي الخبر اللي شعلت النار في اتجاه الأخرى من البلاد التونسية. تقول هذو ما زاد سامحوهم كيف نشدوهم
0: إذا بينا محاكمة علنية
2: هو
1: أيوة نشوفوهم حقوق الإنسان ما يجيش طلعوا شكونوا وقداش تفعلك واللي يحفر واللي يحفر واللي نشدوه يحفر بالفاس اللي شدوهم عندهم يجي ويحفروا باش يقصوا حلقوم تعمان يلزمنا نشوفوه ونعرفوا شكون خلصوا فلوس
0: هذا هو
1: باش قص الماء، واللي يقولوا له برا امشي يصلح حلقوم يجبد في الماء ياخذ يجبد ايامات باش يوصل اربع خدامه، وبعد يقول المقاول لازم نفهم شكون هو المقاول وشكون اعطاه المقاوله. وكما قيل الناس اللي هي موظفي دوله ويفترض يحميوا هذه الغابات شعلوا النار غديكة، شكون عينهم وقتاش عينهم وين معينين اشباههم في ادارات اخرى تشرف على الماء والكهرباء والغذاء.
4: ولهنا نقول لك ما كعضو مجلس نواب وكالرئيس السابق للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها استدعينا رئاسة الحكومة للنظر في ملف التدقيق الشامل في الانتدابات التي حصلت بين 2011 و2021، وحبينا نعرفه خطر مرسوم رئيس الجمهورية في 2023 التقرير النهائي من لجنة القيادة برئاسة الحكومة و26 اللجنة الفرعية اللي تعملوا وصل للرئيس الجمهورية في ماي 2024، ورغم ذلك نحبوا نعرفوا كشعب تونسي خاطر احنا نخلصوا فيهم 800,000 موظف عمومي، نحبوا نعرفوا وقداش الشهيد المزورة قداش الانتدابات خارج الصياغة القانونية قداش كذا، حقنا كشعب تونس أنه نعرفوا شنو فما بالضبط في الإدارة التونسية. وهذا أصل الموضوع، كان في إدارة الغابات ولا كان في السوناد ولا في الستاج ولا في البلديات ولا في السبيطارات، هالتعيينات والانتدابات اللي صارت في كل مرحلة، معناها انتدابات بنواعها، معناها ليسر أسباب، كل نظام سياسي جي يحط جماعته الغير كفء أخوه نورمالمون لابلايس هذيك نتاع الوظيفة العمومية يكونوا لزيليت نتاع البلاد، مش يهربوا يبدأ معناها يضرب فيهم بوليسي من قصبة المحط الواجهات، ولا تلقاه هرب على شقف هرب لإيطاليا، ولا تلقاه يخدم في خدمة ما هيش خدمته هو. نورمالمون الوظيفة العمومية والانتدابات تمنيتها، ما سمعت حتى خبر لحد الآن لجان الانتدابات في الوزارات والإدارات الكل تحسبش منهم واحد، خطر هذوكم بالحق اللي قهروا الشعب التونسي. أنا عندك كان بوك موظف تولي موظف، كان بوك شاد يخدم ما كذا هك شاد يخدم في بلاستو خدمة بالوراثة الظلم تعدينا القهر اللي صار على الشباب التونسي اللي توا ساعات نتسألوا والله البطل الفلاني شبيه رب، والله الطبيب الفلاني شبيه رب، والله الشاب التونسي هذاك شبيه رمي روحه في البحر. فما ياسر أسباب لازمها تتعالج وتكون فما بالحق عدالة، ناس تخرجت فما كونكور ناس تعدي كونكوراتها، عطينا هذا الحساب بالحق، التدقيق الشامل في كل الانتدابات. ولهنا نقول للسيد رئيس الجمهورية التدقيق الشامل والملف هذاك بالذات نظف به الإدارة على الاقل باش النجم تبدا عندك ادوات حكم. حتى لحد الان كان خرج امر وما يطبقش ولا يطبق بطريقه غلطه كيما ازمه المياه المعلبه 8 شهور التالي وتكلمت عليه مدام عواد في ذلك. 8 شهور التالي تم تخطئه معناها معمل عامل دبو وهبطت عليه الاقتصاديه والشرطه وواحد وكذا وخطوه 200 مليون 8 شهور التالي قبل الازمه قبل كل شيء. يا يا ناس قال لهم راهو الدبو راهو تابع المعمل راهو الورق نتاعو راهو كذا خطوه 200 مليون
1: المخزون الاستراتيجي تعملوا الدوله ما تعملوش خواص
4: المعامل الاخرى
1: كل المخزون الاستراتيجي تعملوا الدوله ما تعملوش الخواص
4: سمح لي
1: على الدوله ان تقوم بواجباتها وتعاقب من يقوم مقامها.
4: هات خلينا نعرف واش صار ساعه تشخيص احلامنا ياسر
5: ما فينا فهمنا زوز
4: احلام اي احلامنا شنو نحبوا تكون الامور ياسر اما هات نشخصوا الوضعيه ساعه قبل كل شيء
5: احلام هذا واجب
4: المعمل هذا وياسر معامل اخرين اضطروا انه ينقصوا الانتاج اوتوماتيكمون دخلنا للموسم الحراره والصيف بمخزون استراتيجي ناقص غزر رغم اللي توا كلمه الاحتكار الناس كل تستعمل فيها اما اني كنحب سياسيا باش نقولها لك سياسيا يدخلوا فيه للحلقوم معناها قاعدين عمليه تارئه قاعده تصير غير عاديه من موظفين في الدوله هانوا شعار احتكار اما راو كذا قاعدين يضربوا فيه بالعاني معناها فما ياسر حاجات قاعده تصير راك تعطي اوردر وتخطط سياسات عامه اما راك الادوات ما دام ماهيش في ديك كتب عامين بلديات ترشوف ترى اني نطلب انه يصير بحث على 24 كاتب عام بلدي على في 24 ولاية وتشوفوا حتى معناها العائلات الفكريه نتاعهم وتشوفهم كطلبه وين كانوا وشنو يعملوا والمدرسه الوطنيه الاداره بالضبط شنو تعمل مش كان الكونكت انت حكيت على الكونكت بكري في الاوف حكيت لك كذا فما ياسر لازم فهم عميق للي قاعد يصير وبالاخص لهالناس اللي قاعده معناها شاده مفاصل كبيره في الدوله نحكي على تعيينات نتاع كتب عامين بلديات نتاع معتمدين
0: يعني التجاوزات قاعده تصير على مستوى التنفيذ على مستوى الادوات اللي قاعده تقوم بالتنفيذ
4: مش تحكي على اداره الغابات اداره الغابات
1: فما لاعبين معنا في منتخب الاداره التونسيه فما لاعبين تلعب مع الخصم على خاطر الخصم مدبر لهم
4: نجي نلوم يعني على موظفين في اداره الغابات ولا يتخاذلوا ولا هما قاموا بالجريمه ولا كذا
2: ولا سهلوا الجريمه
4: معناها فما ياسر مشاكل الاصل نتاعها هو الملف هذاك لو نقولها لك جات رئيس الحكومة البرلمان في اللجنة وعصرتها ما نكذبش عليك باش نكون واضح صدقني لخديت إجابة
1: أنا ندعو إلى قالت عواطف جملة مهمة جدا وأنا ساعات ماذا بي عواطف تخرج من دورها كصحفية محايدة إلى يكون عندها كيف نوع إمكانية التعليق شكرا لك على تضحيتك بالأجنة لكن السؤال هو أخي احنا منعرفوه زاد اللي اشتقى مع محاولات جزائر منعت سنوات بعد العملية اللي وقعت وتوا رجعوا لها كما رجعوا لتونس لازمنا نفكروا كي نعرفوا لازمنا نلقاو حلول مش الحلول التقليدية تعرف لو كان عملنا مصيف في المناطق الغابات لأولادنا المغرومين بالألعاب وخاصة بالفيرست بيرسون يعني يلعب وكأنه هو الشخصية المقاتلة وعطينا لشبابنا درونات ومسكوات راهم ما خلاوش حد يدخل للغابات
0: ولا يدخل
1: ممنوع
2: مش ممنوع
1: وزارة الحرس الوطني يعمل مصيف لشبابنا تعلموا فيه الوطنية وتونس وبعدها وكلزم يخلصوا كيما قبل تخلص الحماية المدنية يقعد عشتوت بدرونات بمئة درون على سبيل المثال تا يعرفوا اللي داخل واللي خارج
4: قداش عنا من طيارة متعت في حرق
1: في بلادنا لا بصراحة حتى فرنسا طلع ما عنديش أنا في تونس عندي ما عندي ما تحكي على كندير ما تحكي على كندير لا خلنا نحكيه على ما نستطيع أستاذ حمدي
4: احنا
1: لا ما تشعلش الحريقه مش يا سي حمدي انت تعرف اليونان ما عندهاش طيارات واللي ايطاليا وحدها اللي عندها ما تعرف كندير بالضبط قد منشور قداش تخرج وقداش سومها لا بصراحه نشري طياره اخرى خير من كندير اليوم وميسالش ناخذ متزايد اذا ما تشعلش فيها النار ما هي طالبه اربعه هي ونزيدك حاجه اخرى يا سيدي فلنفترض لقينا رجل اعمال كيسو روسي باش يعطينا باش نشريو الطيارات قداش من عام ثمانية سنين باش يوصلوا ما هذه الحقيقة أعطينا حلول للغدوة احنا نحبوا هنا نخرج بحاجات السخانة الجاية الجميل في دار شباب
3: عجبني نظرية التكحيف نتاع خونا شمس معناتها نتكاو عند زين ناخذ الطيار
1: اي ويتكاو علينا ياخذوا العقول لازم
2: هو الحرائق
1: خويا سامحني الزاير هذه صنعها مستعمر انا قاتل جدودك راه قسم بيناتنا كان جا الدنيا رانا سوق مشترك كل واحد وعالمه كل واحد منتخب كورته على الأقل رانا سوق مشترك
3: ما خلوناش.
2: حبيت نرجع للحرائق. هو على مسألة سيلينا إن شاء الله النقطة اللي يعني انطلقت منها سيلينا تكشف برشا حقائق الآخرين في الشمال الغربي. الحرائق ما يكونش إن شاء الله كل يعني تمنياتنا ما يكونش هو شبكة يعني للمحاكمات أو اللي تم ضبطهم في سيلينا. إن شاء الله ما تكشف الناش إنه فما شبكات في الشمال الغربي, شبكات الحرائق هذه شبكة
1: العقاب كاملة. ضعيف مش كان الحرائق. فما موظف يعص على براج عمل هكا حل البراج تبعته الحكاية سيحة فرغوا وطلع لي أسباب سياسية قداش الحكم.
0: أي هذا هو
1: والقفة تقعد وصلت له مدى الحياة وتقام بما هو واجب.
2: نعم. ما يدخل في إطار حتى إرهاب. هذا إرهاب.
1: هو في الإسلام حد الحرابة فيه اللي يحفر حفرة ويعبط متر ونص باش يقص حلاق ماء على التوانسة وبعد نشدوهم لأربعة من الناس ولا ثلاثة من الناس ويقولوا درش كون أعطانا فلوس وما نعرفوش ويتحكم عليه ويروح. وإحنا عنا وسائل تقنية باش نعرفوا ونتقابلوا في القهوة ديك كي يبدوشي 10,000 تليفون بورنا وغديك نجم ونوصلوا بالذكاء الاصطناعي وبالشركاء الأجانب نوصلوا مادام ما زلنا ما حبيناش نوصلوا له شكون اللي عمل هكا. لا هذوما ناس بصراحة نظرية نفذ القانون وحقوق الإنسان في تترك لأهلها
0: لأنه هو كي تجي تشوف مثلا حد شيء واضح. القضايا اللي حكينا فيهم الكل المواطن التونسي البسيط بما فيهم نحن ما نفهمين حتى شيء. نسمع كان أخبار كانها أخبار عادية معناها كيما
3: إذا فتحوا تحقيق
0: كيما نقولوا راهو نهار 15 سبتمبر تنطلق العودة المدرسية كيما نقولوا رانا شدينا زوز على خاطر
1: فما تقصير
0: مش كيف كيف
1: في الجمهورية التونسية فما ديريلي
0: فما
1: أعوان قاعدين في العاصمة ينزل باش يقص الضوء على اتجاه يوجهوا الاتجاه لريلي بتاع الكهرباء معروفين ما يعرفوهم كانوا ولاد المهنة بل يعتبروا مناطق سرية. احنا كصحفيين كي مشينا زرنا مراكز التحكم قيل لنا هذا المعلن وراهو حساس ما تصوروش مكانه انه يجيوا ناس باش يقصوا ما شفنا الصور رحنا باش يقصوا بوسيلة قطع لخيوط مهمة في التيار الكهربائي واحنا نصلحوا وما يعاودوا يقصوا. اخي ما نجمناش نحطوا زوج جنود ولا 10 جنود على كل واحدة منهم سيارة حرس وطني على واحدة منهم خير ما يحمي تماثيل على الطريق. يعني نحطوا على المناطق هذية بإمكاننا يا عواطف. صحيح اللي خذيت عليه الخدمة اللي كان قبلي ما حطش نقاط حراسة على نوعية من هذه من المؤسسات. صحيح أن أنت عندك 300 منهم في تونس لكن ما كانش ظروفه هي ظروفك.
4: كل مولد كل بلاصة معناها نحط فيها جندي ونحط فيها كذا
1: في نقطة الذروة ولا سامحني
4: في الانتداب تقاه اللي قصة ذاك تقاه في الارتدائي دخل في
1: الأشهر الأولى في الأشهر الأولى في الأشهر الأولى إلى أن ماذا بيه يكونوا حتى من الظهري باش يقبضوا على كل يقوم بعملية باش غيرهم يتوبوا لأن مسألة أمن قومي. هذه
4: مسألة أمن قومي صحيح
1: بايش يا أخي نقعدوا إحنا الأمن القومي مش قصة الفينيات ولا يا سي حمدي
0: الأمن القومي هو هذا ملاحظة مهمة
1: هم مخربين في بلادنا هذو ما لازم قبض عليهم.
0: أي شمس الزين والبلاغات اللي تابط فيهم مستيق كل يوم هاي تابط كل يوم تقول رانا نحن باش نقصوا الضوء على المنطقة الفلانية من كذا لكذا مش الكلها هي أنه فما ناس متعمدين أنهم يمشيوا قصوا
1: علاش استيق علاش استيق تعم في القطعة ذاك لأنه كمية التيار الكهربائي اللي ولات مثلا توصل لمدينة الجم غير قادرة باش تخدم كامل الجم فيتم تطفيت شطرها وبعدها تشعيل شطر يعني بشطر بشطر على خاطر
0: المغذي. يعني فما ناس تخرب من هنا وناس من
1: هنا هذا هو المغذيات
4: هذا هو نحكي عليه من بكري
1: ما هذه المغذيات احنا
0: بس من اول الصيف
1: شوف شوف اللي الناس مش تحب تصدق احنا اي نعم لا من لحظة افتعال حرائق في شقيق الجزائر وإيقاع 4 ولايات في شقيق الجزائر اللي كان مفروض في ذروة إنتاجنا تعطينا باتفاقيات بين كل دول العالم تخلت الجزائر عن إمكان وصل جهات منها فكان كما تفعل أي دولة في العالم باش ما تدخلش في بلاكاوت قصت على تونس وإحنا كنا نعطيه الليبيا رانا اللي قلناه هو الحقيقي. اليوم هي قاعدة تسترجع في طاقتها وإحنا قاعدين نسترجع في طاقتنا. صدقني لو كان
0: اللي صار شنو اللي صار هو بفعل فاعل وإلا ثم بفعل فاعل وثم لأنه ربما القدرة متاعنا غير أو ما تسمحش ب
1: قدرتنا غير قادرة باش في لحظات الذروة ننجو طيارنا كهربائي كما كل الدول العظمى في العالم والدول العظمى في العالم تتبع ارتفاقيات مع دول أخرى شريكة باش توفر لها نقصها إذا بتفارق الإنتاج فاحنا كنا طول عمرنا عايشين على هذا المنوال. وقت اللي نوصلوا الى 500 تيرا ولا كيفاش يتقال هي، كنا ناخذ كل ما زاد عن ذلك. انا اوريتكم المره اللي فاتت بالصور كيفاش ناخذ عن الجزائر نشوفوها. بمجرد ان وقع الحرائق وتعطب المنتجات الجزائريه انقطع عن التغذيه اللي جينا من عندهم، وقعدنا الى ساعات الاولى ولا الفتره الاولى نعطيه شقيتنا ليبيا على خاطر كله مرتبط ببعضه. وقع عندنا احنا تلفيات، هذه كانت تلفيات التقنية نتيجة عدم وصول التغذية الإضافية. بعد ذلك ادخلنا في استهلاك أعلى من قدرة كوابلنا، ثم ادخلنا في عمليات تخريب مصورة اليوم يا عوض
0: في قوت عمليات تخريب. هذا بالنسبة للكهرباء. طيب ديما نقولك في رأي المواطن بالنسبة للماء
3: شنو اللي صار؟ ما هو في المعلب ولا
0: الماء؟ ليه ماء صالح للشرب؟ شنو اللي صار؟ علاش الماء ما قاعد يقص؟
1: قولك رأيي
0: بالطبيعة نسمع في
1: أراكم. اللي صار، اللي السناد عندها سنوات تخلت على دورها في إيصال الماء الصالح، الماء الصالح للشراب إلى كل مواطن.
0: اللي يعني عندهم يعني في الماء ما فماش مؤامرة.
1: اللي عندهم قطع. اللي عندهم الإمكانيات لا فما مؤامرة قصان ماء المعلب على خاطر كنت خليت الملعب بتاعك عريان. اللي اليوم في لندن كي واحد يقول لك اسماء تصب له مشيش ما يراك.
0: معناها في عواصم أخرى. شنو رايك في الكلام هذا؟
4: ما نجموش نقولها مباشره نحن ديريكت، ما لازمها تتقال كما هي.
0: اللي هي
4: فما فشل في اداره معناها الازمه في الموضوع هذا واداره المؤسسه.
0: تقصد على الماء او على
4: بالنسبه للماء ولا الضوء؟
0: نفس الشيء
4: نفس الشيء.
0: ابصر ثم غير تخريب، ثم ناس قاعده تخرب.
4: ابصر ما هو قلنا راهم موجودين، راهم شو قلك لخص لك راهم مادام يلقاو هما الامكانيه الفضاء. صح عليهم خاطر مستعدين يحرقوا البلاد ويرجعوا يحكموا. أنا هذا واقع، يعني مش هذا اللي مش نحكي عليه. فما إجازة لازمها تخدم على الأمور هذية.
0: لكن الدولة علاش ما عطتناش الناس هذو مشكون؟ علاش ديما الحديث في
1: هذا؟ هل تطلبين تيجي نطلعوهم في تلفزة؟ نحب نسمعها منك.
0: ماذا بيا نعرف شكون هم الناس هذوما؟
1: فما قبل كانوا كيعمل إنسان تفجيرات في تونس نراوه في أخبار ثمانية والراو يستعرف زي
0: هذا تفجير. وكل زي لكن أنت تقص علي الماء والضوء وتخليني زي ده.
1: بما أنك بنت الميدان كيف نطلعوه وهو يستار في التلفزة التونسية في أخبار الثمانية؟ هل هو اعتداء على حقوق الإنسان أم هذا حق التونسي؟
0: لا هذا حق تونسي بالنسبة للمعلومة. عليش اعتداء على حقوق الإنسان؟ هو اعتداء على حقي في الماء والضوء والكهرباء هكا ولا مش اعتداء على حقي في هذا؟ هذو ما خدمات أساسية قاعدة ندفع فيهم وقاعدة الدولة تخسر معناها زادة كيف كيف باش تأمننا الخدمات هذية وما نلقاوهمش. هذا اعتداء ولا المفروض أنه الناس هذو ما نعرفوهم شكون وراهم يعتذروا ولا ما يعتذروش ما يهمنيش، إذا كان هم ثبتت عليهم الجريمة يعطيونا الأدلة أنهم الناس هذوما قاموا بالعمليات هذه ويحاسبوا. يزمهم يتحاسبوا الناس هذوما باش يكونوا مثال لغيرهم باش الصيف الجاي ما نتعاودوش في نفس الموعد.
4: فما سلطة قضائية
0: محاكمة علنية أكيد
4: هي اللي تنجم تقيم الأمور هذه وأجهزة الدولة هي تعرف لهنا تنشر ما تنشرش.
0: لأنه المواطن التونسي كي تقول راهو فما تخريب
1: يعطينا رايكم
4: كيفاش هذايا خاطر
1: عواطف مع اشاديته متلبس وريهولي وخلي لي سيد الادله الاعتراف ويظل انت سيد النائب ضد ترى اللي يزلي بعد المحاكمه هذا.
4: لا مش خاطر هذا فو بروبليم.
1: جاوبنا على السؤال فو بروبليم.
4: مش نقول لك
1: اعطينا في رايك على الفو بروبليم.
4: ما يهمنيش في ذا يعني نحكي لك على ازمه في اداره المؤسسه، نحكي لك على سياسات عموميه خلات الماء ما يوصلش للتونسي.
1: هذاك فهمناه
4: اوزر مش قولك حاجه.
1: لا الشعب التونسي مهم. نحبوا تونس اللي تسمع فينا تتحاور كيفنا.
0: هذا هو يعني
1: اللي قاعد احنا زوجتي يسمع فينا تو اكيد فيهم واحد مع وطف وواحد انت مع رايك.
4: استناوا المحاكمه شدوا اربعه ولا
1: مثلا
4: به وهما تو موقوفين وما زالت ما كملتش المراحل القضائيه نتاع المحاكمه نتاعهم.
0: اربعه وين تشدوا سامحني؟
4: باهي سامحني تشدوا
0: فين في اي موضوع؟
4: أي الحراك على الحراك نتاع الغابات
0: الحراك اللي نرجع لك الماء والضوء تشد حد في الماء والضوء
1: تشد في الماء والضوء تشد في سينهم باللي زيزين تحت الاعلاميين الموجودين ودليل ذلك رئيس الدولة واقف هو وعوان الحرس الوطني وقال لهم شديناهم وقال لهم في الليلة اللي الرئيس خرج عمل تقريبا 18 ساعة ويدور من
2: بالولايات
1: اي ما نفرج عليه كيف وجاءوا لعوان الحرس الوطني وقالوا له شدينا في المنطقة الفلانية وشدينا في المنطقة قال لهم هو مش مهم هما شكون اعطاهم
2: الاوردر
1: قالوا له ما نعرفوش وما حبوش يقولوا
0: مش بشي حقوا معهم اكيد حقوا
1: انا تبعت الموضوع حتى اللي نتحاكموا هما في اطار حقوق الانسان وما تستعملوا معها حتى وسائل ضغط غير طبيعية تحاكموا على جرائم كيما كل انس كيما واحد يكسر علامة الطرقات
0: تحاكموا
1: وروحوا يا عواطف اي انا سمعت لانه موجود هذا تو يمشي صفحة رئيس الجمهورية
4: سامحني
0: تحاكموا الناس هذوما
1: لا لا باش تتبع الخبر الاول الساعة
0: الخبر الاول سمعت
1: وسمعت قداش خذوا فلوسه
0: لا ما سمعت
1: لا قالوا له في نفس التسجيل الحرس اللي قام بعملية التحقيق قالوا اصلا قداش
0: الاسبوع الجاي باش نعاود نرجع نسمع ونخرج
1: لك الكلام اللي فات عملته وخسرت
0: قداش ما عطيت
1: العادي
3: ما نضبط
1: ما يقولوا النبي ويارا وحمد عبد الله
0: لا لا مش تشكيك مش تشكيك
1: لا لا ما يسالش
0: لكن يلزمني يلزمني اني نسمع ونعدي للناس اللي ما سمعتش باش تسمع خاطر حتى حد ما سمع على الاقل اللي نعرفوا اني اللي ثم شكون قص الضوء وشدوه وحكموه زيادة حكموها انت في بالك
3: في بالي انه فما بعض فما لا باش نعطيك شنو اللي سمعت والمتاكد منه انه فما مسؤولين تم ضبطهم اقروا انه صارت اخلالات باوامر عليا طلب منهم باش يقصوا الضوء شكون عمل ما نعرفش
0: اوامر عليا ما
3: يعرفش
0: شكون ما
3: نعرفوش هذاك ما يعرفش شد صحيح في بحثه وتم معاقبتهم الى ان يكتمل البحث الكل هذا معناتها ما تم معناتها الروايه من رئيس الجمهورية
0: اما
1: الاحكام عاون يقول هو باش يصلح قالوا لا خلي غدوه خلي هذا موضوع اخر اما يا عوض فاحنا سؤالنا مؤكد اللي فما مخربين ربي لا يكرهنا باش يبعث لنا ملائكه تعمل لنا
0: تخريب انشروا انشروا انشروا انشروا اللي فما
1: هو المطلب هذا هو المطلب
4: راني جوست ضيفكم
0: انشروا
4: ضيفكم راني خلي لي شويه مساحه باش
0: نكمل خلي لك مساحه لكن اذا كان هذايا معناها بتبيع مثبت كما قال شمس الدين وكله سمعناه وشفناه والناس هذو ما تحاكموا فأكيد ثم ناس أخرين كيفهم ربما ما زالوا ما تحاكموش فنحن ماذا بينا كل شيء ينشر للعلن خلي الناس كل تسمع شنو فهم حاجة ثانية التول الستيك قاعدة تهبط في البلاغات للآن لليوم قاعدة تهبط في البلاغات متاع القطع على التيار الكهربي هذا عادي معناها ما فهمش
4: بطريقة أخرى باش نفهموا الفلسفة متاع كي نبدأوا احنا كذوات كأشخاص نبدأوا في مشكلة فما ظروف متاع مشاكل بالطبيعة مادية وكنا في ديارنا وكأشخاص من المستحسنة لإدارة الأزمة ذي نقولوا إني فاش غلط مش والله على خطر الظروف ولا على خطر كذا ولا على خطر
0: من نرميش على الظروف
4: صحيت
0: أي مش شماعة لازم نقول شنو عندي شنو عملت
4: إني وين بالضبط في اسمها ثقافة الأزمة إني وين بالضبط في الأزمة هذه وشنو نجم نعمل نحكي لك توا على الدولة التونسية شنو تنجم تعمل باش تتفادى ياسر مشاكل وما تخليش الفرصة للعباد باش تقلب الرأي العام وتولي فما مشاكل وتولي فما كذا هذا هو اللي لازم تحكي فيه
0: اللي هو
4: الإصلاحات الشاملة لازمها تكون في البنية التحتية بصفة عامة
0: أيوة.
4: ماها وضوها وقناطرها وكياساتها ومولداتها كل شيء لازم العمل على بناء فعلي البنية التحتية تخلي المواطن يلقى الخدمات خاطر في الأخر بكل يعني مواطن تونسي شيء يجمعني كان ما يوصليش
0: أيوة.
4: كان باش نتنقل الخدمة متاعي ما نجمش كان باش نستعمل انترنت قص عليه يتيح دي بي كان كذا شنو علاقتي بالضبط فما خدمات قاعدين نخلصوا عليها في فلوس لازم توصلنا الخدمات متاعنا
0: أيوة.
4: وهذا في الأخر بكل دور الدولة التونسية ترك تنجم أسمع في المراهقة السياسية متاعنا فما ياسر ناس ياسر أصدقاء كنا بدون نحكيه في الشأن السياسي وهذا شو يقولوا لي الماسونية والقوى الخارجية والنجم راه نجم أسمع تمشي وين تحب أنت ثقافة المؤامرة وهذا كذا حصن روحك أعرف روحك وين بالضبط قوي البنية التحتية قوي الإدارة متاعك
2: ولا أنت كنائب ترى أنه مؤسسة السوناد ومؤسسة الستيك على الأقل لحد الآن مش محصنة روح
4: طبعا كل بالنسبة لي يعني كل المؤسسات التونسية بأسطول وأنا بجيش متاع 800 ألف موظف عمومي طالما ما صارش تدقيق في الانتدابات التي حصلت منحبش نقول من عام 2000 حتى 2021 يعني مش نقول لك هاو كما قال رئيس الجمهورية من عام 2011 ل 2021 راهو جيش مخيف ما يجي ما ينجمش يكون
0: غادي مثلا لجنه في بالي تعملت للتدقيق هكا ولا
4: يعطيني النتائج
2: نتاعها تقرير
0: النتائج ما فما حد شيء
1: كلمه لجنه
4: التقرير النهائي التقرير النهائي وصل للسيد رئيس الجمهوريه اما احنا كشعب تونسي
0: كصحافه
4: وكمجلس نواب ما عندنا حتى
0: حاجات ولينا نحبوا نطلعوا
4: عليهم نتاع الشهيد المزوره نتاع الانتدابات خارج الصياغه القانونيه نتاع الناس اللي بالحق ممكن تحرق الغابه وممكن كذا باش هو يقعد خاطر هو اصلا ولا خايف على بلاصته هو والله قاعدين اسمع عارفي والله
0: لانه عارف اللي هي مش من حقه
4: من حق انسان بطال قاعد توا يحتج واحد وكذا يقول خدموني
0: بعد سته باش نحكيوا عليه البطال هذا تحرك

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: تمام السادسة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: نسبة التضخم تبلغ 5.4% خلال شهر أوت 26 و2000. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000. وأكثر من 993 ألف حادث في تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية والتي نستهلها بشأن استهلاكي، أين بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوية، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الظأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار بنسبة 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. في المقابلة انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%. إلى موضوع استهلاكي آخر، واستجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تطرأ، في إشارة على الأرجح إلى تعطل الإنتاج في بعض وحدات التعليب تعليب المياه المعلبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها ستستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر في هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الترابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وسنوفيكم بتفاصيل هذا الخبر في مواعيد قادمة.

0: يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة في من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية لتطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. حاتم الشطي مدير الديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي بالديوان.
1: تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة قبل الديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي، الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرا باش نعود لأي مجموعة سرعة في الدبوات نتاعنا سواء اللي باش تحسب رقميا. عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية اللي في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة، بالإضافة لدوائر تتبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية. عندنا مؤشرات أداء بكفاءات الديوان من مهندسين إعلامية. طورنا هذيك المنظومة القديمة، عملوا لنا منظومة جديدة جديد معناتها يتربط بالقديم، أما هو يكون سوبر أكثر، يمكننا من متابعة المؤشرات، يعطينا جداول القيادة ويب وموبايل إن شاء الله نحضروا فيها في الجلسات الأخيرة. هي تتبع رقمي الشامل للمواد نتاع الديوان المباشرين، هم الكليونات العاديين نتاع الديوان اللي مباشرين مع القهوة، محمصي القهوة وتجار الجملة والصناعيين والمحرفة المباشرين، حتى التجار الباعي الحرفيين المقاوي التفصيل، باش تضمن أي حركية وأي تدفق نتاع المخزون يولي عندنا ترسابيلتي نتاعو في الابليكاسيون هذه. هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقيها.
0: في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية، تتواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير، خاصة منزل كامل وزاوية قنتجة، لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجارية وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. محمد شبوت رئيس المجلس المحلي بجمال.
2: حماية بديل الجمال من الفيضانات وقع بلا منافع وترميم الواد، تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل، لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات، وصلنا وعود سيقع بناءه أندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات. وأنا قاعدين مع البلدية، قاعدين ننظر فيها أنت بشوي بشوي على خط تراكم الأوساخ، حتى السكان ولا وقعوه كل منفذ متاع بوبالة معناتها جيب الأوساخ وحط غادي، جيب الأوساخ وحط غادي، إلى أن تقع الأشغال قريبا بإذن الله حسب وعود السلطة المعنية بالأمر. بالنسبة لزاوية قنتش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله، اللي طلبوه عندهم تقريبا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
0: بلغ إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرحة بها في تونس 993,194 حادثا في السداسي الأول من سنة 26 و2000، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000، أي ما يعادل 954,299 حادثا. ووفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من سنة 26 و2000 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينية، ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8% لتصل إلى 195,005 حوادث مقابل 164,179 حادثا في سنة 25 و2000. وشهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1% لتصل إلى 3,982 حادث مقابل 3,037 حادثا في سنة 25 و2000. فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3% لتبلغ 616 حادثا مقابل 602 حادثا في سنة 25 و2000. وتعكس كل هذه الأرقام تحولا لافتا في المشهد المروري في تونس، حيث تكشف البيانات عن دلالات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة، لا سيما على مستوى السلوكيات وطرق السياقة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مقبول مش مقبول إن لا كل
7: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الكبيرة ماجد الرومي، تحية لكل يسمعوا فينا ديما على موجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل. مرحبا بكم كما العادة شمس الدين حاتم والهذيلي وحمزي بن صالح، اليوم نورنا يعطي الصحة نائب بمجلس نواب الشعب. وكما العادة باش نواصلوا في فقرتنا عين ولا بين العين والعقل.
1: بين العين والعقل.
0: خبرنا المولي
2: بين العين والعقل.
0: القانون عدد 18، القانون المثير للجدل، القانون هذا اصدر سنة 2025 ينص صراحة على انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، وإحداث منصة رقمية وترتيب المترشحين حسب معايير من بينها السن وطول فترة البطالة والوضعية الاجتماعية، على أن تتم الانتدابات على دفعات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. كما ينص القانون على أن دخولها وحيز التنفيذ يتم مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي، والنشر بتاعه تم بالطبيعة. في المقابل خرج اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين يوم 3 سبتمبر يعني برحة الأولى مطالب بإصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة والشروع في الانتدابات، كما طالب البرلمان بمساءلة الجهات التي يعتبرها معطلة للتنفيذ فقوبل بالقمع. كنت فرجت أنتم وتبعتوا على الفيسبوك وغيره أنه ثم تدخل أمني بين ظفرينا، مش من نلومونيش على الكلمة قوي برشا مش ما نقولش حاجة أخرى، وتم الاعتداء على المعطلين هذوما، وحتى ثم اعتصام تم فضوا ليلا بالقوة، وتم اقتياد عدد منهم إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة والعودة إلى جهاتهم. بعد هذايا مجموعة من النواب أصدروا بيان، البيان هذايا اعتبروا فيه انه هذا التصعيد تصعيد خطير وغير مسبوق في التعاطي مع التحرك الاحتجاج السلمي والمشروع للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادة العليا. نقرا لكم في نص البيان: حيث تعرض المحتجون امام قصر الحكومه بالقصبه الى الايقاف والعنف والهرسله قبل ان يتواصل التعامل الامني معهم لاحقا امام المسرح البلدي وصولا الى فض الاعتصام. واننا نحن اعضاء مجلس نواب الشعب الممضين اسفله، ونقرا لكم بعض الاسماء، ندين بشده هذه الممارسات ونعلن تضامننا الكامل مع معطلين عن أصحاب من أصحاب الشهادة العليا وحقهم المشروع في الاحتجاج والمطالبة بالتشغيل والكرامة. بعد ما حكيوا بالطبيعة على جملة التفاصيل طالبوا بفتح تحقيق جدي ومستقل في الاعتداءات والعنف اللي تعرض للمعتصمين، تحديد المسؤوليات، وقف المقاربة الأمنية للملف هذا وإخراج المؤسسة الأمنية من مواجهة المطالب الاجتماعية، الكف عن المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون والإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية، إحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق أجيال واضحة ومعنة وملزمة، ودعوة مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة والجهات المعنية حول تعطيل تنفيذ القانون والانتهاكات اللي رافقت التحرك. النواب هما محمد علي، مختار العفاوي، فوزي دعاس، صابر مصمودي، نوري الجريدي، طاهر بن منصور، هلا جبلة، محمد ميجدي، منير كموني، محمد شعباني، عمار العدودي، علي زغدود، وأحمد بن نور. هذوما أكهو استغربت لأنه كنت نتصور أنه العدد باش يكون أكبر برشا الممضين على البيان هذية، وسي حمدي بن صالح زادة موش من الموقعين.
3: والله الوقت كان قصير ووصلني روتار البيان.
0: وصلك البيان؟
3: أي، وحكم العطلة البرلمانية فما مشكلة في التواصل بيناتنا احنا كأعضاء مجلس نواب.
0: أيوة.
4: زيد حتى بعدكم على بعضكم.
0: أنت متبني معناها النص هذا البيان هذا؟
3: باين. يعني الموقف بالنسبة للتعامل الأمني مع المحتجين موقف معناها هذا مرفوض تماما.
0: نعم.
3: معناها ذوما زبدة الزبدة.
0: نعم.
3: تاع المجتمع التونسي، ناس ظلمت، ناس قاعدة بطالة ياسر، حاملي شهاد. هذا قانون صادقنا عليه.
0: نعم.
3: تنشر في الرائد الرسمي، أمضى عليه السيد رئيس الجمهورية، نورمالمو يطبق، نورمالمو تكون.
0: عندكش معلومة علاش التو النصوص الترتيبية ما صدرتش؟
3: ما حتى معلومة.
0: ثمش حتى معلومة؟
3: حتى معلومة. هذه معناها دور الوزارات.
0: ثم منصة.
3: منصة ودور الوزارات هي اللي تخدم على الموضوع هذا. هذا ما صارش. كل التضامن مع الناس هذوما يبقى شنو؟ يبقى مو فما حاجات حتى في الصياغة متاع البيانات، فما ساعات رسائل تخرجنا من الموضوع متاع حاملي الشهادة العليا للصراع السياسي. وهذا مش عليك، أنا باش نكون واضح
0: شنو قريته هنا يخرج للصراع السياسي في البيانات.
3: ما خلطوش كامل البيان انت
0: عشان ينسي ما هو قريته وطلعت عليه.
3: فما أنا
0: يعني في الصياغة
3: فما تشاروكية في الصياغة، نرمامون نكونوا مع بعضنا. أما بالنسبة لي يعني من حط الإمضاء متاعي مسؤولية، حط الإمضاء إلا بحاجة مقتنع بها تماما. العركة السياسية عركة أخرى.
0: أيوة.
3: العركة السياسية ذي ما تحتملش أنه نتعاركوا ويمشي في الحافر معطين العامل، يمشي في الحافر الشعب التونسي.
4: يعني ترجع بالقضية هذه
3: ترجع صحيت مهم جدا. ذاك الواش ديما وزملائي النواب يعطيهم الصحة كي معناها كي يصدر البيان وهي في الأخر بكل اختلاف في الآراء واني متأكد من حسن النية متاعهم والصدق متاعهم في الدفاع على الملف هذا بالذات.
0: أيوة.
3: اللي هم أغلبية معناها العائلة التونسية كل عائلة تونسية طوم اشتقى فيها إنسان ما تخرج وقاعد والديه قاعدين يستناو
0: وفرح برشا بك القانون اللي يصدر ثم برشا فرحة كانت كبيرة عارمة في الفترة هذه كانت تذكرها معناها فرحة لا توصف.
5: عباد تزغرت 8 متاع الصباح
0: تذكر
5: نخم بشير وقت نهارتها وغبط وقت في الفجر معناتها سمعنا الناس الكل رئيس الجمهورية قال أعلن أنه أصحاب شهادة العليا الكل باش يخدموا وما فهموها الناس الكل باش تخدم هي من بعد طلعت فيها تراتيب وفيها معناتها حسابات وفما شروط وفما أما الناس كل فرحة 8 متاع الصباح ناس تزغرت تقول نتيجة متاع بكالوريا
0: هذا علاش على قدر الفرحة على قدر ربما بين ظفرين خيبة الأمل لأنه طالت برشا المدة
3: في وقت المصادقة عليه في البرلمان كيف كيف أيوة. كانت فرحة كبيرة حتى في البرلمان
0: صحيح.
3: رغم أنه التصويت ما كانش كل مش كل عظام مجلس النواب صوتوا معه معناه فما شكون يقول لك
4: هو زادة فما تحس فما إشكال عام أو هي إشكالية عامة الإشكالية ديما يتم المصادقة على القوانين طابت في الرائد الرسمي ونجيو على مستوى الإجراءات الترتيبية والتنفيذية نلقاو يعني العقدة يعني النو هنا المشكل في الإجراءات الترتيبية
3: 25 قانون
4: معناها شنو فايدته القانون
3: الاوامر الترتيبيه
4: اذا كان
0: 25 قانون ما صدرش الاوامر الترتيبيه
4: الترتيبيه ما صدرتش يولي ما عادش عنده حتى
0: خلفهم عليه شنو تفسيرك انت لهذا
3: وصفه عندي زميل وصفه بالزهايمر الدوله ولا عندها الزهايمر ولات تعجز انها تخرج اوامر ترتيبيه وتنظم حاجات ما صادق عليها راهو المصادقة
0: بالك الإشكال المادي فما اعتمادات واضحة
3: تنجم أوزر وهذا زاد يتفسر خاطر تجي ساعات وزارة المالية في قانون المالية بالأخص وتقول راهو كافالي بيجيتير وتقول راهو
4: برشا
3: قوي راهو هذا يخلل بالتوازنات المالية للدولة وتقول كذا
0: هذا اللي يدعوني نسألك هل ترى أنتم قبل ما تصادقوا على القانون هذا قعدتوا أكيد مع وزارة المالية هكا ولا قعدتوا مع الوزارة قعدتوا معهم شفتوا قلتوا لهم راهو قديش يكلف الملف هذايا انتم موافقين عليه ولا لا باش نعديو هكا ولا نتصور هذا اللي يصير فاذا كانوا انتم قعدتوا معهم معناها اكيد قالوا لكم موجوده الاعتمادات هكا ولا اذا كان المشكل مادي كيما لانه هذا اللي يتسال
3: ما ممكن نفهموا احنا راهو تصويت البرلمان راهو تصويت باسم الشعب التونسي وراهو ما صارتش هي سابقه انه البرلمان يصوت بنعم ويتصادق على القانون ويمضي عليه رئيس الجمهورية ويهبط في الرائد الرسمي ومن بعد يتحط في الدرج وفما حاجة أخرى خطيرة صارت وقالتها وزيرة المالية واستغربت من عدم التفاعل الإعلامي ولا حتى ردة الفعل من أعضاء مجلس النواب ولا حتى من السلطة التنفيذية بيدها خاطر في الأخر بكل وزيرة معينة من رئاسة الجمهورية ولا من وباستشارة رئيس الحكومة راهو قالت صوته كما تحبوا راهو ماهوش باش يتعدى
0: يتسمع القانون هذا
3: لا لا لا لا سياسة القوانين طلعت وزيرة المالية في قانون المالية قالت صوتوا كما تحبوا على القوانين راهو ماهوش باش يتعدى راهو هذه أخطر كلمة تضرب عمق معناها الدولة التونسية وانا نحكيه على معناها خاطر احنا فما قانون ينظم بلاد كان مش يولي
0: اللي هما القوانين هذوما قوانين اجتماعيه بامتياز
3: قوانين اجتماعيه
5: كلها قوانين يطلق عليها بين ظفرين بقوانين الرئيس رغباته ووعوده وشهواته
3: رغم شيطان
5: بالرغم من ذلك كما سياره حدثنا على كرهبته اللي بصيف مشراها وحالتها المترديه وكذا
3: رغم محاوله شيطان
5: البرلمان التونسي صوت للقانون قيلت هذه الكلمه في قلب البرلمان مش كان الاستاذ حمدي قالها نفس الجمله
3: رغم محاوله شيطان البرلمان الا انه البرلمان ما نقولش اللي حابين عليه تعمل لأسباب داخلية بالك ولجان وتعطيلات وبيروقراطية كيما الروفال بيروقراطية البرة بالضبط أما راهو البرلمان فما منجز تعمل وكان ينجم يكون خير من الكاكا لو كان يتسمع مليح البرلمان فيه مجموعة بالحق فيه مجموعة قاعدة تقترح قاعدة تتسمع وممكن المجموعة دي ماهيش كبيرة ياسر أما راهي تفيد راهي تعطي إضافة للبلاد
0: ثم أمل اليوم أن القانون هذا يتنفذ
3: لازم يتنفذ مش أهواء كان نحكيه على القانون دولة القانون المؤسسات
0: بطبيعة.
3: فما مؤسسة صادقت فما رائد رسمي فما رئيس جمهورية أمضى اللي يطبق
4: وفما حتى
0: علاش مالها الهلع ولو سمحني علاش هالهلع هذه اللي نشوفوه عند اصحاب شهاد لولي لانه باستمرار قاعدين
3: توقيت عمر يمشي
6: بالضبط يخرج من امكانيات الانتداب اذا تجاوز 46 و45
3: فما ناس عندها اعمار تحكم فيها وفما ناس عندها 10 و15 عام بطاله فما شكون معناها يخدم سمحني بالله جاي وشكون اللي جاي والقدم البرلمان وحتى تقابلت انا وياهم حتى في مقر ولايه سوسه لداخل راهو كي تقول لي واحد راهو عمل ماستر ما نعرف شنو وراني اوكي تو هاني ديباني روحي في ميحان وتملاوي واحد وكذا راهو قلبك يوجعك راهو عنده ام وعنده بو قراه وتعبوا قاعدين يستناه وراهو ملف قهر هذا اكثر ملف واني متاكد انه اي انسان معناها مطلع على الملف هذا راهو حاس بيه واني متاكد ان المسؤولين فاهمين وحاسين اما هالبطء هذا في اصدار الاوامر الترتيبيه والمنصه راهو بطء مخيف
0: أي.
3: معناها ماهوش كل حاجه علاش نقول زميلي قال الدوله عندها الزهايمر نسيت كيفاش تعمل الاجراءات نتاع منصه نسيت كيفاش تعمل معناها العجز هذا راهو فيه وعليه
0: وعامل الامر مهم على الاخر هذاك
6: لكن الاشكال هذا ما يهمش كان اخواتنا حاملي شهاده العليا زاد بنفس الحقوق في الوطن حتى حاملي شهادة المتوسطة والضعيفة لهم حق الحياة
0: أيه.
6: الزواج أنهم يخلي أولادهم يعيشوا في بكرامة وأنهم يكونوا موجودين بكل قدراتهم إشكال احنا نركزوا كان على شريحة وهي أزمة وطن لازمنا نلقاو ضوابط ماذا بينا كمجلس نواب اهتم بشريحة واحدة اهتم بكامل الشرائح بمعنى إذا كان هو وزوجته حتى لو كانوا من أصحاب الشهادة المتوسطة ما عندهمش عمل لابد من قانون يخليهم أصحاب أولوية قصوى في تشغيل على الأقل واحد والناس العائلين وعندنا ناس أصحاب شهادة متوسطة ويعملون الليل النهار وما يخلطوش خطر عنده معاقين داخل الأسرة وعلى خاطر بوه ما كانش في السي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس لانه كان فلاح عادي او عامل يومي لم يحظى على حقوقه في من 50 و 60 سنه التالي. الاشكال الاخر ما فماش حوايج فيها حلول بمعنى تمنيت انا مثلا التزام مع الدوله من قبل مؤسسات خاصه والخريجين اصحاب الشهاده العليا باش يعملوا تكوين بعام وعامين وهما قابلين راهو مقابل انه يدخل في مؤسسات كابل أو غيرها مع احترام تكوينه وشهريته هذا الإشكال يا عواطف صحيح تقول لي خد فما مش كل اختصاصات زاد تقول لي الاختصاصات هذه ما عنديش مجال أو عندي طفرة فما مشكلة اختصاصات خد فما أصحاب الشهادات العليا فما كثير منهم مخطوفين داخلا وخارجا هذوما ناس كما قلنا قبلتهم الدولة وعدتهم بمستقبل مشرق اجتهدوا ونجحوا بل تميزوا مش معقول اللي هو غير قابل للرسكلة حتى لو كان ما قتلوش بشهادته مع عمل كيما في الكون بكله ينجم يعمل تربص بستة شهور يولي قادر في الانتاج باب آخر سواء كان عمومي أو خواص أما احنا نقول مش الزهايمر نقول لا اليد اليمين تشوف اليد اليسار ولا الساق اليمين تتناسق مع الساق اليسار نمشي بخطوة واحدة قاعدة يفترض نمشيو
0: للأسف
6: ما يزمولي جسد كامل
0: أي.
6: إذا تعب فيه عضو تتعب كل الأعضاء
0: أي.
6: لازمنا كل الحقوق لصاحب الشهادة العليا وصاحب الشهادة المتوسطة والتكسيس زاد عوات كيف بعضهم كيف بعضهم حتى التكسيس اللي عنده 30 سنة يخدم صانع ويشوف يعرفه وأخوه عارفه ياخذ في الرخص وهو مازال صانع راهو كيف كيف
0: اما سامحني
6: لانه هو ولا دكتور دوله في التاكسي
0: متفهمين اني لهنا اكثر حاجه تجعني انك كدوله انت تصدر قانون وتصدق عليه
6: متفقين
0: ثم انت بيدك قدوه ما تنفذوش
6: مش كان في الباب هذا
3: منك ان تتعامل معاه
0: وزيد فوق هذاك كيف يخرجوا هما يطالبوا بالقانون هذا بتنفيذه اللي انت وافقت عليه يعني تعاملهم معاملة
6: متفقين هذا مؤسف
0: هذا هو راهو هذا مؤسف
6: هذا مؤسف
0: صرف النظر على كلامك صحيح وماذا بينا الناس كلنا القول
6: اللي قال الأستاذ حمدي اللي أنا نعمل قانون وانت تتعامل وانت توعدني اللي مش تصدر نصوص تنفيذية لا انت باش تعطل بمعنى مثلا مشروع السيارة طلعونا بطلعة بقانون تنفيذي في الديوانة قديم لازمك يبدأ عندك عام خارج أرض الوطن يعني أفرغ من محتواه تو فما واحد خرج عام ما يقعد عامين يروح في السير يعني القانون كيف جاء باش التونسي بامكانياته البسيطه قادر انه ولا حلم يا سياره والمنزل واللي ننظر الى المنازل الاخر عشان ما تبدا
5: قصور معجزه ذاك المنزل
6: يعني استخلصت
0: الخبر الثاني أخبار من الدولة من منظمات وجهات غير رسمية عن تسجيل وفيات في السجون بسبب موجة الحر الأخيرة والاختناق نتيجة الاكتظاظ داخل السجون. قضية هذه إنسانية بامتياز. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أثارتها الجمعة هذه وتقول أنه ثم عدد غير محدد لحد الآن لكن بالعشرات وفيوا في السجون التونسية خلال الأسابيع الأخيرة أثناء موجة الحر هذه اللي تجاوزت فيها الحرارة 45 درجة. العدد متاع المتوفين هذوما حسب إفادات بعض المحامين اللي رافعوا عليهم تأكد أنهم ما زالوا موقوفين وفيهم اللي بعد وفاته اصدر حكم عليه بدفع غرامة مالية فقط دون حتى عقوبة سجنية. هذه اللي خلى ربما الموضوع هذا يثير جدل كبير. اليوم السؤال ربما اللي نسألوه السجون هي في العادة لشكون مجعولة؟ للمجرمين الخطيرين اللي ربما يمثلوا خطر على الدولة المجتمع. ولا على المجتمع متاعهم ولا حتى على أنفسهم، فالدولة تنجم تتكفل بها. إذا كان أنت تشد الموقوفين الكل وتحطهم في السجون وبعد تجي في موجة حر كما اللي صارت هذه لا قدر الله ونفقدوا الناس هذوما، تعمل له عقوبة سالبة للحرية في انتظار أنك مش تصدر عليه حكم وإلا تدخلوا للسجن باش تعرضوا للخطر. هنا الدولة عندها مسؤولية كبيرة زادة في الوضعية هذه. عرش شنو رأيكم أنتم في الموضوع؟
5: صحيح معاك، على خطر فما برشا شباب على خطر سيجارو في لحظة ضعف في مع شلة ما همش أصحاب هزوا الاثنية ذيك تكيف يلقى روحه يعدي في عام حبس. دخل تلميذ خرج مجرم ولا خسر خدمته ولا خسر مستقبله خسر قرايته خسر نظره الاجتماعيه.
0: فما حلول اخرى،
5: اي فما حلول اخرى. وقعدنا سنوات سنوات نديو بها وخاصه المجتمع المدني انه في اطار احترام الذات البشريه معناته قرار سلب الحريه وكعطيه فرصه اخرى وما يخسرش حياته وخاصه نظره المجتمع لي. واليوم اثبت زاد راهو باش نكونوا واضحين ارتفاع الاستهلاك قاعد يزيد راهو ماهوش حل، معناتها لا السجن حل ولا الفرصه الثانيه حل، لازم مراجعه كامله. بالنسبه لنحكيوا لنا على التدخين ولا المخدرات اللي الحقيقه بالارقام اليوم حتى كي شفت معناتها ارقام مرصد الوطني للرياضه يقول لك واحد على ثلاثة جرب من عماره ما اقل من 17 عام
0: يا رسول،
5: معناتها واحد على ثلاثة من الشباب جرب اما مره سيجارو زطله، معناتها افهم شنو الوضعيه اللي
6: برشا مودعين بالسجون التونسيه كان لهم ان يكونوا في بيوتهم.
5: صحيح،
6: لانه قريبا وليوا القاعده اللي انت في صراح شرطي
0: بمعنى
6: اي بمعنى ولو هم مخطئين مثل مجموعه من الشباب في اخر الاسبوع مثلا يبداوا على شاطئ وبجانبهم حافظه الى البروده يتم التحقق منهم تلقى فيها مشروبات
5: روحيه
6: يتباع برخصه باش يتربح منها اخرين ينجم يباتوا المجموعه بكلها في يعدي 3 ايام على الاقل. فالحل وهو اقتصادي زاده وموجود في العالم اللي انا كل ما يسمح باش نخليه سجين في بيته لاني نجم نحط له اباري ونحط له سوار في يده ولا في رجله ونقول ما عندوش الحق يخرج اكثر من 5 متر. صحيح. نجم نحدد له اجزاء من بيته وهكا يولي هو ياكل على حساب داره ويولي يشرب على حساب داره وزوجته قاعده تنظف له في ملابسه او عائلته وما ندفعش عليه 40 دينار اليومي في خدمات جيده. وإذا كان هي جرائم اقتصادية على سبيل المثال شيكات من غير رصيد وغيرها هذيلي علاش هو موقوف ولا في السجن؟ ما نحلوا 15 كيلومتر بما يخليه يدور لدائنيه وإلى شركاته ويصدر أو يجد حلول لعلي نقالوا منفذ. وحتى الأحكام الطويلة للي ناس اللي اعتدت على أخلاق حميدة دون ضرر بغيرها أو كذا ما شابه ذلك ينجم يسجن في بيته وندفعوا كرالة باري هذيك يوم يدفع لأنه كان تقول له تأخذ العقوبة البديلة ونحط لك باري في رجلك وبجنبها خطره كي المدامرة في الدار وقدش عليه أمطار وفي جرائم كبرى إرهابية في سويسرا يتمتعوا بها.
4: العقوبة البديلة تعملت هي في بالي تعملت العقوبة البديلة عقوبة مدنية وتعمل ذولي حتى في
5: العقوبة
4: البديلة الإلكترونية ذولي وقت
6: بس صورته الصحافة
4: وزيرة وقت
6: احنا عنا قسادة قضاة اختصاصهم هي العقوبة البديلة.
0: صحيح،
6: لكن انا نحط عنا مرحلتين، عنا مرحلة ما قبل الحكم وعنا مرحلة ما بعد الحكم. في هؤلاء النجم وخليه ناس العقوبة البديلة وفي عذر حبس تقوم تبني حيط. لا أنا نحكي لا نحبوه معاش يخرج من داره يمثل خطر حبوه هذاك كيف يوصل اصلا للجرده نتاع دار وتقوم صفارات الانذار تضرب. فهمتي يعني اما ما نحطوش عنا نخفوا عدد السجناء وكذلك نخفوا مصاريف العموميه على انسان اذنب فهو اولى يوكل روحه ويشرب روحه قبل السجون. السجون قبلها مثلا فوتولات مقهى هي كانت الحبس القديم في تاريخي في مستير يعرف السيد مؤرخ الهذيلي كانت العائلات تجيب له الماكله تطلع تطلع بالقفه. لا, لا هي موضوع هذا مهم جدا ومهم جدا كي نبنيو نزل نزل
4: نزل
6: كي نبنيو سجون جديده يزينها من السماء اي لازم يكون مواصفات فيما سنبني في المستقبل
0: ماذا بينا ما
3: نبنيوش
6: هذا
3: هو
6: زاد
3: معناها احنا لازمنا هنا ما نخموش في بنيان سجون هات نخمو في الحلول
6: لا نسيبوهم في كل أمة في كل مجتمع لابد من سجون وسجون هذه لازم تتهد وتتبنى سجون أدمي
3: ممكن كمل كي تكمل تسمعني
6: ما هنا سمعتك يودي أنت ما قلت الجمل اللي عارفها منا متاع عرفتهم الديباجات الكل مش بعض بيهم مستمعينا
3: ليه
6: نحن نحتاج الى جنون وعمل سجون نحتاج الى حدائق
0: ما صدرش رايه يا شمس الدين خليه يعبر خليه يعبر ومن بعد نعطيوك
6: مانيش قنطرة هنا انا جدار
3: قبل ما نخمم في بناء سجون هات نعرف ساعه على الاقل الارقام بالنسبه لي يعني خاطر الحبس نعرفه مليح بحكم المشاغبه السياسيه نتاعي من لاني تيديون حتى لتو واخرهم اني اول عضو مجلس نواب بالك مباشر من عام 56 من الاستقلال عدى شهر صحيح أول واحد من البرلمان ذايا وأنا في كمين صار لي في إدارة ضربوني وهزوني الحبس ونعرف عملت شهر كامل وقاعد نشوف وأنا نحكي لك على الوضع
0: قبل
3: من
0: قبل ما تدخل المجلس
3: ويني ويني في, ال... ويني في مجلس
0: نواب أنت في مجلس نواب
3: في مجلس نواب
4: للقضية اعتداء على موظف ذيك ذيك هي القضية اللي ما استشهر وشوية
3: هو الاعتداء صار على عضو مجلس نواب بسبب ملف نتاع مثال تاي العمر نياسوس ما لقاو معايا حتى حل دخلوني البيرو سكروا لي الباب ضربوني وهزوني الحبس نعرف الحبس مليح مليح نعرف مليح الحبس اوكي صارت تعاقبوا اللي عملوا هال لانه اللي صار ذا قضائيا قضائيا خاطر فما ياسر
0: نحن تو للامانه
6: اللي قالوا خطير جدا
0: الامانه العالميه ما نجموش نحكيو في حاجه من طرف واحد ولهذا خلينا منه
3: ما نقولش انا مش نقول لك خلينا من خاطر نعرف الحبس أيوة. مش نقول لك عليه في حاجه
0: ايوه
3: راهو الحبس ما نحبوش العدو راهو اني ماذا بيا اي قاضي ما هو يعمل استاج من بعد ما يكمل القرايه نتاعو نحبو يعمل شهير بعد يمشي اي يعمل شهير في الاستاج نتاعو يمشي كي يدخل داخل في الوضع هذا الطيف مش معناها الناس ترقد لام خاطر فما ناس تقول لك والله ثلاثه نسمع في سياسي كان وزير سابق يتكلم معنا من فرنسا من وراء البحار ويحكي على الوضع في تونس يتكلم على السجون وقال لسقوا زوز فروش لبعضهم يرقدوا ثلاثه ما يعرفش الوزير هذا خاطر ما يذاقوش هما الحبوسات وما يعرفوهاش
6: ما يعرفش الباقي
3: راهم الناس دون انه في البياصات الفوق وتحت البياصات اللوطه وفي الكولوار كامل الناس ترقد ما ترقدش على ظهرها ولا على كرشها راهي ترقد لام باش السباس يرفع في كلوار كامل راهو وضع لا يطاق في الحبس لا يطاق واحنا ماذا بينا الفلسفه نتاع السجون والاصلاح يكون فما اصلاح واحد تحسين الوضعيه هذه مهم جدا اثنين اعطيني اكبر شريحه نتاع المسجونين شكون هما مخدرات نسبه كبيره نتاع اطلاق وتقدمنا مقترح نتاع صندوق النفقه وتكنتر في البرلمان للاسف فما نسبه كبيره نتاع نفقه وهذا لازم تلقى له حل كيف كيف وفما نسبه كبيره نتاع مخدرات هذا اللي تلقى له حل بالنسبه للمخدرات واني في الاخر بكل علاش نحكم عليه هو انسان مستهلك يا اخي وظف اخوي عقوبه الاعدام بالنسبه للمردين
0: المروجين هنا نناقشك سامحني
3: معناها خلينا نكملك باش تفهمني
0: مستهلك ينجم يوصل يقتل امه ولا ابوه
3: كي ما يلقاش يستهلك سامحني كي ما يلقاش هو ما يستهلك
0: لانه اكيد خطر عليه وعلى روحه وعلى غيره
3: كي ما يلقاش ما يستهلك
6: المواد الكيميائيه مش المواد اللي يحط عليها الشباب
3: توا اوزر كي ما يلقاش هو ما يستهلك ونشدد العقوبه بالنسبه للمردين والمروجين اللي للأسف كل شبه نقولها كما هي كل شبكات المخدرات اللي تشدت في الوقت الحالي للأسف فيها أمنيين كل شبكات كل القضايا متاع المخدرات
0: نرفع الأذين إذن المغرب ونرجع
3: الله أكبر

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ربي يتقبل صلاة الجميع. مواصلين معكم، كنا نحكي وقبل رفع الأذان أنه السجون التونسية صار تسجيل حالات من الوفيات داخل السجون هذه بنتيجة الموجة الحر الأخيرة، وبالطبيعة السبب هو الاكتظاظ وغيره من العوامل اللي ربما أو اللي كانت وراء ربما الوفيات هذه. قاعد نتذكر نتكلم ونتذكر في وقفت أنت
2: وقفت في أنه نسبة كبيرة من الناس المربوطة من المسجين هي نسبة كبيرة متاع استهلاك مخدرات.
1: أي يعطيك صحة من استهلاك المخدرات. نعم تفضل.
2: وهذا هو الحلول بالنسبة لي، معناها التقليص من عدد المسجونين في الفضاءات على الأقل الموجودة طوما غير ما نحكيه على البنيان. للتقليص من عدد ذاية لازم نلقاه حل للموضوع ذاية. أيوة. بالنسبة كرؤية شاملة بالنسبة للمستهلكين يعني نشدد العقوبة، وكلزم أي إنسان يدخل السم ذا لبلادنا. أخويا وقت تحكي لي على الإعدام أخويا ميسالش نسمعك.
1: أيوة.
2: أما بالنسبة للاستهلاك وقت المية القاش هو كي تشدد أنت الرقابة على هالشبكات هذه اللي ولات حتى من داخل الأجهزة، معنا ساعات نلقاو أمنيين للأسف متورطين فيها وفي الأخر بكل لحنا الغاية نتاعنا الإصلاح.
1: بالضبط.
2: علاش أني نشدوا شباب تونسي متكيف سيجارو ويعدي في باك ولا ساعات حالات صدقني تأسف نجي نشاهد عليه بدنه ونعمل له تحليل ونهزه ونحطه غادي يعمل 3 ولا 6 شهور يخرج، معناه يدخل مجرم صغير يخرج بالواقع الموجود طوف السجون يخرج مجرم كبير. معناه لو كان يدخل وعمل هو جرم صغير يخرج مجرم كبير، معناه يشوف الواقع الموجود غادي يرى واقع تعيس جدا. وفي الاخر بكل لازم الاصلاح متاعه. وهذا الواقع متاع 25 سجين اللي قالوا انه توفاو، نتمنى أنه نسمع الجهات الرسمية فيه خاطر الحد اللحظة
1: هو الرقم هذا مش رسمي.
2: الرقم مش رسمي هذاك الواش الرقم اللي قاعد متداول، وخاصة أنه كيتداولوه صفحات إسطنبول واحد
1: نعود ونرجعوا أعطيونا المعطل الصحيح.
2: هذا هو نرجعوا من النطق الرسمي يعملوه متاع بالذكاء الاصطناعي وسميوه كما تسميوه، خلي يعطينا الأرقام الرسمية وكاو.
1: حاجة أخرى بخلاف تشفيف المنابع متاع الناس اللي قاعدة تدخل في السموم هذه كما قلت أنت، زادة بالمقابل ما عناش وين نداويو الصغار هذوما ولا حتى الشباب هذوما، لانه نحن في تونس ما عندنا حتى مركز. برح فرحت كيف سمعت في المهديه
2: تعمل مركز
1: في
2: جديد.
1: اي مركز جديد تعمل والحمد لله ان شاء الله يكون معناها على الاقل ينقص شويه، وان شاء الله يكونوا ثم مراكز اخرى لانه الانتشار مهول معني الاستهلاك في تونس هذا ما نجموش نخبيوه، والدوله بكلها قاعده تقوم بحملات متواصله للتحسيس بالموضوع هذا. اخر موضوع، اتحاد الشغل المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعنوا على تأسيس إطار تنسيقي مشترك مفتوح أمام كل القوات الديمقراطية للتعاطي مع الأزمات اللي تعيشها البلاد. هذا آخر خبر عنا اليوم. حسب رأيكم أنتم التنسيقية والإطار التنسيقي المشترك هذا ينجم يقدم حلول للدولة؟ أنتم معاه الانفتاح هذه
3: مع معاه خاطر ممكن يحقق توازن سياسي في البلاد. لازم يكون فما صوت، فما كونتربوا موجود على المستوى السياسي كما فما ناس تحكم.
1: شنو ينجم يغير
3: الاقتراحات وقت نستناو الاقتراحات نتاعهم، الاقتراحات اللي باش تهز يقدموها للمواطن افكار جديده مشاريع جديده. راهو انك مش الفائده تعارض في اللي يحكم، الفائده تقدم بدائل من افكار ومشاريع تقدم من خلالها البلاد. راهي المعارضه مش تستنى اللي يحكم يفشل والبلاد تدخل في حيط باش انت تتكلم، بالعكس لازم هو في اطار تعاون. وراي البلاد تلم الناس الكل اللي يحكم واللي ضد، والناس كلها تلمنا محبه البلاد هذه.
1: اكيد
4: والله انا عكس عكس فكره هذين باعتبار انه تزامن البيان هذين تزامن مع مع
3: انا مشهور مع الاعلان جايبك
2: كيف تاني وشمس ايش دخل
4: بعد ما في ترتفع. قلنا هو تزامن مع الاعلان على القرار انت محكمه التعقيب المتعلق بالامن الدوله.
3: قضيه جميله ظريفه
4: زمن لو 3 سبتمبر، يعني القرار طلع منه والبيان طلع منه
3: قريت هكا اتحاد
4: هذه هي أي قريتها قريتها
3: من بالحق ذكية جدا منك أنا ما تفطنتش
4: من وجهة النظر يعني كي نرجع احنا علاش أول حاجة السؤال علاش تزامن مع الـ مع الـ مع القرار هذا ثاني حاجة كي نغزر زاد للصيغة نتاع البيان في صيغة البيان فما كلمة جبدت انتباهي اللي هي إطار مفتوح أمام كل القوى الديمقراطية شكون هم القوى الديمقراطية وهل أنه يعني السؤال اللي تطرحه هو إعادة إحياء الثلاثي مرضية الراعي للحوار باعتبار أنه إحنا
3: اتحاد العراف غايب
4: أي اتحاد العراف يعني منظمة موازنة غايبة علاش غايبة
1: هذا هو
4: علاش غايبة وعلاش يعني توا ظهرت نية إحياء إذا كان يعني فما نية الحوار ونية التعامل مع الأزمة الشاملة الموجودة في في في البلاد في المرحلة هذه فما نية الحوار علاش ثلاثة برك والرابع اللي هو وازن تحب ولا تكره وفما سؤال آخر زاد يطرح في الموضوع هذا اللي احنا نعرفوا انه الدوله رافضه يعني الحوار من اول يعني رده فعل الدوله
3: شكون قال لك رافضه الحوار
4: لا رافضه رئيس الجمهوريه قال ما نتعاملش مع الخونه او ما نتعاملش مع
3: الخونه معناتها
4: ما نتعاملش مع
3: رد بال رد بال
4: يعني ما نتعاملش مع ناس اضرت بمصالح الدوله ما نتعاملش مع ناس
1: هو
4: فاسدين يعني بالانتر بارونتيز بالناس اللي فاسدين وما ننساوش زاد فما نقطه اخرى انه المنظمه هذه البيان نتاعها
1: في التوضيح لهنا خلينا يلزمنا بالضبط بالضبط لانه انت تو نحكيوا على اتحاد الشغل
4: نحكيوا على منظمات اللي هما الاتحاد المحامين والرابطه التونسيه الدفاع عن حقوق الانسان
1: في انه نوصفوا بالفاسدين او نوصفوا
3: بال ما قصدش هذوكم رئيس الجمهوريه راه
1: فيظهر لي ولو حتى كان فما ربما بعض المنتمين لكن اكيد معناها ماهوش يقصد في هالثلاثه منظمات هذوما الكل
4: اكيد
1: إنو
4: اكيد
1: اي هذا هو خاطر انت قاعد
4: لا لا
2: سامحني سي حاتم
4: تفضل تفضل
2: احنا ساعه خلينا نحطوا الاطار نحكي على مؤسسات مانيش نحكي على اشخاص
4: اكيد اكيد منظمات
3: نحكي على مؤسسات مشخصنا
2: منظمات عريقه
3: مشخصنا
2: موجوده ولا جزء ولا جزء
1: على المنظمات
2: معناها جزء من تاريخ سياسي البلاد سامحني
3: نحب نعطي راي
2: ولا جزء من تاريخ سياسي البلاد نحكي على الاتحاد العام التونسي للشغل نحكي على الرابطه التونسيه لحقوق الانسان نحكي على الهيئه الوطنيه للمحامين وكان قبل فما هيئه رئيس انا عميد محامين قديم
1: نعم.
2: اسمه إبراهيم بودربال اللي تو يترأس البرلمان وقبل ما يترأس البرلمان وقبل الانتخابات السيد رئيس الجمهورية قابله أكثر في أكثر من مناسبة يعني مش نعطيك تو المعلومات وانت قل لي هل من المعقول مع عام 56 ما صارتش أنه يشد واحد عميد محامين جديد ما يقبلش رئيس الجمهورية بالنسبة للعميد هذا ما صارش الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل راهو ما قبلش رئيس الجمهورية راهو ما صارتش قبل عدم الحوار بالنسبة لي أي بيان كما هكا أن نستحسنه أو مش نقول لك علش نستحسنه نستحسنه ما غير صراع سياسي رانا مانيش نسمع في الهذي اللي قال كلمتين كونتر لا معارضة وكم مانيش لازم يتخلق جو مش متاع صراع تناغري متاع صراع تشاركي حوار هذا نستحسنه الناس كل خاصة إذا كان نحكيه على منظمات عريقة كيما الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين لازمنا نقعدوا على الطاوله راهو الغريب في الامر
1: سامحني بلي نسالك سؤال توا كيف تعلن الثلاثه منظمات كبار هذوما في البلاد على تاسيس اطار تنسيقي مشترك يقصدوا ما بيناتهم
2: ومفتوح على قوى سياسيه اخرى
1: لكن مش مفتوح على الدوله مفتوح على رئيس الجمهوريه مثلا على رئيس الجمهوريه
2: طبعا
1: تحديدا.
2: هو طالبين الحوار مع شكون
3: نشوف خلينا البيان
1: نوضحوا
3: هذا البيان ناقصه خساره المنتخب وخروجه المذل ناقصه لأنه طريقة سرد ما عشناه من أزمات ومشاكل حسيتها وكأنه ما همش معانا مش الاتحاد بتاع بابا محمد لدى هلال اللي دخل الحبس على خاطر الاتحاد وكان متشرفا وكأنهم يحسبوننا في في في في زلاتنا في حين والحمد لله إن شاء الله تتواصل الشركة التونسية مثلا للكهرباء والغاز اللي يفترض هي واحد من معاقل الاتحاد العام التونسي للشغل مشكلة خلينا نحكي على الاتحاد اللي يهمني لاني انا الان عضو نقابه لازم ان تصلح دار حشد ولا بد ان تعود فيها ديمقراطيتها ولا بد ان يعود فيها عقلها الراجح
5: لتبني إن شاء الله كما هي كانت مع اتحاد الأعراف واحد من روافد استقلال الوطن، إن شاء الله تكون هي واتحاد الأعراف ورجال الأعمال والخدامة من يحصل على استقلال كامل للبلاد التونسية. بلاصتنا باش نتحاوروا هما زملاء سيد النائب، البرلمان التونسي هو مكان الحوار، ما حشناش بحمار جديد، احنا نحبوا برلماننا يوصل صوتنا، يستدعى الوزراء، يقول مشاريع واضحة.
2: المنظمات هذه ممنوعة من دخول البرلمان قرار من رئيس البرلمان. وصار في صار. اسم صار في اسم سي في لجنة من اللجان احتجنا انه نستدعى والرابطة التونسية لحقوق الانسان.
5: انت حضرت في انتخاباتهم، موجود في المستير، وانا حضرت في كقيتها مسكرة بالتركتور وحلوا لي الباب.
2: خنكملك باش تفهم
5: تفضل.
2: خطر الأغزر
1: سيئنا وصلت فكرتي،
2: كي تاخذ المعلومة وصلت فكرتي، أنا كي تنشيني بمعلومة راك تفهم المسار.
5: سي حمد وصلت فكرتي، تكلم أنت.
2: استدعينا، حبينا نستدعاو رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سي بسام الطريفي، حبينا نستدعوه في لجنة الحقوق والحريات، كان صدقني كان تذكر، واجتمعنا بالسيد رئيس البرلمان باش نوجهوا الدعوات هذو مرفض. كان نقول لك السبب ولا محالة الجلسة كانت معناها فيها زملاء آخرين، ما يباركليش برئاسة البرلمان، ما يدخلش البرلمان، ما كلمنيش. أغزر
4: حنا هي
2: راهو فما هذاك الوجه، نقول لك ماهوش الإطار. طول البرلمان في الوضع الحالي تاعو وفي الكتل الموجودة والأرشيتكتور نتاعو الموجودة الحالية، نجم نقول لك ماهوش إطار. فما إطار صاحب القرار اللي هو
5: المنظمة العتيدة اللي خلاها لنا حشاش كان من الحظ اللي هي تعمل انتخاباتها في المونستير، وانا كعضو فيها حبيت نحضر هذه الانتخابات، فوجئت بأبواب النزل قريب منا على أمتار قليلة مقفلة بسلاسل وقدامها تركتور.
2: فما سي شمسي نحب نفسر لك حاجة،
5: وطلعت النتائج ويفترض انها نتائج صحيحة وستصلح طول.
1: طيب هذا مش أصل الموضوع متاعنا، مش أصل الموضوع متاعنا، باش ما ندخلوش في تفاصيل أخرى. الإطار التنسيقي المشترك هذا تراو انه ينجم ينجح، ينجم يغير من حال البلاد، ينجم يقدم
4: مربوط بمدى تفاعل السلطه.
2: تفاعل السلطه هذا نحب نقوله من بكري، كان تحب نحكيوا على الاتحاد العام التونسي نتاع بو حجله.
5: الإطار التنسيقي هو برلماننا، هو برلماننا، هو زملائك، هو صوتكم.
2: تحميل المسؤوليه للبرلمان خاطئ، اسمه القاء مسؤولية.
5: مش يوصل صوت،
2: فما بود دار، فما
5: ما يوصل صوت الانسان
2: في كل. اسمعني يا سي شمس، فما شخص فما شخص فما نظام سياسي، شخص عنده قرار، هو نورمالمون بوت وينسى كل، هو اللي قاعد الناس كل على الطاوله والناس مع بعضنا. اغزر هذايا دون هذا فما القاء مسؤول. نجم نقعدوا في نادي من النوادي نقعدوا نحكيوا في قهوه من القهاوي نقعدوا نحكيوا، اما ما عندناش لا حيل لا قدره. القرار عند شخص، عند مؤسسه اسمها رئاسه الجمهوريه، نورمالمون تستدعى الاطراف هذيه واطراف اخرى. اللي يختلف فما اجهزه نتاع دوله هي اللي تحاسب الفاسد وغير الفاسد وتحط في الحبس. نضيف عفيف أمريكا للأمور، إيش أخوي نقضوا على الطاولة، نحكي على مؤسسات، نحكي على منظمات عريقة شاركت في معركة التحرير الوطني، نورما مو تكون موجودة ونسمع الناس كل حتى نختلفوا معاهم. بالك تجيني فكرة، بالك تشعل لامبة بعد ما نسمع الناس.
1: وهذا أفضل من نجم الإخبار.
5: المواطن اللي يسمع في سيادتك ما صوتش لحتى جمعية متاع حقوق إنسان، صوت لنواب شعب التونسي يعمل اللي انتم حاسين بيهم، معمل اللي انتم تعبروا عليه، يفترض وين تهبط سيادتك فيديو. لا لا فهمني، خل نكمل. من يوصل مشكون يوصل صوت الناس وشكون يقنع حلول؟ شنية جايبين منظمات هي بحد ذاتها في مجد ديمقراطية، هي بيدا رئاسات مدى الحياة، هي بيدا يناشدون ويروحون لديارهم يريهم الورقة ويخليهم مخرطينهم وشعبهم يكفي التوانسة فاهمة وعايشة. برلماننا اللي خرجنا صوتنا له وهبطنا فيديوهاتنا واحنا نقولوا هذا دستورنا وهذه بلادنا، هذوما اللي من حقهم يعملوا يتسجل ما يقدمون من اوراق عند صندوق عند مكتب الضبط. لازم وكل ما يريدون ان يقول لا لا ما هذا المطلوب. وقت اللي ياخذوا قوانين تعبر عنا تنزل القوانين التنفيذيه لتنفيذ اراده الشعب التونسي والشعب يريد.
1: يا سيدي وصلنا للختام، وانتم عندكم بالطبيعة أراءكم المحترمة واللي تنجموا تناقشوا بها وتكملوا بالطبيعة هالنقاش هذا في دياركم ولا في مقاهيكم ولا في وين انتم كنتم موجودين وتسمعوا فينا. سامحونا برشا على التشنج، راهو الآراء اللي تسمعوا فيها
4: على الأقل كل حب وغير على البلاد هذه،
1: كل حب وغير على البلاد هذه، وأكيد ما نجموا كان نقبلوا بعضنا الكل رغم الاختلافات، رغم معناها فاسدين لا، إذا كان ما فيهوش كلام، إذا كان ثبت هذا. لكن هذا الباقي الكل رانا الكلنا ولاد تونس، والكلنا عنا غير على تونس ونحبوها، مش واحد عنده وطنية والآخر ما عندوش والآخر يحب البلاد والآخر لا، الكلنا نحبوا البلاد حتى كان نختلف.
5: كنا مسلمين وكنا وطنيين،
1: يعطيك الصحة،
2: نسمع بعضنا،
1: نسمع بعضنا، مسلمين وكنا وطنيين،
5: وحتى حد منا ما هو جسر لغيره، كنا جسور للوطن،
1: نسمع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا وباهي راهو، حتى كان نسمع الناس تنقدنا مثال راهو العكس، راهو نجموا نقاو فيها الإفادة ونجموا نطوروا بها ونغيروا الواقع نتاعنا. نشكركم برشا على الاستماع، راهو البرنامج هذايا باش يقبل نقبلوا الآراء الأخرى مع بعضنا، الناس الكل نتعلموا قبول الآخر وقبول الاختلاف. شكرا لكم الكل اللي سمعتونا، تحياتي الأستاذ حمدي بن صالح يديك الصحة نائب الشعب اللي كنت حاضر معنا. شكرا. على كل ما تقدمت به إن شاء الله ربي يوفقكم. شمس الدين هلال مشكور، حاتم بالحوش ليذيلي الفتني يعطيك الصحة ليذيلي، تعب اليوم لكن إن شاء الله ربي يجازيك خير
3: إن شاء الله يا رب.
1: مع تحياتي عوض في جبالي، إلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.
6: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
7: 97.3

0: تمام السابعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الجديدة. أفادت وزارة التجارة اليوم بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة لنحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح له لأخبار إذاعة المنستير أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
1: من آخر المخرجات يعني الاجتماع اللي كان يعني انعقد تحت إشراف السيد وزير التجارة مع مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات، منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنة القادمة إن شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر، لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون معاه إجراءات مصاحبة، لازم يكون معاه إجراءات عملية من مختلف الهياكل. يعني اليوم كنقولوا يعني وزارة الفلاحة ومصالح المستثمر كيف ديوان المياه المعدنية، مصالح وزارة التجارة، المساحة التجارية كيف مدعوة لتخزين يعني كمية خاصة بها. الوحدات التعليم تقريبا عندها 9 أشهر هي ذروة الإنتاج، نحكي على 9 أشهر اللي هي من شهر أكتوبر على الأقل ونوفمبر نبدأ في العملية الانطلاق في التخزين إلى حدود الفترة الربيعية اللي هي 9 شهور ذروة متاع متاع إنتاج، وعندنا ذروة متاع استهلاك اللي هي تكون 3 أشهر متاع الصيف.
0: وحث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي حث المستهلك لاقتناء حاجياته الأساسية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقها الطبيعي في الأيام القليلة القادمة.
1: الأسابيع الأخيرة يعني دخلنا بعملية نوعية تقريبا استهدفنا بها الأسبوع الفارط، كنا ولاية إقليم تونس بكمية مكثفة خاصة عبر المساحة التجارية. الأسبوع هذايا تقريبا تحولنا يعني اكثر يعني على الكميات العاديه اللي قاعده تتوزع على مختلف يعني المناطق الجمهوريه. دخلنا بعمليه ثانيه نوعيه بمناطق الساحل في بدايه الاسبوع وبولايه اقليم تونس وبنزرت في نهايه الاسبوع الجاري، كما قلنا بضخ كميه اضافيه وكيف التنسيق مع وحدات التعليم لتشتغل بكامل طاقتها الانتاجيه على ثلاثه يعني على تروا بوست في النهار باش نجموا نلبيوا انهاء الطلبات الاضافيه. وهنا نحب نطمن المواطن اللي ما يقتني كل حاجياته، لانه العمليه والا يعني النسق الطبيعي قاعد تدريجيا يرجع لوضعيه التزويد قاعد ترجع للنسق الطبيعي، وان شاء الله في الايام القادمه مع انخفاض درجات الحراره ان شاء الله نعود الى النسق الطبيعي للتزويد ان شاء الله.
0: أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر وفي نوفمبر 26 و2000 وفي فيفريو وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25,830 متكون بزيادة قدر 9% عن السنة التكوينية الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة منها مرافق الحياة وتقني سامي في تقنية الاتصال، اختيار ملتي ميديا وتقني سامي مبرمج في الويب، وتقنية الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلية، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شكرا لكم على حسن الانتباه.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

والقمر طلع والخوف بعيد القمر طلع والخوف

0: حاجياته العادية من المياه المعدنية والتي ستعود إلى نسقها العادية. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفي فيفري وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكون بزيادة تقدر ب 9% على السنة التكوينية الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصال، اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني في تركيب الأنظمة الشمسية، وعون في المخبز والمعجنات. شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة والتعليم والثقافة اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع الإعلامي الذي ترأسه المدير العام للمنظمة يوم 4 سبتمبر الجاري، وخصص لعرض خلاصة المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح في اليونسكو. يكون الطقس عامة صافٍ إلى قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب، وأما درجات الحرارة فتتراوح بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دوليا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن عملية تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الصهيونية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعية، وتثير مخاوف بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في فلسطين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية. سينما مع فوزي الصخيري.
3: أحب السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. برنامج سينما كالعادة ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 10 ليلا. نتابع في حصة هذا المساء العديد من الفقرات. الحقيقة كنت بعد قليل لقاء مع المخرج إلياس بكار، وعودت إلى السينما التونسية بفيلم جديد عنوانه ميزيريا بعد شريط الأخير تونس الليل سنة 2017. أفلام تونسية جديدة، أفلام تونسية عربية أجنبية في دور السينما التونسية لشهر سبتمبر 2026. كالعادة أخبار السينما وبوكس أوفيس للسينما الأمريكية. الحدث السينمائي أجواء حفل افتتاح الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، وتكريم الممثل جورج كلوني الذي نال الأسد الذهبي للإنجاز مداء الحياة، علما أن المخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية مع تقديم الأفلام العربية للمشاركة في هذه الدورة. من ذاكرة السينما هذا المساء باش نحكيه على فيلم حقيقة رائع جدا اسمه الفراشة بابيون، أشهر فيلم في السينما العالمية عن السجون والمغامرات في تاريخ السينما، الرجل الذي تحدى جحيم جزيرة الشيطان من أجل حريته. في صارت هذا المساء كذلك نجوم السينما، ذكرى وفاة الممثل الفرنسي الشهير جون بول بلموندو، توفي يوم 6 سبتمبر 2021 عن سن يناهز 88 سنة. اشتهر بلموندو بأداء معظم مشاهده الخطيرة بنفسه دون الاستعانة ببديل أو دوبلور.

0: باش ركزوا على الافلام اللي صورها في تونس بالنسبه لجون بول بالموندو. ونختم صارتنا باغنيه من فيلم قول لي حاجه من فيلم الخطايا 1962 مع عبد الحليم حافظ. تحيات لطفي المكي وفوزي الصخيري.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 8 دقيقة على موجة إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو للحدث السينمائي العالمي، مهرجان فينيسيا ومهرجان البندقية السينمائي، الدورة 83 من 2 إلى 12 سبتمبر 2016. الحقيقة أني تبعت حفل الافتتاح منذ يومين. طبعا هو مهرجان البندقية فينيسيا السينمائي الإيطالي من أعرق المهرجانات العالمية بعد مهرجان كان السينمائي، إذ يعود تأسيسه إلى سنة 1932. المهرجان هذا يقدم عادة أواخر أوت وبداية سبتمبر من كل عام في لؤلؤة الشمال بإيطاليا. حفل افتتاح كان الأربعاء الفارط بحضور يعني حضور إعلامي مكثف وكذلك ضيوف من كل بلدان العالم. الحفل بدأ بتوافد وفود الدول المشاركة في مختلف المسابقات، وهم يمرون أمام عدسات الصحفيين على السجاد الأحمر التابيروج بتنظيم محكم مع الدقة في التوقيت المعلن سابقا. بطبيعة تشوف داخل القاعة مطراش حتى ضيف واقف، كلهم يعني في المقاعد متاعهم أثناء بدء السهر. هذا هو يعني قوة التنظيم. ودي ما نقوله إحنا إن شاء الله مهرجان أيام كارتا السينمائية يأخذ الدرس ويعرف كيفاش ينظم، خاصة حفل الافتتاح وذاك الفترينة الحقيقية متاع نجاح أو فشل المهرجان. الأفلام جديدة في الدورة هذه تعرض لأول مرة، يعني أفلام روائية وثائقية، أعمال تجريبية ضمن أقسامه الرسمية وكذلك الموازية بإدارة طبعا الفنان ألبرتو بيريرا اللي يقود المهرجان العام 15. طبعا تشوف الاستقرار متاع الهيئة المديرة 15 عام، هو نفس اللجوء. هذاك علاش يعني ديما تلقى الإضافة في كل دورة، باعتبار أنه فما الهيئة اللي هي مستقرة وتقريب نفس الوجوه. نذكر أنه باش تترأس الدورة هذه من لجنة التحكيم المخرجة الأمريكية ماجي جلينهال، وذكر كذلك أن كوثر بنانية المخرجة التونسية هي باش تكون في تركيبة لجنة التحكيم الدولية. هذا معناه شرف ينال السينما التونسية على المستوى العالمي. طبعا المسابقة يعني لجنة التحكيم باش تعطي جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم. في الدورة هذه فما 21 فيلم روائي طويل تعرض جميعها عالميا للمرة الأولى من أجل الجوائز الرئيسية: الأسد الذهبي، الأسد الفضي، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، والأسد الفضي لأفضل مخرج. هذه تفاصيل بطبيعة الحال لابد أن نذكرها بالنسبة لدورة 83. فيلم الافتتاح اسمه حبر للمخرج البريطاني داني جويل. الفيلم لا يقدم يعني سيرة ذاتية شاملة لرجل الأعلام الأسترالي الأمريكي روبرت ميردوخ، ولكنه يركز فقط على الاستحواذ عام 1969 على صحيفة ذي سان البريطانية. كانت كذلك ليلة احتفالية في الدورة هذه، فما يعني ليلة احتفالية بال النجم الأمريكي جورج كلوني، عطوه يعني الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة. هذه ما تعطاش يعني أي ممثل، لأنه يعني يجب يكون عنده تاريخ، يجب يكون عنده يعني أثر سينمائي عالمي. ونعرف أن جورج كلوني هو ممثل ومخرج ومنتج، وفي وقت صعد على خشبة المسرح قال كلمة مؤثرة أشاد فيها بدور السينما والقصص الإنسانية في مواجهة الخوف. قبل ما نعديه هالومضة اللي خاصة بطبعا جورج كلوني، نذكر أنه وقت الأسد هو على خشبة المسرح تعرض شريط وثائقي استعرض أبرز محطات مسيرة النجم كلوني الحافلة. المشاركة العربية في مهرجان فينيسيا، الحقيقة تونس غائبة تماما بالنسبة لمهرجان فينيسيا، هي شاركت في بعض الدورات السابقة، ولكن الدورة هذه رغم اللي احنا في في موسم 2025 عندنا تقريبا 25 فيلم جاهز، ولكن للأسف ما ربما لجنة الانتقام تاع الأفلام تاع مهرجان فينيسيا رأت أنه ما فما حتى فيلم يعني صالح باش يكون في المسابقة ولا في بعض الأقسام الموازية. المشاركة العربية في مهرجان فينيسيا فما مي التوخي تشارك المخرجة، هذه هي دنماركية من أصل مصرية، بفيلم امرأة مجهولة. مؤيد كاليان من فلسطين بفيلمه حوار مع البحر ضمن قسم فينيسيا سبوتلايت. رامي قديح مخرج لبناني بفيلم غضب. الجان الحمص من مصر تشارك بفيلم ضمن برنامج أيام المؤلفين. هلكوت مصطفى مخرج كردي عراقي بفيلم لا جنة إن قتلت على يد امرأة خارج المسابقة. هذه فكرة طبعا أولية بالنسبة لمهرجان فينيسيا. هذا حكينا على حفل الافتتاح، حكينا على أهم الأفلام اللي بيشتعرض يعني في الدورة هذه والمشاركة العربية، وكذلك تكريم النجم الأمريكي جورج كلوني. هذه ومضة خاصة بالفنان جورج كلوني.
1: قصة حب طويلة جمعت جورج كلوني بفينيسيا. تتوج بعد 30 سنة في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته 83. لكن وش حكاية كلوني وفينيسيا؟ بدأت القصة عام 1998 مع العرض الأول لفيلم Out of Sight، ومن وقتها صار كلوني واحد من الوجوه الأساسية في المهرجان، ورجع بعدها إلى فينيسيا بأفلام شهيرة من بينها أعمال الأخوين كوين التوريلا بيل كرويلتي وبيرن أفتر ريدينج مع براد بيت. وفي عام 2005 شهد المهرجان العرض الأول فيلمه Good Night and Good Luck اللي منحها أول ترشيح لجائزة أوسكار أفضل مخرج. ثم جاء عام 2013 مع فيلم جرافيتي اللي افتتح المهرجان وحقق بعدها 7 جوائز أوسكار. وفي 2023 رجع كلوني إلى فينيسيا برفقة زوجته أمل عشان تتسلم جائزة عن عملها في مجال حقوق الإنسان. وفي ذيك الليلة قالت أمل لكلوني: أنت يا حبي تماما مثل هالمدينة تاخذ أنفاسي. واستمرت مشاركاتها في المهرجان مع فيلم وولفز عام 2024، فيلم جاي كايلي عام 2025. لكن علاقة كلوني بإيطاليا ما اقتصرت على السينما فقط، فهو يمتلك فيلا فاخرة على بحيرة كومو وصارت واحدة من أشهر ممتلكاته. وطبعا ما ننسى الحدث اللي كان الكل ينتظره، زواج جورج كلوني من أمل علم الدين عام 2014. وقتها اكتظت قنوات فينيسيا بالمصورين اللي كانوا يتابعون زفاف أشهر عزاب هوليود. وبعد 50 عام ومسيرة حافلة بأكثر من 50 عمل سينمائي وثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزتي أوسكار، يرجع جورج كلوني إلى فينيسيا، لكن هالمرة عشان يتكرم بالأسد الذهبي عن مجمل إنجازاته.

0: طبعا نواصل في تقديم فقرة حصتنا لهذا المساء السينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير، يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. لأن أنا سعيد جدا باستقبال طبعا مخرج تونسي نحبه برشا ويعود يعني بعد غيبة طويلة بالنسبة للأفلام التونسية، عودة تتزامن مع فيلم روائي جديد اسمه ميزيريا، طبعا بعد الفيلم الأخير متاع تونس الليل سنة 2017، واللي الحقيقة الفيلم هذا كان خلى نتائج إيجابية سواء في دور السينما وعن أو آراء النقاد، ولا حتى وقت اللي تحصل على جوائز وخاصة في مهرجان القاهرة. نذكر أنه يعني جايزة أفضل ممثل يعني نالها في الشريط هذايا في فيلم تونس الليل. معنا طبعا المخرج التونسي الياس بكار، نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: أهلا بيك.
0: مرحبا. على كل حال نشكرك برشا اللي أنت كنت معنا في المصافحة هذه المباشرة على موجات إذاعة المنصير. ونعرف عادة أنه المخرجين بصفة عامة وقت اللي يبدأوا يجهزوا في أفلامهم ما يتحوروش مع وسائل الإعلام، يعني هيك معناها خطر يزيمهم يركزوا على الفيلم بتاعهم ويركزوا على المشاهد اللي باش يصوروها. فأنت لكل حال بصدر رحب قبلت يعني دعوتنا باش تكون معنا ونحكيه على عودتك للسينما التونسية وبفيلم ميزيريا. مرحبا بك مرة أخرى على موجات إذاعة المنصير خويا إلياس.
1: أهلا وسهلا، شرفني عيشك.
0: نعم طبعا بعد غيبة طويلة، وقل قيل أين هو إلياس بكار في من 2017 حتى 2026؟
1: والله 2017 2026 يعني سافرت خارج الوطن، عديت ثلاث سنوات في بلجيكا، كانت عندي أعمال هذيك، ومن 2019 إلى حد الآن يعني نعيش في الولايات المتحدة. يعني هذا هو إنتاج سينمائي في الولايات المتحدة، زوز أفلام في المدة هذية بتاع يعني كل فيلم كل ثلاث سنين صار. ومن بعد رجعت لتونس.
0: نعم.
1: في الأثناء يعني قمنا بكتابة الشريط هذايا ميزيريا، ودخلنا في أطوار إنتاج، وتوا عنا قرابة العام.
0: نعم.
1: أكثر شوية، فهذا هو وقت يجري.
0: واختشت الانطلاقة متاع التصوير يعني
1: كيفاش؟
0: التصوير وقتاش يبدا معناها في الـ
1: يبدا بعد غدوه نهار الاثنين. الحمد لله
0: نهار الاثنين تنطلق في التصوير يعني فيلم يعني انا يعني تحس كونه الفتره هذه في تونس مرحله هامه في السينما التونسيه، باعتبار انه فما نقله نوعيه وفما الاعتماد كثيرا اليوم على الاكتفاء الذاتي، احنا نقول ربما على الأموال الذاتية أكثر منها من دعم من وزارة الثقافة. على خطر وزارة الثقافة نجم الدعم كانت 5 أو 6 أفلام يعني كل عام، ولكن احنا اليوم قاعدين نشوفه تقريبا أكثر من 15 فيلم يعني جاهزة كل عام. يعني شنو تشوف هال يعني هال النقلة النوعية اللي تعرفها السينما التونسية الفترة الحالية؟
1: والله هي مهمة، لأن حلت باب السينما التجارية اللي
0: نعم.
1: توصل تمول ذاتها بذاتها.
0: نعم.
1: وتفتح آفاق جديدة ودور السينما والتقنيين والممثلين.
0: نعم.
1: وهذا هو يعني صناعة السينما في حد ذاتها، يعني هي المطاف ما هيش كان قائمة على السينما المؤلف أكثر منه، أنا زاد قائمة على السينما التجارية زاد الجودة العالية، وهذه بالعكس بادرة طيبة، معناتها
0: نعم.
1: بعدة منجين وموزعين بداوا معناتها المشروع هذايا على رأس نصر البرتيني.
0: نعم.
1: في الحق معناتها عمل خدمة كبيرة في الموضوع هذايا، وحال البيبان لعدة شبان زادة.
0: نعم.
1: اللي أعطاهم فرصتهم باش يخرجوا أعمالهم من أولى وثبتوا جدارتهم، وهذايا بالعكس حاجة هايلة صراحة.
0: نعم. كده نرجع للفيلم ميزيريا. الفيلم هذا يجمع مجموعة من الأسماء التونسية كما جمال المداني، آية بلاغة، ملك عويج، محمد الدهش، علاء بن أحمد، يعني فما أسماء أخرى أكيد مش هذا بالضبط. كما قلت أنت المشروع هذا يظل سنوات في مرحلة التطوير يعني. والفيلم هذا هل هو مرتبط المشروع هذا بتونس وكذلك أمريكا؟
1: يعني هو إنتاج مشترك تونسي أمريكي بحكم وجود غديكا وبحكم وجود الشركة الأمريكية اللي كذلك يعني تساهم في إنتاج هذا المشروع. وأي هو يعني تطويره خذ وقت لأنه فيلم مش سهل صعيب في حد ذاته، ولكن هذا هو معناتها كل فيلم يأخذ وقته معناته.
0: نعم.
1: الفيلم يأخذ وقت.
0: هو الوزير يا باشا هذا هو يعني الاسم النهائي بالنسبة للفيلم؟
1: لا،
0: ولا
1: ما هوش الاسم النهائي. هو الاسم المشروع اللي بدينا عليه. ولكن فما يعني قاعدين نشوفه بنتعوف معناتها ماشيين في الموضوع هكايا، ومن بعد يعمل الله ممكن يتغير، ممكن يتطور، ممكن يقعد هو نفسه. فهذا هو
0: الفيلم. احنا باش ما نحكيوش بكل دقة الموضوع بالضبط، ولكن اهم ما جاء في تقديم الشريط هذا اللي انت ان شاء الله باش تنطلق يعني في تصويره بعد يومين، يحكي على الاضطرابات النفسية والانهيار يعني بشكل عام. يعني هو الحقيقة ربما تحكي على شابة في العشرين من عمرها تعاني من الاضطرابات النفسية، ولكن شنو تقصد بالضبط؟ يعني هل هو يعني شخص أو ربما مجتمع كامل اللي هو في فترة من فترات يعاني من اضطرابات نفسية والانهيار يعني، ولا عندك يعني ربما أفكار أخرى تحب تضيفها في الشريط هذا؟
1: هي نعم. معناتها قراءة، هي خرافة قبل كل شيء.
0: نعم.
1: وقراءة نوعا ما اجتماعية لوضع الوضع الاجتماعي العام في تونس.
0: نعم.
1: وهذا يقابلوا الضغوطات الاجتماعية، الضغوطات شوية المادية، فهمتني؟ في خضم يعني طموح شابة تونسية اللي تحب توصل للألعاب الأولمبية.
0: هي ملاكمة يعني.
1: هي ملاكمة.
0: نعم. هي ملاكمة. تحلم باش تولي يعني في تحب توصل الانضمام الى المنتخب التونسي يعني.
1: بالضبط. هي يعني ملاكمة تحب توصل للالعاب الاولمبية.
0: نعم.
1: ولكن تتعرض الى ضغوطات نفسية، الى ضغوطات مادية.
0: نعم.
1: تخلي مشاركتها وضغوطات عائلية تخلي مشاركتها وحلمها يتيح في الماء، ومن غديك تبدأ مغامرة أخرى باش تنقذ أبوها وتحاول تمنعه من الموت. هذه فيلم يحكي زادة على قوة المرأة، على استماتتها، على رهانها، معناتها في مجتمع وفي وضع اجتماعي ساعة
0: ثانية
1: نجم يكون
0: صعيبة. نعم. الفيلم حسب طول القراءة الأولية وكأنه الفيلم يحمل يعني مزيج من الدراما والأكشن يعني.
1: أي بالضبط. الفيلم هذايا فيه نزال أول وثاني وثالث. فيه أكشن وفيه دراما، وهو في نفس الوقت فيلم بوليسي يعني في آخر المطاف. هو تحقيق كبير. والفيلم معناتها نجم تقول فلاش باك كبير مدة
0: يعتمد على فلاش باك يعني. يعني والله يبدو أن الفيلم هام وهام جدا يعني، خطر أنت يعني بصماتك واضحة في الإخراج وتصورك كيفاش تحب تنقل يعني الواقع التونسي يعني بطريقتك أنت بنظرتك الفنية. هذا يعني كل مخرج يعني بطبيعة عنده بصماته في طرح يعني الموضوع كما يراه، هذا هو بالطبيعة. الفيلم هذا قدش باش يدوم التصوير متاعه؟ عندما في العادة نقول 4 أسابيع تقريبا يعني.
1: هذا هو 4 أسابيع.
0: نعم.
1: ومن بعد ندخل في مرحلة المونتاج والتركيب والمونتاج.
0: نعم.
1: ولكن بتبيع أي فيلم يأخذ عامين 3 سنين من وقت المخرج والمنتج يعني.
0: نعم.
1: وهذا في نفس الوقت زاد مش.
0: خويا الياس بطبيعة حبيت نعرف تو بالنسبة للإنتاج، أنت بكري قلت بنعملوا برشا على الأمور الذاتية، هل الواقع دعموا يعني الفيلم هذا من وزارة الإشراف أو يعني وزارة الثقافة يعني؟ ألو ألو الياس، نحاول نعود نتصل بإلياس مرة أخرى. حبيت نزيد نذكر أنه إلياس بكار هو من مواليد 1971، درس الإخراج في باريس، مساعد مخرج في عدة أعمال تونسية وعالمية، من أفلامه هي وهو 2004، تونس الليل 2017، والفيلم هذا ميزيريا 2026، يعني عنه 3 أفلام روائية طويلة، إلى جانب كونه تعامل برشا مع مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية، وتحصل حتى على جائزة أفضل فيلم قصير في سنة 2006. إذن نذكر أنه المخرج إلياس بكار ينطلق في تصوير فيلم ميزيريا انطلاقا من يوم الاثنين القادم، وإن شاء الله إذا المسير تكون حاضرة في التورناج. أغنية بصوت سميرة توفيق، مأخوذة الأغنية هذه حلوة برشا، مأخوذة من فيلم بنت عنتر سنة 1963. نحاول نعود نتصل ب

0: نشوف يوم الحرب بنمشي صفوف والشارد الدرب وما يشوف خلي تكون اليد بالايد وسيف وسيفك تبقى سيوف وسيف وسيفك تبقى سيوف
1: حق السيف بحق الدم خلونا نلعب بالدم حق السيف بحق الدم خلونا نلعب بالدم حق الله.
2: أكيد الأغنية هذه تنعود ونسمعها مرة أخرى. خلينا نرجع لأخونا إلياس بقطعة المكالمة. رجعنا معك إلياس في نهاية اللقاء, شنو تنجم تقول وزيد تفكرنا بطاقم الممثلين يعني بالنسبة لهذا الشريط؟
3: الفيلم هذا من إنتاج محمد علي بن حمرة وشركة كولي موفي, والممثلين هم آية بلاغة, ملك عويش, جمال مداني,
2: محمد الداش, محمد الداش, علاء بن أحمد,
3: أيوه علاء بن أحمد.
2: نعم.
3: فهذا هو فيلم تونسي أمريكي إن شاء الله معناتها قد محاجبة للمتفرج التونسي, وأنا سعيد جدا بتواجدي في تونس في تجربة جديدة الحمد لله من مستوى عالي جدا.
2: نعم. الفيلم وين باش يتصور إلياس؟
3: الفيلم كله باش يتصور في الضاحية الجنوبية لتونس.
2: نعم.
3: فهذا هو رادس رادس يعني كل تصويره, وفما بعض المشاهد باش يتصوروا في الاسطول.
2: انت ما عملتش على اسماء تنجم تقول عندها حضور في ذهن يعني المتفرج, خاطر ديما يقول لك في الافيش يحب يحطوا اسماء يعني لامعه, احنا نقولوا تو الاسماء الحقيقه هما باهين, ولكن فما اسماء اخرى كنت كنتش تنجم تزيد تضيفهم يعني.
3: والله هي انا فضلت انه
2: نعم
3: نخدم مع ممثلين اللي هما يدعموا المشروع بحضورهم اكثر من اسمائهم, لانه ما شاء الله طاقتهم معناتها الايجابيه وطاقتهم في الابداع في التمثيل خارقه للعاده. يعني هذا المهم بالنسبه لي, يعني حتى بالنسبه للفيلم كما فيلمون اللي هو فيلم مؤلف ولكن عنده صبغه تجاريه نوعا ما.
2: نعم.
3: حضور الممثل وحضور الاسامي هذه اللي انا اخترتها أهم بارشة من أي صبغة شبه نجومية معناتها, وهذا برأيي أنا يعني أداء الممثلين اللي اختارتهم أنا متأكد منهم وباش يلقاو
2: جمهورهم
3: بالعكس معناتها شيء ذي
2: كنت حبيت تشرك يعني ممثل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الفيلم فيه إنتاج مشترك؟
3: والله كانت فهم الفكرة ولكن حبيت من بعد يعني تقعد كان الصبغة الانتاجية.
2: نعم.
3: والصبغة معناتها هذاك هو الشراكة. ولكن
2: نعم.
3: كان فما فكرة أنه معنا ممثلة من الولايات المتحدة.
2: نعم.
3: ولكن بعد قعدنا في الإطار التونسي من غير ما
2: نعم.
3: حما يعني اسم أمريكي.
2: نعم. إن شاء الله وقتاش يكون حاضر الفيلم إن شاء الله.
3: إن شاء الله في ربيع 2027 الفيلم يكون جاهز وإن شاء الله يكون في القاعات التونسية.
2: نعم, كل حال بالتوفيق والنجاح أخوي إلياس, أعطيك الصحة. كنت معنا مباشرة على موجة إذاعة ابن نصير, حكيت لنا على الفيلم قبل ما ينطلق, وهذا مهم جدا, وإن شاء الله أخوي إذا كانت تستدعيونا تونجيو بحذاكم ونحضروا في البلاتو وأجواء وكواليس التصوير.
3: مرحبا بكم في كل وقت, شرفنا.
2: يعيشك إلياس. شكرا إلياس.
3: الله يخليك.
2: شكرا إلياس, إلى اللقاء وبالتوفيق.

طبعا هذه الاغنيه بصوت سميره توفيق. في فتره من الفترات سميره توفيق كانت نجمه سينمائيه يعني معتبره في العالم العربي. نذكر اني في فتره الستينات يعني افلامها الكل كاجت لتونس, توزعت في تونس والجمهور كان يحضر بكثافه في دور السينما, وقتها كانت عندنا 120 قاعه سينما يعني في فتره الستينات. فكانت هي دائما بطله متاع افلام, وكانت معها نجوم من مصر خاصه. فبنت عنتر مثلا كان معها فريد شوقي اللي هو مثل عنتر بن شداد. فريد شوقي يعني في في في فيلم الافلام اللي مثلها في مصر عام 63 جي لبنان وصور الفيلم هذايا مع سميره توفيق. واهل من الاغاني الناجحه الاغنيه اللي كنا نسمع اليها سميره توفيق. اذا خدمت برشا يعني بدويه في روما, بدويه في باريس, عملت برشا برشا افلام وغنات, وكانت كما قلت يعني نجمه من نجمات فتره الستينات. وكانت حتى يعني منافسة كبيرة برشا لبعض النجمات متاع السينما المصرية سميرة توفيق. على كل حال نرجع لأخبار السينما. يعلن المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام كرتاج السينمائية عن التمديد في أجل تقديم الترشحات المشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام كرتاج السينمائية التي ستقام من 12 إلى 19 سبتمبر 2026. آخر أجل سيكون يوم 10 سبتمبر 2026. احنا نحكيه على فيلم الجديدة, وكنا نحكيه مع إلياس بكار في فيلم ميزيري اللي بشي بيتصور يعني نهار الاثنين. زادي كيف كيف من برشا أفلام راهو باش تنطلق تصويرها, ونعرفوا أنه شهر سبتمبر هو تقريب انطلاق الموسم الثقافي الجديد يعني في كل سنة, مع انطلاق كذلك السنة الدراسية بالضبط. دائما خليه الصيف وكي يجي سبتمبر يعني فصل الخريف يبدأ وينزو يعني في المشاريع بتاعهم. فما فيلم الرسوم المتحركة, وإحنا نحن في حاجة في نوعية الأفلام هذه الرسوم المتحركة يعني إن شاء الله تكثر الأفلام هذه, على خطر إحنا دائما نقولوا الرسوم المتحركة نقولوا السينما الأمريكية, ولكن حتى تونس راهو عندنا ما نقوله في هذا الاختصاص. الفيلم الرسوم المتحركة الطويل الجديد تخل يعني مرحلة الإنتاج الفعلية مع الانطلاق في تسجيل الأصوات داخل الاستوديو برفقة نخبة من الممثلين لإعطاء الحياة لشخصيات هذا العمل. والفيلم من كتابة وإخراج لطيفة ريانة الدغري, ومقتبس من عملها الأدبي الموجه للأطفال والحائز على عدة جوائز عالمية, ومن إنتاج سالم الطرابلسي. الأصوات اللي مش نسمعوها في الفيلم متاع الصور المتحركة كما أصوات صلاح مصدق, جمال المدني, مهدي هميلي اللي نعرفه مخرج, وغيرهم من الأصوات. نمشيو للسينما الأمريكية البوكس أوفيس. الفيلم الأوديسا للمخرج كريستوفر نولان يتجاوز يعني احنا حكينا عليه الفيلم هذا الأسبوع الفرد, يتجاوز 1.55 مليار دولار إيرادات في البوكس أوفيس العالمي بميزانية إنتاج تقدر بحوالي 250 مليون دولار. أصبح الأوديسا واحد من أفخم النجاحات السينمائية لعام 2026, ويواصل ترسيخ المكان متاعه كأحد أكبر أفلام كريستوفر نولان جماهيريا. كذلك من الأفلام السينمائية الجديدة فيلم قيس شقير. الفيلم طبعا نعرفوه أنه هو صاحبك راجل الجزء الثالث, خاطر تعرف قيس شقير اختص يعني في النوعية متاع الأفلام هذه. الفيلم هذا باش ينطلق يوم 12 سبتمبر 2026 في تصوير أولى مشاهد الفيلم هذايا, ونعرف أن الزز أزاء اللي تعداه جابوا برشا جمهور. تقريب الفيلم صاحبك رجل يظهر لي حتى رقم أرقام قياسية من حيث المداخيل وكذلك الإيرادات. يعني الجمهور يحب هالنوعية متاع الأفلام الخفيفة احنا نقوله اللي الكوميدية. كاتب السيناريو كالعادة هو زين العابدين المستوري, ومعاه أحمد الصيد, وبش يكون معاهم المخرج المصري محمود طاحون اللي هو بش يشرف على تصميم وتنفيذ مشاهد الأكشن. والأبطال بطبيعة هما معروفين اللي شاهدناهم في الجزء الأول والجزء الثاني, صلاح مصدق وكريم الغربي والعديد من الأسماء اللي تعرفوهم يعني في الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني.
تعلن لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كرتا السينمائية عن فتح باب ضمن قسم شبكة الترشح للمشاركة في ورشة شبكة قرطاج للمحترفين. شبكة هذه راهي خلقتها أيام كرتا السينمائية، لكن كنتم تشوفوا انتم في بعض المهرجانات العربية تلقاو هذه شبكة موجودة، شبكة سواء في مهرجان القاهرة سواء مهرجان في الجونة في مراكش، يعني بكلهم نقلوا صورة يعني مطابقة الأصل للشبكة اللي خلقتها ولا أضافتها يعني أيام كرتا السينمائية لبرامجها. شبكة هذا الركن اللي هو هام وهام جدا، هو خاص للمحترفين. ورشة شبكة مخصصة للمشاريع في مرحلة التطوير، وتهدف إلى دعم ومرافقة صناع الأفلام في تطوير مشاريعهم من خلال التأطير والتوجيه والتبادل مع خبراء القطاع، وآخر أجل للتسجيل بشكل يوم 30 سبتمبر 2026. من الأخبار السينمائية أيضا، الدورة 21 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني جابس من 21 إلى 25 أكتوبر 2016 تحت شعار الشباب والأرض. هنا قبل نختم معناها أخبار السينمائية، الحقيقة نزيدوا نحكي لكم على الأفلام اللي بيشاهدها الجمهور، الأفلام اللي بيشاهدها الجمهور التونسي طيلة شهر سبتمبر بالنسبة في دور السينما التونسية. أفلام الحقيقة أكثرها أمريكية جديدة، فما فيلم مصري وفيلم جزائري. الفيلم الجزائري فيلم رعب اسمه رقية، والفيلم هذا كان تعدى في الدورة الأخيرة لأيام كرتا السينمائية. فيلم جزائري تعرض يعني في الدورة الأخيرة تاع أيام كرتا السينمائية 2025 اسمه رقية. كذلك فما فيلم مصري زاد اسمه ريد فلاج، مصري جديد زي كيف كيف باش تعرض يعني في دور السينما التونسية. بالنسبة للأفلام التونسية ما فماش أفلام في الفترة متاع شهر سبتمبر، أكيد يعني فما برشا أفلام باش يتعداو ممكن قبل أيام كرتا السينمائية ولا بعد يعني، أما هي برشا أفلام جاهزة باش تتعدى. فما فيلم أمريكي أفانجرز يعني جزء جديد باش يتعدى يوم 23 سبتمبر. فما جارانس فيلم أمريكي جديد زي كيف كيف باش يتعدى يوم 23 سبتمبر. فما فيلم ديجر باش يتعدى يوم 30 سبتمبر وهم بطولة توم كروز. فما فيلم بريسور باش يتعدى يوم 9 سبتمبر. هيرت أوف ذا بيت بطولة براد بيت، يعني هذوما اللي نحكي عليهم راهم أفلام جديدة أول مرة باش تعدى في دور السينما التونسية طيلة شهر سبتمبر. باش نحكيه شوية على جون بول بالموندو، ممكن نرجع بعد التسعة على خطر الوقت ممكن ما يكفيناش. ذكرى وفاة الممثل الفرنسي الشهير جون بول بالموندو، توفي يوم 6 سبتمبر 2021. الممثل هذايا يعني تقريب الوحيد، نقول الوحيدة ونعرف شنو نحكي كي نقول الوحيد، لأنه اشتهر بأداء معظم المشاهد الخطرة بنفسه بدون الاستعانة ببديل أو دبلور. احنا نعرفه في السينما بصفة عامة كيبداو فما مشاهد خطرة الشركة متاع الانتاج عمرها ما تخلي أو المخرج يخلي البطل بتاع الفيلم هو اللي يقوم بتنفيذ المشاهد الخطيرة، ما مش موجود جملة فهمت. فكي تشوفوا انتم بعض الأفلام بتاع الوسترن ولا الأفلام بتاع الأكشن ولا تشوفوا كل المشاهد بتاع سباق السيارات أو المطاردات، يعني فما برشا يعني أشكال بتاع مشاهد خطيرة البطل ما يقومش بهم. علاش؟ على خاطر يخافوا كان مثلا البطل يقوم بها ربما يصاب يعني بجروح أو يصاب يختار يعني يخلي الفيلم معناها يقف ويتأجل والشركات تتكبد يعني خسار فادحة. طبعا هذه أمور انتاجية. علاش قلت أن جون بول بالموندو يعني الوحيد وجدي بيان الوحيد في السينما الفرنسية، على الأقل أن يقول في السينما الفرنسية خاطر نحكي على جون بول بالموندو، هو الوحيد اللي كان يحب ينفذ المشاهد الخطيرة. وتوى بعد نسمع احنا توى موسيقى تصويرية
اللي فيلم المورفالو، الفيلم هذا صوروا في المهدية عام 1984. ناخذ الجينيريك نتاع البون نونس نتاع الفيلم، ثم نعود ان شاء الله بعد التسعة لنواصل تقديم طبعا المسيرة السينمائية للممثل الكبير الراحل جون بول بلماندو.

0: Excusez-moi, le devoir m'appelle.
1: تم متسعة تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعدلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في عام 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات

0: الأسفار وشركات الطيران خصص لتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات في علاقتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. وتناول الاجتماع الذي جرى الجمعة بمقر الجامعة بالخصوص تقييم الموسم الصيفي ودور وكلاء المبيعات العامين لدى شركات الطيران ووكالات الأسفار، إلى جانب مسائل تهم ملف تغيير مسار الرحلة الإجبارية وآليات التواصل بين وكالات الأسفار وشركات الطيران. يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب، ومدرجات الحرارة فتتراوح بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دوليا، حضر المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء المركزي العسكري في إيران إبراهيم ذو الفقاري مساء اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية ستصعد ضرباتها ضد السفن الحربية الأمريكية في المنطقة في حال استمرار ما وصفه بأعمال الشر والتخريب وإعاقة حركة السفن الإيرانية وفرض حصار بحري على إيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أعود لبرنامج سينما ونرحب مجددا بكل السادة المستمعين والمستمعات، والبرنامج متواصل حتى للعشرة متاع الليل. احنا حكينا شوية قبل التسعة على بالموندو بمناسبة يعني ذكرى وفاته، نرجع له على خاطر هو ممثل يعني ممتاز، يعني خلى بصماته في السينما الفرنسية. وقت اللي كانت السينما الفرنسية الحقيقة تجلب الجمهور وتجلب الجمهور في القاعات، نذكر أنه في فترة من فترات فترة الستينات وفترة السبعينات كانت الأفلام اللي موجودة في دور السينما هي بالأساس أفلام فرنسية، أفلام إيطالية، أفلام من الهند، وأفلام مصرية. غياب طبعا السينما التونسية، كان ما كناش عنا إنتاج وقتها، كنا نعمل في فيلم يعني في عامين ولا في ثلاث سنين، لكن الأفلام متاعهم كانت مقبولة، كانت خفيفة، كانت يعني ما تطلبش برشا تفكير، هما اللي يهمهم يتفرجوا على قصة يفهموها، فيها برشا إيقاع، فيها أكشن، يعني فيها الأفلام هذه وفيها برشا كوميديا. كي تشوف بالموندو تشوف خاصة لوي دي فيناس الأفلام الكوميدية، يعني الأفلام هذه الحقيقة خلت أثر وتبقى في ذاكرة يعني كل محب وكل عاشق للسينما. بالنسبة لبالموندو كما حكيت قلت راهو الممثل الفرنسي بالموندو كان يصر هو باش حتى هو كان يصر على أداء معظم المشاهد الخطيرة والمجازفات الجسدية بنفسه دون الاستعانة بممثل بديل. هذا تفهمنا فيه على خاطر كما ذكرت قلت راهو شركة مهم، راهو كل نهار بحسابه شركة، يعني نهار فيه برشا مصروف، كان إذا كان الممثل يعني هو باش يمثل يعني الدور متاعه في مشاهد خطرة ديما شركة الإنتاج والمخرج والفريق التقني دائما يصرون كونه يعطيه بديل باش الممثل ما يتصير له حتى شيء على خطر وحشتهم به، لأنه هو كل نهار يمثل يتصير له يعني أشكال يعني في بدنه ولا في جروح في بدنه يتعطل التصوير وشكون يعرف شو بيصير فيه بعد الفيلم. فهك علاش يعني هو رغم ذلك كان يطلب من شركة الإنتاج يقول لهم راهو إذا كان فما مشاهد خطيرة راني باش نصورها، من ما نحب حتى حد يجي. والشنو اللي عاونه هو على خطر هو كان يمارس الملاكمة والرياضة في شبابه، يعني كان يتمتع يعني بلياقة بدنية عالية وقوة جسدية ساعدته في أداء هالأدوار الخطيرة. هنذكركم أني ببعض الأفلام اللي صورها جون بول بالموندو، ودائما نقول خطر في ذكرى وفاته، توفى يوم 6 سبتمبر 2021 عن سن يناهز 88 عام. لوم ديريو أنا تفرجت عليه وقت الصغير عام 1964، اشتهر بمشاهد المطاردات السريعة وقيادة الدراجات والسيارات بحركات جريئة، هو عملهم، هو كانوا حد آخر ما يعملهمش. خوف فوق بيرس سير لافيل، خوف فوق المدينة 1975، قدم مشاهد حبس أنفاس عبر الركض والانزلاق فوق أسطح المباني المرتفعة في باريس. يعني تشوف انت واحد ينقز من السطح للسطح، شكون يعملها لك؟ حتى ممثل راه هو برك كان يعملهم، ولكن احنا كنا نشوفه في بعض الافلام واحد ينقز الممثل ماشي في بالنا اللي هو ينقز من الحيط للحيط، راهو مش هو، راهو يصوروه من زاويه مش من الجمهور ما يتفطنش كونه حد اخر. يعني فما برشا خدع سينمائيه في الحكايه هذه راهو لازم نعرفوهم. مثلا في ليغونيولو عام 1980 ادى اشهر لقطاته المتعلقه بحبل من طائرة مروحية كليوبوتر هليكوبتر يعني فوق مدينة البندقية الإيطالية. شوف معناها برشا لقطات صعيبة برشا كان يصر يعني جون بول بالموندو باش يصورهم بنفسه. نرجع توا البالموندو اللي جيل تونس في ثلاثة مناسبات. المناسبة الأولى فيلم 1971 اسمه دكتور بوباول، معه الممثلة ميا فاراو والمخرج كلود شابرول، والفيلم تصور في المستير فين بالضبط؟ في القراعية في الكورنيش غادي، هو بسيارة يعني سبور احنا نقوله. فما مشهد هو معناها معاه الممثلة البطلة بتاع الفيلم ميا فاراو، يعني ذاك مشهد تصور في المكان هذاك، أنا الحقيقة حضرت في المشهد هذاك 1971. فما فيلم آخر تصور في المادية اسمه لومورفالو،
فيلم حربي يعني يتحدث على الحرب العالمية الثانية للمخرج هنري فيرنوي اللي تعامل معه في برشا أفلام. هذا الفيلم الثاني. الفيلم الأخير 1999 للمخرج سيدريك كلابيش اسمه بيتتر. الفيلم هذا صور في منطقة الشمال الغربي. هذوما ثلاثة أفلام جي فيهم جون بول بالموندو التونس، وفما طرفة يعني نحكي لكم عليها كونه بالموندو عام 1970 وقت صور الفيلم في مشاهد في المستير مشي يحضر في ماتش كرة القدم بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد الرياضي المنستيري. هو كان حاضر في الماتش هذا وقت الماتش في تعادل 1-1. تفكروا هذا جماعة اللي مغرمين بالرياضة يتفكروا هذوما. باه نرجع توا البلموندو شنية الأفلام اللي نجح فيها. هو عمل أفلام احنا نقولوا أفلام ثقافية وأفلام تجارية ومخذية حتى جائزة. هو الحقيقة كان عنده موقف بالنسبة للمهرجان كان خطر. قال كيفاش أنا عملت مسيرة سينمائية موافقة وأنا نجم شباك والجمهور يعني يتهافت على الأفلام تاعي وحتى مرة ما تحصلت على جائزة. فبالنسبة لما تعرف في مهرجان كان ولا في مهرجان فينيسيا ولا حتى في أيام كارت السينمائية ما يعطيوش الجوائز للأفلام التجارية، ما يعطيوش معناها ماهوش مصنفين يعني أفلام عندهم مصنفات فنية عالية. يمشي في بالهم أن هذاك تجاري متاع استهلاك يعني وقتي وتنسى الفيلم هذاك. فهو كان عنده موقف بالموندو، قال أنا عملت برشا أفلام تجارية صحيح، ولكن فما من الأفلام التجارية هذه كان ينجم يكون فيلم من الأفلام كما لوم ديريو مثلا، فيلم حلو برشا اللي هو يظهر يعني الكفاءة والأداء المظلم متاع جون بول بالموندو. الأفلام اللي مثلها بالموندو التجارية لوم ديريو لمانيفيك لي بروفيسيونيل لاس ديزاس فليك او فويو لي غنيولو لي كاس لي كاس مع عمر الشريف. بينما الافلام اللي تشهر بها خاصه بداياته ابو دسوف هذا فيلم 1960 يستحق باش ياخذ فيه يعني جائزه، انساج اونيفير بيرو لو فوز هذا كيف كي يستحق باش ياخذ جائزه، اتينيرير نانو فونغاتي هو هذا الفيلم الوحيد اللي خذ فيه جائزة السيزار 1989. هذه فكرة باش حبينا نعطيكم فكرة على بالموندو على خاطر فما ممثلين من المشاهير الأسماء لا تنسى أبدا، وفي فرنسا التوى مازالوا ما قاوش شكون ينجم يعوض جون بول بالموندو ولا شكون مش ينجم يعوض ألون ديلون اللي حكينا عليه احنا الجمعة اللي فاتت. ناخذ أغنية بصوت محمد فوزي ثم نعود.

0: 9:23 دقيقة على موجات إذاعة المنصير. نرجع شوية ذكريات. احنا بتعرف برنامجنا يهدف أساسي إلى إثراء معلوماتكم السينمائية، رصد لجديد الصورة السينمائية سواء في تونس في الوطن العربي ولا في العالم، ونرجع للذكريات ونرجع لكلاسيكيات السينما العربية والعالمية. أنا هذا المساء اخترت لكم الحقيقة فيلم يبقى دائما من أشهر الأفلام العالمية، اسمه بابيون فراشة، يعود إنتاجه لسنة 1973. الفيلم واحد من أشهر أفلام السجون والمغامرات في تاريخ السينما. يعني الفيلم الحقيقة مثير، وأنا نطلب من السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وأنا نحاول باش نقدم لهم المعلومة، وهما زيدوا ينجموا يشوفوا الفيلم هذايا في اليوتيوب، لأنهم الفيلم هذايا مقتعرة ما قاش نجموا يشوفوها في دور السينما التونسية في السينما التونسية حتى في العالمية، لكن نجموا نشوفوهم يعني في منصات أخرى، كما مثلا تشوفوا في اليوتيوب تنجموا تشوفوا الفيلم بكامله. البطولة اللي طبعا زوز نجوم ستيف ماكوين وكذلك دوستان هوفمان، ولو أنه ستيف ماكوين يعني أشهر من دوستان هوفمان، خاطر ستيف ماكوين وراه يعني أفلام رائعة ورائعة جدا. أول نذكركم ببعض الأفلام، أكيد فهم المغروم بالسينما يتفكر الفترة متاع الستينات، خاصة فترة الستينات اللي ظهر فيها وبرز فيها ستيف ماكوين. أول نسعى نيفادا سميت، فيلم مسترد. ثم الفيلم اللي ما تنساش بكل ست مرسنير، هذا الفيلم اللي يضم يعني فيلم مسترن هو بالطبيعة، في يول برونر وكذلك شارل برونسون وستيف ماكوين والعديد من الأسماء اللي ظهرت، جيمس كوبيرنز هذا كيف. ثم لغروند إيفازيون، نفس الأسماء اللي ظهرت في فيلم ستيف ماكوين تقريبا هما نفسهم في فيلم لغروند إيفازيون الهروب الكبير، ما عدا يول برونر اللي هو ما ظهرش في الفيلم هذاك. يعني ستيف ماكوين يعني كان من المشاهير، ولكن توفى عن عمر يناهز يعني 50 سنة، سنة 1980. الفيلم نحكيه على الفيلم، في الثلاثينات القرن العشرين يحكم على هنري شاريير الملقب ببابيون بسبب يعني وشم الفراشة على صدره بالسجن والترحيل إلى مستعمرة العقوبات الفرنسية في غوبانا الفرنسية بعد إدانته بقتل يعني شخص، وهي جريمة ظل يؤكد أنه لم يرتكبها. هناك يلتقي الشخص الثري لوي ديغا الذي يجسد دوره هو دوستان هوفمان. تنشأ بين الرجلين علاقة تحالف وصداقة، طبعا جاء يوفر المال والحماية، بينما يصبح طبعا بابيون العقل المدبر لمحاولات الهروب المتكررة. ويتحول الفيلم تدريجيا من قصة سجن إلى ملحمة عن الإرادة والحرية والبقاء، خصوصا مع العزل الانفرادي والظروف القاسية ومحاولة الهروب الخطيرة. كما قلت يعني في برشة عنصر تشويق ومثير، خاصة كيفاش كيفية يعني ساعة تعذيب اللي صار له ستيف ماكوين يعني في السجن، وحاول هو بشهرب كل ما يحاول بشهرب إلا يشدوه ويعذبوه. يعني فيلم نجم ما نحبش نحكي لكم عليه بالتفاصيل، ماذا بكم أنتم تكتشفوه يعني تباعا. الفيلم كما قلت يعني بدأ يتصور من تقريب من 19 فيفري حتى 4 جوان 1973، وخرج يعني في قاعات السينما يوم 16 ديسمبر 1973. الميزانية متاع الفيلم هذا 13.5 مليون دولار، وأنا أقوله 13.5 مليون دولار في كل وقت كايا بطبيعة الحال تسمى مبلغ ضخم. يعني اليوم وكان الفيلم هذا يتصور تلقى على قلب 300 مليون دولار، لكن هو حصل يعني 53.27 مليون دولار، معناها صرفوا عليه 13.5 مليون دولار، ولكن الإيرادات والمرابيح 53.27 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي يعني بوكس أوفيس. فيلم قوي، يعني معناها نحاول باش ديما نقول نقدم لكم المعلومه ونقول لكم هموم الافلام اللي يجب يعني مشاهدتها خاصه في غياب الافلام هذه في دور السينما. نجم تشوفوهم يعني طبعا في اماكن اخرى كما قلت في اليوتيوب. هذا فيلم من الافلام التي لا تنسى ابدا, هو فيلم بابيون. هو باش نسمع الومضه الاشهاريه بالنسبه لهذا الشريط.
1: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon.
2: Welcome to the penal colony of French Guiana. Oh! Whose prisoners you are,
3: get moving!
2: And from which there is no escape.
4: How much would it cost?
5: 3,000 in advance.
6: Which you pay to me, and I pay to Pascal, who provides everything.
7: You double cross me. Okay.
4: How much you charge to send this one as far as Panama?
8: Clark, come here a minute.
1: Steve McQueen, Dustin Hoffman. Two men with nothing in common but a will to live.
9: A meat packer processes live animals into edible ones. We process dangerous men into harmless ones. This we accomplish by breaking them.

طبعا هذه كانت لقطة خاصة بفيلم بابيون، الفيلم اللي كنت نحكي عليه تنجم تشوفوه في اليوتيوب. الآن هنفرد عليكم شوية ونرجع للأغاني الأفلام المصرية. ولو الأسبوع الفارط أني حكيت على الاقتباسات متاع أفلام عادل إمام اللي اتخذت من برشا أفلام أمريكية، وعطيتكم بالحجة يعني والدليل القاطع كونه 90% من أفلام عادل إمام راهي بكلها مقتبسة من أفلام أمريكية وأفلام فرنسية وأفلام أجنبية بصفة عام. أكيد بس نرجع للموضوع ذاك بالنسبة ونزيد نحكي لكم على الاقتباسات الواضحة يعني بالنسبة للسينما المصرية اللي أكثر الأفلام 60-70% من الأفلام اللي انجتها السينما المصرية راهي مقتبسة، ونعطيكم الدليل إن شاء الله في الأسابيع القادمة. نرجعوا لأغاني الأفلام. اليوم اخترت لكم فيلم الخطايا، يعود تاريخ إنتاج سنة 1961، أخرجه حسن الإمام، بطولة عبد الحليم حافظ، نادي لطفي، عماد حمدي، مديحة يسري، حسن يوسف والبقية. الأغنية اللي اخترتها هي قولي حاجة من تلحين طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب بصفته منتج، لأنه في الفترة من الفترات كونوا شركة العمروسي هذا محامي ومعه محمد عبد الوهاب ومعه عبد الحليم حافظ، اسمه صوت الفن، يعني شركة هذية تمكن الشركة هذية من إنتاج أفلام. الفيلم هذا راه من إنتاج صوت الفن ومحمد عبد الوهاب. الفيلم مش باش نعدي الغناية هكاك شايحة احنا نقوله، لكن باش نوظفها في بطريقتنا الخاصة. أحد مشاهد الفيلم الخاصة بأغنية قولي حاجة، طبعا كان من المفروض أن عبد الحليم يغنيها على مسرح الأوبرا القديمة، الصالة خالية، وتدخل أكيد أنتم تتفرجوا على الغناية هذه في فيلم الخطايا. أنا طب شو نصف المشهد، الصالة خالية، تدخل نادية لطفي من باب الأوبرا، وعبد الحليم حافظ قاعد يغني فيها الغناية قولي حاجة، يشوفها من بعيد، والمخرج حسن الإمام شاف أنه يزم يوقف الموسيقى متاع الأغنية. علاش؟ على خاطر تقريب 5 ثواني الغناية تقف 5 ثواني، هو الوقت اللي ينظر فيه عبد الحليم ناحية باب الأوبرا ليلمح البطلة وهي تدخل ثم يكمل الأغنية. واضح لك يعني الغناية قاعد تمشي، نادي لطفي تدخل لك للدار الأوبرا المسرح، يشوفها عبد الحليم من جمش، هو يشوفها ويغني، يزم يعني اجتهاد من المخرج، قال له أنا أقف 5 ثواني حتى تشوفها هي وبعدها ترجع تغني. هذا شنو اللي صار. لكن الحكاية شنية، أنه عبد الوهاب حب يشوف الفيلم. عبد الوهاب قال أخويا وروني الفيلم قبل ما يخرج القاعة. في شاف الفيلم لقى الغناية متاعه وذي قول لي حاجة، فما قصة كما قصة بتاع 5 ثواني، طلب الشركة والمخرج قال له شنية الحكاية، كيفاش الغناية متاعي معناها تتقص يعني 5 ثواني. قالوا لي أخويا، قالوا لي جيبوا لي نسخ الكليكية وعاودوا ركبوا الغناية كاملة، ما فماش 5 ثواني. قالوا له راهو النسخ الكليكية بعثناهم للدول العربية الكل خاطر عيد الفطر باش يحبوا يشوفوا الفيلم تاع الخطايا في عيد الفطر، ولهذا النسخ الكليكية وزعناهم للدول خاصة شمال افريقيا، يعني يحكيوا على تونس والمغرب والجزائر، خاطر فيلم عبد الحليم حافظ كانت توصل يعني في وقتها باش الجمهور يشوفها. فقالوا ما نجموش راهو كيفاش توراهم في المطار وراهو ولا المخرج حاول باش يقنع عبد الوهاب، قال له هو الحكاية يعني شنو اللي صار فيها، هو راهو الخمسة ثواني راهو لأمور فنية، معناها تطلب يعني أمور فنية، السيناريو يزم يكون هيك، معناها مش معناها احنا نحب نشوه الأغنية، احنا هذه نظرة فنية متاع المخرج، هذيك بصماته اجتهاده حب يعملها، واللي اقتنع عبد الوهاب وكانه ما صار شيء. وهاتي هي الأغنية المأخوذة من نسخة من الفيلم هي قولي حاجة.

0: حياتك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.
1: طبعا هذه كانت أغنية رائعة رائعة جدا, قل لي حاجة بصوت عبد الحليم حافظ, وردت في شريط الخطايا سنة 1961. هكا نوصل لنهاية حصتنا لهذا المساء. نذكركم بالفقرات التي قدمناها طيلة الساعتين. كان معنا المخرج إلياس بكار, وعودت إلى السينما التونسية من خلال فيلم ميزيريا لينطلق تصويره إن شاء الله ينطلق اليوم الاثنين المقبل. كذلك حكينا على الحدث السينمائي مهرجان فينيسيا الدورة 83 وحفل الافتتاح. حكينا كذلك على أفلام تونسية جديدة وأفلام عربية وأجنبية باش يشوفها الجمهور التونسي في دور السينما يعني طيلة شهر سبتمبر. رجعنا للذكريات, حكينا على فيلم بابيون, الفيلم اللي بطولته ستيف ماكوين وديستين هوفمان, وكذلك نجوم السينما, حكينا على بلموندو طبعا من المشاهير اللي عرفتهم السينما الفرنسية. تحيات لطفي المكي, تحيات فوز الصخيري, إلى اللقاء, صباح الخير.

تمام العشيرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم. نسبة التضخم تبلغ 4.5% خلال شهر أوت 26 و2000. وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، تواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير. أهلا بكم. استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديد إلى جانب العوامل الخارجية عن النطاق

0: الاجتماع اللي كان انعقد تحت اشراف السيد وزير التجاره مع مختلف الهياكل المتدخله في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات، منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنه القادمه، ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر، لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون معاه اجراءات مساحبه، لازم يكون معاه اجراءات عمليه من مختلف الهياكل. يعني اليوم كي نقولوا يعني وزاره الفلاحه ومصالح المختصه كيف ديوان المياه المعدنيه، مصالح وزاره التجاره، المساحه التجاريه كيف مدعوه لتخزين يعني كميات خاصه بها، وحدات التعليم تقريبا عندها 9 أشهر هي ذروه الانتاج، نحكي على 9 أشهر اللي هي من شهر اكتوبر على الاقل ولا نوفمبر نبداو في عمليه الانطلاق في التخزين الى حدود الفتره الربيعيه اللي هي 9 شهور ذروه نتاع يعني نتاع انتاج، وعندنا ذروه نتاع استهلاك اللي هي تكون 3 أشهر نتاع الصيف.
1: وحث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقه العادي.
0: الأسابيع الأخيرة يعني دخلنا بعملية نوعية تقريبا استهدفنا بها الأسبوع الفارط، كنا ولاية إقليم تونس بكمية مكثفة خاصة عبر المساحة التجارية، الأسبوع هذايا تقريبا تحولنا يعني أكثر يعني علاوة على يعني الكمية العادية اللي قاعدة توزع على مختلف يعني المناطق الجمهورية، دخلنا بعملية يعني نوعية بمناطق الساحل في بداية الأسبوع وبولايات إقليم تونس وبنزرت في نهاية الأسبوع الجاري، كما قلنا بضخ كمية إضافية وكيف التنسيق مع وحدات التعليم لتشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية على 3 يعني على 3 بوست في النهار باش نجموا نلبيوا يعني الطلبات الإضافية، وهنا نحب نطمن المواطن اللي ما يقتني كل حاجيته، لأنه العملية وإلا يعني النسق الطبيعي قاعد تدريجيا يرجع وراي التزويد قاعد ترجع للنسق الطبيعي، وإن شاء الله في الأيام القادمة مع انخفاض درجة الحرارة إن شاء الله نعود إلى النسق الطبيعي للتزويد إن شاء الله.
1: في موضوع آخر، يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوانة، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، لا سيما في مجالية تصرف المخزونات والبيوعات. المدير بالديوان التونسي للتجارة والمكلف بمشروع التحول الرقمي حاتم الشطي وأكثر تفاصيل.
2: تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة قبل الديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرات باش نعودوا لأي مجموعة تاع سرعات الدبوات نتاعنا سواء اللي باش تحسب رقميا، عندنا 17 مخزن على كامل الجمهورية في إطار تعصير المخازن تاع ديوان التجارة، بالإضافة لدوات تتبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية، عندنا مؤشرات أداء بكفاءات الديوان من مهندسين إعلامية. طورناها هذيك المنظومة القديمة، عملوا لنا منظومة جديدة معناتها يتربط بالقديم، أما هو يكون سوبر أكثر، يمكننا من متابعة المؤشرات، يعطينا جداول قيادة، ويب وموبايل إن شاء الله نحضروا فيها في اللمسات الأخيرة. هي تتبع رقم الشامل للمواد نتاع الديوان المباشرين، هم الكليونات العاديه نتاع الديوان المباشرين مع القهوه، محمصي القهوه وتجار الجمله والصناعيين والمحترفين المباشرين، حتى التجار الباعي الحرفيين والمقاوي بالتفصيل، باش تضمن اي حركيه واي تدفق نتاع المخزون يولي عندنا ترسابيلتي نتاعو في الابلكاسيون هذه. كيف نضمنوا المواد المروجه قبل الديوان والمراود المدعمه باش توصل للمستحقين.
1: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال الشهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار المجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوية، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن والغلال ولحوم الأبقار والأسماك الطازجة. في المقابل انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمونة تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تزيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. وقالت كمون أن أعدادا وعددا من رياض الأطفال اضطر إلى الغلق فيما

0: واجه عدد آخر خطر التوقف عن النشاط، مشيرة إلى أن الغرفة سبق أن طرحت مشاغل القطاع على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومجلس نواب الشعب دون التوصل إلى حلول كافية. في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية المجاري المائية، تتواصل أشغال جار المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال من ولاية المنستيرة، خاصة منزل كامل وزاوية قنتش، لتحسين انسيابية مياه الأمطار ورفع القدرة الاستيعابية للمجاري وتعزيز نجاعة تصريف السيولة. رئيس المجلس المحلي بجمال محمد شبوط وأكثر تفاصيل.
1: حماية مدينة جمال من الفيضانات وقع بالأمانتها وترميم الواد تبقى القسط الرابع الأخير تنطلق أشغاله بعد منزل كامل، لأن الأولوية لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات برمجنا في مخطط التنمية 26-30 حماية منزل كامل من الفيضانات، وصلنا وعود سيقع بناءه أندالو كما يقولوا بالمهندسين بالدالو لحماية مدينة منزل كامل من الفيضانات، وأنا قاعدين مع البلدية قاعدين ننظر فيه أنت بشوي بشوي على خط التراكم الأوساخ حتى السكان ولا وقعوا كل منفذ متاع بوبالة معناتها جيب الأوساخ وخط غادي جيب الأوساخ وخط غادي إلى أن تقع الأشغال قريبا بإذن الله حسب وعود السلطة المعنية بالأمر. بالنسبة لزاوية قنتش القسط الأوفر قريبا سينتهي بإذن الله، اللي طلبوه عندهم تقريبا لا يقارب 5 أشهر و6 أشهر.
0: في الشأن الدولي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي ل3 ناقلات عائدة لطهران. وجاء في بيان الحرس هذا الصباح هاجم الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ملحقا بها عددا من الأضرار. بعد ذلك قامت القوات البحرية للحرس الثوري باستهداف 3 ناقلات نفط تبحر في المسار غير المصرح به من قبل طهران، وذلك في مضيق هرمز، و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. نقطة ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر العام القادم. نسبة التضخم تبلغ 5.4% خلال شهر أوت الماضي. وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، تواصل أشغال جهر المجاري المائية وإزالة الأتربة بجهة جمال بولاية المنستير. أخرج النشرة التقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال الشهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 27,000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. أعربت رئيسة

بزيادة تقدر ب 9% عن السنة التكوينية الفارطة. دولياً، قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمذاق هرمز والسفن الأمريكية يأتي رداً على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: شكرا شرفتمونا.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز أخباري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للأحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حث مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حث المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية التي ستعود إلى نسقها العادي. نظمت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة اجتماعا لفريق ورشة وكالة الأسفار وشركات الطيران خصص للتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات وعلاقتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة بالخصوص تقييم الموسم الصيفي ودور وكلاء المبيعات العامين لدى شركات الطيران ووكالة الأسفار إلى جانب مسائل تهم ملف تغيير مسار الرحلة الإجبارية وآليات التواصل بين وكالة الأسفار شركات الطيران. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفي فيفري وأفريل 27 و2000، وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكونة بزيادة تقدر ب 9% عن السنة التكوينية الفارطة. دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية. وقالت إن

نشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.